0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أنت؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: وبحمده سبحان الله العظيم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه، ولو سأله درهما لم يعطه، ولو سأله فلسا لم يعطه، ولو سأل الله الجنة لأعطاها إياه، ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يعني مواشيهم. عن عمر بن الخطاب قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. عن عبد الله بن جعفر قال: قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل عضو من أعضاء بني آدم صدقة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

0: الميعاد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا مالا تلفا. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية البزي عن ابن كثير.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية البزي عن ابن كثير.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 118.
1: باب ما جاء في حلية السيوف. الحديث 1267. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلبية والآنك والحديد. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. الحديث 1268. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وفي رواية: وذلك يوم بدر. باب الحرير في الحرب. الحديث 1269. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. الحديث 1270. عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاه. باب ما قيل في قتال الروم. الحديث 1271. عن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت: قلت يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: لا. باب قتال اليهود. الحديث 1272. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. باب قتال الترك. الحديث 1273. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. الحديث 1274. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. الحديث 1275. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فلعنتهم، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. الحديث 1276 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادع الله عليها. فقيل: ألك الدوس؟ قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. الحديث 1277 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له، فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. الحديث 1278 عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. باب التوديع. الحديث 1279 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورتي الروم ولقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله.

الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره

بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد

قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم.

البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورتي الروم ولقمان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، بتتجاملوا، مرحبا كيف الحال، تم آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس اقترضت على أساس

0: سن بعد شهر، مشى ست شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة المال كشاف كما يقولون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح مطلق. المال الحرام لا تقربوش، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، مقاضي، إلى آخره، ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره إنه يقضي لك، إنه اصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إن أخذهم جملة يدفعهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مش المال معبود معاذ الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو، لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بالخطأ. الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسب الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذن للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية إن أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم دينك اللي علي، والله إني انكسر معايا في السيارة شيء ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال واتقوا الله لعلكم تفلحون، اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية،
5: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الموضوع اليوم موضوع دقيق له مقدمة وعرض وتطبيق. فالمقدمة: إن أعظم نعمة على الإطلاق ينعم الله بها على المؤمن عقيدته الصحيحة. العقيدة الصحيحة، ذلك أن أي عقيدة لا بد من أن تنعكس على السلوك، ولو أن العقيدة في منأى عن السلوك اعتقد ما شئت، ولكن لأنه ما من عقيدة إلا ولها منعكس سلوكي، والسلوك أساس تقييم الإنسان عند الله وأساس سعادته وشقائه في الدنيا والآخرة. لذلك تنطلق الأخطاء من عقيدة فاسدة، ينطلق التقصير من عقيدة فاسدة، ينطلق الخوف من عقيدة فاسدة، ينطلق النفاق من عقيدة فاسدة، ينطلق الظلم من عقيدة فاسدة، ينطلق الإجرام من عقيدة فاسدة. ما من نعمة على الإطلاق توازي أن تكون عقيدتك صحيحة وفق ما جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم بعض الأمثلة. من اعتقد أن الإنسان مجبر على أعماله شلت إمكانياته، وما من عقيدة سببت تخلف العالم الإسلامي في هذه السنوات وهذه الحقب المتتابعة كعقيدة الجبر. كل شيء مجبور عليه، طاعاتك وسيئاتك ومعاصيك، هذه العقيدة تشل الإنسان. جاء رجل إلى سيدنا عمر شارب خمر، قال: أقيم عليه الحد؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك. فقال: أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. فحينما يعتقد الإنسان أنه مجبور، بطل الثواب والعقاب، بطل الوعد والوعيد، بطلت الجنة والنار، بطل إنزال الكتب، بطل إرسال الرسل، انتهى كل شيء، تمثيلية ثمجة من دون أن تكون مخيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يكفي أن تعتقد أن الله أجبرك على حسناتك فلا أجر لك بها، وأن الله أجبرك على سيئاتك فلا وزر عليك، وانتهى كل شيء. اعتقادا بالشفاعة ساذجا، افعل ما شئت، افعل الكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام سوف يشفع لك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يكفي أن تعتقد أن الله غفور رحيم بلا سعي منك، عندئذ تفعل كل شيء. لكن في ثمان آيات في كتاب الله: ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيها الإخوة الكرام، ما من نعمة ينعم الله بها علينا كنعمة العقيدة السليمة، أن تكون عقيدتك لا من حكايات القصاصين، ولا من أوهام المتوهمين، ولا من ضلالات الضالين، ولكن عقيدتك من وحي السماء ومن سنة سيد الأنبياء. أيها الإخوة، لازلنا في نطاق العالم الإسلامي، ولكن ألا تعتقدون معي أن كل واحد منا يقلقه هذا الطرف الآخر الذي يقصف ويقتل ويسفك و
يتبختر ويتعجرف ويتغطرس. كيف يفكر؟ كيف يفكر؟ الحقيقة إن لم نطلع على فكر هؤلاء الطرف الآخر لا نستطيع أن نفهم أعماله. أما إذا اطلعنا على أفكارهم وعلى ما يعتقدون شيء لا يصدق. وقعت تحت يدي مقالة في طريقها إلى النشر في مجلة إسلامية عن النظرية الغربية وعن الفلسفة الغربية. إليكم بعض الفقرات وسأعلق عليها وسأوازنها بما في القرآن والسنة. تقول النظرية الغربية أو الفلسفة الغربية: المبادئ الأخلاقية والقيم ليست ثابتة. كنت في مؤتمر في بلاد الغرب، قام أحد المتكلمين وقال: في هذه البلاد ليس فيها شيء ثابت، كل شيء مهما بدا لنا مقدسا خاضع للبحث والدرس والرفض. فرق كبير بين عالم المسلمين وبين عالم الشاردين. في عالمنا الإسلامي، وهذه من نعم الله الكبرى، أن عندنا ثوابت، وهذه الثوابت ليس من صنع بعضنا حتى يقول الطرف الآخر ونحن عندنا ثوابت، هذه الثوابت من عند خالق الأكوان، هذه الثوابت من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من فقرات هذه المقالة: هذه النظرية الغربية التي لا تعتقد إلا بالواقع، قال: فمن ينجح ولو على حساب الآخرين فهو على حق. من ينجح إذا كان قويا ولو على حساب الشعوب، ولو على حساب كرامة الشعوب، ولو على حساب ثقافة الشعوب، ولو على حساب حقوق الشعوب، هو على حق. أنت قوي، إذن أنت على حق. أما عندنا في الإسلام الحق هو الله، والحق من عند الله، والحق ما جاء به الوحيان، لكن الحق يحتاج إلى قوة. فرق كبير بين أن تعتقد أن القوة هي الحق وبين أن تعتقد أن الحق هو القوة. منطلقات متباعدة أو متناقضة. فمن ينجح ولو على حساب الآخرين فهو على حق، ومن يفشل فهو على باطل. فالحق والباطل والخير والشر هما ما نعتقده نحن، وما يستقر في أنفسنا لا بما جاء به كتاب مقدس أو وحي من السماء. أيها الإخوة الكرام، ويتابع قاتب هذه المقالة، قال: وما سوى ذلك أوهام ميتافيزيكية، أوهام لا تقوم عندنا إطلاقا. وليس في التاريخ ميل صاعد يوجه الإنسان نحو قيم الخير والتقدم، فكل شيء يعتمد على جهد الإنسان، ونجاحه هو الحق وإخفاقه هو الباطل. إذن أنجح تجارة تجارة المخدرات، أنجح تجارة تجارة الأعراض الرقيق الأبيض، هذه أربح تجارة. وفق هذا المبدأ يجب أن تنجح في كسب المال، وليس هناك قيمة تمنعك من ذلك. التجارة الأولى تجارة الأسلحة بقتل البشر، والمخدرات والرقيق الأبيض. أما المسلم عنده ألف قيد وقيد يمنعه أن يؤذي نملة، عنده ألف قيد وقيد يمنعه أن يكذب، يمنعه أن يخدع، يمنعه أن يأخذ ما ليس له. نحن في نعم لا يعلمها إلا الله، ولكننا ألفناها فلم ننتبه إليها، ألفناها لم ننتبه إليها. عندنا بقية أمانة، بقية صدق، بقية إخلاص، بقية تضحية. لذلك أيها الإخوة، العقل من دون سياج خلقي يدمر صاحبه. العقل يبحث عن المال، فإذا كان هناك تجارة رابحة جدا يفعلها الإنسان ولو دمرت مجتمعا بأكمله، وهذا الذي حصل في العالم. فيا أيها الإخوة، ما لم نحصن أنفسنا، ما لم نحصن أولادنا، ما لم نحصن أهلنا، فنحن في خطر كبير، خطر بعيد عن الخطر العسكري، خطر ثقافي.
انهيار الإنسان من داخله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المؤمن منضبط، مئات القيم التي تضبطه من أن يكذب، من أن يخون، من أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، من أن يبني حياته على موتهم، من أن يبني أمنه على إخافتهم، من أن يبني غناه على فقرهم. لذلك النجاح عندهم هو مقياس الحق والباطل، النجاح مقياس الصحيح والخطأ. عندهم لا يوجد مقياس موضوعي فوق الجميع مستمد من قيم أخلاقية موضوعية، بل إن المقياس المعتمد مستمد من الغريزة ومن المصلحة الذاتية ومن الرغبات الشخصية. لكننا في عالم المسلمين إن الحكم إلا لله، معظم الناس ألا يتمتعون بنعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الحرية ونعمة العقل؟ وهناك نعمة تفوق كل هذه النعم، أنك تعتقد أن لهذا الكون إلها واحدا. هل تصدق أنه في بعض بلاد شرقي آسيا هناك من يعتقد أن هذا الجرذ إله؟ وأنا رأيت بأم عيني معابدهم ومئات الجرذان على أكتافهم وعلى رؤوسهم لأنها آلهتهم. هناك من يعبد البقر، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الذكر، وهناك من يعبد أمواج البحر، وهناك من يعبد النار. أليست نعمة لا تعدلها نعمة أن نعبد الواحد القهار، أن نعبد خالق السماوات والأرض؟ أيها الإخوة الكرام، عندهم في هذه النظرية أن القوة يجب أن تكون على حساب الحق، وأن الوسيلة مهما تكن قذرة تبررها الغاية، وأن المبدأ يضحى به من أجل المنفعة. سيدنا عمر حينما جاءه ملك جبل، طاف حول الكعبة فداس طرف ردائه أحد البدو، ضربه ضربة هشمت أنفه، شكاه إلى عمر، استدعى الملك، قال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال له: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك، وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. ماذا فعل عمر؟ ضحى بملك ولم يضحي بمبدأ. هذه عظمة الدين، مبادئ تحكمنا. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أيها الإخوة الكرام، الغاية تبرر الوسيلة، نضحي بالمبدأ من أجل المنفعة. هكذا يعتقدون وهكذا يفكرون ومن هنا ينطلقون. لذلك الإنسان أيها الإخوة بحسب النظرية الغربية كائن خاضع للغريزة التي تمثل الجانب المادي والحيواني، أما الإنسان في ضوء القرآن فهو كائن أول خاضع لقيم من عند الله عز وجل، وهذا يمثل فيه الجانب الروحي والجانب المثالي. الإنسان عندهم كائن يبحث عن المصلحة الخاصة ولو على حساب الآخرين، أما الإنسان في الإسلام يوازن بين المصلحة الخاصة والعامة، وهناك ضوابط كثيرة تضبط المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، لا يتعارضان ولا يتداخلان. الإنسان عندهم أناني،
ينفي الآخر، لا يرى الآخر ما دام قويا، فهو كائن غيري يحترم الآخرين ويكرمهم ويعاملهم أطيب معاملة. القيم عندهم نسبية، أما القيم في الإسلام ثابتة لأنها نابعة من وحي السماء. الواقعية عندهم انتهازية، يغتال الحق فيها، أما الواقعية في الإسلام فهي التيسير ورفع الحرج والبعد عن الإفراط والتفريط. غايتهم فردوس الأرض، أما هدف المؤمن الرئيسي فردوس الجنة. فإذا ضم إلي فردوس الأرض لا مانع، الأصل أنك تعمد للآخرة، تعمد لجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران.

إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: كريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا، واجزهم اللهم عنا وعن دينك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تصبك حسنة تسؤهم،

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما

يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها

0: ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
1: هؤلاء المنافقون كانوا يظهرون الإيمان لكن كانوا يبطنون شيئا آخر خبيثا. إن تصبك حسنة أيها النبي أو إن أصابت المؤمنين فإن ذلك يسوءهم كثيرا ويتألمون لا يريدون لكم الخير، وإن تصبك سيئة كمرض أو أن ينال منك العدو ومن المؤمنين يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن عرفنا أن هذا النبي سيصيبه ما يصيبه وأن هؤلاء المؤمنين غير صادقين وأن دينهم غير صحيح، فنحن قد أخذنا أمرنا من قبل وهيأنا ذلك لأنفسنا فلن نؤمن بهذا الدين ولا بهذا النبي، ويتولوا وهم فرحون، يقولوا قد أخذنا أمرا من قبل ويتولوا يعرضون عنك وهم فرحون، يقولوا جواب الشرط وأن تصبك سيئة وأن تصبك سيئة يقولوا ويتولوا. إذن حينما تصيبك سيئة أيها النبي أو تصيب مؤمنين يكون منهم أمران اثنان، الأول أنهم يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل وقد عرفنا أن هذا الدين ليس دينا صحيحا، والثانية يتولوا ويعرضون، ولكنهم يعرضون وهم فرحون بما أصابكم من سوء وشر. يرد الله عليهم فيقول لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام تعليما للمؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وانظروا إلى عظمة القرآن يا أخوة، لم يقل إلا ما كتب الله علينا، لأن كتب الله علينا قد يكون فيها بعض الضرر للناس أو بعض الألم، لكن قال كتب الله لنا، والله لا يكتب إلا الخير للمؤمنين ولعباده. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، ومن كان الله مولاه فلن تضيره الدنيا كلها ولو اجتمعت عليه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وفي غزوة أحد علم الله عمر رضي الله عنه أن يقول لأبي سفيان وغيره الله مولانا ولا مولى لكم، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه من كل سوء. ثم لماذا تتربصون بنا أيها المنافقون؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ماذا تريدون وماذا تظنون وماذا تضمرون في أنفسكم؟ إن كل ما تتربصون بنا أمر من اثنين، كلاهما خير، إحدى الحسنيين، إما أن ننتصر في حروبنا على أعدائنا وإما وذلك خير، وإما أن نرزق الشهادة وذلك خير. أما نحن فماذا نتربص بكم؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، نتربص بكم أن تصيبكم قارعة من الله تبارك وتعالى فتذهبون في الدنيا وتعذبون في الآخرة، أو أن يصيبكم الله بعذاب بأيدينا. إذن أنتم تتربصون بنا أمرين كلاهما خير، النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم إما أن تصيبكم قارعة من الله تبارك وتعالى وإما أن تعذبوا بأيدينا، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، انتظروا فنحن معكم منتظرون، وستعلمون لمن غلبه، نعم ستعلمون أينا سيكون خيرا وأينا ستكون العاقبة له؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. كان بعضهم يقول: أنا أنفق ما شئتم من المال على أن تأذنوا لي بترك الجهاد. وبعضهم كان ينفق كارها، فقال الله تبارك وتعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها، يعني إما أن تنفقون طائعين وإما أن تنفقون كارهين، وذلك كله لن يتقبل منكم، لأن الله يعلم تبارك وتعالى أنكم لستم مخلصين في هذه النفقة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وكان يا أخوة هنا تدل على الدوام: إلا من أراد الله له الإيمان. ثم يقول الله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. إن الله يقبل النفقة الطيبة من المؤمن الصادق، ولكن هؤلاء لن تقبل نفقاتهم، لأن الله يعلم أن نفوسهم خبيثة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والدليل على هذا أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، والصلاة إنما يأتيها المؤمن فرحا شاكرا لله تبارك وتعالى أن وفقه للوقوف بين يديه، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، حتى إن تظاهروا بأن نفقتهم خالصة فهم كارهون كاذبون، لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لذلك لا ينبغي أن يعجب المسلم بما أعطوا من مال، فإن مالهم وبال عليهم، ولا بما أعطوا من أولاد، لأن هؤلاء الأولاد ما داموا لا يجاهدون في سبيل الله، ولا ما داموا لا يربون على طاعة الله، فهم وبال كذلك. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. يريد الله تبارك وتعالى أن يعذبهم بهذه الأموال حينما لا تنفعهم شيئا، وبهؤلاء الأولاد حينما لا يربونهم على الخير، بل يزيدونهم فسقا وفجورا، وتزهق أنفسهم، يخرجون إلى الحياة وهم كافرون والعياذ بالله تبارك وتعالى. وماذا ينفع المال؟ ماذا ينفع المال إنسانا لم يستعمله في طاعة الله تبارك وتعالى؟ وماذا ينفع الأولاد لمن لم يربهم على الخير ولم يذكروه في ما بعد موته ذكرا طيبا؟ ومن هنا يا أخوة، فإن هذه الأموال والأولاد سيعذبهم الله بها في الدنيا حينما تذهب وحينما تفقد، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم يبين القرآن الكريم يا أخوة صفات سيئة لا تليق بالطيبين من الناس. يقول الله تبارك وتعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. بين القرآن في هذه الآية الكريمة كذبهم، يحلفون بالله أنهم مؤمنون مسلمون صادقون. يقول القرآن: ليسوا كذلك، ليسوا منكم أبدا، لأنهم لن يؤمنوا بمثل ما آمنتم به. هذه جريمة وهذه صفة سيئة. ثم يقول الله: ولكنهم قوم يفرقون، أي لماذا يحلفون بالله إنهم لمنكم؟ إنهم يحلفون خوفا وجبنا. إذن هم يتصفون بالكذب ويتصفون بالجبن، والكذب والجبن من أسوأ الصفات التي لا تليق بالناس الطيبين. ولكنهم قوم يفرقون. ثم يبين القرآن الكريم أن هؤلاء من جبنهم، من شدة هذا الجبن والخوف، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، أي لو يجدون أي مدخل ولو يجدون أي مكان يمكن أن يذهبوا فيه يذهبوا إليه ويتواروا فيه لذهبوا إليه، لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه أو مغارة يذهبون إليها ويختبئون فيها، أو مدخلا أيا كان يمكن أن لا يراهم فيه أحد لولوا إليه وهم يجمحون. والجموح كما تعلمون أصله للخيل يا أخوة، ويقول القرآن الكريم وهم يجمحون من شدة خوفهم. نعم، ومن هنا الفرس يوضع لها اللجام كما نعلم، لولوا إليه وهم يجمحون. هذه صفات من الصفات السيئة، كذب وجبن، لولوا إليه وهم يجمحون. هناك صفة أخرى وهي الجشع، هذه صفات يا أخوة كلها يبينها الله تبارك وتعالى من أجل أن يحذر المؤمنون هذه الصفات حتى ينزعوها من نفوسهم إن وجدت، ومن أجل أن يعرفوا أن الذين يتصفون بها إنهم ليسوا إلا منافقين. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يحاول لمزك والنيل منك في شأن الصدقات. لماذا؟ لأنك إذا أعطيتهم ما يريدون وبلغوا ما يتمنونه فإنهم يرضون، أما إذا لم تعطهم فإنهم يسخطون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ويقولون هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ويتهمونك أيها النبي بأنك لست عادلا في توزيع هذا العطاء، وأنت من اختارك ربك، قاتلهم الله أن يؤفكون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ويحهم، بعد أن ذكر هذه الصفات الكذب، الجبن، البخل، الطمع، يقول الله سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، رضوا بما قسم لهم ورضوا بما أعطوا أيا كان هذا العطاء قليلا أم كثيرا، وقالوا حسبنا الله كما يقول المؤمنون، الله تبارك وتعالى حسبنا، يكفينا، نتوجه إليه، هو ولينا، هو مولانا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله، يرزقنا الله، لأن خزائن ربنا واسعة. نعم، إن خزائن ربنا لا تنفد أبدا، وإن رزق ربنا لا ينفد أبدا، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وسيؤتينا رسوله عليه وآله الصلاة والسلام من ما عنده من الغنائم والخير، إنا إلى الله راغبون، لا نرغب إلا إلى الله تبارك وتعالى، ولا نحب إلا ما قدره الله تبارك وتعالى لنا، ولا نحب إلا ما قرره الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. لو أنهم فعلوا ذلك ماذا كان؟ لكان خيرا لهم، ولكان أقوام، ولكان أشد تثبيتا، وأحسن قيلا، لكنهم لم يفعلوا ذلك بل سخطوا، فسخط الله تبارك وتعالى عليهم. فما أعظم أجر المؤمنين الذين رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور الفضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل

0: معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمرو بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك؟ هيهات ذاك، وإن أراد بعيد منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن التوقيع الإداري الكامل، واليوم بنحكي عن الخطوة اللي لازم تسبق التوقيع واللي كثير من الموظفين بتجاوزوها بثانية وبتندم عليها سنين. لا توقع على أي عقد أو اتفاقية أو وثيقة قبل ما تقرأها وتفهمها. بدي أبدأ معك بحقيقة قانونية بسيطة. توقيعك إقرار بإنك قرأت كل شيء وفهمته ووافقت عليه. يعني بعد ما توقع القانون بيفترض إنك قرأت كل كلمة مكتوبة حتى لو ما قرأت ولا سطر. وجملة أنا ما قرأت ما بتنفعك أبداً أمام ورقة فيها توقيعك. التوقيع مش شكليات، التوقيع التزام، والالتزام بدون قراءة مغامرة. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ تبدأ بالضغط والاستعجال، وقع وخلصنا، إجراء روتيني ما تقلق عليها، كله تمام، أنا ضامن لك. وهون الموظف العادي بيوقع عشان يتخلص من الموقف أو عشان ما ينحرج، وبيكتشف الشروط اللي لما يصير فيها فوات الأوان. الموظف المثالي ما بيوقع ولا ورقة قبل ما يقرأها كاملة ويفهمها مهما كان الضغط أو الاستعجال أو مين اللي أمامه. مرة جاني موظف منزعج إنه انخصم من راتبه مبلغ مالي، وكان موقع على نموذج بيحكي إذا أنت خالفت هاي الأمور راح ينخصم منك من الراتب مباشرة. فأنا سألته أنت قرأت النموذج اللي وقعت عليه قبل شهر؟ حكالي بصراحة وقعت بس ما قرأتوش كله، حكولي إنه إجراء عادي. وهون أنا ما قدرت أعمل له أي شيء لأنه توقيعه موجود وبلزمه وضل مثبت عليه الخصم. ومن جهة ثانية أنا شخصياً كثير مرات إن عطيت وثائق وقع بسرعة محمد يلا بدنا نمشي روتين. كنت أحكي بكل هدوء والموظف المثالي بيحكي مثلي ولا يهمك خليني أقرأها وبوقع. وأكثر من مرة وجدت بنود لو وقعت عليها بدون قراءة كان حملتني مسؤولية أنا ومؤسستي بشي ما بنقدر عليه. المبدأ واضح، القلم ما بنزل على الورقة قبل ما العين تخلص القراءة. طب كيف تطبق هاي القاعدة؟ اقرأ الوثيقة كاملة قبل التوقيع من أول سطر لآخر سطر، خصوصاً البنود الصغيرة اللي ما حدا بيقرأها. افهم التزاماتك بالضبط، شو بتلتزم فيها، شو بتتنازل عنه، شو المبالغ والمدد والشروط والجزاءات. لو في شيء مش واضح اسأل، اطلب توضيح وما تستحي. السؤال قبل التوقيع قوة والصمت بعده ندم. لا تستسلم لضغط الاستعجال. بدي أقرأها وبرجع لك، جملة مهنية ومحترمة مش ضعف. بالوثائق متعددة الصفحات وقع على كل صفحة. لو الوثيقة أكثر من صفحة زي عقد العمل لازم يكون في توقيع على كل صفحة منه ومن الطرف الثاني مش بس منك أنت. ليش؟ عشان ما حدا يقدر يبدل صفحة أو يشيل صفحة أو يضيف صفحة بعد التوقيع. كل صفحة موقعة من الطرفين هي صفحة مقفولة ومحمية ما حدا بيقدر يعدل عليها. ما توقع على بياض ولا على وثيقة ناقصة، وخذ نسخة موقعة إلك من كل شيء وقعته. ونقطة مهمة، القراءة قبل التوقيع مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي مسؤولية اتجاه نفسك حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات. الورقة بتضل ورقة وبتعيش أطول من أي كلام شفهي حلو. الخلاصة، أي عقد، أي اتفاقية، أي وثيقة، أي إقرار، اقرأه كاملاً، افهمه، اسأل عن اللي مش واضح، ووقع على كل صفحاته وبعدين سلمه. لأنه التوقيع لحظة بس نتائجه ممكن تلاحقك سنين. والموظف المثالي بيعرف أنه أقوى كلمة بيحكيها قبل التوقيع خليني أقرأها أول. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع بتحطه بعد قراءة واعية هو قرار محسوب بيحمي هالشركة مش مخاطرة بتهزها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: تفجرها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معاه في المسجد، تتجاملوا، مرحبا كيف الحال، من آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت على أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق، المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل. وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، قاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره، أنه يقضي لك، أنه اصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إلى أخذهم جملة يدفعهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. من ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود معاد الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو، لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالخطأ، الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسب الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذن للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية اللي أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني ما البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابه، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا، لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح. جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور.

0: تسمعون على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 بالقاوس، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفون من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فم.
1: صباح الخير من حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. يمكن ما زال التصعيد مستمرا بين الولايات المتحدة وإيران. امبارح ترامب أعلن أن هناك سيكون تصعيد أكبر على مدى الأيام الماضية، رغم أنه قبل هذا التصريح بساعات كان أكد أنه قد تكون هناك فرصة للدبلوماسية كما وصفها في الحرب الأمريكية على إيران. اليوم في تحذيرات لكل الجاليات الأمريكية في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، من خلال السفارات الأمريكية يحذرون رعاياهم من خطر التصعيد الإيراني كما وصفوه، ويحذرون من أن المنطقة غير آمنة بالنسبة للمواطنين الأمريكيين. احنا بنحكي عن تقريبا 34 يوم مرت بعد توقيع ما تسمى بمذكرة التفاهم، لكن هذه مذكرة التفاهم التي بقيت على ورق، والتي تدخلت فيها في وساطة باكستانية قطرية، وعادت الولايات المتحدة إلى ضرب كما أسمتها أهداف جديدة في إيران. امبارح ضربوا منشآت صواريخ وقواعد بحرية إيرانية. كان الجيش الإيراني أيضا بث مشاهد قال أنها تظهر، راح نشوفها الآن، قال أنها تظهر شن قواته البرية هجوم بصواريخ أرض أرض. هذه الصواريخ استهدفت منظومات صواريخ هيمارس التابعة للجيش الأمريكي، فقالوا هذه الصواريخ اللي تعتبر من الصواريخ الحديثة والدقيقة والمتطورة استهدفها الجيش الإيراني في صور نشرها أمس. فاليوم اليوم يمكن البعض يتحدث، يعني على مدى كل الأشهر الماضية حاولت الولايات المتحدة ضرب البنية التحتية وضرب الطرق والجسور ومنصات إطلاق الصواريخ والزوارق البحرية ومضيق هرمز وكثير من الأماكن التي ضربتها، سواء أماكن عسكرية أو أماكن لها علاقة بالبنية التحتية الإيرانية. كل هذه الأضرار والتي كان يسميها ترامب ضربات قاتلة، لا زالت اليوم إيران قادرة بالمقابل، رغم أنه قالوا خلص ما عندهم صواريخ، 80% دمرناها، قدراتهم العسكرية انتهت، فككنا بنيتهم التحتية. كل هذه الصواريخ وكل هذه المحاولات، إلا أن إيران ما زالت إلى اليوم قادرة، وبحسب العسكريين والمحللين السياسيين، على الاستهداف وبدرجة دقيقة. يعني كنت أقرأ تحليل مبارح يتحدث بأنه قد يخطئ الصاروخ بعشرة متر يا أخوان، طالع من إيران، يعني بدك تحكي يتجاوز أحيانا 2000 كيلومتر، قد يخطئ بعشرة متر. فدقة الصواريخ، طبعا الولايات المتحدة تتهم روسيا والصين بأنها قد قدمت معلومات استخباراتية، وقدمت أيضا إحداثيات، وتحديدا الصين، والصين طبعا نفت ذلك نفيا قاطعا، والصين قالت أنه إحنا لا علاقة لنا بهذه الحرب، العكس إحنا موقفنا إيجابي من أن يعود السلام والسلم إلى المنطقة، ونحن أول متضررين اقتصاديا من إغلاق مضيق هرمز والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب. لكن يوم الولايات المتحدة تقول أن الصين أعطتهم إحداثيات، واستطاعت اليوم الصواريخ الإيرانية البالستية أن تكون قادرة على اختراق أحيانا الرادارات ومنظومات الدفاع وإصابة الأهداف بدقة. لذلك اليوم ما زالت إيران قادرة، وانتوا شفتوا الأيام الماضية استطاعت إيران يعني أن تطلق الصواريخ على مجموعة من الدول العربية والأردن، وهذا الاعتداء وصل للأردن. لسه مبارح كان في إطلاق سافرات انذار، يمكن الساعة 8:30 9 هيك، بهذا الوقت تقريبا. وأنا كنت حتى قاعد عند أحد الأصدقاء بمنطقة عرجان تحديدا، جاء تليفون وإحنا قاعدين، فبيقول لي الصواريخ من أهله بشفة بدران، بيقول لي شافوا الصواريخ في السماء. فأنا اللي أقوله يا إخوان إنه إحنا اليوم رغم إعلان الولايات المتحدة إنه إحنا خلص، يعني إيران ما ظلش في قدرات صاروخية، ما ظلش في قدرات عسكرية، بنيتهم التحتية تفككت. هذه صور طبعا مباشرة مبارح نشرتها أسوشيتد بريس، وكالة الأنباء، على موضوع الصواريخ التي كانت في سماء عمان. فاليوم بيقول لك احنا خلص فككنا كل قدراتهم العسكرية، لكن ما زالت إيران قادرة حتى الآن على أن تطلق الصواريخ والطائرات المسيرة. على العموم القوات الأمريكية ما زالت تقول أنها ستشن جولة من الضربات الدقيقة الساعات المقبلة. هل هذا سيوسع من نطاق الحرب في المنطقة؟ اليوم أمريكا هل حققت مكاسبها؟
هل حققت فعليا مكاسبها في في في في يعني في هذه الحرب؟ إيران امبارح ضربت منظومات صواريخ أمريكية مثل ما قلت في البداية. اليوم الأمريكان بيقول لك احنا اللي صار امبارح ما راح يمر دون عقاب. فهل اليوم يعني احنا هذه الضربات اللي صار لها 10 أيام بالضبط، واللي بالمقابل 10 أيام قصف على البحرين وعلى الكويت وعلى الأردن، وأيضا كمان عمان وقطر، فاليوم هل فعليا يعني هذه الموجات الجديدة والهجمات الجديدة على إيران، والتي يقابلها اعتداء إيراني على الدول العربية وقصف كما يقولون قواعد أمريكية، هل سيمر هذا يعني بدون أن يكون للدبلوماسية دور؟ الحرس الثوري بيقول إحنا مجرد ما أن يتم إطلاق صواريخ علينا إحنا منهاجم، ومنهاجم على مراحل. لذلك اليوم بيقولوا احنا استهدفنا قوات ومراكز للجيش الامريكي في البحرين وفي الكويت. انا اقرأ من بياناتهم، وهذا كله مبارح تصدينا لبعض الدفاعات او تصدى دفاعاتنا لبعض الهجمات من الكويت ومن البحرين. كل مرة يقتل فيها جندي ايراني راح نرد، وايران والولايات المتحدة تقول كل مرة يقتل فيها جندي امريكي او تقتل فيها ايران جندي امريكي ستدفع ثمن ذلك اضعاف. على العموم إذا كان فعلا سيكون في هناك مقترحات جديدة للدبلوماسية، إذا ستتدخل الدبلوماسية من جديد، وأنتم تعلمون قديش اليوم ينعكس وتنعكس هذه الحروب على الاقتصاد العالمي، تحديدا على أسعار النفط وأسعار الذهب عالميا، وقديش اليوم أثرت على الاقتصادات الدول اللي حواليها وخاصة الدول العربية التي تعتبر أكبر وأكثر المتضررين.

لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب ومن خلال القانون الجديد الذي أقر وهو قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 أعلنوا أنه لن يسمح لأي عامل سواء كان ميكانيكي أو حداد أو نجار أو أي حرفي بغض النظر عن اسم المهنة أو الحرفة أو أي حرفي لن يسمح له بمزاولة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة مهنة اختبار وشهادة حتى لو كان يمتلك هذا الحرفي أو هذا العامل خبرة طويلة قد تمتد لعشرين أو ثلاثين سنة لازم يجتاز اختبار امتحان مهني برسوم ويأخذ شهادة ويصبح مرخص وبعدها يشتغل. هذا القانون الجديد. أقرأ لكم بس هيك أول بند من القانون الجديد. يمنع ممارسة المهن المشمولة في القانون دون إجازة سارية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وبنك للاختبارات وتطبيق للرقابة والتفتيش ومنح فترة لتصويب الأوضاع وفرض عقوبات مالية على المخالفين. يعني إحنا قدام توجه رسمي كما قالوا الهدف تنظيم سوق العمل المهني. قالوا أن سوق العمل المهني من سنوات يعتمد على بدرجة كبيرة على السمعة وعلى توصيات القرايب وعلى توصيات الجيران. هسه لا، الآن في تصويب أوضاع، الآن في اختبار، الآن في شهادة مزاولة مهنة، الآن أنت حرفي بدك تقدم وتشتغل على هذه الشهادة وتطلعها وتصير مرخص وتشتغل بهذه الطريقة من أجل تنظيم سوق العمل. وكما قالوا لأن هذا السوق فيه نسبة كبيرة من العمالة الوافدة غير الأردنية، فاليوم احنا حتى ندعم العمالة الأردنية، ندعم الأيدي العاملة الأردنية، فإحنا لازم ننظم هذا السوق ونفتح المجال للأردنيين فيه. يمكن بعضنا إذا بدحكي عن الحرفيين، مش بعضنا، كلنا أن تجارب مع الحرفيين، كلنا أن تجارب مع الحرفيين، سواء جبته عندك على الدار، سواء أنت رحت عنده بسيارتك مثلا، سواء إجا عليك على المنشأة، على المطعم، على المحل، قطعة الأرض، بأي مكان، بناء البيت، كنا إلا تجارب مع الحرفيين. البعض كان يقول يا ريتني سألت عنده قبل ما دخلوا الدار، يا ريتني سألت عنه قبل ما أسلموا السيارة، يا ريت الكهربجي اللي إجا ما إجا، كهربجي صلح عطل وترك وراء عطلين، ميكانيكي بدل قطعة زاد عنده 10 براغي، بيقول لك والله أنا ما بعرف ولا بيعرفني، شفت هالمحل وفت عليه، ولا سألنا هالجيران، ولا سألت واحد على الواتساب من هالصحاب ولا من القرايب، قال لك تفضل خذ هاي رقم هالفني تكييف وتبريد، يجي يعمل الغاز تاع المكيف أخذ الأجر وبعد يومين رجعت المشكلة زي ما كانت مثلا. بالمقابل أنا طرحت مثال، بالمقابل هناك حرفيين مش بس شاطرين يا أخوان، إضافة أنه ماهر في حرفته وشاطر عنده ضمير، وهي النقطة صراحة سامحوني يعني بس هاي النقطة لازم يعني وهي الكلمة لازم ينحط تحتها مليون خط، عنده ضمير في الشغل، عنده أمانة في العمل، إضافة أنه بفهم بشغله ومحترف وماهر وشغله نظيف، بس كمان عنده أمانة في العمل بموضوع السعر وبموضوع القطع، لأنه الناس ما بتعرف، الناس ما عندها لا شهادات ولا دورات في هذا الموضوع، لا بيقول لك والله القطعة هاي، بيقول لك السيارة كيف ماشي عليها، يعني بتقول أنا لازم أطلع اليوم 500 دينار من عنده، ويمكن هي القطعة ما تكلف مثلا خلينا نقول بالحد الأعلى 50 دينار. ونفس الإشي إذا إجا عندك على البيت سباك ولا كهربجي ولا فني بأي تخصص أي حرفة، البعض طبعا والبعض الآخر عنده خبرة وفن ومهارة وعنده ضمير مع بعض، فبيطلع بتقول الله يبارك له على هالأداء وعلى هالشغل وهالمعاملة والضمير والأمانة الموجودة عنده في العمل. لما تجيبه عندك على البيت ولا تجيبه وتودي سيارتك عنده ولا تجيبه عندك على المطعم ولا على المنشأة أو أيا كان. فمن هون نسأل يا أخوان، هل فعليا باعتقادكم هذا طبعا الإلزام الجديد بدأ من يوم الأحد، اليوم الثلاثاء، يعني إحنا يوم ثالث يوم من دخول هذا الإلزام الجديد حيز التنفيذ، هل اليوم اختبار مزاولة المهنة هو الحل اللي ممكن إحنا اليوم نرفع فيه جودة الشغل
نحمي فيه المستهلك ونحمي فيه أيضا الحرفي والمهني اللي عنده خبرة ومهارة وأخلاق وضمير وأمانة في العمل، ولا بدنا نفوت بطابق جديد اسمه رسوم وتعقيدات، ويمكن هذا الطابق وهي الشهادة لن يكون لها أثر حقيقي على أرض الواقع؟ شو رأيكم؟ هل سيكون لها أثر حقيقي؟ راح نشوف جودة حقيقية. خلينا نحكي من حيث المبدأ. من حيث المبدأ أي مهنة اليوم تتنظم بدل ما تظل بطريقة عشوائية إيش كويس، بالعكس هذه خطوة مهمة وضرورية يعني اليوم، لأنه مش منطقي اليوم والله شخص ما زبط معه والله يكون هون راح هناك، ما زبط معه هنا أمديش أحكي اسم حرفة معينة حتى ما يتحسس من البعض، ما زبط معه يكون في المحل الفلاني قال لك يلا بشتغل هالشغل الثاني، بدنا نشتغل بالكهرباء.

لهون كانوا طالع وفايت على مكتبه يعني مش على سوق عمل وبده اليوم يستلم خلينا اقول ممتلكات ناس يعني قد تكون قيمه هذه الممتلكات مئات الالاف احيانا من الدنانير. فالغلطه احيانا لمثل هذه الممتلكات يعني مش والله ما زبطت معي مش عارف اضبطها, لا الغلطه ممكن تعمل لك صعقه كهربائيه لا سمح الله, ممكن تتسبب بحريقه, ممكن تعمل لك حادث سير, ممكن تعمل تسرب غاز. ممكن تذكروا الله يرحمه المهندس الذي توفى هو وأبنائه السنة الماضية في منطقة دابوق بسبب تسرب غاز صار في البيت, تبين لاحقا أنه اللي اشتغل كان شغله مش صحيح وأدى هذا الشغل المش صحيح إلى أنه صار فيه تسرب غاز وأدى هذا إلى الاختناق والوفاة. فاليوم المستهلك أنا اليوم كمستهلك أو أي شخص فينا اليوم لو بدي أقول أنا كيف أختار الحرفي أو المهني أو الشخص اللي بده يشتغل لي شغلة بالسيارة أو في البيت أو في الأرض أو في المنشأة أو في المحل اللي أنا فيه كيف أختاره؟ عادة ما في اليوم داتا يعني ما في خلينا أقول قاعدة بيانات, ما في أنا اليوم مكان منظم أذهب أني أبحث عنه, لا أنا مثل ما قلت قبل شوي بسأل أصحاب بسأل قرايب بسأل الجيران بشوف لي صفحة على الفيسبوك معلن واحد بيقول لك أنا بشتغل صيانة عامة ولا بشتغل بال بال بال بالحرفة الفلانية ولا بفوت على جروبات الواتساب وبسأل هالناس. ولما يجي الحرفي أنت ما عندك وسيلة تعرف شو مستوى خبرته يعني لأنك أنت يمكن أول مرة تلتقي فيه, ما بتعرف إذا عليه شكاوى سابقا كيف شغله كيف ضميره, هل عنده شهادة مزاولة مهنة, هذه الشهادة يعني مرتبطة بقاعدة بيانات؟ الجواب لا. طيب يعني أنا اليوم كيف بدي أعرف كيف أداؤه؟ والله فلان قال لي عنه كويس, فلان قال لي أنه أداؤه كويس. فهذا بعتقد اليوم إحنا هكذا. فالبعض بيقول لك كويس الموضوع اليوم أنا لصالحي كمستهلك يكون في عندي يعني ناس مرخصين, وأيضا بالمقابل البعض يقول لمصلحة الحرفي الشاطر الحرفي الأمين, لأنه السوق اليوم غير المنظم يظلم صاحب الخبرة, السوق اليوم غير المنظم يظلم صاحب الضمير. فبيحط السوق غير المنظم يحطه بنفس الخانة للشخص اللي ما بفهم كثير بشغله, للشخص اللي مش أمين, للشخص اللي ما عنده هالخبرة الطويلة, للشخص اللي اشترى هيك عدة وقال لك يلا بدي أعلن حالي خبير ولا فني في في في في الحرفة الفلانية. بس في أشخاص محترفين اليوم يمتلك عدة ويمتلك أدوات ويمتلك تطور وتعليم وعلم حاله واشتغل حاله خبرة ممكن تمتد 20 سنة أو أكثر. أما اليوم ممكن يجيب واحد يكسر لك السعر ويأخذك أنت كزبون وخلص, وبعدها تطلع والمشكلة تطلع أكبر مما كانت عليه, وصارت كثير مع ناس وسمعنا كثير قصص. لكن بعض بيقول لما يكون في تصنيف مهني لا اليوم الحرف المؤهل بقدر أميزه, الحرف اللي عنده كفاءة يعني أثبت كفاءته الناس قادرة تقيمه, بدل ما يظل اليوم كل مضطر يعني الحرف المحترم والشاطر بدل كل مرة يجي على البيت أو يجي على منشأة ويكون الناس يجي عنده على المحل بدل كل مرة يصير يقنع فيهم أنه أنا معلم وأنا فهمان وأنا لا خلص في إشي يثبت أنه هذا الشخص يعني الناس بتقدر تقيمه من خلال هذا الاختبار. فاليوم بدي أسمع منكم إذا باعتقادكم هذا الموضوع يعني أنتم تعتقدون أنه كويس وسينعكس إيجابا على الطرفين, على المستهلك وجودة الخدمة المقدمة للمستهلك اللي هو المواطن, وعلى الحرفي صاحب الخبرة والماهر وصاحب الضمير في العمل. البعض بيقول لك اليوم أنا إذا نظمت السوق بدل ما تظل الناس تنظر إلى صاحب الحرفة أنه خيار المهنة أنها خيار أقل من الجامعة, لا بصير اطلع عليها قديش انها مهنة اساسية, قديش انا اليوم في كثير ناس ممكن يحقق دخل عالي ويفتح مشاريع من وراء هذه الحرفة. لكن السؤال المهم, هل وجود امتحان واختبار مزاولة للمهنة هل هو الحل وهو بالضرورة يرفع الجودة؟ يعني مجرد ما صار عندنا امتحان خلاص احنا بالضرورة صار عندنا جودة عالية؟ يمكن البعض يقول نعم الاختبار العملي مهم بالدرجة الاولى, انا بجيب كهربجي بقول له يلا فرجيني كيف بتوصل وصلة كهربائية آمنة, اكتشف الخطأ في الوصلة الفلانية مثلا, عشان مثلا لا سمح الله لما يجي على بيت أحد الناس ما يعمل تماس كهربائي. السباك أو المسرجي يعني نجيبه ونقول له تعال تعامل لي مع التسريب, تعامل لي مع الضغط, تعامل لي مع تركيب, أنا أجيب ميكانيكي أقول له تفضل يلا شخص الخلل
لأنه تعرفين كثير من الأمور لا علاقة بالمركبات تحديدا

0: وخاصة اليوم المركبات الكهربائية، كثير من المشاكل هو مش عارف يشخص المشكلة. لذلك اليوم خاصة بس طلعت موضة السيارات الهايبرد والآن الكهرباء، كثير من الناس أخذ شهادات وصار يشتغل في محلات ميكانيك، ويقول لك أنا مهندس أحمل شهادة ميكانيك حتى أقدر أشخص المشكلة. أنا بس دوري أشخص، والشباب الموجودين الفنيين يبلشوا يشتغلوا. أنا بقولهم اعملوا 1 2 3، لأنه الفن الموجود هو مش قادر يشخص، فأنا ماخذ دورات وشهادات ودراسة حتى أشخص. فاليوم أنا أجيب ميكانيكي أقول له يلا شخص، قدر يشخص الخلل، أثبت أنه قادر يشخص الخلل بيقدر يبلش يشتغل، ما بزيد معه 10 براغي. بجيب فني تكييف بده يفحص الجهاز، بدل ما يظل يخمن ويظل يتحذر، لا أقول له تفضل يلا غير القطعة، أي قطعة خربانة أي قطعة اليوم بدها شغل. هذا هو الامتحان العملي المهم، زي ما الجزء النظري مهم أيضا اللي له علاقة بالسلامة العامة واللي علاقة بالمواصفات اللي لازم تخدم الممارسة العملية. أنا مبارح كان عندي أحد الشباب معي على الهوى، الأخ وليد، وشفته يمكن الفيديو على البث المباشر وينتشر على السوشيال ميديا، لأحد العاملين بيشتغل على قرميد بالطابق العاشر بعبدون بدون إجراءات سلامة عامة. طبعا الأخ كان يحكي وصوره لأنه فعليا خايف عليه، ولأنه فعليا مع الأسف صار عندنا حوادث سابقة لأشخاص وقعوا، وقع من الزقالة، وقع من الطابق الخامس ولا الطابق الرابع، وقع من القرميد، زحلقت إجره انكسر بسبب عدم وجود أي إجراءات سلامة عامة. فيمكن هاي الفيديو أمامكم. فبعتقد اليوم قد ما هو الجزء النظري مهم، قد ما هو اليوم اللي له علاقة بالسلامة والمواصفات، له علاقة اليوم أنا كمان إني اليوم يكون في عندي جزء عملي مهم في هذا الامتحان. طيب السؤال، هل سينطبق هذا القرار الجديد وهذا التنظيم الجديد على الحرفيين القدامى، ولا الآن الشباب الجداد اللي بدهم يدخلوا سوق العمل، يدخلوا المهن الجديدة اللي بده يصير فني جديد هو اللي تطبق عليه؟ الجواب بحسب طبعا أن عندنا آلاف العاملين القدامى، خلينا نسميهم اللي صار له 20 و30 سنة يشتغل داخل الورش، تعلمها من أبوه ولا تعلمها من عمه ولا تعلمها من جاره، فالآن السلم بيقول لك أنا السلمت أبا عن جد، ما معي شهادة تدريب، ما معي إشي رسمي، بس أنا معلم، أنا فني، يعني كل الناس بتيجي تأخذ مشورتي في ال في ال في ال في الحرفة اللي أنا أشتغل فيها. الجواب نعم، سينطبق على الجميع حتى لو كان هذا الحرفي يمتلك خبرة طويلة. نعم، بحسب ما أعلنت وزارة العمل ومجلس النواب. فبدي أسمع منكم اليوم، يمكن البعض يقول والله مش كثير عادل إنك تحكي له فجأة تعال والله خبرتك كلها 20 سنة ما لها قيمة، ارجع ادرس من الصفر وطلع لي شهادة، أو اطلع من سوق العمل، أو بتصير مخالف وتدفع غرامات. يمكن البعض يقول لا، صاحب الخبرة حتى لو كان في أزعم امتحان، أزعم تقييم، بالنسبة له سهل، النجاح فيه أيضا سهل، لكن كمان مش لازم يتحول الترخيص لباب رسوم جديدة، يعني لأن الوزارة قالت في رسوم، بس قالوا رسوم رمزية، المفروض يكون مجاني، ليش تعمل لي رسوم؟ وأنتم تعلمون أن الحرفي في معظمهم دخلوا يوم بيوم، يعني وجوده في الامتحان ويعطل يوم مثلا. فأعتقد اليوم إحنا لازم كمان نوقف على هالنقطة، بدك تطلب منه رسوم تسجيل، وإذا ما نجح بده يرد عيد الامتحان، ورسوم امتحان ودورة إلزامية ولا شهادة ولا تجديد، ولا أكيد مدام في شهادة في تجديد سنوي، ها مدام إذا امتحان بعمان مثلا بده يطلع على محافظة لمحافظة، بقول لك لا خلاص بشتغل بالخفاء وبشتغل مخالف ولا أشتغل وبتصير النتيجة عكس المطلوب اللي نحكي عنه الآن، قد يزداد حجم سوق العمل غير المنظم وغير ذلك. فبدي أسمع منكم اليوم كيف ممكن ننجح هذا النظام، كيف يمكن أن يكون عادل على الجميع وأن يكون عادل للمستهلك والحرفي بنفس الوقت، في مهن خطيرة يا إخوان، في مهن خطيرة تمس سلامة الناس، زي أعمال البناء، زي المصاعد، زي الكهرباء، زي التمديدات، في مهن والله خطيرة، زي ما طرحت مثال المي الغاز عفوا، والعائلة اللي الله يرحمهم، في مهن خطيرة فعليا، الأولوية المفروض يكون فيها ترخيص صارم، يعني مش أي حدا يشتغل بهاي المهن، يكون فيها رقابة دورية، وفي مهن درجة خطورتها أقل، يعني المفروض أنه مش كلهم يخضعوا لنفس الامتحان، مش كلهم يخضعوا لنفس الشروط، المهن الأقل خطورة يعني يكون تنظيمها أخف، يكون تنظيمها أبسط. بدي أسمع منكم اليوم حتى على مستوى السيارات، يعني شفتوا السيارات فيها أنظمة إلكترونية اليوم مرات بتوقف، إذا ما عنده شهادات وخبرات ما بيقدر يشغلها. أجهزة التكييف والطاقة الشمسية اليوم في بيوتنا، البيوت الذكية صارت البيوت، كثير من الناس اليوم بيقول لك أنا البيت عندي صار بيت ذكي، وهذا كله بتطور للسنوات الجاية، بكرة بعد 10-15 سنة هذا كله بده يشتغلوا عليه، وهذا بده أكيد بده خبرات وبده شغل. فبدي أسمع منكم اليوم قديش مهم أنه إحنا نشتغل بطريقة يعني خليني أقول تحمل طرفين، الحرفي اللي يشتغل بالسوق وأيضا المستهلك اللي يحتاج لهذا الحرفي. سؤالي لكم، هل فعليا إلزام الحرفيين باجتياز هذا الاختبار سيرفع جودة العمل، سيحمل مستهلك؟ شو رأيكم؟ وأنتم مع هذا التوجه ولا لا؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نبدأ بالسؤال. صلاتكم
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تقول إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة الأردنية تؤكد أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 29 من أطفال قطاع غزة المرضى والتي تضم 9 أطفال يرافقهم 15 من ذويهم ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضبط شخصا كان يقوم ببيع أدوية بصورة مخالفة في أحد شوارع منطقة وسط البلد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله. الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: صوت حياة برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
4: مدارس الوطن العربي.
5: منصة أساس.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: سيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سأبدأ باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى آراءكم في موضوعنا اليوم. إذن سؤالنا مرة أخرى، هل إلزام الحرفيين باجتياز اختبار مزاولة المهنة سيرفع من جودة العمل، سيحمي المستهلك؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل أنتم مع هذه الخطوة الجديدة التي أقرت في قانون المهن الذي أقر من مجلس النواب؟ الآن بحسب التعديل الجديد لن يسمح لأي عامل سواء كان ميكانيكي أو حداد أو نجار أو أي حرفة، لن يسمح له بمزاولة المهنة دون أن يحصل على إجازة مزاولة مهنة حتى لو يمتلك خبرة طويلة، في اختبار، في امتحان برسوم رمزية كما قالوا، بدك تجتاز هذا الامتحان تحصل على الشهادة وتشتغل بالسوق، غير هيك تعتبر مخالف حتى لو عندك خبرة. شو رأيكم يا إخوان؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-40-20 عبر الواتساب، يمكنكم إرسال رسائلكم الصوتية والنصية أيضا 0787-93-22-93.

0: ابدا مع ابو تيم. هلا اخوي ابو تيم.
1: يلا يسعد صباحك دكتورنا الغالي.
0: هلا سيدي صباح الخير.
1: يلا يسلمك يا جاي. طبعا انا زي ما تقول فني كهربائي.
0: انت فني كهربائي؟
1: فني كهربائي صار لي خبره بمقدار 20.
0: والله يا اخوي ابو تيم عندك هوا اذا تقدر تحاول تكون بعيد شوي عن الهواء. صار لك قديش؟ 20 سنه فني كهرباء؟
1: بما يقارب 20 سنه خبره ميدانيه.
0: خبره ميدانيه 20 سنه ما شاء الله.
1: الحمد لله بفضل الله قدرت اني احصل على ثقه الزباين والمشتركين معي.
0: نعم.
1: وقدرت اني اتعلم على المخططات. طبعا كل حياتي العمليه في اني اقوي الشغل اللي انا بشتغله.
0: اكيد.
1: الان سمعت صليت على النبي. فمرينا على وزاره العمل بحيث ان احنا نلتحق بالخطه هاي اللي هي شهاده مزاوله المهنه. وهي
0: متى مريت ابو تيم؟
1: قبل حوالي 3-4 ايام.
0: ايوه.
1: بحيث اني انا استفيد، يعني استفسرت شو المطلوب مني،
0: شو المطلوب منك. كويس.
1: بحيث اني انا التحق، يعني اخذ انا هاي الفكره عجبتني جدا. حتى يبين ابن البلد اللي له حق انه يشتغل عن اللي هو عامل وافد او انه ما بيستحق انه يشتغل في هذا المجال.
0: نعم.
1: فطلبوا منا شهاده مزاوله شهاده خبره بما يقارب 2 على الاقل واوراق اخرى عاديه. الان انا كوني يعني فني كهربائي صار لي فتره بالميدان، يجوز اقدر احصل شهاده الخبره من احد المهندسين او الاسكانات اللي انا رحت لها. اما بالنسبه للاشخاص الاخرين، يعني انا بعرف ناس معلمين ويعني يحترم ترفع له قبعه لما يشتغل. طب من وين تجيب شهاده مزاوله خبره؟ شهاده خبره مده 2، علما انه انت لما تيجي على المهندس، المهندس بيقول لك انا بدي اخاف اعطيك شهاده خبره وهو فعلا انت منجز معه شغل.
0: نعم.
1: يقول انا اخاف يلحقني مثلا مسؤوليه، انا اخاف يلحقني ضرر.
0: صح.
1: وهذا شيء انا تعرضت له، انا طلبت.
0: يعني باعتقادك هذا في ظلم لصاحب الخبره؟
1: في ظلم.
0: اذا ما قدر، اذا ما قدر يجيب شهاده خبره لانه هو اصلا كان يشتغل حر لحاله بدون ما يكون معه حدا.
1: تمام. يعني لا تاخذ
0: واضحة. واضحة. طيب شو كمان، شو كمان اشترطوا ابو تيم؟ شو كمان اشترطوا؟
1: المطلوب شهاده اخراج او دفتر خدمه. لانه انا احد ابناء القوات المسلحه الاردنيه الامن العام مع شهاده اخراج. كما صليت على النبي. وطلبوا مني كمان شهاده، اخر شهاده ثانويه يعني درست فيها. شو اخر شهاده؟
0: وقدمت، وقدمت للامتحان؟
1: لا لسه. الان انا ماشي بالاجراءات اني التحق، بس بدي اشوف بدهم شهاده مزاوله خبره مدتها 2. شهاده خبره مدتها
0: قديش رسوم؟ قديش رسوم الشهاده؟
1: الان حسب ما قالوا لي انه رسوم الشهاده ما بين 30-35 دينار.
0: هذا سعر، هذا هيك سعر رمزي يعني؟
1: اللي عشان تقدم
0: يعني المفروض اقل من هيك صراحه. لما قالوا سعر رمزي ليش 30 دينار و35 دينار؟
1: من 30 ل 35. وحكيت مع مدير معهد تدريب مهني.
0: طيب يا اخوي، اخوي ابو تيم، هل باعتقادك اليوم ان فكره او مبدا التنظيم، تنظيم المهن الحرفيه لمصلحتك انت كحرفي؟
1: جميل جدا، لمصلحه كل حرفي. ولكن انا اتمنى ان يكون
0: في، انا سؤالي لك انت، تعتقد انه لمصلحتك ولا تعتقد لا خليكوا يعني في وضعكم الذي كان بالطريقه اللي تشتغلوا فيها من الاول وافضل؟ شو رايك؟
1: لا جميل جدا. وانا اجاوبك على هذا السؤال. الان احنا نتعرض، نروح لبيوت او لاحد منشآت بنلاقي فيه كهربجيه، خلينا نتعرف بالكلمه، هل هو عامل سوري او وافد مصري، تلقاه مشتغل المنشأة مخرب الدنيا.
0: مخرب الدنيا.
1: تمام.
0: لا اساسيات سلامه ولا فاهم بطبيعه المهنه ولا قادر يشخص مشكله ولا عنده اي خبره.
1: نهائيا. يعني زي ما يقولوها يزيد الحمى دمه. الان احنا لما نيجي نشتغل راح يكون هون تكاليف عاليه.
0: نعم.
1: على
0: يعني باعتقادك لما يكون في تصنيف فيها مهني، اسف، انت كحرفي مؤهل بصير لك قيمتك، يعني بتتميز،
1: بصير لك قيمتك. ويا ريت يكون لنا منصه كمان، بس بحيث انه احنا نكون. طيب. الان يعني رسالتي للحكومه انه احنا كمهنيين زي ما يقولوها لقمتنا يوم بيوم، مش قادرين على التزام برسوم معينه او التزام بتكاليف معينه او تقييد معين.
0: المفروض، المفروض مجانا. والله انا توقعت ما بدون رسوم يعني.
1: ويا ريت يعني
0: ما في عندنا شيء الحمد لله بدون رسوم.
1: طيب كريمة.
0: ابو تيم تسلم. نعم. سيدي بدي اعطي المجال للشباب المشاركه. وضحت الملاحظه وانا مبسوط انه كان اول اتصال معنا شخص يعني راح ياخذ الشهاده وسمعنا منه كيف، كيف الاجراءات وشو الرسوم، وبيقول لك انا اليوم من حيث المبدا خطوه كويسه. أنا بتميزني عن غيري، لأني أنا كمان كحرفي كنت أروح على بيوت وعلى ورشات إسكانات ألاقي الحرفي اللي قبلي الكهرباء كونه بيحكي بالكهرباء مدمر الدنيا. أنا بديت حديثي بحلقة اليوم قلت لكم إحنا ما في حدا فينا ما جرب حرفي، سواء ميكانيكي، سباك، كهربجي، فني تكييف، فني برمجة، أي بغض النظر عن اسم المهنة. واحيانا في منا كنا نروح عند ناس نقول له بارك الله فيك ويعطيك العافيه، وفي ناس يعني تقول يا ريتني ما تعرفت عليه ولا جبته. ها اخوي عمر تفضل.
2: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا سيدي، صباح الخير.
2: الله يعطيك العافيه وجميع الشباب اللي عندك والصبايا اللي
0: فيك. هلا اخوي عمر تفضل.
2: اخوي ابو زيد، انا اشوف التنظيم مش حدا، فيش حدا ضد التنظيم، احنا مع التنظيم كويس، لكن المواطن الاردني الله يعينه على الضغوطات اللي بتلقاها كل يوم، بلاقي له ضغطة معينة ترفع من ضغطه. يعني بدي اجي على المهنية، على الحرفية. انا في البيت عندي مثلا ما كنت اجي مثلا فنيا يصور لي شغلات مثلا مواسير، غسالة، ثلاجة، اللي زي هالناس.
0: نعم.
2: مرة من المرات اجاني واحد بقولي دارسها، دارس في معهد تدريب مش عارف ايش، معاه شهادة، والله قلت هذا ممتاز، هذا صدقا ابو زيد خرب. خرب.
0: آخر شيء بقول لك ما زبطت. ها ما زبطت. هو خربها مش ما زبطت.
2: هو خربها فعلا. لكن
0: والله صارت. بالمقابل طبعا احنا بنقول انه بالمقابل نعم في ناس حرفيين وعندهم مهارة عالية والله.
2: موجود موجود، لكن انا اللي بدي اوصل لك اله الشهادة اللي درسها مش معيار.
0: مش معيار.
2: المعيار
0: اللي هو شوف مو دايما زي ما يكون في شهادة نظرية، والمفروض في جانب عملي.
2: بالضبط. انا بهمني، انا جبت واحد ثاني متعلمها من هو صغير مع ابوه كل ما باقي في هالورشه، والله واشتغلها ولحد الان لحد ما
0: رجع. ايوه وضح، وضحت المعلومه اللي بدك توصلها. يعني قصدك اليوم اللي اخذ شهاده ما عرف يشتغل، بس اللي عنده خبره طويله صار قادر يشتغل
2: وعرف شو العطل وعرف شو اللي قلل قبل ما يمد عليها.
0: ممكن طبعا
2: صح. مش صح. صح. صح. انا لذلك بقول يا اخوي ابو زيد، انت قبل شوي حكيت انه هذا الاخ اللي اتصل الله يعطيه العافيه ولا قال رسوم رمزيه، هذا 5 جنيه هذول بس رسوم تسجيل اتوقع. في عدد اللي فيه عليه رسوم للفحص لسه كمان،
0: وفي رسوم للشهاده كلها.
2: في رسوم للشهاده طبعا للترخيص،
0: حتى 35 يعني قلال على كل سنه.
2: مش قلال، مش قلال على صنايعي والله. مو قلال يعني، يعني ابو زيد نوصل رساله انه الان الواحد مثلا حداد ولا نجار ولا ميكانيكي من هو صغير له 67 سنه مثلا وفاتح له كراج بترزق فيها هو ولاده لاولاده، هسه بده يروح، وفي منهم عفوا
0: بده الان ياخذ مزاوله مهنه. نعم
2: بده يعطي حاله وبده يدفع رسوم
0: حتى لو عنده خبره وضمير وشغل نظيف وماهر ومحترف و20 و30 سنه بالسوق بحسب التعديل الجديد بده شهاده خبره. نعم
2: وفي منهم احترام، يعني في منهم اميين اميين لكن ما فلح بالدراسه من زمان وتعلم هالصنعه وقاعد يرزق منها باكل خبز منها. يعني هذا انا بعتبره.
0: طيب اليوم اختبار مزاولة المهنة باعتقادك ما راح يرفع جودة الشغل؟
2: لا،
0: ولا يحمي المستهلك؟
2: ولا يحمي المستهلك،
0: بس هيك ورقة يعني ورسوم وتعقيدات؟
2: هي عبارة عن رسوم ترخيص، ويصير بعدين كل سنة او كل سنتين بدون يصير يجدد رخص.
0: مش عارف صراحة. طيب هذا رأي طبعا. عمر خلينا نشوف خالد ابو طير. خالد بدنا بالفصحى. هلا اخوي خالد.
3: صباح الخير استاذ ليس.
0: صباح الخير. هلا اخوي خالد.
3: ليس بالفصحى ولكنها بالعمي عشان سيتوصل للجمهور أكبر.
0: يلا ماشي من مرق لك يا
3: أستاذ ليس، بعد التحيه لإذاعة حياة وطبعا كادرها وإدارتها والمستمعين لها
0: والمطلوبينها.
3: طبعا احنا ما بنعمم، احنا بنخص عشان الصناعية ما يزعلوا مني.
0: نعم.
3: قال مزاولة مهني، قال وفحص واستيازه يا رجل، والله الغشاش هذا الغش بيسرب دمه، شو بدي يقنعه ان يكون ملتزم بخاف الله.
0: نعم.
3: أستاذ ليس، مع احترامي لكل الحرف والمهن الصناعية، تتصل على مهني طبعا بتلاقيه قاعد، وقبلها بيومين ثلاث بتكون انت متصل عليه عشان تتأكد انه لساته بيشتغلوا لبطل هالصنعة على سبة انك تسببه، واول ما تتصل فيه ببلش والله الحركة نايمة، والله الحركة قاحطة، ويعلم الله شو وضعي. انت بتقول براسك يلا خلينا نسببه ونكسب فيه اجر. انت بتكون عارف شو الخراب، حنفية بطارية دش، يعني شغلات بسيطة انت بامكانك تغيرها، بس بتقول يلا خليه يتسبب. اول ما يوصل ايه بوحيلك ان هالدار كلها شبكة المي عندك بدها تغيير. يا ابن الناس قولوا غير، مش هان الصلاة في السلين. انت بتقول له خلاص بدي غير لها البطارية، ما بدي اعمل اشي ثاني. لا يا عمي، هاي بدها فحص جهاز تسريب مي، هاي بدها متابعة بربيش عادي وبربيش حلزوني ونتابع خط المي الساخن والبارد. المهم انت من جواتك بتقول طيب طيب ماشي شوف تأخذ عليها. وقاعد هو بيشرب قهوة، طلب قهوة إيش كاسة مق عشان يمخمخ ويتسنتر عليها مخه، تسنتر بالشغل. هاي عشانك صاحبي بكفي منك 70 دينار يا ابن الناس. أنا مش مغير شبكة الدار كلها، من هان لهان يصل المبلغ ل35 دينار. وهكذا يبقى مسلسل الحرفيين مستمر حتى آخر المطاف. شكرا لكم ودامت إذاعتكم.
0: هلا أخوي خالد صباح الخير. أخوي يوسف فضلا.
4: يعطيك العافية بشبوع.
0: هلا هلا أخوي يوسف يا هلا.
4: شلونك شو أخبارك؟
0: يا هلا والله.
4: بدي أسألك هسا أنا طيب غيرت مهنتي وصرت أشتغل بشركة، بطلع لي أخذ مزاولة مهنة؟
0: حرفي حضرتك؟
4: حرفي كنت بس مرضت.
0: سلامات
4: بطلع لي كمان.
0: شو جاني شو الحرفة اللي تشتغلها أخوي يوسف؟
4: بشتغل بالديكور.
0: بالديكور والآن شو حق شو غيرت؟
4: أنا هسا بشتغل بطاقات.
0: يعني بشركة؟
4: بشركة.
0: يعني بطلت حرفي خلاص؟ عامل صرت موظف ولا إيش؟
4: بشتغل أنا مياومة
0: يعني. يعني تركت الديكور خلاص؟
4: لا ما تركته.
0: ما فهمت
4: أنا بشتغل مياومة بالديكور.
0: مياومة؟
4: على القطعة. على القطعة ناس بده شغل، بده شخيل يقوم في المحل يشتغل في البرادي. يشتغل عملك على الماكينة يخيط إشي زيها.
0: وشو سؤالك أخو يوسف؟
4: أنا بطلع لي إنه لأني بشتغل بقطاع خاص بطلع لي المزاولة هاي.
0: حسب يعني أنت بتشتغل بمؤسسة قطاع خاص وأنت بتقول لي بشتغل بالقطعة مش بشركة.
4: أنا بشتغل بشركة حاليا.
0: بس كيف بشركة وبالقطعة؟
4: بشتغل بإجازتي على القطعة.
0: يعني قصدك إضافة لشغلك في الشركة؟
4: إضافة.
0: أوكي نعم نعم.
4: بس خارجي
0: يعني المفروض أن المفروض أنه بحسب القرار أو بحسب التعديل الجديد المفروض أن أي حرفة مهما كان اسمها غير صاحب الحرفة غير مجتاز اختبار المزاولة يجب أن يجتازه، لازم يجتازه الاختبار. فالفكرة مش أنه أنا بشتغل إضافي ولا مش إضافي، الفكرة أنت زاولت هذه المهنة لازم يكون معك شهادة المزاولة. يوسف.
4: نعم.
0: أسمعتني أخوي؟
4: أخوي أسمعتك الله يجزاك الخير.
0: الله يسلمك. أنت بتقول لي مرضت سلامات خير شو مالك؟
4: والله مجبور أنا صديق الدراسة معك.
0: يوسف معاني. هلا يوسف هلا.
4: الله يحييك.
0: لا كاتبين لي يوسف الشباب بس والله. وهسا أنت مرضت. أنت قادر تشتغل هسا يوسف؟
4: والله بشتغل الحمد لله يعني 22 سنة بالصنعة هاي.
0: ممتاز.
4: صنعة الديكور يعني أحطها.
0: نعم.
4: والحمد لله بشتغل فيها بالمحلة بحكوا معي التليفون تعال هيك بس خيط لنا وانت قاعد قص البرداي الفلانية أعمل الشغلة الفلانية وأنا قاعد يعني الحمد لله ما بمشي.
0: ما بعرف والله بعرف وضعك الله يشافيك ويعافيك إن شاء الله.
4: آمين. فما هذا اللي مسلك فيه يعني فبدهم يعطوني أنا مزاولة مهنة زي هيك بطلع لي لأني مريض.
0: والله غير أسألك يعني صراحة
4: والله الله يجزاك بهذا الخير.
0: يعني بهاي الخصوصية بسألك بس أنا حكيت بالعموم أنه من حيث المبدأ أي عامل أو أي محترف لأي حرفة بده يحصل على شهادة المزاولة. لكن بسألك تكرا والله يقويك.
4: بس أنا من الحالة المرضية يعني بطلع لهم مزاولة مهنة.
0: تكرم وألف سلام عليك يا صديقي. ألف سلام عليك الله يشافيك وعافيك. يوسف يعني اكتشف قبل أكثر من 15 سنة أنه عنده تصلب لويحي وهذا من الأمراض اللي أحيانا خلينا نقول هو بيجي عبارة عن يعني مثل ما بسميه الناس في العامية هجمات أو نوبات أو موجات يعني فما في علاج حقيقي. فالله يشافيك ويشافي كل مريض يا صديقي يوسف. أمين تفضل أخوي أمين.
5: الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي هلا أخوي أمين.
5: هسا سيدي يعني أي مهنة بده الواحد مثلا يشتغلها لازم يكون مع مزاولة مهنة مع
0: المهنية الحرف المهنية تحديدا.
5: طب إحنا ليش ما نخلي الفحص مثلا في مدارس صناعة مثلا. هسا أنا دار الصناعة كهرباء وما اشتغلتش في المهنة خلينا نحكي بس في ناس كثير شغالة وما معها يعني مش دارسة أصلا. طب كيف بدنا نضبطهم هدول مثلا؟
0: نعم.
5: بدنا نروح على الورشات نشوف نصير نفقد في الناس.
0: انت شو انت يعني شو انت شو رايك بالفكره كفكره يا اخوي امين؟
5: هسه انا الفكره شو السبب منها يعني؟
0: تنظيم.
5: التنظيم.
0: نعم.
5: لانه احنا يعني تعرف
0: واعطاء طبعا كما قالت الوزاره واعطاء مجال للاردنيين اكبر. نعم. انهم يشتغلوا في هذا المجال لانه هذا المجال في نسبه كبيره من العاملين الوافدين. فاليوم نعطي مجال الأردنيين أكثر يكونوا متواجدين من خلال طبعا قاعدة البيانات اللي راح تتشكل.
5: لا سيدي إن شاء الله أنا بس بدعو إنه
0: من حيث المبدأ أنت مع تنظيم المهن الحرفية ولا لا؟
5: نعم بس بدعو الأردنيين يراعوا ضميرهم في في في الشغل تبعهم يعني. بعرف ناس مش بعرف أنا سمعت من واحد بيشتغل بالكونديشنات تخيل بركب لك الكونديشن بالصيف وبيعطله عشان ترن عليه بالشتاء بيعطلك إياه بس لما تيجي الشتاء.
0: نعم.
5: تخيل لوين وصلت. فإذا الأردني بده نحميه من العمالة وننظم مهنته يراعي دينه وضميره في الشغل. صح. بس أهم.
0: صح. أنا قلت يزبطل. أنا قلت في البداية. نعم. إنه لازم نحط تحت كلمة الضمير ألف خلط.
5: نعم أكيد
0: كلمة الضمير والأمانة.
5: نعم. في ناس تيجي بتجيبه مثلا عشغلة تكون بدها إشي بسيط ما عنده ضمير سوي لك إياها إيش إشي كبير.
0: صح والله.
5: فلازم الواحد ما يأخذ من أول واحد يسأل 2 و3. صارت معانا كثير شغلات زيها والله ما يعرفوا لها من أول مرة.
0: نعم.
5: أنا عمتور باب.
0: أيوة.
5: اللي هو سحاب ركبت مطور زمان وخرب المطور. صدق عن مد جبت 5-6 آخر واحد له
0: ما عرفوا شخصها في البداية
5: نهائيا.
0: المشكلة يجي
5: يبحث ويقعد نص ساعة يتكتك يجي يحط ويروح. بعد 5-6 واحد والله فهمه.
0: في ناس مجرد ما يشوف المشكلة يحلها مباشرة.
5: نعم.
0: بدون ما يتحذر وبدون ما يجرب على حساب صاحب البيت ولا صاحب ال.
5: نعم. في شغلات حساسة لازم إيش.
0: صح.
5: يراعي ضميره الواحد فيها يعني.
0: فهل باعتقادك اليوم أنا لما أعرف إنه هذا الشخص كفؤ ومهني وعنده شهادات وعنده خبرات اليوم أنا هذا بيرفع جودة العمل عندي؟
5: أكيد طبعا يعني أنا يعني ممكن يجي هسه إذا على كلام هسه إذا بدارين على شهر رجب بقول له أعطيني أشوف مزاولة المهنة معك
0: أخلي سيادتك على الواتساب
5: مثلا يعني.
0: صح.
5: الله يجزيك خير.
0: المفروض أن المفروض أنها مصلحة للطرفين صراحة.
5: بس أهم
0: للحرف الشاطر وعنده الضمير ولا المستهلك مصلحة للطرفين.
5: اسمع إن شاء الله ينطبق على الميكانيكية كمان يتحكي
0: طبعا
5: لأنه سيارتي اسمع والله سيارتي كانت تطفي معي. أخذتها 4-5 وأدفع 50 و40 و60 وما يفهموا لها.
0: نعم.
5: مع احترامي لكل السوريين فهمها واحد سوري أول ما فحصها قال لي هاي بدها 1-2-3 وهي مصاريك على الرف إذا خربت معاك تأخذ مصاري.
0: نعم.
5: ولليوم الحمد لله ظلت شغالة بعد 4-5 محاولات ميكانيكية وفحص كمبيوترها. مش تقول يعني بدون فحص.
0: وفحص
5: كمبيوتر.
0: صح.
5: ففي ناس سبحان الله عندها خبرة أحسن من اللي دارس كمان.
0: نعم.
5: والله يجزيك الخير.
0: الله حيك هلا أخوي أمين. أبو بكر شو رأيك بالتعديل الجديد؟
6: الله يسعد لي صباحك يا بدبور.
0: هلا سيدي صباح الخير.
6: كيف صحتك؟
0: هلا أبو بكر يا هلا.
6: أبو بدبور هسا لما بيعطوهم هاي الشهادة بدي يفحصوه نظري ولا عملي ولا كيف بدك؟
0: المفروض
6: عشان أفهم إنه هذا بفهم ولا بفهمش بالشغل.
0: نظري وعملي المفروض امتحان. نعم.
6: وقديش مدة الدورة؟ يوم ساعة ساعتين؟
0: لا لا هو ما في دورة هو بس اجتياز اختبار اجتياز مو هنا.
6: ما هو بدي يفحص ما جا بدي أعطيها ما استفدناش شيء. أنا
0: بدي يفحص من خلال خبرة
6: لأنك أنت بتقول أبو بدبور هذيك اليوم تعطلت معي السيارة بالليل جبنا 2 كل واحد صار يعطيني شكل
0: يتحذر تحذير
6: صار يتحذر تحذير والسيارة اللي يقول هات ليها على الونش واللي مش عارف إيش المهم مكلفي 120 دينار في واحد صاحبنا رأى الصبحيات الثانية من الصبحيات أخذت وطلعت طلعت السيارة بيتها إعادة برمجي برمج للسيارة كمبيوتر السيارة ما شاء الله عليها يعني بتلاقي ناس ما شاء الله بتطمم بتحط يعني
0: هذا ما يشوف الإشي مباشرة يعني
6: على طول
0: مباشرة بعد دري
6: على طول قال لي شغل شغالات اللي بقول لي خلاص مش لا حط العمل الكمبيوتر مع الكمبيوتر عدى الكمبيوتر عدى ترمة السيارة اشتغلت هذاك واحد دفعين 80 دينار وواحد دفعين 120 دينار وهي بلا تنتهي بخلط 5 جرائم
7: بس
6: والله 5 جرائم دفع شو اسمه دفعت له على الكمبيوتر باخذ 5 جرائم اخذ 5 دولار فاذا هذا القصة هذيك اليوم في واحد ما اعرفه عشان نقول لك اياها كان يشتري ولد اسمه خالد هات يا خالد زرابيه هات يا خالد مفك هات يا خالد ناولي يا خالد قبل فتره بقول له اتذكر بقول له نعم بقول له فتحت كباش تسير تعال عندي طب ها ما انت بدك تشتغل بالصنعة كيف بقدر اسير اجي عندك فاذا ما كانش ابو جبور يقاسوهم عملي ما استفدناش شيء
7: هل انت مع هذا الموضوع انه يكون في شهادة
6: انا معهم اساس لما هذا اعرف عنده مزاولة مهنة فطمع بصلي سيارتي عنده وانا مطمئن لنبار
7: عشان انا اليوم لما بدي حرفي يصير عندي وسيلة اعرف السوال المهني اعرف خبراتي
6: اشي اكيد يا ابو حتى وين يعلق الشهادة وبتفوت المحل مشان تعرف انه هذا ما لما يعطوه الشهادة على طول واذا مش معلق يخلفه كيف احنا مخلفون على وحية المعلومات هم يخلفون زي هيك لانه انا بقول لك كثير ومشوف يعني شغلات كثيرة ومرة شغلة ثانية نفسين عملية طلعش عندي الكويل خربان وهم يتحذروا المشكلة إذا بتروح عند واحد خاصة إذا شافك أول مرة بده يصير زي بده يصطادك ولا خاص يعني وخاصة بالليلة بتقول بغلوا الأسعار ولا فرصة ولا حد احنا كثير من عندنا المشكلة بالمتعارف العموم كل يومين ثلاثة بمير الكراج كل يومين ثلاثة بمير الكراج مشان هيك بقول لك مزاولة المهنة ويعلقها هيك مشان انا اشوف بقى على طول اقول له اشتري
7: نعم
6: واللي بشوفه زي لك بتحذر منه في غيره
7: صح
6: يلا يا سيدي الله يعطيك العافية
7: هلا بكر السلامات شكرا خلينا نسمع رسائلكم على الواتساب نسمع ابراهيم يلا سموني ابراهيم شباب
8: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين
7: عليكم
8: أبو زيد أول شيء سؤال يعني شو الخبرة اللي عنده بده يفحصنا أو عفوا يفحص الصنايعي إيش الخبرة اللي عنده أي واحدة ثاني شيء يا أبو زيد أنا في رأيي هاي جباية زيها زي التصريح الأمني تاع العمومي نفس الشيء يا أبو زيد بعدين أبو زيد سؤال يا ريت ألاقي له جواب لما يحطوا رئيس وزراء ولا يحطوا وزير بيعملوا له اختبار يا أبو زيد إنه يصلح أو لا يصلح والله يا أبو زيد كلها جباية وخليها على ربك الله يعطيك العافية
7: هلا سيدي نسمع محمد الشوهيد
9: أبو زيد صباح الخير الله يعطيك العافية أنت وكادر حياتي فهم والله يا أخوي أبو زيد أحكي لك شغلة إحنا كل ما بدنا نلم مصاري بنطلع شغلة إحنا قبل فترة تكاسي العمومي طلعونا التصريح الأمني ولا في منه فائدة نهائيا عرفت علي بعديها طلعونا دورة أي إشي بيجيب لهم مصاري بيطلعوا لك إياه وهو عارفين إنه ما إله فائدة وهي نفس الإشي مزاولة المهنة هاي عشان كل سنة تدفع فلوس وصلى الله وبارك الله يعطيك العافيه
7: انا يعني اللي سمعته من محمد الشباب الشوهي. على الواتساب على الاتصالات الان
9: السلام عليكم
7: يعني انا اليوم لما يكون في عندي تنظيم للمهنه ويكون في عندي انا اليوم اختبار مزاوله مهنه فهذا لمصلحه الطرفين سواء المستهلك او الحرفي مش عارف يعني هاي اراكم بالنهايه بدي اسمع طارق يلا
10: السلام عليكم الله يسعد صباحكم سيد انت والمستمعين المشاهدين يعطيكم الف عافية والله الخطوة بتكون ممتازة جدا جدا جدا اذا اتطبقت على فئة من الناس اللي راح تكون هاي الفئة هي اكثر فئة لها تأثير بالمجتمع وهي فئة الوزراء وفئة المسؤولين يا ريت اشوف شو انجازاتهم قبل هيك شو خبراتهم شو مزاولاتهم للمهنة شو استفدنا منهم اللي احنا بنشوفه قاعدين انه عفوا بهالكلمه مسؤول بفشل بمكان ما بشيلوه بحطوه بمكان ثاني
7: نعم
10: عشان يفشل اكثر عشان يدمر اكثر مش الحق لي ورا عامل وفي الحق لي ورا صنايعي ورا مهني متعلمها اب عن جد وهو من صغير وهو بشحد وبلم بخبزه وبلقمة العيش تبعته جاي طارد لي وراها هسه وتحاسب لي على سواليف ما إلها داعي أقسم بالله محاربة أرزاق يا رجل هاي بكرة كل المحلات بتسكر وأنا بتحداك أبو زيد نسبة كبيرة غير تسكر وراح تقعد تفتح ببيوتها وصير يشتغل في البيت مش لهاي الدرجة محاربة الأرزاق اتقوا الله في الناس
7: يا إخوان يعني هل باعتقادكم اليوم أنا لما أشترط شهادة مزاولة للمهنة راح يكون هذا السبب انه مثل ما بيقول طارق انه انا اسكر المحل عشان 30 دينار كل سنتين؟ شو رايكم؟ مع انه انا مثل ما قلت المفروض ان تكون مجانيه. هذا واحد. اثنين، الحرفي اللي اليوم مش شاطر الا يظلم سوق العمل غير المنظم ويحطه بنفس خانه الشخص اللي اليوم كل فتره فتره يقرر يصير خبير ولا يقرر يصير فني في في في مهنه ولا في حرفه هون ولا هون؟ شو رايكم يا جماعه؟ حابس وريكات، اسمع حابس.
11: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم.
7: السلام على أخي حابس.
11: برنامج صوت حياة FM الأكرام المحترمين. صارت معي شغلة هذيك اليوم، بدلت بطارية للسيارة من إحدى المحلات في منطقة السويلح. أيوه. ضمن الكفالة واتفقنا على السعر وركب لي البطارية. بعد 14 يوم السيارة ما اشتغلت، فمريت عند زميل إلي كهربجي، قلت والله أفحص السيارة بطلت تشتغل، علمني أن أنا غيرت بطارية، ولا بقول والله سيارتك ما فيها شيء لكن البطارية ضربت. قلت له البطارية صار لها 14 يوم. قال لي هاي البطارية ضربة. فرجعت على صاحب المحل قلت له أنا قبل أسبوعين ركبت عندك بطارية وفحصتها طلعت ضربة. ولا بقول لي كيف؟ قلت له تصدق. فقال لي آه ضربة، ببدل لك إياها ضمن الكفالة. قلت له ما في مشكلة بدل لي إياها. قلت له أعطيني الكفالة. قال لي أي كفالة؟ قلت له البطارية بدلتها. قال لي لا أنا ما بعطيك كفالة الآن، أنا هاي البطارية الثانية ما عليها كفالة. قلت له كيف يعني؟ ولا بقول لي إحنا عنا البطارية الأولى نعطيها كفالة، البطارية الثانية ما بنعطيها الكفالة، وهذا إشي متفق عليه. قلت له متفق عليه ضمن مين؟ ولا بقول هيك البروتوكول عنا. قلت له طيب يعني أنا مثلا على سبيل المثال إذا أنت مثلا أخذتها بنص سعرها وأنا ما بدي أتهمك، أو إنه الشركة الصانعة لذلك بتضحك عليك، أنا أتحمل غشك أو غشهم بعدم إعطائك للكفالة للبطارية الثانية؟ قال له والله هذا البروتوكول. طب فضلت من عندك من هون وصار بعد أسبوع نفس الموضوع. قال لي هذا حظك. فتخيل يا رعاك الله وين صرنا وكيف صرنا ما بعرف والله. يعني إشي قلت له على كل حال يعني أنت بتقدم شيء محتوى لشركة، لا أنا مصدقك ولا أنا مصدق الشركة.
7: أشكرك. خلنا نسمع أبو خليل.
12: أبو زيد الله يسعد صباحك. والله يا أبو زيد إحنا مع هالأمور هاي، بس قبل ما يسووا هذا المهنيين والآخري يسووا هذا الأطباء والوزراء وإلى آخره. ما أنت كل يوم هيك أقول لك عندك أذاعتكم الكريمة كل يوم أخطاء طبية. والله يسعد صباحك أبو زيد.
7: شكرا أبو خليل. طبعا كل المهن خلينا أقول اللي احنا يمكن ذكروها بعض الشباب، هذه تحتاج شهادة مزاولة مهنة، الصيدلاني، الطبيب، المحامي، كلها، حتى الصحفي، حتى الصحفي اليوم في شهادات اللي المفروض حتى تستطيع أن تزاول المهنة. النقابات العمالية هي كلها لها علاقة بالشهادات اللي فيها مزاولة مهنة. اليوم احنا بنحكي على الحرفيين، فهذا سوق غير منظم ولا يوجد فيه شهادات، وأي شخص اليوم يقدر يفوت على هذا السوق ويطبع له كروت ويسمي حاله الفني والخبير في الكذا الفلاني وحط رقم تليفونه ونزل إعلان على الفيسبوك والناس ترن عليه، وقد يكون لا فني ولا دارس ولا عنده خبرة ولا عنده شيء. نسمع أبو عبادة.
13: السلام عليكم. أبو جبور.
7: هلا أبو عبادة.
13: أبو جبور بالله إذا سمحت ممكن سؤال، المبرمج أو فني الشبكات الكمبيوتر خاضع الأمور هاي كمان؟
7: نعم.
13: لازم يأخذ دورة وشهادة مزاولة؟
7: يعني أنا مثل ما قلت يا إخوان هي ليست دورة، هي شهادة، هو اختبار، هو اختبار. بالنسبة للمبرمج أعتقد نعم، لكن رح نسأل الشباب في وزارة العمل، رح يكونوا معي كمان شوي. عماد تفضل. أخوي عماد. عماد
14: السلام عليكم.
7: عليكم السلام. هلا أخوي عماد.
14: والله هذا القانون هو عمل بسنة 98 يعني، وأصدروا شدوا عليه فترة وبعدها بطلوا يشدوا عليه.
7: نعم.
14: حتى بالنسبة لهذا المزاولة المهنة هو جيد، بس لكن انت يعني صعب يتطبق على الشغيلة. ليش؟ لانه هسه الواحد بيشتغل يوم بيشتغل عبيت فلان، يوم بشركة فلان، يوم هون ما معه شهادة خبرة، ما بيعطوه مزاولة مهنة، بده يجيب شهادة خبرة، وده راح يجيب شهادة خبرة بضاش اي واحد يعطي شهادة خبرة، لانه بقول له هسه بكرة بترفع علي دعوة انه انا انت عندي سنتين او ثلاث بده يدفع الضمان السنتين اللي كان عنده، وهو بده يعني ما هاش بالنسبه لشهاده الخبره. بعدين بعدين هي المزاوله المهنه بيعطوه مزاوله مهنه، بس المهنه نفسها فيها درجات، فيها درجه اولى اللي هو الخبير، والثاني اللي هو مثلا اللي بيشتغل، والثالث اللي هو المساعد. فهم بيعطوا لك اياه مزاوله مهنه، انت خلص ما في درجه اللي يعطيك اياها الخبير والمتوسط والجيد، يعني ما في خلص مزاوله مهنه. فهون تظهر المشاكل بين الناس. هذا ما انا ما مزاوله مهنه، بس لكن طب انت ايش درجتك؟ مجرد ما جاب سنه خبره بيعطوه مزاوله مهنه.
7: نعم.
14: طب هو خبير،
7: يعني شو الصح
14: ما بيعطوه المهنه، هو مزاول المهنه. فبتصير الناس يحكي لك انه هيك. انا بطلب من وزير العمل انه الناس اللي ما معها شهاده خبره، طب كيف بده يجيب هذا؟ منين بده يجيب هذا؟ طول النهار في بيوت العالم بيشتغل، ما هو سرجي بنط من بيت لبيت، من حنفيه لحنفيه، كهربجي من كذا. فهذول لازم يعني يستثنوا، خلص يجي يفحصوهم يومين ثلاثه، يقعد ياخذوا دوره عندهم ويعطوهم شهاده. اما ان يلزموه مين تعطيه شهاده خبره؟ مستحيل هذا يعطيه شهاده خبره، خاصه قانون الضمان شديد.
7: نعم.
14: وانا بطلب من وزاره العمل انه يشوفوا لهم حل، اللي ما معه شهاده خبره كيف يعطوه مزاوله مهنه؟ انت بس بتنزل قانون وبتزته بين الناس، بتاخذ وروح عقدهم.
7: اشكرك.
14: دفع بده يدفع 65 ليره بعدين.
7: 100% نقطه كثير مهمه حكيتها عماد، شكرا. اخوي وليد تفضل. وليد، اخ وليد تفضل معي. وليد طيب نرجع لك اذا في وقت ان شاء الله. بدي اروح لمساعد امين عام وزاره العمل الاستاذ ابراهيم الساكت. يا مرحبا استاذ ابراهيم، صباح الخير.
15: اهلا فيك سيدي.
7: سيدي بالتعديلات الجديده، وخلينا نقول بالمشروع التعديلات الجديده، اليوم احنا بنقول انه لن يسمح لاي عامل مهما كانت هذه الحرفه الا بمزاوله المهنه. خلينا نحكي عن المبدا من وجود هذا التعديل وهذا المقترح.
15: تمام.
7: هل هو التنظيم فقط، ولا في هناك حدثت بعض الأمور سابقا أدت إلى أن يعني يكون هذا المقترح موجود في قانون التنظيم العمل المهني لسنة 2026؟ تفضل سيد إبراهيم.
15: تمام سيدي، يسعد صباحك. هلا بس خليني أوضح شغلي قبل. هذا القانون موجود أصلا.
7: نعم.
15: وفي مزاولات مهنة عم تصدر. هذا القانون كان تحت مظلة هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية.
7: نعم.
15: وقانونها ينص على مزاولات المهنة. وإذا بدي أستعرض لك الكيباك، لحد الآن عندنا حوالي 50,000 مزاولة مهنة صادرة بموجب هذا القانون. الآن بعد إلغاء الهيئة أوكلت هذه المهام إلى وزارة العمل.
7: نعم.
15: لذلك لابد من وجود تشريع جديد بحيث أن وزارة العمل تتولى هذه المهمة وتنظمها.
7: نعم.
15: وبالتالي هو امتداد لمرحلة سابقة، ليس إلا ما فرض أي شروط جديدة، خلينا نحكي باستثناء أنه يعني خلينا نحكي جود عملية التنظيم. جودها لماذا؟ حتى أعطي قيمة اجتماعية أكبر للمهن، وبالتالي أشجع الشباب للإقبال عليها والالتحاق ببرامج.
7: أستاذ إبراهيم، هو موجود لكن هذا الكلام على أرض الواقع مش موجود. يعني إحنا، وهذا يمكن كلام الشباب المستمعين، كل الحرفيين اللي تعاملنا معهم سواء في منشآتنا، بسياراتنا، ببيوتنا، لا يحملون أي شهادة مزاولة مهنة.
15: تمام سيدي، خليني أوضح شغلي هون. هلأ لما أنا حكينا كل المهن، ما هي المهن التي نقصدها بموجب هذا القانون؟
7: نعم.
15: يعني إذا ما في عندي برنامج تدريبي معتمد من هيئة الاعتماد وضمان الجودة، ما في عندي مدربين معتمدين أيضا من هيئة الاعتماد وضمان الجودة، ما في عندي مزودي تدريب بمعنى مراكز عم تطرح هذا التدريب كمؤسسة التدريب المهني مثلا، فهذه المهنة لن يتم شمولها أصلا بهذا القانون.
7: نعم.
15: لذلك إذا من قرأ القانون جيدا راح يشوف في نص على المهن التي سيتم شمولها بأحكام هذا القانون.
7: نعم.
15: المهن التي سيتم شمولها بأحكام هذا القانون في لجنة عليا هي من تقرر المهن وفق البرامج التدريبية اللي موجودة أصلا عندي، وفق الاعتمادية لهذه البرامج، وفق وجود مراكز تدريبية لهذه البرامج.
7: نعم.
15: بالتالي يعني هذا مشروع القانون سينظم، ولكن سينظم تدريجيا. سينظم المهن التي فيها برامج تدريبية الآن.
7: نعم.
15: اسمه قانون تنظيم العمل المهني والتقني. العمل المهني والتقني المقصود فيها خريجي مزودي التدريب الذين يتم ترخيصهم
7: 100%. والذين يمتلكون خبرة في السوق الآن شو المطلوب منهم؟
15: والذين يمتلكون
7: لا يمتلك هذه الشهادة المزاولة
15: اعترفنا بخبراتهم السابقة سيدي بموجب نص لهذا القانون وأعفيناهم من فكرة التدريب أو الالتحاق ببرنامج تدريبي.
7: كيف بده يجيب خبرة إذا كان يشتغل مثلا شغل حر يومي لوحده بدون شركة؟ كيف بده يثبت أنه هو كان عنده خبرة طويلة مثلا تمتد 10 سنين؟
15: هذا رعينا أيضا بموجب القانون بيجي بيقدم لي طلب أو على المنصة اللي رح تنشأ لهذه الغاية.
7: أيوة.
15: بيقول لي أنه أنا لي 10 سنوات شغال في مهنة كذا. إذا كانت هذه المهنة مشمولة أصلا بقرار الشمول اللي رح يطلع على إثر القانون بقول تفضل قدم امتحان دايركت وبعطيه المزاولة ما عندنا مشكلة.
7: يعني كيف بدك تعرف أنت أنه عنده هاي الخبرات موجودة؟
15: كيف هو يتحمل مسؤولية حاله؟ يعني ما في جهة تعطيه شهادة خبرة مثلا ما اشتغل عند حدا، اشتغل لحسابه الخاص. خلينا نحكي
7: اشتغل لحسابه الخاص مثلا. ايوه
15: شكرا. لنفرض مهنة مواسرجي واشتغل لحسابه الخاص. السؤال الاول، هل هاي المهنة مشمولة باحكام هذا القانون وفي قرار الشمول؟ اذا مشمولة اجا قال لي انه انا عندي 5 سنوات

0: حسب المهنة سيدي. الامتحان 90% من الامتحانات التي سيتم إجراءها هي عملية تتوافق مع معايير المهنة.
1: اليوم
0: جزء أنا راح يكون نظري فضل. راح نراعي فيه أيضا في قد يمر عليك حالة إنه ما بقرأ ولا بيكتب على سبيل المثال.
1: ما بقرأ ولا بيكتب صح.
0: مثلا وعنده اختبار خلينا نحكي جزء منه نظري. راح يكون في مدرب فوق راسه يقرأ له الأسئلة ويقرأ له الأجوبة وهو يجاوب ويعتمد له الإجابات.
1: نعم. يعني هل باعتقادك هذا الحل اللي ممكن احنا نرفع فيه جودة الشغل ونحمي أيضا المستهلك والحرفي بنفس الوقت؟
0: صحيح سيدي. وأحمي المواطن كمان. يعني قديه فينا حالات بتروح على لنفرض ميكانيكي وبحط سيارته عنده وبيدفع مبالغ وبيطلع المخرج سيء على سبيل المثال. صح. بالتالي هي رفع جودة المهنة أضمن إنه هذا الشخص اللي
1: يعني البعض بيقول لك هاي إلها علاقة بالجباية عشان الحكومة تأخذ رسوم. شو رأيك بهذا الكلام؟
0: الجباية ستتحمل الخزينة عشان تكون في الصورة. وفق النظام اللي راح يصدر بموجب صدور هذا القانون. الخزينة من خلال صندوق دعم أنشطة التدريب والتعليم وتطوير المهارات ستتحمل الجزء الأكبر أوكي من التمويل. بمعنى إنه أي شخص طالب مهنة طالب مزاولة مهنة عفوا قيمة الرسوم سابقا كانت على مزاولات المهن بموجب القانون السابق ما يقارب 40 دينار اللي هي رسوم اختبار ورسوم مزاولة مهن.
1: والآن
0: الآن إحنا عشان نشجع على غايات التنظيم توجهنا في صدور النظام اللاحق ما راح تتجاوز 10 دنانير.
1: 10 دنانير قيمة رسوم الاختبار.
0: نعم. والباقي ستتحمل الخزينة من خلال الصندوق.
1: وهذا يجدد سنويا
0: 5 سنوات.
1: المزاولة. 5 سنوات يعني كل 5 سنوات 10 دنانير.
0: نعم صحيح.
1: صراحة رقم منطقي
0: بالضبط. فالهدف هو
1: جداً.
0: مش جباية.
1: خمس سنوات
0: الهدف
1: هو منطقي جدا.
0: الهدف أجود مخرجات التدريب المتعلم.
1: يعني إحنا لأنه طلع معنا أول شاب كان أبو تيم بيقول أنا رحت وزارة العمل وسألت قايلين له 30 دينار أو 35 دينار كل سنتين.
0: هذا سيدي على النظام السابق اللي هو قانون هيئة تنمية المهارات.
1: لا أنا بحكي الآن عن النظام الجديد 35 سنتين. أنت بتقولي الآن لا 10 5 سنين.
0: لا لا سيدي النظام أصلا لسه ما صدر واللي جاوب هم احترام يجاوب غلط.
1: جاوب غلط. إذا 10 دنانير لمدة 5 سنوات.
0: نعم صحيح.
1: طيب شو هي المهن وما هي المهن المستثناة بالله أستاذ إبراهيم؟
0: هلا سيدي أي مهنة ليس لها برنامج تدريبي معتمد من هيئة الاعتماد وضمان الجودة. أي مهنة ليس لها مدربين.
1: عندك ما بعرف إذا عندك الآن الداتا عندك الآن القائمة ولا لا. ما بعرف.
0: لا لسه.
1: إذا عندك يا ريت تحكي لي.
0: بعد صدور القانون في عنا برامج تدريبية معتمدة من هيئة الاعتماد. في عنا مدربين معتمدين. في عنا مزودي تدريب عم بيطرحوا هاي البرامج التدريبية. من خلالها رح ننطلق في خلينا نحكي البايلوت الأول اللي رح نشتغل عليه. الموضوع يطول يعني إنه مش بكرة أقررت القانون أنا.
1: طب انا كمواطن كيف
0: كل العالم تعالوا طلعوا مزاوله مهنه
1: كيف بدي اعرف مستوى المهني يعني الشخص اللي بيجيني
0: مستوى بعد المهني في عندنا ما يسمى سيدي بالاطار الوطني للمؤهلات. في مستويات المهنيه من 1 ل10.
1: من 1 ل10.
0: نعم. هذا القانون مختص في من 1 ل5.
1: من 1 ل5
0: باقي. أيوة. اللي هي بعد الخمسة بصفي عندك الدبلوم بصفي عندك البكالوريوس. والدرجات
1: يعني أنا بقدر أنا أعرف مستوى المهني للعامل أو للحرف الجاي عندي من خلال هذا التقييم.
0: من خلال هذا التقييم إطار الوطني للمؤهلات صادر بموجب نظام بموجب قانون.
1: وهذا بيكون يعني في مرتبط بقاعدة بيانات إلكترونية
0: 100% سيدي.
1: كويس والله يعني أنا بقدر أفوت أكتب اسم الحرفي أو اسم العامل وأشوف شو تقييمه وشو مستوى المهني وشو تقييم الناس له.
0: نعم صحيح.
1: كويس. اليوم أنا يعني مثل ما كنت أقول قبل شوي إحنا بالسوق الموجود عندنا حاليا أي شخص بقدر يفوت على أي مهنة لأنه سوق العمل مش منظم بهذا المجال. أسهل من أنه يدخل على أي مكان ثاني. فبيقول لك أنا اليوم بدي أشتري عدة وأصير فني كذا بدي اشتري عدة وأصير فني كذا. هذا اليوم المفروض مع النظام الجديد ينتهي أستاذ إبراهيم.
0: نعم صحيح. بس رح ينتهي يعني مش على مدى سنة ولا سنتين ولا ثلاث. خلينا نحكي التنظيم يحتاج إلى سنوات.
1: نعم.
0: اثنين أنا كمواطن بكرة احتجت لنفرض مواسرجي أو فني تبريد وتكييف على سبيل المثال.
1: نعم.
0: فأنا بإمكاني أطلع على قاعدة البيانات الموجودة على المنصة اللي موجودة وأتأكد بأنه هذا الشخص اللي بده يؤدي لي هاي الخدمة هو فعلا. نعم. مؤهل
1: 100%. سؤال الأخير أستاذ إبراهيم هي فقط اختبار شهادة وليس الدورة صحيح؟
0: هلا هي اللي أنا بقوم فيه هو اختبار لغاية الحصول على الشهادة
1: 100%. 100%.

0: هذا دوري.
1: سيدي بارك الله فيك على وجودك وعلى التوضيح، مساعد أمين عام وزارة العمل إبراهيم الساكت، شكرا أستاذ إبراهيم، وشكرا لكم جميعا، شكرا مهدي، شكرا محمود، خالد أبو طير صباح الخير، هلا يا صديقي، تسلم الله يسعدك. يوسف المعاني يا مرحبا أخ يوسف، أم أحمد، سناء، وداد، محمد عطية، محمد غزلان، أبو أحمد، شكرا لكم جميعا. فاصل ونعود.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
5: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
6: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحيانا قماش جديد، برادي مرتبة، أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
7: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-1070.
8: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تقول إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة تؤكد أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن 615 لاجئا غادروا الأردن إلى دول إعادة التوطين خلال النصف الأول من العام الحالي. استشهاد مواطنة فلسطينية وطفلها وبناتها 3 بعد قصف الاحتلال منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة فجرا. مستوطنون يحرقون أراض زراعية للفلسطينيين في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 10 على التوالي. وإلى الحالة الجوية يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في مناطق البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: أنت مدرسة أو

0: المحافظات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس دوم طويلاً.

له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

قصه وحياه برعايه البنك الاسلامي الاردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركه الله. التقنيه لصناعه الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعه صبحي ابو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصه اساس.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نبدأ الآن باستقبال صلاتكم 06-516-40-20-516-50-20-516-2060.

0: إذن يأتي غدا إن شاء الله انطلاق أو يوم غد يوم بعد غد لا غدا الأربعاء مفكر اليوم الاثنين يا إخوان بعد غدا الأربعاء إن شاء الله أو بكرة الأربعاء بكرة غدا سامحوني مهرجان العسل الثاني ليجمع أكثر من 60 نحال أردني يقدمون أجود أنواع النحل إن شاء الله ويمكن البعض كان دائما لما يتحدث عن النحل يتحدث عن جودة والثقة في هذا المنتج فالمفروض أن هذا التجمع فيه أكبر تجمع لمتخصصين نحل المفروض أنه يعكس عراقة وجودة المنتج الأردني في موضوع النحل فسيكون إن شاء الله سينطلق غدا الأربعاء من 22 إلى 26 تموز لمدة 5 أيام في حدائق الحسين بدنا نسمع أكثر من المهندس معاذ كظم رئيس الاتحاد النوعي النحالين عن مهرجان العسل الأردني الذي سينطلق غدا الأربعاء يا مرحبا مهندس صباح الخير سيدي
1: صباح النور يسعد صباحك
0: تحياتي خلينا نحكي أول شيء لكل يسمعون أن الدعوة عامة ومجانية
1: نعم بداية أن الدعوة عامة ومجانية
0: فضل.
1: كما ذكرت غدا إن شاء الله الأربعاء 22/7 سينطلق أعمال مهرجان العسل الأردني الثاني والذي سيكون تحت رعاية معالي وزير الزراعة سيفتح أبواب المهرجان يستفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 10 مساء ابتداء من يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد لغاية يوم الأحد يعني من 22/7 ولغاية 26/7 من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 10 مساء في حدائق الحسين بجانب دوار خلدة في دابو نرحب بالزوار والمواطنين أن يأتوا إلى المهرجان وكما ذكرت أستاذ ليث أن هذا المهرجان هو الحدث الوطني الأكبر لقطاع العسل والنحالين المنتجين وسيكون في هذا النسخة الثانية حيث كانت النسخة الأولى في نفس التوقيت العام الماضي ولكن هذه النسخة مددنا المهرجان 5 أيام وهناك أكثر من 60 نحال متواجدين في المهرجان يعرضون منتجات العسل ومنتجات خلية النحل وكلها ضمن أعلى معايير الجودة حيث تم تشكيل لجنة لاختيار المشاركين والتدقيق في أعمالهم وطرق إنتاج منتجات خلية النحل من عسل وحبوب لقاح وغذاء ملكي وعكبر
0: يعني إحنا بنحكي إنه المهرجان سيكون من النحال إلى المستهلك مباشرة
1: نعم الهدف الرئيسي
0: يعني مش أنا رايح أشتري من محل يعني في وسيط بيني وبين النحال لا مباشرة من النحال إلى المواطن
1: رؤيتنا للمهرجان أن يكون مهرجان العسل الأردني هو منصة وطنية رائدة تربط ما بين النحالين المنتجين مع المستهلكين بعيدا عن سلاسل التوريد
0: التي كويس هاي مهمة ترى حتى تعطي ثقة أكبر للمستهلك صراحة طيب بدي أحكي معك مهندس بنقطة إذا سمحت لي ويمكن كنا دائما نسمعها من الناس لما دائما يتكون الحديث عن النحل أو العسل كان دائما الحديث عن موضوع كيف اليوم أستطيع أن أشتري عسل ثقة وعسل طبيعي مش مخلوط بأي شيء ثاني وأن يكون النحل يعني تغذى أيضا على الأمور اللي لها علاقة بالزهور وما إلى ذلك إحنا نذكر قبل فترة لما كان في موضوع مهرجان الزيت في مكة مول من خلال تنظيم الإخوان في وزارة الزراعة كانوا يقولوا إحنا في عنا اليوم فريق متخصص هذا الفريق يفحص كل لتر زيت بفوت على المعرض لذلك انت كمواطن اليوم بتفوت وانت مطمن انه كل تنكة او جنينة زيت تشتريها من المعرض مفحوصة 100% ومعليها باركود وهذا الباركود بيعطيك نتائج فحص ونتائج اختبار هذا الزيت اللي انت تشتريه سواء زيت الشمال ولا زيت الوسط ولا زيت الجنوب هل أنا اليوم بكرة لما أجي على مهرجان العسل الأردني والخمس أيام القادمة هل أنا اليوم في طريقة أقدر أعرف العسل اللي أشتريه قديش جودته شو ثقتي فيه أنا قديش يعني أو المنطقة اللي موجود فيها تفضل
1: نعم سيدي الكريم بالنسبة لموضوع العسل يختلف نوعا ما عن الزيت بسبب أن الفحوصات التي يتعرض للفحوصات لكشف الغش عن في العسل هي فحوصات كثيرة وقد يكون في بعضها ليس متوفرة عندنا في الأردن هناك عندنا حقيقة اتحاد نوعي بيشتغل مع وزارة الزراعة على تطوير منظومة الفحص وإيجاد أجهزة متطورة من أجل الكشف عن الغش الموجود في العسل، وإن شاء الله في المرات أو في السنوات القادمة سيكون متوفر هذا الشيء. ولكن كما ذكرت سابقا تم إيجاد لجنة من 10 أشخاص لعملية اختيار النحالين المشاركين في المهرجان والاطلاع على أعمالهم بشكل مباشر. فكما تعلم العسل لا يباع إلا على الثقة، يعني العسل هو مادة غذائية يصعب كشف الغش فيها، وأي عمليات فحص تقليدية هي غير صحيحة. وبالتالي اعتمادنا على الآلية التي يعمل بها النحال وكيفية ينتج العسل هي الأساس في الموضوع. احنا في هذه النسخة تقدم لنا أكثر من 80 نحال أو 90 نحال تم رفض جزء كبير من بعض النحالين بسبب عدم ملائمة المواصفات الجيدة في التعفيق.
0: وشو اعتمدتوا؟ كم نحال اعتمدتوا من التسعين؟
1: حاليا عندنا ما يقارب 60 نحال.
0: 60 نحال. تقريبا الأسعار، بالنسبة للأسعار مهندس معاذ، يعني احنا فهمنا منك الآن تقنية فحص العسل مش موجودة عندنا.
1: هناك فريق
0: لكن الفريق هو اللي اختار النحالين وأشرف على شغلهم على النحل.
1: وهناك وأيضا هو عنده لديه اسمه الفحص التذوق الحسي. تم عملية إجراء تذوق حسي لكثير من المنتجات ولكل النحالين.
0: التذوق الحسي يعني ممكن يكون له دور في موضوع الكشف؟
1: له دور طبعا، حتى نستطيع أن نكشف بعض المنتجات المستوردة من المحلية. وبالتالي كل الأسعار الموجودة في المهرجان هي منتجات محلية. منتجة محلية.
0: الأسعار كيف رح تكون مهندس معاذ؟
1: الأسعار حقيقة ضمن الأسعار المتعارف عليها بالمنتج المحلي، وهو ما يقارب من 20 إلى 30 دينار للكيلو، يختلف حسب تكلفة إنتاج العسل.
0: من 20 إلى 30 دينار للكيلو.
1: للكيلو نعم. هلا إحنا دائما نحكي للمشاهد للأخوة المواطنين إنه العسل لا يقاس بالسعر، جودته بالسعر، إنما هو يختلف من كميات الإنتاجية. صح. وعملية إنتاجه من منطقة قد تكون فيها تكاليف أعلى عندما يقوم النحال بترحيل مناحله إلى مناطق بعيدة في مناطق الصحراء أو في مناطق في الجنوب، وبالتالي يصير هناك يصبح تكاليف أخرى على المنتج، وبالتالي ترتفع تكلفة إنتاجه.
0: أشكرك سيدي.
1: أما طالما إحنا كل العسل نتكلم إنها منتجة محلية منتجة من طبيعة الأزهار من الطبيعية، فهي عسال طبيعية ما عليها أي شيء. بالإضافة إلى ذلك أستاذي، إحنا عندنا في المهرجان مجموعة من الفعاليات، من أهم هذه الفعاليات عندنا أيضا جناح التنمية المنتجات الريفية بالتعاون مع مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة في وزارة الزراعة. هناك 30 سيدة عارضين منتجات ما بين المخبوزات واللبن والجميد والسمن والزيت والزيتون، وكلها تحت إشراف مديرية التنمية الريفية في وزارة الزراعة وتحت مطابقة للمواصفات الغذائية والسلام الصحية.
0: أيضا إن شاء الله بالتوفيق سيدي للمهرجان، وأكيد إحنا راح نكون موجودين بكرة من خلال زميلنا عدي معكم حتى ننقل للإخوة اللي يسمعونا بالصوت وبالصورة من داخل مهرجان العسل الأردني.
1: حياك الله.
0: تسلم مهندس، تسلم. شكرا رئيس الاتحاد النوعي للنحالين المهندس معاذ كظم. شكرا سيدي، صباح الخير.

0: اروح لكريم. اخوي كريم
1: تفضل. ابو زيد.
0: هلا اخوي كريم، يسعد صباحك.
1: ابو زيد، في البدايه انا في عندي ملاحظه حاب احكي عنها.
0: نعم.
1: بالنسبه ل خلينا نحكي ل انا وقت دوامي يعني بظروف، وانا بروح بوقت المساء، انا من سكان الزرقاء.
0: سكان الزرقاء حضرتك؟
1: سكان الزرقاء بالضبط. فانا بروح يعني زي ما بيحكوها من عمان في الليل، ف يعني مش بدناش نحكي بنص الليل، يعني احنا بنحكي من الساعه تقريبا 10. ففي ظاهره والله انا يعني شفتها من جديد، يعني صارت تنتشر في الباصات والمواصلات العامه، خلينا نحكي باصات الكوستر.
0: نعم.
1: اللي هي انتشار بشكل غريب يعني صارت، اللي هي خلينا نحكي السكارى والناس اللي بتدخل الخمره صارت على الباصات، والشرب اثناء يعني خلينا نحكي واحنا في الطريق في الرحله يعني، او
0: يعني يكون يشرب من الكحول اللي بيشتريها من الخماره داخل الباص العمومي.
1: بالضبط. يعني انا صراحه قبل فتره يعني فكرت انه ظاهره طبيعيه تصير عندنا في الزرقاء، انه يطلع يعني شخص سكران وتصير مشكله، يعني صارت في المجمع الزرقاء الجديد. طلع معنا راكب كان سكران وبلش يعني زي ما بيحكوها خلينا نحكيها بالعاميه يرمي بلا على الركاب، فاجى احد الشباب يعني قال له يا بتنزل يا بتقعد في ادبك وبتضلك ساكت. والمصيب الاكبر انه كان معاه طفل يعني ابو زيد لا يتجاوز عمره 10 سنوات.
0: السكران
1: مسكه، مش السكران، كان معاه طفل ما لا يتجاوز 10 سنوات وكان مسكه كاسة الخمرة بإيده. فالمنظر هذا أنا يعني الصراحة كان يعني لحاله هذا رهيب. بعدين سحب خلينا نحكي سلاح أبيض وبلش يتهجم على الركاب، وفي شابين برضو من شباب المجمع بلشوا يعني سحبوا برضو أدواتهم وبلشوا يضربوا بعض خلال، يعني أنا بحكي لك في بيكون في نساء يعني بنات صبايا، في نساء كبار وغير الزلام الكبار يعني. فأحد الركاب
0: هذا كله هذا كله وانتم ماشيين بالطريق؟
1: هذا قبل ما نتحرك كانت يعني لسه كنا في المجمع. فرجعت يعني خلال الأسبوع الماضي 3 مرات في نفس الوقت. يعني أنا ما بدي أذكر الباص اللي نطلع فيه لأنه بداش الواحد يعمل مشاكل أكثر من هيك، يعني صعب إني أحكي، بس إنه أنا بحكي بباصات الزرقاء اللي هي في المجمع.
0: نعم.
1: بتخدم اللي بتخدم منطقة الزرقاء والصيفة.
0: نعم.
1: أكثر من مرة يطلعوا يكون معهم كياس المشروبات الكحولية، ولسه لمبارح وقبل مبارح نفس الإشي، إنه يرجع الكنترول مع أصدقائه يرجع في الكرسي الخلفي ويفتح ويصبوا يعني. وهذا أنا على شهادتي، يعني أنا كان بإمكاني إني أطول تليفوني وأصور، بس أنا ما بعيدا عن المشاكل.
0: نعم.
1: فكانت الظاهرة جدا مرعبة يعني للي بيكون موجود، إن كان شباب، وأنا بحكي هيك يعني برأيي كشاب. اللي صار معاي، فلما تطلع انه في نساء بيكونوا في الباص
0: صح،
1: ويصير هاي الاشياء، فانا يعني الجهات المعنيه وينها عن اللي زي هيك؟
0: نعم.
1: يعني طلعوا قبل فتره انه لغوا الكنترول الباص ولسه موجودين، يعني في ناس ربنا الله بيكون احترام واخلاق، بس في ناس صارت يعني طب وين التوجه؟ وين الناس المسؤوله عن هذول؟
0: صح.
1: يعني هل المفروض يرجع تتركب الكاميرات زي ما في باصات الكوستر في عمان؟ في كاميرات باصات الزرقاء عندنا، ليش ما يكون في كاميرات؟ ليش ما يكون في رقابة؟ ليش ما في دوريات تكون متواجدة في المجمع؟
0: نعم.
1: المجمعات، لأنه في أنا ما بحكي لك يعني بمنتصف الليل على الساعة 12، يعني بالساعة من الساعة 9 للساعة 11 يعني لسه حركة والدنيا صيف.
0: نعم.
1: وبطلت تقتصر على زي ما بيحكوها على مناسبات أو أيام معينة، لا صارت في شكل يومي. فهاي المشكلة يعني صارت صراحة بتشكل يعني رهاب عند البعض. أكثر من هيك يعني الواحد صعب يحكي يعني، وغير أنه يحكي معهم فما بعرف شو ممكن تطلع ردة الفعل منهم. فأنا هاي النقطة حبيت أنوه عليها، وياريت تكون في فعلا جهة مختصة أنه ترجع توقف وتحد من هذا الإشي، وإحنا شايفين شو قاعد بيصير في الأيام هاي مع الناس زي هيك.
0: 100%. بس أنا بدي أرجع للي حكيته في البداية، قلت لي كان شخص وسكران وصار يكب بلاء على الناس الموجودين بالباص عفوا.
1: صحيح.
0: وكان معه طفل،
1: كان
0: معه طفل،
1: كان معه طفل ما يتجاوز 10 سنوات.
0: ابنه يعني؟ هذا
1: ابنه؟ هل هو اخوه؟
0: ايوه
1: ما بعرف. فكان محمله يعني معاه ومسكه كاسة المشروب وطالع معاه، يعني حتى لما الولد يعني تهاوش الشباب ببعض الولد قاعد وصافن بس ماسك الكاس بايده ونزل من الباص. فانا صفنت انه طب وين احنا، لوين قاعدين نتجه؟ هل في اجراء فعلا هاي، ولا احنا خلص يعني زي ما بيحكوها من امن انه ما فيش عقاب؟ خلص المفروض انا من وجهه نظري ككريم انه مش بس والله احمله اخذه على المخفر، لا، المفروض تنكسر شوكته في المكان اللي هو فيه.
0: نعم.
1: عشان يبطل، عشان بمعنى الكلمه ترجع قوتنا الامنيه، ترجع يعني تكسر شوكه هذا البني ادم في الشارع عشان فعلا يستحي. وانا استحضرني موقف على هذا الكلام، انه احنا صغار لما كان الوالد يعني الله يخليه عند الغلط كان يعني يعاقبنا عليه، فبمعنى الكلمه الواحد يحرم يرجع يعمل، بس اذا ما تعاقب الواحد على هذا الشيء
0: صح،
1: ف اما انه جوا المخفر او جوا المركز الامني يوقع على تعهد ويطلع ويحكي لك هذا والله كان غير واعي وغير يعني تحت تاثير الكحول، فيعني انا شو بيجيني كان انا ولا اي كان راكب من الركاب
0: صح.
1: لو اجته ضربه ولا اجته اول كلمه يعني يا بده يروح مستقبله اذا لا سمح الله اجته ضربه في الوجه.
0: لانه شو راي الهيئه بالموضوع، هيئه تنظيم النقل البري؟
1: والله انا بمعنى الكلمه انا اجيت يعني من منبركم احكي هاي المعلومه عشان نوصل للجهه المعنيه في هذا الشيء.
0: مهم طبعا الجهه المعنيه هيئه تنظيم قطاع النقل البري، اين الرقابه على مثل هذه الحوادث اللي قاعده تصير في بعض الحافلات العموميه؟ صراحه لازم يكون في اجراء. انت ذكرت نقطه مهمه، قلت على موضوع الكاميرات داخل السياره، داخل السيارات العموميه، بغض النظر كانت سياره سرفيس او كان باس كوستر، فبعتقد اليوم لازم يكون في شغل على، لازم يكون في خطوة بهذا الموضوع. يعني احنا تجاوزات كثيره، بس انها توصل لمرحله تقول لي يعني يفتحوا المشروبات الكحوليه ويشربوا بالليل والناس قاعدين بالباص الساعه 9 10 ويصير في مشاكل وكل واحد يطلع موس ولا يطلع سكين حاطه بجيبته، هذا الشيء صراحه المفروض ما يسكت عليه.
1: صحيح،
0: ابدا المفروض.
1: هاي النقطه انا حبيت اني اوضحها، لانه يعني خلينا نحكي انه انا ما شفتها مره ولا مرتين، انا خلال فقط شهر 7 يعني خلال الشهر اللي احنا فيه اللي بنحكي عن 20 يوم.
0: نعم.
1: شفتها ما يقارب 5 مرات، يعني انا يومي بروح من نفس الطريق ومن نفس المواصلات.
0: نعم.
1: فبشوفها بشكل صورت كبير، فبس يعني مش اكثر من هيك.
0: بالعكس كلام مهم تفضلت فيه وملاحظه مهمه. احنا بنحاول نتواصل مع الدكتوره عبله في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، نفهم شو تعليق الهيئة على مثل هذه التصرفات والملاحظات اللي جت. خلينا نطلع لفاصل، إذا حصلناهم نرجع نحكي معك مرة ثانية أخوي العزيز.
1: إن شاء الله.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797414342 أو 0739545539.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 0794531740.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. بدي أعود إلى قضية كانت معنا بالأمس لوليد. قال أنا صورت فيديو لأحد العاملين في الطابق التاسع ولا العاشر في منطقة عبدون، ويعني يعمل على القرميد بدون أي سلامة عامة. طبعا الأخ وليد حكى من باب الخوف والمصلحة على هؤلاء الشباب اللي يترزقوا، وليس من باب أنه والله إحنا بدنا نصور وعشان نعمل مخالفات مثل ما كتب البارح البعض على السوشيال ميديا. الهدف يا أخوان أنه إحنا اليوم يكون في إجراءات سلامة، لأنه صارت حوادث سابقة لأشخاص وقعوا الله يحمي الجميع، ومنهم وصلت لمرحلة الوفاة. بدي أروح أخوي وليد أصبح عليك بالخير. صباح الخير سيدي.
5: الله يصبحك بأنوار النبي، يعطيك العافية.
4: آه الله يحييك. أنا بدي أروح للمهندسة مباشرة إيمان العبداللات، مديرة مديرية السلامة العامة في أو السلامة المهنية عفوا في وزارة العمل. مهندسة إيمان صباح الخير ستي.
6: هلا هلا صباح النور. أهلا
4: تحياتي يا مرحبا. يعني أنا عندي فيديو ويمكن أنا علقت مبارح عليه أنا والأخ وليد، لكن أنا بدي أحكي بالعموم. وأنت عارف أنه صارت مع الأسف حوادث سابقة لبعض العاملين وخاصة الوافدين اللي كان يوقع بسبب عدم وجود إجراءات السلامة. شو المطلوب خاصة إذا كانوا بيشتغلوا مش ضمن شركات مقاولات، إذا بيشتغلوا شغل حر، شو المطلوب منهم ستي؟ تفضلي.
6: أول شيء يعطيكم العافية جميعا وشكرا لكم لاهتمامكم بموضوع السلامة والصحة المهنية وتسليط الضوء على موضوع مهم زي هذا. هلأ أنت حكيت نقطة كتير مهمة. إحنا كوزارة عمل دورنا الرقابي بكون على أصحاب العمل ونتأكد من مدى التزامهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية. فلازم يكون في علاقة عمل بوجود صاحب عمل ومكان عمل وعامل. هون صلاحيات وزارة العمل وموجود في عنا عدد من تشريعات السلامة والصحة المهنية. يمكن ذكرت سابقا بلقاءات سابقة انه احنا خلال السنتين الماضيات طورنا وراجعنا جميع التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. والتشريعات المطورة تم اضافة مخاطر مهنية مثل المخاطر على مخاطر العمل على المرتفعات والسلالم والإسقالات، وتم وضع عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية اللي لازم يتم الالتزام فيها للوقاية والحماية من هاي الأخطار. فبالتالي أنت بتحكي عامل حر. هلا عامل حر يمكن لازم يسترشد بالتعليمات والتدابير الوقائية المذكورة بقانون العمل، لكن إذا تبين لنا من خلال زياراتنا التفتيشية إنه هذا العامل فعلا عامل حر ويعمل لحسابه الخاص، فبالتالي لا يخضع لقانون العمل وما بنقدر إنه نتخذ أي إجراءات لحتى على الالتزام بإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بهذا الموضوع، باستثناء أنه نحاول أنه إحنا أكيد نرفع الوعي والثقافة بالسلامة والصحة المهنية وأهميتها وانعكاساتها أكيد على سلامته وصحته. إذا بتحب ممكن إني أعطيك عدد من الإجراءات.
4: والله أنا بدي بعد إذنك أعطيكي يعني أو يعني قبل ما أعطيك الفيديو وتعطيك الموقع اللي حكاه لي الأخ وليد، بدي كنت أسأل على موضوع الفرق التفتيشية. هل في فرق تفتيشية طب تطلع ويعني بتحاول توصل رسالة إنه إحنا اليوم مثلا بدنا نعطيك إنذار خوفا عن مصلحتك، المرة الجاي ممكن خالفك إذا أنت ما كنت لابس خوذة على الرأس، إذا ما كنت أنت نازل يعني بحبل ومثبت حالك في حال كنت أنت طالع على ارتفاع عالي. هل في إشي مثل هيك ستي؟
6: طبعا زي ما حكيت لك أستاذ العيد، في حال تبين خلال زياراتنا التفتيشية إنه فعلا موقع العمل في صاحب عمل، في مقاول رئيسي، مقاول فرعي، خلينا نأخذ مثال المشاريع الإنشائية، وفي عمال، في تبعية عمل، أكيد هذا بيكون ضمن إجراءاتنا الرقابية وضمن اختصاصنا الرقابي، وعندنا إحنا أكيد مفتشين عمل وسلام وصحة مهنية ومدربين ومؤهلين حتى إنهم يتأكدوا من الاشتراطات الفنية اللي لازم تكون موجودة بالمواقع مثل المواقع الإنشائية، ومعهم صفة الضابطة العدلية. وأكيد بنوجه دائما إحنا زملائنا ومفتشينا وفرقنا التفتيشية للتدرج باتخاذ الإجراءات القانونية، وعلما أنهم أكيد مزودين. العملية التفتيشية تطورت، حتى مثل ما طورنا التشريعات طورنا العملية التفتيشية.
4: فالمفتش
6: لما يطلع على الموقع العمل بيكون معاه كاميرا، بتكون الزيارة التفتيشية مصورة صوت وصورة، عندنا غرفة سيطرة وتحكم، غرفة عمليات بنقدر نراقب ونوجه المفتشين، وبالتالي حتى بجسامة المخالفة بتخذ الإجراء بتوجيه صاحب العمل من خلال إنذار أو مخالفة، أو إذا لا سمح الله كان المخالفة جسيمة ممكن إنها توصل للإغلاق الجزئي أو كلي للموقع.
4: تسلمي على التوضيح مهندس إيمان عبد الله، مدير مديرية السلام والصحة المهنية في وزارة العمل. أخوي وليد مرة ثانية شكرا لك وبارك الله فيك، وأكيد في دور علينا إحنا كمواطنين إنه إحنا كمان نحاول نوعي الشباب اللي بيشتغلوا، إذا إجا عندي يشتغل عندي في الإسكان، يشتغل عندي في البيت، إنه يعني لازم يكون في إجراءات سلامة عامة حتى لا سمح الله لا يقع حادث. بالنسبة لملاحظة الأخ اللي كان معنا قبل الفاصل، أحد خطوط الباصات العاملة في الزرقاء كما قال إنه يعني مع الأسف بعد الساعة 9 مشروبات كحولية جوا الباص، وكبلة على بعض الركاب، مشاكل، مشاجرات، ألفاظ نابية، وأحيانا اعتداء بأسلحة بيضاء، مواس وسكاكين، وصارت حادثة طعن كما قال، وقال تكرر الموضوع 5 مرات في في في شهر 7. حكينا مع الإخوان في هيئة تنظيم قطاع النقل البري مع الدكتورة عبلة وشاح، قالت احنا ملناش علاقة، احنا مش موضوعنا، هذا موضوع أمني، رغم انه كان يجب على هيئة تنظيم قطاع النقل البري انه تشتغل على موضوع التتبع الالكتروني، تشتغل على موضوع الكاميرات، تشتغل على موضوع هذه الملاحظات من الركاب، حتى اليوم احنا نأمن السلام العامة كونها الجهة المعنية بالنقل العام في المملكة. أما يقول إحنا والله ما لناش علاقة، بعتقد هذا الكلام ليس مهني وكلام ناقص ومش مقبول باعتقادي. على العموم شكرا لمحافظ الزرقاء بالإنابة محي الدين بيك العدوان على تتبع الملاحظة. إحنا وصلنا الملاحظة الأخ العزيز لمحي الدين بيك، والمفروض أنه يتابعها ويعطينا جواب إن شاء الله في هذا الموضوع. بدي أروح لهيثم، تفضل أخ هيثم.
7: صباح الخير أخي ليث.
4: هلا هيثم، يسعد صباحك.
7: الله يسعد صباحك يا رب. أنا عندي موضوعي في الضمان والله مشكلة.
4: نعم يلا طبونا الشباب في الضمان، معنا 4 دقائق لأنه ضايل بس تقريبا.
7: أوكي أحكي لك موضوعي بس سريع.
4: تفضل صديقي.
7: والدي متوفي من 4 سنين أو 3 سنين عفوا.
4: الله يرحمه.
7: تعيش. فكان ينزل لأمي ولأخواتي 2 ضمان والدي.
4: نعم.
7: متجزئ طبعا. هلأ كان عندي أخت متزوجة وطلقت.
4: نعم.
7: بعد ما اطلقت قدمنا لها للضمان، خصموا من خواتي 2 واعطوها راتب.
4: نعم.
7: هلا اختي اجاها نصيب وكتبت كتابها. راح الضمان عنها وما رجع لخواتي. لما رجعنا الضمان قالوا لي خلاص ما برجع. طب شو المشكله، شو الحاطه؟ قالوا لي افرض طلقت كمان مره، هيك الرد تاعها.
4: يعني كم المبلغ كان وكم صار؟
7: اوكي المبلغ كان لاخواتي 60 ب60.
4: 60 ب60. ولما تجوزت اختك، عفوا لما انفصلت اختك، لما انفصلت اختك قديش صار؟
7: صار 40 ب40 واعطوا اختي 40.
4: 40 ب40 ب40. والان أيوة. بس عادت وكتبت كتابها راحت ال40 وظلت 40 40.
7: ايوه بالضبط
4: الباقيات. اوكي
7: بالضبط.
4: والوالده كم تستلم خيثة؟
7: 115 120
4: دينار. اوكي يا سيدي الله يرحم الوالد. هي مرن على الاستاذ شمال مجالي، مش عارف اذا يعني كان في خطأ من موظف ولا هيك الإجراء عادة، بس أنا بعرف إنه يعني هو بنزل شوي صراحة الفرد من العائلة اللي يطلع من العائلة، سواء الشاب إذا إذا إذا خلينا نقول تجاوز 18 أو البنت، أو وقف طبعا مش بس 18 وقف عن انتهى خلص جامعة كمان، والبنت إذا تجوزت بيطلع الفرد من الراتب صح، بس بنزل بس مش بقيمة النصف تقريبا. يعني أنا بعرف أنه بنزل بس مش النصف. أنت بتقولي من 40 من 60 صار ل
7: 40.
4: صحيح. خلينا نشوف، خليك معي بالله شوي. هو المفروض كان معنا جاهز الأخ شامان، الآن رد على الشباب بس خطوا الشغل مش عارف شو صار عنده. خليك معي هيثم شوي إذا تكرمت.
7: خذ راحتك.

0: أروح مباشر للأستاذ شمال مجالي نطق للامي باسم الضمان الاجتماعي. يا مرحبا أستاذ شمال، صباح الخير.
1: أهلا أستاذ ليث،
0: هلا سيدي. يا مرحبا أخوي هيثم. هاي الأستاذ شمال معنا سريعا. أستاذ شمال، قضية الأخ هيثم تتلخص: والده متوفي، الراتب مقسم بين أمه والدته وخواته الثنتين، أخته المتزوجة انفصلت، قدموا للضمان أخذت من الراتب، كان قيمة الراتب اللي تأخذه البنات 60 ب60، لما فاتت الأخت الثالثة التي انفصلت صار 40 ب40 ب40، عادت وتزوجت، بقي الراتب كما هو 40 ب40 وراحت الأربعين هذيك. فبسأل بيقول ليش الأربعين ما رجعت توزعت على خواتي؟
1: لا، ما هي يا سيد العزيز اليوم لما كانت أخته متزوجة ماشي، الأصل أنها لا تدخل في توزيع الراتب نهائيا
0: 100%.
1: فأخذوا خواته الثنتين 60 60. لما دخلنا تعديل على قانون الضمان الاجتماعي وسامحنا للبنت المطلقة أو الأرملة بعد وفاة والدها أن تدخل، صارت مثل هذه المسألة، لأنه هدفنا نحميها. حميناها، رجعت تزوجت، يجب إيقاف حصتها. إذا طلقت تعاد لها حصتها، هذا القانون.
0: إذا طلقت تعاد لها حصتها.
1: نعم.
0: طيب.
1: لكن إذا تزوجت لا يعاد توزيع حصتها على البنات الثانيات.
0: طيب قصدي ليش يعني
1: حالتها أستاذ لين مثل حالة توفي وترك ملأ وبنات ثنتين. لما توفى البنات الثنتين كل واحدة بتأخذ حصة والأرملة بتأخذ حصة، أي واحدة فيهن بتتزوج توقف حصتها ولا توزع على باقي المستحقين. هاي القاعدة العامة في الموضوع. يعني أنا هدفي من الموضوع أني أنا أحميها طالما هي بحاجة للحماية. طالما تزوجت أصبح هنالك زوجها هو مكلف بالإنفاق.
0: أنا معك بهاي النقطة، بس قصدي ليش ما يرجع يتوزع 40 دينار.

0: إذا طلقت كمان مرة أو انفصلت لا سمح الله
1: ترجع حصتها
0: بأسر رجعي ولا بترجع عادي زي ما هي؟
2: لا بترجع 40
1: زي ما هي الأربعين دينار
0: مش بأسر رجعي يعني؟
1: لا طبعا مش بأسر رجعي. لا
0: زيك يعني أستاذ أنت ما حميتها؟
1: لا أنا حميتها، هي الآن محمية في زوج بنفق عليها.
0: تمام،
1: في زوج بنفق عليها.
0: هل توقف رتبها؟ المفروض انه بتحوش انه اي عشان لما يصير له شيء لا سمح الله لقدام.
1: لا لا لا مش هيك القانون، معلش ما لم ينص القانون على الطرح اللي بتطرحه. نحترم وجهة نظرك وعراسنا بس مش هيك القانون.
0: بس انا يعني
2: ان شاء الله نكون جاوبناك هذا القانون، لكن يعني صراحه انا حاسس انه شوي يعني المبلغ كونه من الراتب ومن حق الورثه بعتقد كان من الافضل ان يعاد توزيعه مره ثانيه الى نفس الافراد الموجودين في الاسره. على العموم شكرا على التوضيح، انتهى وقت البرنامج بثلاث دقائق والله تجاوزت يا هيثم. الناطق الاعلامي باسم انضمام اجتماعي عشان اقدر اجاوبك. شكرا اخي هيثم وان شاء الله نكون قدرنا نجاوبك، وشكرا لكم جميعا. انتهى وقت التوضيح. شكرا علي القاضي شفاء شلول، مؤمنه معالي، انس عربد، ومني محدثكم ليث عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جمون. نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن التوقيع الإداري الكامل، واليوم بنحكي عن الخطوة اللي لازم تسبق التوقيع واللي كثير من الموظفين بتجاوزوها بثانية وبتندم عليها سنين. لا توقع على أي عقد أو اتفاقية أو وثيقة قبل ما تقرأها وتفهمها. بدي أبدأ معك بحقيقة قانونية بسيطة. توقيعك إقرار بإنك قرأت كل شيء وفهمته ووافقت عليه. يعني بعد ما توقع القانون بيفترض إنك قرأت كل كلمة مكتوبة حتى لو ما قرأت ولا سطر. وجملة أنا ما قرأت ما بتنفعك أبداً أمام ورقة فيها توقيعك. التوقيع مش شكليات، التوقيع التزام، والالتزام بدون قراءة مغامرة. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ تبدأ بالضغط والاستعجال، وقع وخلصنا، إجراء روتيني ما تقلق عليها، كله تمام، أنا ضامن لك. وهون الموظف العادي بيوقع عشان يتخلص من الموقف أو عشان ما ينحرج، وبيكتشف الشروط اللي لما يصير فيها فوات الأوان. الموظف المثالي ما بيوقع ولا ورقة قبل ما يقرأها كاملة ويفهمها مهما كان الضغط أو الاستعجال أو مين اللي أمامه. مرة جاني موظف منزعج إنه انخصم من راتبه مبلغ مالي، وكان موقع على نموذج بيحكي إذا أنت خالفت هاي الأمور رح ينخصم منك من الراتب مباشرة. فأنا سألته أنت قرأت النموذج اللي وقعت عليه قبل شهر؟ حكالي بصراحة وقعت بس ما قرأتوش كله، حكولي إنه إجراء عادي. وهون أنا ما قدرت أعمل له أي شيء لأنه توقيعه موجود وبلزمه وضل مثبت عليه الخصم. ومن جهة ثانية أنا شخصياً كثير مرات إن عطيت وثائق وقع بسرعة محمد يلا بدنا نمشي روتين. كنت أحكي بكل هدوء والموظف المثالي بيحكي مثلي ولا يهمك خليني أقرأها وبوقع. وأكثر من مرة وجدت بنود لو وقعت عليها بدون قراءة كان حملتني مسؤولية أنا ومؤسستي بشي ما بنقدر عليه. المبدأ واضح، القلم ما بنزل على الورقة قبل ما العين تخلص القراءة. طب كيف تطبق هاي القاعدة؟ اقرأ الوثيقة كاملة قبل التوقيع من أول سطر لآخر سطر، خصوصاً البنود الصغيرة اللي ما حدا بيقرأها. افهم التزاماتك بالضبط، شو بتلتزم فيها، شو بتتنازل عنه، شو المبالغ والمدد والشروط والجزاءات. لو في شيء مش واضح اسأل، اطلب توضيح وما تستحي. السؤال قبل التوقيع قوة والصمت بعده ندم. لا تستسلم لضغط الاستعجال. بدي أقرأها وبرجع لك، جملة مهنية ومحترمة مش ضعف. بالوثائق متعددة الصفحات وقع على كل صفحة. لو الوثيقة أكثر من صفحة زي عقد العمل لازم يكون في توقيع على كل صفحة منه ومن الطرف الثاني مش بس منك أنت. ليش؟ عشان ما حدا يقدر يبدل صفحة أو يشيل صفحة.

0: أو يضيف صفحة بعد التوقيع. كل صفحة موقعة من الطرفين هي صفحة مقفولة ومحمية، ما حدا بيقدر يعدل عليها. ما توقع على بياض ولا على وثيقة ناقصة، وخذ نسخة موقعة إلك من كل شيء وقعته. ونقطة مهمة، القراءة قبل التوقيع مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي مسؤولية اتجاه نفسك حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات. الورقة بتضل ورقة وبتعيش أطول من أي كلام شفهي حلو. الخلاصة، أي عقد، أي اتفاقية، أي وثيقة، أي إقرار، اقرأه كاملاً، افهمه، اسأل عن اللي مش واضح، ووقع على كل صفحاته وبعدين سلمه، لأنه التوقيع لحظة بس نتائجه ممكن تلاحقك سنين. والموظف المثالي بيعرف أنه أقوى كلمة بيحكيها قبل التوقيع خليني أقرأها أول. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع بتحطه بعد قراءة واعية هو قرار محسوب بيحمي هالشركة، مش مخاطرة بتهزها.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية، دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. استشهاد مواطنة فلسطينية وطفلها وبناتها 3 بعد قصف الاحتلال منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة فجر اليوم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 10 على التوالي. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت مساء أمس 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية، دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة. هذا واستنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الانتهاك الإيراني للأراضي والأجواء الأردنية، وصفة إياه بالاعتداء السافر والمرفوض الذي يستوجب موقفا دوليا حاسما لخرقه الصارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وقالت في بيان صحفي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لن يسمح إطلاقا بتحويل أراضيه أو سمائه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم خلال جولة ميدانية شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية، وذلك في 3 زيارة له للمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%، ليشكل وجهة سياحية جديدة ومتنوعة في محافظة جرش. ويمتد مشروع قرية جرش السياحية البيئية على مساحة 210 دونمات، ويقع في منطقة جبلية مطلة على غابات جرش ودبين وتل الرمان، ويبعد قرابة 10 دقائق عن مدينة جرش الأثرية. أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 29 من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي تضم 9 أطفال يرافقهم 15 من ذويهم، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني وتنفيذا للتوجيهات الملكية. وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في القطاع. يناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ل2026. غادر 615 لاجئا الأردن إلى دول إعادة التوطين خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة المقدمة لإعادة التوطين 513 طلبا خلال الفترة ذاتها، ذلك وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب بيانات المفوضية للشهر حزيران من العام الحالي، توزع المغادرون بواقع 426 لاجئا سوريا و189 لاجئا من جنسيات أخرى، بينما شملت طلبات إعادة التوطين الجديدة 116 لاجئا سوريا و397 لاجئا من جنسيات أخرى. تفتتح مساء الأربعاء الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون. وقالت إدارة المهرجان في بيان اليوم إن فعاليات المهرجان الفنية والثقافية والتي تزيد على 220 فعالية تبدأ اعتبارا من يوم الخميس وتستمر حتى الثاني من آب المقبل. وفي قطاع غزة استشهد فجر اليوم 5 فلسطينيين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاث بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة. أحرق مستوطنون فجر اليوم أراضٍ زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: أهلا بك صفية وبالسادة المستمعين، ونبقى في القدس أيضا حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق صباح هذا اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز تجاه منازل الفلسطينيين في بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة. أيضا قبل قليل الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بإصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في بلدة رابة بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. في ملف الاعتقالات، تركزت اعتقالات هذه الليلة في مناطق غربي مدينة رام الله وبالتحديد في بلدتي دير أبو مشعل وجمالة، حيث اعتقل ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بعد التنكيل بهم وتخريب محتويات منازلهم، كما اعتقل 5 فلسطينيين من بلدة مادمة إلى الجنوب من مدينة نابلس. في جنوبي الضفة الغربية وبالتحديد في بلدة سعير بمحافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم منزلا لعائلة فلسطينية بحجة البناء دون الحصول على تراخيص. قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على هذه العائلة وأطلقت قنابل الغاز نحوهم قبل أن تشرع بعملية الهدم. أخيرا في المسجد الأقصى، اقتحامات متواصلة منذ صباح هذا اليوم، أكثر من 70 مستوطنا اقتحموا المسجد. تركزت الاقتحامات في المنطقة الشرقية من المسجد، وأدى هناك المستوطنون صلوات تلمودية علنية وجماعية على مرأى ومسمع من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة FM من القدس المحتلة محمد سمري. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة العاشرة على التوالي. وقالت القيادة في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب أنظمة دفاع جوي بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. أعربت السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الحوثيين والمتعلقة باتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية. وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم، وذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. وتأتي الزيارة غدا إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدأ تنفيذ إطار وقع عليه البلدان، ومن بنوده أن يبسط الجيش اللبناني سلطته على مناطق تجريبية جنوب لبنان. وإلى الحالة الجوية، يكون طقس اليوم حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 162، الذهب الحالي للأونصة 4074، الفضة الحالي للأونصة 58، الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 28988، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند فورز 7492.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة، وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمرو بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تدل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
6: مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الاتفاق.
0: بيت حواء مع رندا

بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة. رح أكون معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، أو عم بتشاهدونا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. ويا هلا ويا رحب فيكم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، هذا الموضوع يلي بنتداول فيه بالعيلة وبنحكي عنه بالعيلة. اليوم دردشتنا بدي أبلش فيها من هلأ، فيا أنس لو تكرمت نفتح الخطوط من الآن. بدنا نحكي عن يقال مركب الضراير ساير ومركب السلايف غار، هل هذا المثل يعكس الواقع أم أنه مجرد مثل شعبي؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج. ويا هلا ويا رحب فيكم.

وأكيد ما بينفع نبدأ صباحنا إلا لما أقرأ كومنتاتكم لتغمرونا بمحبتكم وبكلامكم الطيب. أم أحمد يسعد صباحك، يسعد صباحك وكل أوقاتك. مي البلبيسي يا هلا ويا رحب فيك يا مي. منال الشافعي يسعد صباحك. عامر السيد يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب يا صباح الفل. أم سمير يسعد صباحك بتقولنا صباح الخيرات دائما، بيتكم معطر بوجودك، وجود كادر بيت حواء ووجود مستمعين ومشاهدين هذا البيت الدافئ الذي يجمعنا على المحبة من غير مصلحة. الله يسعدك يا أم سميرة هذا الكلام الطيب. شريفة طباخي يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم ثائر حمدان يا صباح الفل والياسمين. أم ثائر بتقول لا يحمل الغد إلا ما كتبه الله لك، فإن جاءك ما تحب فاحمده، وإن تأخر عنك شيء فاصبر، فما عند الله لا يأتي إلا في أجمل وقت. صباحكم أمل بأن القادم أجمل. يا صباح الفل والياسمين. مأمون مناوي، فاطمة أبو غليون يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. أنوار بتقول صباح الخير، صباح الإشراق والجمال مع برنامج بيت حواء. موعدكم اليوم مع جرعة جديدة من الإلهام، الأناقة والمواضيع التي تهم كل بيت وكل امرأة، برفقة المذيعة المتألقة رنودة اللي دائما بتضيف للصبح نكهة خاصة وحضور مميز. خلي يومك يبدأ بطاقة إيجابية ومعلومات مفيدة. صباحكم ورد وفل مستمعات ومستمعين بيت حواء. يا صباح الورد والياسمين يا أنوار. We'll be right back.

مساء غنام، يسعد صباحك وكل أوقاتكم. أحمد بتقول اللهم صباحا مبشرا وهما زائلا وأمنيات محققة وسعادة في الدنيا والآخرة. وليد يسعد صباحك. خالد أبو طير يسعد صباحك وكل أوقاتك، صباحك بلون قلبك أستاذ رند عناب. سبحان الله، مذيع متمكن وأسلوبك راقي وكلامك صافي وعبارات دافي. أشكرك أشكرك يا خالد على كلامك الطيب، يا هلا بيك. وحاول اليوم شارك معنا يا خالد على التليفون لنحكي عن موضوعنا، مركب الضراير صار ومركب السلايف غار. شو القصة؟ معقول واحدة ما بتتمنى الخير لسلفتها يا جماعة الخير؟ لا مش أنا والله، أنا بحب سلفاتي. أنا سبقول لي أنت أنا بحب سلفاتي. مش لأني على الهوى، أنا بحبهم عن جد. فاحكوا لنا شو رأيكم، السلفات صحبة ولا لا؟ لأنه بالآخر يعني فعليا لما بدك تفكر فيها، ليه ممكن اليوم السلفة تكره السلفة؟ طيب ما أنت كل واحدة في بيتها، كل واحدة مع عائلتها، شو بدك بسلفتك؟ خلص الحياة ماشية وإلك خصوصيتها، خصوصيتك عفوا، وإلك وإلها خصوصيتها. نانيتا يسعد صباحك يا حبيبتنا، بتقول سأظل أقصدكم بكلماتي وأرفع إلى الله دعواتي بأن تملأ السعادة قلوبكم وأن ترتسم البسمة على وجوهكم وأن يجعل العافية رداءكم وأن يرزقني وإياكم الأمان والسلام. يسعد صباحك نانيتا، وإحنا اشتقنا لك كتير والله. عمر بقولنا اللهم هون على كل من يعمل تحت أشعة الشمس وألبسهم لباس العافية واحفظهم من شدة الحر والتعب وأظلهم برحمتك وارزقهم القوة والصبر وبارك لهم في أرزاقهم واجزهم خيرا على سعيهم وكدهم. اللهم أمين اللهم أمين يا عمر. فعلا الناس اللي عم تشتغل تحت الشمس غير عن الناس اللي عم تشتغل بمكاتب، غير عن الناس اللي عم تتنقل من مكان لمكان. فالله يقويكم يعطيكم العافية شو ما كنتوا عم تعملوا، كيف ما كنتوا عم تعملوا، مدام الرزق حلال فالله يرزقكم الحلال الطيب المبارك فيه بإذن الله تعالى. هذا الإشي لحاله خلص، الواحد بيسعى لأنه حلال بيحب الحلال. هيام يسعد صباحك، يا صباح الفل والياسمين. مراد يا صباح الورد. نغم أحمد يسعد صباحك وكل أوقاتك. خالد بقول بظلن يحفرن لبعض عند حماتهن الشاطرة بدها تكسب رضا حماتها. لا لا يا جماعة الخير، ليش لازم كل واحدة تحفر للتانية لتكسبي رضا حماتك؟ شو رأيكم انتم؟ لا شاركونا بآرائكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

0: مين
1: أزهار نبور، يسعد صباحك وكل أوقاتك، الله يسعدك ويبارك فيك. سميرة شو بتقول؟ والله يا قلبي لا هاد ولا هاد سائر، سائر إلا ما رحم ربي، الله المستعان، الله يطرح المحبة. يعني قصدها أم سمير لا مركب الضراير ساير ولا مركب السلايف ساير، بس بشعر والله يا أم سمير إنه الوضع هلأ مختلف. كل حدا عن جد منشغل بحياته، منشغل بحاله. قد تكون فعلا هاي القصص مش موجودة زي أيام زمان. هيام يلا يسعدك يا غالية، يا صباح الفل والياسمين. يا هيام جاد الله، محمود يسعد صباحك، محمود رستم يسعد صباحك، شذا محمد يا هلا يا هلا يا شذا، صباح رضا والتوفيق لأحلى مذيعة صاحبة الصوت الملائكة رنود الأمر. الله يسعدك يا شذا، غمرتيني بلطف كلماتك. موسى يوسف يسعد صباحك، كل ربع جرش يا هلا ورحب فيك يا موسى. نهلة الأخرس يسعد صباحك وكل أوقاتك. هيفاء الشافعي يا صباح الفل والياسمين. أزهر شو بتقولنا تعليقا على الموضوع؟ بالتفاهم والحكمة ورجاحة العقل يسير مركب الضراير والسلفات أيضا. حبيبتي رند عناب الغالي الله يسعدك يا أزهار، أيوة هذا الكلام الطيب، هذا الكلام الصحيح والروح الإيجابية اللي بتعكس واقعنا. أنوار بتقولنا هذا مثل شعبي وليس حقيقة ثابتة، فالعلاقات بين الناس تختلف باختلاف الطباع والاحترام والحدود وطريقة التعامل، وهناك سلايف تجمعهن المحبة الكبيرة كما توجد ضرائر بينهن خلافات مستمرة. 100% 100% كلامك يا أنوار ببصم لك عليه صح. ماجد ماهر أبو يوسف يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. بتكمل أنوار على كلامه بتقولك لذلك يفهم المثل على أنه يعكس تجربة أو ملاحظة شعبية متداولة وليس قاعدة تطبق على الجميع. منى جادو يسعد صباحك تقول الله يسعد صباحك حبيبتي رند، يسعد هالطلة اللي بتمد بالنشاط والتفاؤل، ويسعد صباح جميع متابعي بيت حواء الرائع، يسعد صباحك يا رب. زكية يا هلا يا هلا يا زكية، أهلا وسهلا فيكي، الله يسعدك ويبارك فيكي يا رب. ما يخلف الله يخليكي يا ربي، بتقولي يسعد لي هالصباح الجميل والطلة الحلوة والروح الطيبة، يسعد صباحك يا مي الله يخليكم. عامر السيد يسعد صباحك. أم ثائر بتقول والله هذا المثل أنا مش معقول، لأني أنا وسلفتي مثل الأخوات من عمر وبحب إلها قبل إلي، الله يخلينا لبعض يا رب ويخلي لكل سلفة سلفتها، اللهم آمين. هذا الكلام الطيب الجميل يلي بيعكس الواقع يلي فعلا مش لازم نعمم عليها، هاي القاعدة 100%. بتقول نهلة لكل قاعدة شواذ، في المحبة وفي الغيرة بين الطرفين ما بين الضراير أو السلايف. صح يا نهلة، لأنه بالآخر إحنا بشر كل واحد حسب طبعه. خالد كامل يسعد صباحك وكل أوقاتك. زكية شكرا شكرا يا الله يرضى عليك ويسعدك يا ربي. موسى سامحني والله يسعد صباحك وكل أوقاتك، ما شفت غير تعليقك تبع التصبيحة، سامحني إذا ما التفتت لكومنتك، لو تكرمت ترجع تكتب لنا يا مرتين عشان أقدر أقرأ. وشريفة بتقول العلاقات تختلف حسب طبيعة البشر وتربيتهم، في ناس عايشين بسلام في ناس مش تركين حد بحاله. 100% متفقين يا شريفة، صحيح. زكية بتقول الحمد لله يعني علاقتنا مع الناس طيبة وبنعامل الناس بالطيب والناس بتعاملنا بطيب، الحمد لله يمشي بالخير الإنسان رح يلاقي خير، وعلاقتنا إن شاء الله هتطل طيبة مع الناس وربي إن شاء الله بيحميك. الله يسعدك يا زكية ويبارك فيك. رح نكمل بموضوعنا إن شاء الله، إنه يقال مركب الضراير سار ومركب السلايف غار. هل هذا المثل يعكس الواقع أم أنه مجرد مثل شعبي؟ بس بعد الفاصل. حضر القهوات يا صبايا ويا مستمعين ومستمعات عشان نقدر نحكي بهذا الموضوع بإذن الله تعالى.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء، مدارس الاتفاق.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
2: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: اسم له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 079-99-364-1.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
6: مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء،
7: مدارس الاتفاق.

يا هلا ويا رح فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم دردشتنا عم تحكي يقال مركب الضراير صار ومركب السلايف لا حول ولا قوة إلا بالله غار. هل هذا المثل يعكس الواقع ولا مجرد مثل شعبي؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060-516-2020 516-2020. هدى علي يسعد صباحك وكل أوقاتك. هيام بتقولنا فعلا كما قالت شريفة العلاقات تختلف حسب طبيعة البشر وتربيتهم، فممكن تجد واحدة من السلفات بتغار من سلفتها وبتحقد عليها وبتحسدها، وممكن بينما الأخرى تتمنى لها الخير ولا تضمر لها أي شر، فالناس أجناس 100%. أم هاني يسعد صباحك وكل أوقاتك بتقولنا أم هاني درب الضراير صار ودرب السلفات اختار. بتقولنا مي أنا بقول هذا المثل مش صح دايما، لأنه الأصل لا تقطع علاقتك بالناس ولا ترفع التكليف كتير معهم، كون صحبة مع الكل وقدم واجباتك واللي عليك وامشي، والأيام هاي كل واحد يدوب يلحق أموره وشغله وإنت بحالك وأنا بحالي، لكن بنفس الوقت صحبة مع الكل وطنش أشياء كتير وحب الجميع وامشي. مي معتمد الدبلوماسية بحياتها ما شاء الله تبارك الرحمن يا مي، وهذا هو المطلوب بعلاقاتنا العائلية يلي إحنا فعلا ما منكون عارفين نقرب نبعد شو الوضع شو الحل. يعني الحل انك تكون دبلوماسي، بعمل واجباتي واللي فلان حب يعمل يقدم الواجب كان به، ما حب هو حر، بالاخر احنا عيلة ورح نضل موجودين مع بعض ان شئنا ام ابينا. عزيزة بتقولنا اسعد الله اوقاتكم بكل خير وسعادة، احلى صباح لمذيعتنا رندا النابي، يسعد صباحك يا عزيزة. بتقول نعم في سلفات مثل الخوات، والله عندي سلفي مثل اختي ومتفاهمين مع بعض وبعضهن الله يهديهن، الله ينجح كل طلاب التوجيه اللهم امين يا عزيزة. هي الناس ناس بالآخر. منى بتقولنا هذه أمثال قديمة، كانت كل السلفات في بيت واحد هو بيت أهل الزوج وكانت الغيرة تشتعل، أما اليوم كل واحد في بيته وحتى أحيانا مغتربين. بالعكس أنا والفاتح وكأننا أخوات وأنا أكبرهم عمرا، الله يخلي لك ياهم ويخليكي إلهم يا رب. يا عيني يا عيني على السلف الكبيرة لما تكون هي ماسك الكل وتجمع الكل. أنا دائما بحس السلف الكبيرة لما تكون هيك على قدر عالي من الحكمة والوعي قدي حلو بتكون نفس بيت الجو بيت الجدة بيكون عندها. نعيم يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب ويخليكم ويبارك فيكم. أم أحمد بتقول الله يكفيك يا رن شر الضرة شر الضر والعيش المر، الضرة بتضل ضرة والسلفة بتضل سلفة، المهم الأخلاق الحلوة ما في تعميم 100%، المهم الأخلاق الحلوة وكل واحد يعمل بأصله. شذا بتحكي عن سلفتها، يعني الله يسامحها سلفتك مش عارف شو بدي أحكي لك، تقول إنها دمرتها وكانت تحكي عنها للناس تبلي وغيره، الله يهديها ويصلح حالها. يعني مش عارف الناس اللي بتعمل هذا الشر شو يعني شو بيرجع لها. على فكرة طاقتك بإنك تعمل شر أكبر بكتير من طاقتك لما تعمل خير، أنا هيك بشعر. لما تعمل شر والله يعني بتستنفذ كل طاقتك كل حيلتك الحلوة والفتيل اللي عندك بيروحوا، ليش نعمل شر؟ ليش نحقد؟ ليش نكره؟ شو استفدنا؟ يعني مش معقول هذا الكلام صراحة. بيقول عمر أبو زيتون حب الكل تحظى بالكل، حب الكل تحظى بالكل، يعني مش شرط لأنه في ناس ما بتتقبل محبتك، في ناس بتفهم هاي

محبة بطريقة معينة، لأنه بالآخر كل واحد حسب بيئته، لكن بالآخر أنت من مشاعرك من جوا حب الكل، لكن لا تتوقع أن تحظى بالكل. بتقول أنوار: أنا ما حسيت بهذا الإشي لأنه أنا الكن الوحيد اللي بيت حماي. يا عيني على الدلال عند أنوار. بتقول: والحمد لله على كل حال، بالرغم كنت حابة يكون إلي سلفة مشان أعتبرها مثل أختي ونكون صحبات ونقعد مع بعض ونساعد بعض ونكون إيد واحدة. نيالهم فيكي بيت حماي، بيت حماكي ونيالك فيهم يا رب، يخليكم لبعض. بالآخر يعني كل شيء بيصير في حكمة.

أنا من وجهة نظري الطيب واللي منيح فهو بيت أهله، يعني الست الطيبة واللي منيحة من بيت أهلها طيبة ومنيحة، الست السيئة واللي بتعمل شر وبتحقد فهي من بيت أهلها برضو كانت سيئة وبتعمل شر. الموضوع مش موضوع بس إنه فجأة لقت سلفة غارت منها أو عملت رد فعل على إشي عملتلها هي السلفة وكان هذا الشر الموجود جواتها. يلي كان منيح عند أهله هو منيح ببيت حما مع زوجها، منيحة مع الناس اللي حواليها، ويلي كانت سيئة هي برضو كانت سيئة في كل مكان. السيء سيء واللي منيح منيح، بالآخر كل شخص وطبعه، كل شخص بيرده أصله بالمواقف يلي بتصير. ترى بنسمع قصص إنه ناس بشكل عام بتقول لك فلانة ظلمتني، فلانة عملت لي، فلانة كذا، وبنعيش بهذا الدور. لكن في الحقيقة هل هذا كان فعل منهم بدون أي رد فعل منا، ولا كان استجابة لفعل منا إحنا عملناه وبالتالي كانوا سيئين معنا؟ بالآخر كل شخص بيعمل بأصله. أنا منيحة وهي عملت معي شر، هي عملت بأصلها وأنا عملت بأصلي. أنا شريرة وهي عملت معي الشر أو عملت العكس ذلك، نفس الشيء أنا عملت بأصلي وهي عملت بأصلها. فبالتالي أعزائنا المستمعين الموضوع برجع لطبعنا لتربيتنا. الموضوع لا موضوع ضراير ولا موضوع سلايف، الموضوع كل واحد تربيته والبيئة يلي طلع منها. أما لهون أعزائنا المستمعين بدي أترككم مع فاصل وموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، وبعدها رح نحكي عن محتوى لألعاب الأطفال. في رح يكون عنا دمى بالاستوديو، خليكم معنا. يلي عم بسمعنا يحاول يشاهدنا بعد الفاصل، تكي وراجعين.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يفيد بأن القوات المسلحة تعاملت مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران واستهدفت المملكة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. رئيس الوزراء جعفر حسان يطلع على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثة مؤكداً ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التدريب المهني في المملكة. حسان يتفقد خلال جولة ميدانية شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من قرية مادما جنوب نابلس. الجيش اللبناني يبدأ بالانتشار في بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان تطبيقاً للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل. الجيش الإيراني يعلن استهداف مقراً عسكرياً أمريكياً بالمسيرات في البحرين. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
6: مدارس الرمز،
7: مدارس رواب الزرقاء،
8: مدارس الاتفاق،

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: مجنونة فيه. تجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
5: مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء،
6: مدارس الاتفاق،

هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم اليوم في حلقتنا في برنامج بيت حواء. ولأنه أطفالنا كتير مهم يكونوا متسلين ومبسوطين، رح نستضيف صانعة محتوى تعليمي عن طريق اللعب وممثلة مسرح طفل. شو القصة؟ تكي وراجعين.

0: بنرحب برشا حداد. أهلا وسهلا فيك يا رشا، كيف أمورك؟
1: فيك صباح الخير، صباح الوطن الجميل.
0: يا هلا ورحب فيك يا رشا. رشا ما شاء الله تبارك الرحمن، طاقتك وإيجابيتك قدي حلوة. دائما يلي بيكونوا مع الأطفال وبيعملوا هاي الشغلات التفاعلية مع الأطفال بيكون طاقتهم إيجابيتهم حلوة، بتعكس عليك عن جد ولا إحنا بس هيك بتهيئ لنا؟
1: لا مزبوط طبعا، الطفل هو عالم وأحلى عالم بالدنيا، وأنا بالمناسبة أم لأطفلين.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: بحب أصبح عليهم وهيك أوجه لهم تحية، بحب أصبح على زوجي وأهلي لأنهم هم أكتر الداعمين وأكتر الناس بيعطوني كمان طاقة، وبحب أصبح على أطفالي وعلى طلابي على كل الناس اللي بتسمعني لأنه فعليا هم اللي بيعطوا طاقة كتير حلوة.
0: يعني إحنا بنتشكرهم إنهم أعطوك طاقة لحتى تنشريها في كل مكان، فشكرا جزيلا لإلهم، يسعد صباحهم كل أوقاتهم. بنرحب فيك وبصديقتك أو بنوتك.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا فيك.
0: بداية عرفينا عن نفسك رشا، أنت بلشت تعملي محتوى للألعاب التفاعلية مع الأطفال، قديه مهمة هاي الشغلة؟
1: شوفي مهمة جدا، وأنا كمعلمة وكصانعة محتوى دائما علشان تقدري تصنعي محتوى أو تعملي أي أنشطة للطفل لازم تكوني قريبة كتير منه، لازم تفهمي تفكيره وسيكولوجية الطفل، تعرفي كيف الطفل بيفكر علشان تقدري تكوني قريبة من روحه وقريبة من أفكاره وقريبة من كيف بدك تقدري تعلمي هذا الطفل وتساعديه إن هو يكبر وينمو بمرحلته. فعلشان تقدري تعملي هذا الإشي لازم دائما تحفزي أو تعملي بيئة محفزة للتعليم، ممكن في البيت يعني مش بس في المدرسة، لازم كمان في بيتك تقدري تعملي هاي البيئة. ممكن يكون في عندك أركان، ركن قراءة قصص، ركن مثلا يكون فيه تعليم آلات معينة موسيقية، رسم، أي إشي بيقدر يخلي الطفل يقوي ويطور مهاراته الحركية والتآزر البصري اللي عنده.
0: يعني اليوم كمان أنت رشا معلمة مس،
1: صح؟
0: مس، المس دائما بتكون بالصف، بتكون لها تفاعل، لازم تخلق هذا الجو حسب مهنتك وهوايتك. يعني أنت مهنة عندك وعندك الهواية، حسب مهنتك وجدتي أنه لما الطفل يتعلم عن طريق اللعب فرق بتلقي المعلومة، صار في عنده فرق بتلقي المعلومة، فرقت شخصيته بهذا الإشي؟
1: طبعا فرق كتير كبير. هلا أنا بقدر أجيب طفل، يعني شوفي قارني معي مثلا طالب أو طفل، أنت عم بتعلمي تلقين، عم بتقولي له بتحطي المعلومة قدامه وبتعلمي تلقين، أو مثلا تيجي أنت بتخليه شارك بعملية التعليم، يعني مثلا هو بيكون مشارك في عملية التعليم، مثلا هو بده يكتشف يجرب يحاول يخسر ينجح، هو لازم يكون مشارك في عملية التعليم. فإذا أنت هيأتي له هاي البيئة وخلتيه هو يشارك فيها من خلال اللعب، من خلال تطوير تعريضه لأنشطة بتقوي عضلاته الدقيقة العضلية الكبيرة، كل هاي الأشياء بتخليه يقدر هو يتطور ويتعلم أسرع كتير من فكرة أنك بس عم بتحطيه عم تعطيه معلومة وبتلقني إياها.
0: ما شاء الله، يعني أنا بغبطهم طلابك، ما شاء الله عليهم، نيالهم عليك. ما أنا ما بدي ضيفتك وبنوتك تزعل منا، بنقدر نتعرف عليها؟
1: طبعا.
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا، صباح الخير، صباح الخير. مرحبا يا أصدقائي، مرحبا يا مسرن، مرحبا يا مسرشا.
0: أهلا، شو اسمك؟
1: أنا جيتكم من عالم الحكايات، وأنا هلأ رح أحكي لكم حكاية كتير صغيرة رح تشوفوا حالكم فيها.
0: الله.
1: أنا ليلى الشطورة، حلوة كمان أمورة، بحب المغامرات وما بقبل الغريب ياخدني حتى لو كزدورة، وإذا إجا الذئب وشافني بعيونه المأكرة المكورة رح أعرف أقول له لأ وأتصرف وأحل هاي الحزورة، والماما رح تكون فيي كتير فخورة. أنا ليلى، أنا ليلى. ما أشترك يا ليلى،
0: عن جد شاطرة ليلى،
1: كتير شاطرة ليلى.
0: كل هدول وين تعلمتيهم؟
1: أنا كتير بحب أني أنمي موهبتي، وخصوصا في العطلة الصيفية دايما بلبس هاي الأزياء وببلش أمثل وأكون كتير كتير شاطرة.
0: شو أكتر إشي أنت شاطرة فيه يا ليلى؟
1: أنا كتير بحب أغني وأمثل وبحب أسبح كتير، بالعطلة الصيفية.
0: يا سلام يا سلام، لأنه إذا سبحتي بالشتاء بتمرضي ولا أنت عادي بتحب السباحة دائما؟
1: بحب الشتاء كتير وبحب أسبح، بس لازم تكون المي كتير مدفية.
0: صح يا ليلى، مزبوط والله إنك أنت شاطرة يا ليلى.
1: طبعا الماما ومس رشا كتير فخورة فيي كتير.
0: وأنا فخورة فيك كتير. احكي لي يا ليلى، شو أكتر طبخة بتحبيها؟
1: أنا بحب المنسف الأردني على الجميد الكركي زاكي كتير.
0: والله عن جد
1: شهتيني كتير،
0: والله شهتينا كتير كتير كمان يا ليلى. الله يسعدك ويبارك فيكي.
1: شكرا يا
0: يعني احنا تشرفنا فيكي،
1: وأنا كتير مبسوطة
0: كتير
1: على استضافتك الجميلة لإلي، وأنا كتير بحبكم.
0: يا لا وسهلا. والله الموضوع بحس صعب ما بين حركة إيدك وما بين تمثيل البابت أو الدمية اللي بإيدك وتطلع الصوت. يعني أنا بتطلع عليك شايفيتك وشايف الدمية رياكشناتك أو تعابير وجهك نفس اللي بتعمله الدمية.
1: طبعا هلأ شوفي، عشان تقدري تحركي دمع لازم تعطيها الروح تاعتك والإحساس عشان يقدر الطفل يحس بإيش أنت بدك توصلي له معلومة. هلأ أنا مرات بستخدم الدمية عشان أوصل معلومة معينة للطفل، أو مثلا كونسبت أو مفهوم كتير صعب. فلما يشوف الطفل قديش الدمية قريبة لعالمه وقديش هي قادرة إنها توصل لمستوى تفكيره وتوصل لعالمه لإحساسه، بيلاقي حاله فيها كتير وبتشبهه كتير الدمية.
0: صح، يعني خصوصا إنه لما سألتك تحت الهواء كم عمرها قلت لي تقريبا KG2. هي فعليا نفس تفكير هاي الفئة العمرية، وطريقتي لما كانت تحكي لما بتحكي مع الغريب وما بتعمل كذا، التسلسل بيخليها تعلق بذهن الطفل.
1: صح،
0: هو انبسط وتعلم بهاي الطريقة،
1: تعلم بطريقة ممتعة. وهاي هي فكرة الدمى. هلأ شوفي أحكي لك إشي، الطفل ليش بيشوف الدمية قريبة لإله كتير؟ لأنه إذا بتلاحظي إنه إحنا الطفل دائما موجه من المجتمع، من المدرسة، من حتى من أي إشي حواليه، هو دائما موجه. حتى لو شارك بصنع القرار أو بعملية التعلم تبعته، بس برضه هو دائما موجه، لأنه دائما العيلة بتخاف عليه، بتعطي هي بتأخذ عنه القرار. هلأ لما يجي يمسك دمية أو يسمع دمية بحسها قديه بتشبهه، لأنه هي موجهة، فبيبلش هو يوجهها وبيبلش هو يخلق عالم الخيال تاعه، فقديش ثقته بنفسه بتعلى وقديش بحس حاله هو عم بصنع القرار.
0: صح صح، قديه مهم الطفل اليوم يتعلم عن طريق اللعب وطريق الفن، لأنك ببداية الحلقة حكيتي عن هذا الموضوع.
1: طبعا
0: يعني لو بتعطينا لمحة كيف ممكن أنا أعلم ابني بالفن؟
1: حلو كتير السؤال صراحة، ومهم جدا، وخصوصا في العصر الحالي بعيدا عن الأجهزة وبعيدا عن الإلكترونيات اللي عم بيعدوا عليها طلابنا أولادنا يعني أطفالنا. هلأ شوفي، التعليم أو التعلم هو عالم والفن هو عالم. تخيلي لو أنت دمجتي هدول الأشيان مع بعض، قديش بطلع الطفل مفكر مبدع عنده خلاق، بيقدر هو يخلق أشياء من خلال هذا الإشي. هلأ التعلم كتير مهم زي ما قلنا، نحفز له بيئة. والفن مثلا أنا بقدر أعلم الطفل من خلال الدراما، أوصل له معلومة، ومن خلال لعب الأدوار بقدر أعلم الطفل من خلال الرسم، من خلال مثلا العزف موسيقى زي ما احنا عندنا مثلا محتوى قناتنا، نحن بنعمل مثلا احرف مغنيه، فالولد عم بتعلم لغه عربيه صحيحه من خلال الموسيقى والاغاني يعني. ففي اكثر من طريقه بيقدر الطفل يتعلم فيها من خلال اللعب.
0: وهذا الشيء كتير مهم مس رشا، موضوع انه يتعلم اللغه العربيه عن طريق الاغاني. لو بدي اتعلم اللغه الانجليزيه، لو بدي اتعلم فرنسي، بقدر الاقي بدل الفيديو 1000 فيديو.
1: صح،
0: وبكون سليم وبكون ماشي بالتسلسل معي مع الطفل. لكن اللغه العربيه بتلاقي محتوى لكن قليل، فقد ايه مهم تنوع المحتوى على ممكن نحكي على اليوتيوب او على اي مواقع ممكن تكون موجوده، اعلم ابني فيها مخارج الحروف الصحيحه، ترتيب الحروف، كيف يلفظ الحرف مع الألف والواو والياء مع حروف العلة. فكيف أول إشي خطرت لك الفكرة وشو لقيتي أثر عليها على الطلاب؟
1: هلأ بداية نحن اللغة العربية هي لغتنا نحن كأردنيين وكعرب،
0: لغتنا الأم.
1: وطبعا عشان أعزز هوية الطفل لازم أعزز لغته، وهي لغة يعني حلو نتعلم لغات تانية، لكن اللغة العربية هي من أهم اللغات اللي هلأ وصعبة يعني اللغة العربية. فأنا عشان أقدر أدرب طفلي بلشنا في بيتنا، صرت أشوف أولادي عم بيروحوا كتير للغات أخرى، فصرت مثلا أقرأ معهم أكثر قصص، صرت أكثر مثلا هذا كتير بيزيد قراءة القصص، بتزيد كتير كثير الذخيرة اللغوية. كمان أنا شريكتي وصديقتي أنا وياها إحنا برضو معلمات، قررنا بوجه لها تحية ديال الأيوبي، قررنا نقعد أنا وياها ونفكر كيف نقدر نعالج هاي المشكلة، فطلعنا اسم هو دكتور عربي علشان يعالج مشكلة إنه إحنا عم نروح للغات أخرى. فبلشنا نكتب ونلحن والألف ونعمل محتوى ونصور، وهي طبعا بتنتج الأشياء بتمنتجها بطريقة كتير حلوة جرافيك وهيك.
0: أنا شخصيا استمتعت فيها مع أني كبيرة حبيبتي. لما حضرت الفيديوز عن جد ممتعة، يعني بتكون
1: ممتعة جدا صراحة وقريبة كتير للطفل، والموسيقى والألحان لما كنا نطلعها كتير قريبة للطفل وسهلة عليهم وبسمعوها وبصيروا يغنوها دائما.
0: ولقوا الحلو كمان يعني أنه فيها تمثيل، يعني فانا لما بدي اتذكر الحرف رح لو بدي انسى مثلا رح اتذكر الحركه اتذكر اللحن، فبالتالي رح اتذكر شكل الحرف وشكل ولفظه وكل شيء.
1: هذا بيخدم الذكاء البصري، لانه انت بتعرفي انه طلابنا هم عباره عن ذكاءات، فالذكاء البصري والسمعي كتير بهمهم يعني بيشارك هذا الاشي انهم يعزز عندهم هذا الذكاء ويطور هاي المهارات. فاحنا لما بلشنا نعمل المحتوى احنا كمعلمات كمان عارفين بالضبط الحصه اللي بنعطيها في الصف، غنيناها بدقيقتين ونص، عملناها أغنية صغيرة وصراحة وصلت كتير للطلاب وصار عليها إقبال كتير كبير، لأنه فعلا هذا الإشي مش موجود منه في عالمنا يعني.
0: نعم صح، يعني والاسم دكتور عربي، الدكتور اللي بدي يعالج لنا مشكلة صح. اللغة العربية هو فعلا ملاحظ كمان الأطفال، يعني لما كنت أنزل على الحديقة مع الأطفال تحت اللي بدي يتمرجح اللي بده كذا، إلا ما تكوني موجودة فبتسمعي حكي الأطفال، ما بيكون بيحكوا بين بعض عربي زي ما عم بيحكوا بين بعض بلغات ثانية، وكله فاهم على كله، وحتى اللي لغته بالبيت عربية مضطر يجاري الناس اللي موجودة ويصير يحكي معهم بلغتهم، فبالتالي صح. هاي كانت المشكلة. وانتم ما شاء الله يعني قد ايه حلو انك تكوني صاحبة رسالة وبنفس الوقت معلمة وام عم تعملي هذا التغيير بالمجتمع.
1: طبعاً.
0: يعني لو تفضلي.
1: طبعا وطبعا هو زي ما قلتي رسالة، كمان المسرح بيعطيني هذا الشيء. على المسرح هو أداة بيوصل الطفل بيوصل للجمهور بشكل عام دائما رسالة. زمان الشعوب وهلأ لحد هلأ كانوا يستخدموها وسيلة لتعبير عن رأي أو قضية أو مثلا إشي معين للمسرح، فلحنا لما بدنا نحكي بلغة المسرح الصحيحة نحن بنستخدم لغتنا المحكية أو العربية الفصحى، فهذا إشي كمان بيساعد الطفل لما يطلع يحكي على المسرح أو أنا كممثلة بيصير يسمع اللغة الصحيحة وبيصير هو يمثل بهاي الطريقة.
0: أنا حابة أغوص بعالم المسرح ونعطيه شوية هيك وقت بس بعد الفاصل.
1: طبعا
0: تسمح لنا نطلع فاصل ليلى؟ تسمح لنا تطلع فاصل ليلى؟
1: أكيد طبعا
0: فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية
2: مدارس آيلا العالمية
3: دريم هوم
4: مدارس تزكية
5: مدارس الرمز مدارس رواب الزرقاء
6: مدارس الاتفاق

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم يلي محتارين شو رح يعملوا لأولادهم بهاي العطلة الطويلة، وكون صريحين النوادي الصيفية غالية بصراحة، مش أي شخص قدرته إنه يودي النادي الصيفي، وبعدين كلها كم من ساعة وبيسحب حاله الولد وبيروح، سواء ما عندنا القدرة إنه نوديهم نوادي صيفية أو ما بدنا نوديهم نوادي صيفية، أو مش حابين يختلطوا بناس، حابين يتعرضوا لتجارب جديدة، فالمسرح هو الحل. أهلا وسهلا فيك جديد مسرشة.
1: أهلا فيكي.
0: يا هلا بيكي. مسرح الطفل إيش بيعمل للطفل وقديه مهم وجوده؟
1: حلو سؤالك صراحة. هلا شوفي، خلينا نرجع على موضوع النوادي الصيفية. هلا أنتي قلتي جملة كتير مهمة، مش ضروري الأهل يودوا نوادي صيفية، بيقدروا إنهم كيف يستثمروا بالعطلة الصيفية، يشوفوا الطالب أو الطفل تاعهم إيش موهبته ويبلشوا يشتغلوا عليه. يعني مثلا أنا موهبتي غناء، موهبتي عزف، موهبتي تمثيل، أنا ألاقي المركز أو المكان أو الطريقة المناسبة اللي أنا أطور فيها هاي المهارة أكتر وأهم من إني أستثمر فيهم بس نادي صيفي وأودي وخلص. حلو إني أشوف إيش عنده، لأنه بالعطلة الصيفية أنا عندي وقت أكتر من المدارس. المدارس بتعرفي كتير صعب وضيق الوقت. فكتير مهم فكرة إنه أنا أخذ طلاب أطفالي وأشتغل على مهاراتهم. مثلا أنا ابني كتير بحب يعزف، فأنا عم بشتغل مثلا على موضوع البيانو. بنتي كتير بتحب مثلا تمثل، فأنا بشتغل على هذا الموضوع. بتحب جمباز رياضة معينة، فأنا أشتغل على الأكوزيشن تاعته. هلأ المسرح هو عالم، وزي ما حكيت عالم، علم، علم وعالم. عشان أقدر أخلي الطالب أو الطفل يطلع على المسرح لازم أشتغل على أدواته، أشتغل على كيف بيحكي، كيف صوته، كيف يمثل، كيف يستخدم الجسد كحركة عشان يوصل فيها كأداء، كيف هو يقدر يوصل المعلومة أو يوصل السيناريو المعين أو المحور اللي بده يوصله. وكمان أشتغل على شخصيته، على ثقته بنفسه. هذا كله بيقوي كتير شخصية الطفل إنه يقدر يطلع على الستيج، لأنه الستيج له رهبته
0: طبعاً.
1: والمسرح له رهبته. وعشان أقدر أحبب هذا الإشي أو أحبب الطفل بالمسرح لازم أختار مكان جد يقدر يشتغل على الطفل بكل هاي المهارات
0: 100%. يعني أنا من تجربة شخصية كأم عم بحكي معك، وكل أم بتحب يكون ابنها جريء، قادر إنه يتحكم بالمواقف، قادر إنه يعرف عن نفسه قدام الناس.
1: صح.
0: لما شفته بتخريج الكيجي تو على المسرح واقف، والله أنا انبسطت، قلت يي ابني طالع على المسرح وعم بحكي بأريحية وماسك المايك وهيك، فكتير انبسطت بهذا الإشي، لأنه قديه بيفرق معه حتى لما يلاقي حاله في شخصية معينة بالمسرحية يلي بيمثلها. وبنعرف احنا ابنائنا بفتره من الفترات، واكيد انت مريتي بهذا الشيء مع طلابك.
1: صح.
0: كل فتره بده شيء جديد، يجرب شيء جديد
1: طبعا.
0: يعني اليوم حب كره السله، بكره بدي يحب كره القدم، بعدها رح يحب الفضاء، ما لهاش دخل بعض مترابطه، بدك تجربي. فبتخيل التمثيل والمسرح بسمح له يعيش التجارب المختلفه، وبنفس الوقت بيشتغل على مهاراته. قديه حلو يعني.
1: كتير صح. وهي مهارات الطفل علشان تقدر يتنميها لازم تكوني عارفيتها بالأول، تدركيها، تدركي إيش أنا عند طفلي علشان أقدر أنا أنمي. وطبعا بأقل الإمكانيات وبأقل الأسعار، يعني مش ضروري مثلا إنه أروح أسجل بمركز كتير مثلا أسعاره يعني مبالغ فيها. لا بختار. وفي كتير على فكرة ببلدنا في الأردن، يعني في عمان تحديدا، في كتير أماكن تقدري أنت تلاقي بأقل الأسعار صراحة تقدر تشتغلي على الطالب أو الطفل فيها.
0: طب في عندك أنت من خبرتك وواقع خبرتك كطلاب، وجدتي فرق بشخصياتهم قبل المسرح وبعد المسرح إذا اشتغلتي على هذا الإشي؟
1: طبعا. هلا نحن من مناهجنا نحن منعلم من خلال كمان زي ما قلت لك الدراما، هي واحدة من المحاور اللي لازم الطفل أو الطالب يدخلها. فعشان يقدر يدخل هذا المحور لازم يدخل جوا المسرحية ويعيش الشخصية. يعني مثلا أنا بدي أحكي عن التلوث مثلا، أو عن البيئة، أو بدي أحكي عن الحيوانات، بدي أحكي عن مثلا وين أنا موجودة، وين أنا عايشة في بلدي، إشي له دخل بالإنترناشنال بالدول. فأنا بدخله بهاي الشخصية وبخليه يعيشها ويجرب ويحكي ويغني. كل هاي الأشياء بتعلم بدون ما يحس إنه عم بتعلم، فهذا الإشي طبعا بفرق بشخصيته كتير.
0: ما شاء الله. وإنتي ممثلة نفسك رشا صح؟ ممثلة.
1: صح.
0: مسرح
1: طبعا.
0: كيف رشا يلي قبل المسرح ورشا يلي على المسرح؟ ده مهمة خصوصا إنتي بعالم الطفل، كمان تمثيلك بعالم الطفل
1: طبعا. هلا شوفي الحلو انه انا كثير بشتغل على حالي وبقرا كثير وبقرا المسارح وبقرا انواعها وبقرا يعني الروايات اللي بتدخلني لهذا العالم. فانا كثير بحب المسرح من انا وصغيره صراحه، كنت بالمسرح وكنت دائما معلمه المسرح او مسرة المسرح هي الرول موديل تبعتي. فهذا الاشي سبحان الله زي كيف الاهل اللي بيكتشفوا هوايه او موهبه لعند طفلهم، انا كنت هذا الاكتشاف انه انا كثير بحب اجرب. كنت دائما باقل الاشياء بالبيت استخدم مثلا اواعي ماما البسهم واعمل حالي شخصيه معينه. فمن وانا صغيره هيك يعني هذا الاشي. فطبعا شخصيتي كثير تطورت مع المسرح، صرت اقدر اوقف قدام الكاميرا قدام الناس قدام الجمهور. بدايه كنت كثير اتوتر، بس هلا لا ما بتوتر صراحه لانه خلص مارست هذا الاشي وصرت من يعني الحمد لله يعني ممثله معروفه
0: ما شاء الله. وايضا كمان الحلو رشا انك دمجتي موهبتك برسالتك، انا هذا الشيء كثير ملفت بالنسبه لي لانه قليل ما ناس تسعى بهذا المكان، بتقول لك انا بستخدم موهبتي لحتى تشهرني اكون تحت الاضواء مش عشان اوصل رساله، لكن انت اليوم سعيتي انك توصلي الرساله وفعليا تكون الايد اللي بتنمد لتساعد اطفال سواء باخلاقيا او مبادئ او مع لغه، فبحييكي ما شاء الله عليك يعني.
1: صح، هو شوف الانسان اذا بده يعمل محتوى ما يفكر بس بالشهره او بالمصاري او باشياء معينه اشياء ماديه ملموسه، يفكر إيش بده وليش عم بعمل هيك وشو هدفه ولوين بده يوصل. أنا هذا اللي عم بفكر فيه صراحة، هذا أهم من أي شيء تاني. فعليا هاي الأشياء بتيجي لحالها لأنه أنت فعليا عم تسعي للرسالة وللتأثير أكثر من أي شيء تاني صراحة. وهذا يعني الحمد لله وصل لأنه الناس حاسة وعارفة قديش الإحساس هذا عم بوصل لعندهم.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. أكيد يعني بحس لكل مجتهد نصيب، وأنت ما شاء الله اجتهدتي. طيب تسمحي لنا نحكي مع ليلى قبل ما تخلص طبعاً. الحلقة معنا دقيقة بالضبط قبل ما تخلص الحلقة نحكي
1: ليلى.
0: مع ليلى الحلوة،
1: أنا كنت كتير مستمتعة بهاي المقابلة يا مس رشا ويا مس رانت.
0: بدك نحط ليلى لقدام، نقرب ليلى أكثر على الكاميرا عشان هيك زي هيك بتكون مبينية.
1: أنا عشان كنت لابسة لسه أزياء ليلى فبحاول إني أكون مبينة لولو الحلوة هيك. أنتوا شايفيني بالكاميرا
0: هيك ممتاز، قربناها على الكاميرا لنشوف. أهلا وسهلا يا ليلى مرة ثانية.
1: أهلا فيكي،
0: انبسطتي عنا هون بإذاعة حياة
1: كتير. عن جد شكرا على استضافتك الجميلة، أنتوا كتير لطيفين.
0: إحنا بنحب الناس المميزة يا ليلى وأنت مميزة كتير.
1: شكرا شكرا.
0: انت ومس رشا طبعا يعني اكيد مس رشا.
1: شكرا شكرا كثير، انا بحب مس رشا لانها دائما بتخليني مبسوطه وبتخليني كل الاطفال يحبوني.
0: وانت بتحب الاطفال يا ليلى
1: كثير، هم اصحابي اصلا وانا وياهم كثير كثير كثير بنلعب مع بعض.
0: طيب احكي لي سر هيك ما حد سامع انا وياك لحالنا.
1: ايش بدك تعرفي؟
0: شو اسم صاحبتك المفضله؟
1: كندا.
0: خلص كندا. طب تاكلي منسف انت وكندا؟
1: كتير كندا على فكرة كتير بتحب المنسف، وبالمناسبة هي بنت مس رشا.
0: واسطة واسطة هنا. ما شاء الله يا ليلى ما شاء الله.
1: شكرا شكرا.
0: بتحب المسرح انت زي مس رشا وكندا؟
1: كتير بحب المسرح، وانا اصلا دايما بعمل شخصيات حلوة مو بس شخصية ليلى.
0: ايش بتكوني مرات بتعملي احكي لنا؟
1: انا بعمل شخصية مثلا اللي بتحكي انجليزي واللي بتحكي عربي، وبتعمل شخصيات الغضبانة والشخصيات اللي مثلا بتضرب أصحابها بعدين بتتعلم انه ما بزي تضرب أصحابها لازم تشارك ألعابها. هاي شخصيات يعني.
0: يلا يسعدها ليلى الشاطرة. شكرا جزيلا رشا. شكرا ليلى، شكرا انك اجيتينا.
1: شكرا لك وشكرا لكم يا مشاهدينا، بحبكم كتير.
0: شكرا جزيلا رشا حداد، شرفتينا صناعات محتوى تعليمي تفاعلي للأطفال عن طريق اللعب وممثلة مسرح طفل. شكرا جزيلا رشا، شرفتينا
1: في بيت حواء. شكرا لكم على الاستضافة.
0: يا هلا يا هلا ورحب فيك. أما أنتم مستمعينا الكرام لهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى أطفالكم، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
2: مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، تتجاملوا، مرحبا كيف الحال، من آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق. المال الحرام لا تقربوش، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام. يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، مقاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره أنه يقضي لك، أنه أصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إن أخذهم جملة فهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود معاذ الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو. لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالخطأ، الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسم الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف. إذن للناس والحج، بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني ما البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابه، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين.

0: 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يفيد بأن القوات المسلحة تعاملت مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران إلى أراضي المملكة. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على 17 تاجراً ومروجاً للمواد المخدرة خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية خلال الأيام الماضية. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وزارة العمل تقول إن الإقبال على توفيق وقوننة أوضاع العمالة المخالفة خلال المهلة التي حددها قرار مجلس الوزراء لا يزال عند مستوى متوسط ولا توجد نية لتمديد الفترة. وزير الصناعة والتجارة يعرب بلقضاء يبحث في واشنطن تعزيز تنافسية صادرات الألبسة الأردنية ويؤكد التزام الأردن المطلق بتعميق الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة. اللجنة الإدارية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 تمهيداً لاستكمال مناقشته وإقراره. إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش اللبناني يبدأ بالانتشار في بلدة زوتر الغربية جنوب لبنان تطبيقاً للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق أو اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك الذكية. منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.
1: حياة FM للوطن حياة.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الموضوع اليوم موضوع دقيق له مقدمة وعرض وتطبيق. فالمقدمة: إن أعظم نعمة على الإطلاق ينعم الله بها على المؤمن عقيدته الصحيحة، العقيدة الصحيحة. ذلك أن أي عقيدة لا بد من أن تنعكس على السلوك، ولو أن العقيدة في منأى عن السلوك اعتقد ما شئت، ولكن لأنه ما من عقيدة إلا ولها منعكس سلوكي، والسلوك أساس تقييم الإنسان عند الله وأساس سعادته وشقائه في الدنيا والآخرة. لذلك تنطلق الأخطاء من عقيدة فاسدة، ينطلق التقصير من عقيدة فاسدة، ينطلق الخوف من عقيدة فاسدة، ينطلق النفاق من عقيدة فاسدة، ينطلق الظلم من عقيدة فاسدة، ينطلق الإجرام من عقيدة فاسدة. ما من نعمة على الإطلاق توازي أن تكون عقيدتك صحيحة وفق ما جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم بعض الأمثلة. من اعتقد أن الإنسان مجبر على أعماله شلت إمكانياته، وما من عقيدة سببت تخلف العالم الإسلامي في هذه السنوات وهذه الحقب المتتابعة كعقيدة الجبر. كل شيء مجبور عليه، طاعاتك وسيئاتك ومعاصيك، هذه العقيدة تشل الإنسان. جاء رجل إلى سيدنا عمر شارب خمر، قال: أقيم عليه الحد؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك. فقال: أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. فحينما يعتقد الإنسان أنه مجبور، بطل الثواب والعقاب، بطل الوعد والوعيد، بطلت الجنة والنار، بطل إنزال الكتب، بطل إرسال الرسل، انتهى كل شيء. تمثيلية سمجة من دون أن تكون مخيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يكفي أن تعتقد أن الله أجبرك على حسناتك فلا أجر لك بها، وأن الله أجبرك على سيئاتك فلا وزر عليك، وانتهى كل شيء. اعتقادا بالشفاعة ساذجا، افعل ما شئت، افعل الكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام سوف يشفع لك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يكفي أن تعتقد أن الله غفور رحيم بلا سعي منك، عندئذ تفعل كل شيء. لكن في ثمان آيات في كتاب الله: ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيها الإخوة الكرام، ما من نعمة ينعم الله بها علينا كنعمة العقيدة السليمة، أن تكون عقيدتك لا من حكايات القصاصين، ولا من أوهام المتوهمين، ولا من ضلالات الضالين، ولكن عقيدتك من وحي السماء ومن سنة سيد الأنبياء. أيها الإخوة، لازلنا في نطاق العالم الإسلامي، ولكن ألا تعتقدون معي أن كل واحد منا يقلقه هذا الطرف الآخر الذي يقصف ويقتل ويسفك و
يتبختر ويتعجرف ويتغطرس. كيف يفكر؟ كيف يفكر؟ الحقيقة إن لم نطلع على فكر هؤلاء الطرف الآخر لا نستطيع أن نفهم أعماله. أما إذا اطلعنا على أفكارهم وعلى ما يعتقدون شيء لا يصدق. وقعت تحت يدي مقالة في طريقها إلى النشر في مجلة إسلامية عن النظرية الغربية وعن الفلسفة الغربية. إليكم بعض الفقرات وسأعلق عليها وسأوازنها بما في القرآن والسنة. تقول النظرية الغربية أو الفلسفة الغربية: المبادئ الأخلاقية والقيم ليست ثابتة. كنت في مؤتمر في بلاد الغرب، قام أحد المتكلمين وقال: في هذه البلاد ليس فيها شيء ثابت، كل شيء مهما بدا لنا مقدسا خاضع للبحث والدرس والرفض. فرق كبير بين عالم المسلمين وبين عالم الشاردين. في عالمنا الإسلامي، وهذه من نعم الله الكبرى، أن عندنا ثوابت، وهذه الثوابت ليس من صنع بعضنا حتى يقول الطرف الآخر ونحن عندنا ثوابت، هذه الثوابت من عند خالق الأكوان، هذه الثوابت من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من فقرات هذه المقالة: هذه النظرية الغربية التي لا تعتقد إلا بالواقع، قال: فمن ينجح ولو على حساب الآخرين فهو على حق. من ينجح إذا كان قويا ولو على حساب الشعوب، ولو على حساب كرامة الشعوب، ولو على حساب ثقافة الشعوب، ولو على حساب حقوق الشعوب، هو على حق. أنت قوي، إذن أنت على حق. أما عندنا في الإسلام الحق هو الله، والحق من عند الله، والحق ما جاء به الوحيان، لكن الحق يحتاج إلى قوة. فرق كبير بين أن تعتقد أن القوة هي الحق وبين أن تعتقد أن الحق هو القوة. منطلقات متباعدة أو متناقضة: فمن ينجح ولو على حساب الآخرين فهو على حق، ومن يفشل فهو على باطل. فالحق والباطل والخير والشر هما ما نعتقده نحن، وما يستقر في أنفسنا لا بما جاء به كتاب مقدس أو وحي من السماء. أيها الإخوة الكرام، ويتابع قاتب هذه المقالة، قال: وما سوى ذلك أوهام ميتافيزيكية، أوهام لا تقوم عندنا إطلاقا. وليس في التاريخ ميل صاعد يوجه الإنسان نحو قيم الخير والتقدم، فكل شيء يعتمد على جهد الإنسان، ونجاحه هو الحق وإخفاقه هو الباطل. إذن أنجح تجارة تجارة المخدرات، أنجح تجارة تجارة الأعراض الرقيق الأبيض. هذه أربح تجارة، وفق هذا المبدأ يجب أن تنجح في كسب المال، وليس هناك قيمة تمنعك من ذلك. التجارة الأولى تجارة الأسلحة بقتل البشر، والمخدرات والرقيق الأبيض. أما المسلم عنده ألف قيد وقيد يمنعه أن يؤذي نملة، عنده ألف قيد وقيد يمنعه أن يكذب، يمنعه أن يخدع، يمنعه أن يأخذ ما ليس له. نحن في نعم لا يعلمها إلا الله، ولكننا ألفناها فلم ننتبه إليها، ألفناها لم ننتبه إليها. عندنا بقية أمانة، بقية صدق، بقية إخلاص، بقية تضحية. لذلك أيها الإخوة، العقل من دون سياج خلقي يدمر صاحبه. العقل يبحث عن المال، فإذا كان هناك تجارة رابحة جدا يفعلها الإنسان ولو دمرت مجتمعا بأكمله، وهذا الذي حصل في العالم. فيا أيها الإخوة، ما لم نحصن أنفسنا، ما لم نحصن أولادنا، ما لم نحصن أهلنا، فنحن في خطر كبير، خطر بعيد عن الخطر العسكري، خطر ثقافي.
انهيار الإنسان من داخله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المؤمن منضبط، مئات القيم التي تضبطه من أن يكذب، من أن يخون، من أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، من أن يبني حياته على موتهم، من أن يبني أمنه على إخافتهم، من أن يبني غناه على فقرهم. لذلك النجاح عندهم هو مقياس الحق والباطل، النجاح مقياس الصحيح والخطأ. عندهم لا يوجد مقياس موضوعي فوق الجميع مستمد من قيم أخلاقية موضوعية، بل إن المقياس المعتمد مستمد من الغريزة ومن المصلحة الذاتية ومن الرغبات الشخصية. لكننا في عالم المسلمين إن الحكم إلا لله، معظم الناس ألا يتمتعون بنعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الحرية ونعمة العقل؟ وهناك نعمة تفوق كل هذه النعم، أنك تعتقد أن لهذا الكون إلها واحدا. هل تصدق أنه في بعض بلاد شرقي آسيا هناك من يعتقد أن هذا الجرذ إله؟ وأنا رأيت بأم عيني معابدهم ومئات الجرذان على أكتافهم وعلى رؤوسهم لأنها آلهتهم. هناك من يعبد البقر، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الذكر، وهناك من يعبد أمواج البحر، وهناك من يعبد النار. أليست نعمة لا تعدلها نعمة أن نعبد الواحد القهار، أن نعبد خالق السماوات والأرض؟ أيها الإخوة الكرام، عندهم في هذه النظرية أن القوة يجب أن تكون على حساب الحق، وأن الوسيلة مهما تكن قذرة تبررها الغاية، وأن المبدأ يضحى به من أجل المنفعة. سيدنا عمر حينما جاءه ملك جبل، طاف حول الكعبة فداس طرف ردائه أحد البدو، ضربه ضربة هشمت أنفه، شكاه إلى عمر، استدعاه عمر، استدعى الملك، قال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال له: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك، وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. ماذا فعل عمر؟ ضحى بملك ولم يضحي بمبدأ. هذه عظمة الدين، مبادئ تحكمنا. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أيها الإخوة الكرام، الغاية تبرر الوسيلة، نضحي بالمبدأ من أجل المنفعة. هكذا يعتقدون وهكذا يفكرون ومن هنا ينطلقون. لذلك الإنسان أيها الإخوة بحسب النظرية الغربية كائن خاضع للغريزة التي تمثل الجانب المادي والحيواني، أما الإنسان في ضوء القرآن فهو كائن أول خاضع لقيم من عند الله عز وجل، وهذا يمثل فيه الجانب الروحي والجانب المثالي. الإنسان عندهم كائن يبحث عن المصلحة الخاصة ولو على حساب الآخرين، أما الإنسان في الإسلام يوازن بين المصلحة الخاصة والعامة، وهناك ضوابط كثيرة تضبط المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، لا يتعارضان ولا يتداخلان. الإنسان عندهم أناني،
ينفي الآخر، لا يرى الآخر ما دام قويا، لا يرى الآخر إطلاقا ما دام قويا، يستغله ويبيده إذا لزم الأمر. أما الإنسان في الإسلام فهو كائن غيري، يحترم الآخرين ويكرمهم ويعاملهم أطيب معاملة. القيم عندهم نسبية، أما القيم في الإسلام ثابتة لأنها نابعة من وحي السماء. الواقعية عندهم انتهازية، يغتال الحق فيها، أما الواقعية في الإسلام فهي التيسير ورفع الحرج والبعد عن الإفراط والتفريط. غايتهم فردوس الأرض، أما هدف المؤمن الرئيسي فردوس الجنة. فإذا ضم إلي فردوس الأرض لا مانع. الأصل أنك تعمد للآخرة، تعمد لجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE و AHSD و BTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 18 بعد 100.
1: باب ما جاء في حلية السيوف. الحديث 1267. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلبية والآنك والحديد. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. الحديث 1268. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وفي رواية: وذلك يوم بدر. باب الحرير في الحرب. الحديث 1269. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. الحديث 1270. عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاه. باب ما قيل في قتال الروم. الحديث 1271. عن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت: قلت يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. باب قتال اليهود. الحديث 1272. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فاقتله. باب قتال الترك. الحديث 1273. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. الحديث 1274. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. الحديث 1275. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فلعنتهم، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. باب الدعاء للمشركين بالهدى.

0: يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليها. فقيل ألك الدوس؟ قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. الحديث 1277. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له، فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. الحديث 1278. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. باب التوديع. الحديث 1279. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة.
1: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياته فأم يقرأه محمد رياض. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وتحييد 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد مستشفى الرمث الحكومي ويوجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. وزارة المياه والري تعلن عن تنفيذ حملة أمنية كبيرة في محافظة العقبة أطاحت بأكبر سارق للمياه في العقبة كان يسحب 3500 متر مكعب يومياً لبيع المياه لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. مستشفيات قطاع غزة تستقبل خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء و42 إصابة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. الوحي الكرام وهو النقل الذي نقل إلينا كتابا وسنة، هذا ثابت لا يتغير. الأفهام هي التي يمكن أن تتغير، ولكن أي أفهام؟ هذه الأفهام اللي هي في منطقة الاجتهاد، في شيء لا يمكن أن يتغير في المفاهيم، وفي شيء يمكن أن يتغير. هذه قضية هامة. هكذا سألني سائل وأنا أتكلم منذ فترة عن العقل والنقل، قال لي هنالك مسائل عند الفقهاء صعب قبولها، طواها الزمن وتغيرت. أقول صحيح، إذن هنالك ثابت فيما يفهم من نصوص الشريعة، وهو ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بأصول التشريع وبأصول الأخلاق، لا تختلف من عصر إلى عصر أبدا. الصلاة لن تتغير من بداية عصر النبوة إلى الآن، إنما الآن الوقائع عندما تتغير وتستجد، هنا الفقهاء الذين ملكوا يعني علم الأصول وإلى غير ذلك هم الذين يستطيعوا أن يواجهوا هذه المستجدات بفقه. وذلك أعطاني مثال على هذا، قضية الرق والعتق. كل كتب الفقه في كتاب اسمه كتاب العتق وكتاب الرق، ولكن هذا مما طواه الزمن ومما انتهينا، وأصبح الواقع غير موجود. فمن هذا الباب هذا لا يعود بالنقد على الشريعة ولا يعود بالنقد على العقلاء، وإن أنتم قل هذا أنتم لا تفهمونه، وإحنا كلنا ما بنفهم، واقع اختلف. طيب، نفس الكلام في قضايا التقدم الطبي. اليوم التقدم الطبي يا كرام تقدم رهيب أصبح. قديما من ذا الذي كان يتصور أنه يمكن أن تنقل الأعضاء؟ من كان يتوقع أن يمكن زراعة أعضاء؟ كله غير موجود هذا، لكن أصبح هذا علما مشاهدا منظورا. نعم، ولذلك أحكام مثل حتى في بعض الأحكام مثل أحكام الخنثة، هكذا سألني سائل إن والله هذه الخنثة كيف بدنا نتعامل معها، أو الخنثة هو ذكر هو أنثى، العلم يقطع بهذا. ولذلك هذه لا تعد إشكالات عند الفقهاء، ولذلك في قضايا في كتب الفقه القديمة نعم نتجاوزها، وهذه لا تنعت هؤلاء الفقهاء بأنهم والله كانوا مغفلين، لا، تلك ظروف عقلهم وتلك ظروف عصرهم. ولذلك هذا ليس طعنا في الشريعة، لكن كل عصر له أحكامه الخاصة وظروفه ونوازله الخاصة بهذا، وهذه هي الموضوعية. طب شوفوا مثلا موضوع الزواج، سألني سائل قال طب كيف كان الصحابة يتزوجون، هل كان في محاكم شرعية؟ قلت له لا. قلت له لماذا تبعد كثيرا إلى عصر الرسالة؟ طب خليه قبل 100 سنة و200 سنة و300 سنة، ما كانت في المحاكم موجودة بهذه الطريقة، وكانت تجري الأنكحة بين الناس والبيوعات يعني بالمعاوضات وبالمقايضات وماشي الأمور. لما اتسعت الأمور وصار في تلاعب، أصبح ضرورة ضبط هذه المعاملات، وهذا تقبله الشريعة، تقبله، وهذا الأمر يزيد الأمر شرعا ولا ينقضه، والله أعلم. طيب دعونا مع اتصالات الكريمة. أبا محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. حياك الله يا محمد، تفضل.
2: شيخ، نعم، امبارح صلينا صلاة العصر في مسجد في منطقة البيادة.
1: نعم.
2: بعد الصلاة صار إشي غريب، يعني أول مرة في حياتي بشوفه في المساجد.
1: نعم.
2: بعرف هو بعد ما انتهت الصلاة الإمام، وكان في أطفال يعني حتى لابسين لبس في جماعة الأزهر وما الأزهر.
1: طيب.
2: جلبية، وصاروا يعني الأدعية بعد الصلاة دغري، طبعا قعدت الأدعية تقريبا ربع ساعة،
1: يعني بشكل جماعي كان الدعاء
2: بشكل جماعي. أنا صراحة أول مرة بشوفها يعني في حياتي.
1: الإمام، الإمام هو الذي كان يقود الدعاء.
2: يلعبوا الأطفال وبعض الشباب يعني،
1: طيب
2: فظلهم يعني أدعية، الأدعية المعروفة اللي بعد الصلاة، ولكن قعدت أنا ظليت يعني قاعد اتبعت تقريبا ربع ساعة بعد الصلاة على السماعات في المسجد يعني.
1: طيب ما هو سؤالك؟ ما هي ملاحظتك؟
2: هل هذا يعني أنا أول مرة بشوف يعني هل هذا مظبوط الحكي؟
1: خليني أسألك سؤال، هل سمعت
2: نعم.
1: في الأدعية التي سمعت أي شيء مخالف للشريعة؟
2: لا طبعا.
1: طب الحمد لله ما في حرج، يعني هذا اسمه الذكر الجماعي بعد الصلوات، صح؟ هذا
2: مظبوط.
1: ليس سنة وليس بدعة، هذا من الأمر الجائز ما دام فعلوه، ولكن أنا بتوقع ما دام في البيادر في مسجد للصوفيين هناك، أتوقع هو مسجدهم، صح؟
2: مظبوط.
1: أكيد
2: مظبوط.
1: لا حرج، ما دام لم تسمع شيئا مخالفا للشريعة فلا حرج، وأنت بالخيار، حدا ألزمك بالجلوس؟
2: لا انا
1: طبعا لا.
2: جلست اتفرج يعني، انا اول مره بتصير في المساجد يعني ما بشوفها.
1: الناس كانوا يشاركون الأطفال في الدعاء كمان؟
2: مش الكل.
1: على كل حال هذا أمر جائز ما في أي مانع بعون الله تعالى. أنا بشكرك يا أبو محمد، أنا بشكرك يا سيدي، يعني هاي قضية كرام هامة، وبدنا ننتبه أن هنالك مشارب بين المسلمين واتجاهات، في اتجاه صوفي، في اتجاه مثلا سلفي، في اتجاهات، المهم ما يكونش في تعصب، أهم قضية لا نتنابز بالسباب ولا بالشتائم ولا بمخالفة السنة ولا بأنك مبتدع. لأني سألت الأخ الفاضل سؤالا، هل سمعت شيئا مخالفا؟ لم يسمع. ما دامت أدعية جماعية، هذه مسألة اسمها الذكر الجماعي عند العلماء، لها أدلتها من قام بها، وهنالك من لا يقوم بها، يعني صلي في الحرمين لن تسمع دعاء جماعي أدبار الصلوات، اسمع في التراويح فقط في التهجد. فمن هذا الباب هذا من الأمر الجائز، لا هو بدعة ولا هو سنة، هذا من الأمر الجائز والله أعلم. طيب إذا القضايا الفقهية الكرام اللي، ولذلك أنا دعاني إلى هذا، تذكرت واحد ممن يعني يخرف في دولة مجاورة ويتكلم على كتب التراث، بروح بيستخرج مسائل في الكتب القديمة اليوم العلم تقدم عليها، كمسألة إنه ما هو منتهى حمل النساء؟ بنعرف 9 أشهر، لكن أتى إلى قول إنه يمكن أن يكون 4 سنوات، وأخذ يشنع ويشنع ويشنع الفقهاء. طبعا هذا الحقيقة تعدى، هذا لو أنه كان منصفا كان يجب أن يقول إن فقهاء ذلك العصر كانوا يتكلمون بناء على ما يصلهم من معلومات وتجاربهم، العلم والطب اليوم تقدم وكشف أن هذا خطأ، نقول خطأ ونمضي والفقهاء يكملون المسيرة. طيب أخي جهاد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام، حياكم الله أخي، أهلا وسهلا بك،
3: يا رب.
1: تفضل
3: شيخ، بدي أسألك، حتى أنا خاطر مقبل على الزواج إن شاء الله، فما بعرف هيك، بدي منك أي دعاء أو أي أدعية مؤثرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هي من باب عن الرزق والأمور هاي وحفظ.
1: والله أمورك جيدة، الوظيفية بتشتغل بتعمل
3: يعني؟ نعم.
1: طيب عليك بالدعاء، اللهم ارزقني، ولذلك في الحديث من قال سبحان الله قال الله له صدقت، فإذا قال اللهم ارزقني قال قد فعلت. إذن عليك بالتسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تطلب طلبك، اطلب طلبك واعزم في السؤال، اللهم أعطيني، اللهم أغنيني. كان سعد يقول اللهم أغنيني فإن الفقر لا ينفعني، استعد بالله.
3: لو كان الشخص مثلا مقصر في يعني ملتزم في الصلاة، ولكن بعض الأحيان بتفوته وبقضيها،
1: بده
3: في أوقات مثلا بس أصلي يعني بخجل إني أدعي لأني مقصر في الصلاة.
1: لا
3: يعني
1: غلط،
3: ما
1: إياك، قال الله تعالى للمقصرين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم. إياك أن تقول أنا بخجل، لا، ربنا عز وجل يقبل توبة التائبين. أدي واجباتك، صحح صلاتك، ادعو بعد التسبيح والأذكار، وأسأل الله أن يغنيك ويبارك لك في زواجك إن شاء الله تعالى. أكرمك الله، أشكرك. طبعا أيها الكرام، يعني هو هذا الصراع الشيطان مع الإنسان، الشيطان مع الإنسان يريد أن يصرفه عن العبادة وعن الدعاء وعن اللجوء إلى الله تعالى. لذلك سيدنا يعقوب قال لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إياكم واليأس وتقول والله أنا ما لا أدعو إن شاء الله الله بيرفع الأمر. طيب أخي أحمد فضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيفك شيخنا؟
1: الله يديمك ويرضى عليك. تفضل سيدي.
4: شيخنا بدي أسأل عن حكم تأخير الصلاة، معنى أنه في وقت الصلاة ولكن تأخيرها لبعد الصلاة في ساعة في ساعتين،
1: المهم ما خرج وقت الصلاة.
4: نعم.
1: وهل
4: سورة ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هذه هي لمؤخرين الصلاة؟
1: ولا لها علاقة فيها، هاي لاش علاقة.
4: أهم
1: شيء أن أنت ما بتأخر الصلاة يعني حتى يخرج وقتها، صح؟ انت بتصليها مثلا لو فرضنا انه والله
4: نعم.
1: بين الظهر والعصر في عندك ثلاث
4: نعم.
1: ساعات، ممكن تصلي في اخر نصف ساعة مثلا.
4: نعم.
1: هذا ما فيها شيء، هذا وقت جواز. الافضل ان تبادر الى صلاتك، لكن ليس الأيام لاش علاقة.
4: صلاة العشاء دكتور
1: للفجر ممتدة،
4: للفجر ممتدة.
1: نعم، هذا اعدل ما قيل فيها، منهم من قال الى نصف الليل، بعضهم ثلث الليل. الارجح ان وقتها ممتد الى الفجر لو صليت قبل، ولكن قبل الفجر وقت بنسميه ضروره وليس وقت اختيار. وقت اختيار ما يزيدش عن نصف الليل.
4: نعم.
1: بارك الله فيك.
4: الله يزيدك.
1: اشكرك. تفضل يا احمد. تفضل
4: دكتور، هل تغيير المساكن له علاقه في البركه او في الرزق او في هذه الامور؟
1: يعني قصدك انه ممكن انسان يتشائم في بيته؟
4: يعني ممكن اذا حدث له فتره طويله خصوصا في نفس البيت وكذا، وحاس انه ممكن اذا غير البيت انه يتغير مثلا رزقه، يتغير كذا. وهذا الحكي طيب. اذا كان ساكن في عماره، واغلب اهل العماره بيحكوا نفس الكلام.
1: طيب باذن الله. اخي احمد انا بشكرك واسال الله ان يبارك لك في رزقك ان شاء الله. شكرا سيدي. السؤال الاول قضيه الدعاء. اخوانا ما في دعاء إلا الإنسان من قلب يدعو بقلب مخلص والله عز وجل يستجيب. ما تقول الله تعالى علم الغيوب، هو كذلك، لكن الله يحب من العبد الدعاء. وإلا ليش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدعية؟ ولماذا قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب تأخير الصلاة الآن، أول ما يبدأ المؤذن ويكرم أذن صلاة الظهر يبدأ وقت الأفضلية. آخر وقت تؤدى فيه صلاة الظهر مثلا 10 دقائق اسمه وقت وجوب. إذن أفضلية وآخره وجوب، وبينهما وقت الجواز يجوز، لكن إنسان يحاول قدر المستطاع. والله فكرة تغيير المساكن مع الرزق هذا كلام بده كلام شرعي حتى ننتبه إلى المعنى المراد، والله أعلم. سأكون مع هذا بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة اف ام إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات مع سؤال يقع لكثيرين ووهم وقع فيه كثيرون، ألا وهو قضية تغيير البيوت. هل البيوت يتشائم فيها؟ للأسف هكذا يفعل الناس، فيقولون غير عتبة بابك غير حتى ترزق، وهذا كلام غير صحيح. الحديث الوارد في غير عتبة بابك حديث طويل، حديث سيدنا إبراهيم الخليل لما زار إسماعيل في مكة كان مقصود بها تغيير الزوجة غير الصالحة. إنما الآن الأصل في الإنسان أن لا يتشائم، لأن الرزاق هو الله، وما له علاقة لا البيت ولا السيارة. إنه والحديث النبوي إن يكن الشؤم ففي الثلاثة، هذا لا يعني إثبات الشؤم، هذا ذكر ما عليه الناس لا ما عليه رسول الله. النبي لا يتشائم من شيء، إنما إذا الإنسان شعر البيت غير مريح للجيرة لأعطال كثيرة يغيره من باب التغيير حرة، إنما لا يتشائم يقول والله الرزق مرتبط في هذا، هذا كلام بصراحة غير سليم. طيب، كان في سؤال حول ترتيب فوائد الصلاة، يعني قضاء الصلوات. إذا كانت الصلوات التي فاتت قليلة فكثير من أهل الفقه يرون وجوب الترتيب، أما إذا كانت كثيرة كمن أراد أن يقضي عن سنوات سابقة هذا يعني لا يرتبها، ترتيبها دائما أولى لمن استطاع والله أعلم. يسأل سائل عن عقد الجعالة اللي ذكرناه في أكثر من مناسبة، هو يقال جعالة أو جعالة، ما دليله؟ هو الجعالة عبارة عن يعني من يقول للناس من يفعل لي كذا وأعطيه كذا، بس هذا مختلف عن الإجارة، الإجارة مختلفة عن الجعالة. ولعل من أدلتها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، من أتى به بصواع الملك حمل بعير وأنا به زعيم، أنا كفيل وضامن، هي هي فكرتها. ومن تطبيقاتها في عصر الصحابة وعصر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة أبو سعيد الخدري ذهب مع جماعة ومروا على قوم على قرية كافرة، طلب منهم الطعام والشراب فلم يضيفوهم، قوم لئام، فلدغ سيدهم، فجاءوا فزعين إلى الصحابة فيكم من يرقي؟ قالوا أنا أرقي ولكن تعطيني كذا وكذا، هي هي الجعالة. وفعلا رقاها بالفاتحة وبرئ بإذن الله، حتى لما عادوا إلى النبي عليه السلام يعني صوب فعلا وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هي هي فكرة الجعالة. واليوم لا مانع من تطبيق هذه الفكرة في البنوك الإسلامية، ولكن بشرط أن تكون هنالك لجان شرعية تدرس العقود وتنظمها وتوثقها وتتابع سيرها، وهذا من العلم، وهذا من التطبيق لما قلنا في بداية الأمر أن الحياة كل عصر له مستجداته له نوازله له ظروفه، أصبحت هذه الأمور تنظم. يعني هذا أكيد بجوز زمان كان يجري بطريقة بسيطة مثل التورق، كان يجري بطريقة بسيطة، اليوم أصبح يجري بطريقة يعني فيها يعني تجويد وتحسين والله أعلم. طيب، نفس الفيديوهات اللي بتمر على الناس مشكلتها أنها تتكرر وتدخل يعني الناس العامة يعني بقضايا، قضية أشهد أن لا إله إلا الله، في فيديو تحذيري بحذر، فإحدى الأخوات بعثت إنه يعني هل معقول إنه صلاتنا باطلة لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ طبعا هذا خطأ نحوي، تشديد أن هنا خطأ في كلمة الشهادة، لأنه الأصوب أشهد أن لا إله، يعني أن ساكنة أدغمت في اللام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا التفاوت له إعرابه ما بدنا نشغل الناس فيه، إنما هي أن ساكنة عند كلمة التوحيد مع الله، أن مع سيدنا محمد مشددة، هذا سليم. إنما أكثر من ذلك ما نقدر نخطئ العامة نقول له يعني كما يدعو العام يقول الله يخليك، هل يقصدون المعنى اللغوي الله يتركك فيتخلى عنك؟ ليس هذا المعنى. إذا لا تشغل علم العامة وما تعطيهم بناء على إنه والله إذا لم تفعل فصلاتك باطلة، هذا كلام غير صحيح. سأل عن ما مفهوم قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، هل الحكي عن ما أنعم الله علينا؟ لا، ليس هذا المعنى. أولا هذا في خصوصية كانت للنبي عليه السلام، وأما بنعمة ربك فحدث قيل هي النبوة قيل هي القرآن، يعني ابذل جهدك في بيان ما أنعم الله عليك من نعم. هل كان النبي عليه السلام يذكر نعمة المال؟ هل يذكر نعمة الصحة؟ يقول انظروا ماذا أعطاه، هو كان يعيش الفقر أصلا مع أن الله أغنى، إذا ليس هذا المعنى المراد، ولكن المعنى المراد حدث الناس بالقرآن، حدث الناس بالعلم، انفع الناس وابذل جهدك في هدايتهم وارشادهم. هذا يعني كأنه التحدث عملي، واما بنعمة ربك بحدث. واحد الله عز وجل كما ورد في حديث لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى المال فهو ينفقه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بين الناس ويمشي بها. هذا هو المال. انما قضيت انه والله انا اذا انعم الله علي بهذا المبلغ اقول للناس، لا، هذا قد يثير الضغائن. ممكن ان يخبر بها الامور بعض المحبين، اليوم حصل معي كذا وكذا، وبدا انتباه. ليس هذا المعنى المراد، والله اعلم. خطوره يا جماعه تاخير اجره العمال، خطير هذا. طيب الحديث يقول اعطي الاجير اجره قبل أن يجف عرقه. شوف الفصاحة النبوية إلى أين وصلت، يعني مرتبط أنه أنهى العمل ويدوب هو برتاح قبل ما يجف عرقه، يعني سريعا بدك تكون معطي المبلغ، إلا إذا كان هنالك سبب ومقتضي ومانع من أداء المبلغ مع تقديم العذر يقبل، لعدم التوفر أو للاشتراط السابق ممكن. أما عند القدرة لازم، حتى في حديث ثلاثة كذا، من استوفى من العامل أجره ولم يستوفى منه المبلغ. هذا كلام خطير. طيب أخي علي تفضل. سيدي
1: السلام عليكم، كيفك الشيخ؟
0: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. دي من خلال الإذاعة الكريمة.
0: نعم.
1: بل كأنه حدث سمعني أنا مبارح، أول مبارح يا ربي، أول مبارح لقيت مبلغ مالي عند الكهرباء ياسمين.
0: كويس.
1: تحصيل ياسمين. تحصيل ياسمين. المبلغ مش كبير بس يعني ممكن يكون كبير بالنسبة لأصحاب.
0: طيب جزاك الله خير. يعني هي من باب إنشاد الضالة، يعني بدك تحاول الإعلان ليرجع المبلغ لصاحبه.
1: أنا حاولت في لحظتها، نزلت على الشركة، نزلت على التركاب والله ستلاهد.
0: طيب.
1: شو بالكل حق صاحبهم، طلعت على الشركة وقفت الساحة اللي بدفع فيه الفلوس، سألت مين مضيع مصاري مين كذا، ما حدا رد علي.
0: حطيت إعلان في نفس المنطقة،
1: أخذت قلت له هاي رقمي عندك تبع التحصيل، قلت له هاي رقمي عندك اللي حدا إجاك رن علي.
0: خلاص ممتاز.
1: نزلت على السكيورتي تبع الأمن قلت له هاي رقمي عندك اللي حدا إجا قل لك بضيع فلوس، هاي موجودة عندي والحوض يسأل. بس بدي أسأل السؤال،
0: تفضل،
1: إيش الآلية بالناحية الشرعية؟
0: خلاص كم يوم مر على هذا المبلغ؟
1: أول مبارح.
0: خلاص انتظر بيه، وهي أنت الآن أعلنت من خلالنا، انتظر شوي، بدك تنتظر لك أسبوع أسبوعين، بعدها لك الخيار، إما أن يكون هذا المال إليك وإما أن تتصدق به عن صاحبه.
1: بارك الله فيك.
0: أشكرك يا علي، الله يجعلنا وإياكم ممن يفعلون الخير، هذه الأمانة إن شاء الله. أشكرك يا سيدي، يعني هكذا التصرف الشرعي. شكرا علي. مع اللقطة، هذه اللقطة تلتقط إذا كانت طبعا ما إلها قيمة، يعني واحد وجد دينار، واحد وجد حبة تمر، هذا بسيط. إنما الآن ذات القيم بدنا ننتبه، لأنه أحيانا أنا أذكر حال من الحالات حقيقة بعرفها، رجل صديق وجد مبلغ حتى أنا ما أخبرني شيء، قلت له لا تخبر أحدا، ووضع تليفون وبدأ الناس تتصل على مدى شهر. بعدين اتصلت فتاة قالت له يا عمي أنا مضيع مهرها، كاين مهر موجوع في صرة فوق 3000 دينار، فاستدلت عليه فرجع المبلغ إليها. هذه سعادة طبعا، وهذا من التوفيق أن تعيد يعني السعادة للإنسان، الله يجزيك الخير. طيب إذا هذا مهم يكرم. على كل حال في بعض القضايا لازم التعقيب عليها إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. موبس، نهاية شارع الأردن، 078-159-11.
4: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
5: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء، تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 0795-546-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فيلم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات سؤال يقول مقولة إذا صلحت صلاتك صلحت حياتك. لي مقولة ليست حديثا. يقول ما معايير صلاح الصلاة؟ هل يقصد بالخشوع ما هناك معاني ضمنية؟ كل حال في حديث طبعا صحيح، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل، لأن الصلاة الحق والكرام وصفها الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي إن الصلاة الحقة التي تصليها كما صلىها النبي عليه السلام سواء بأركانها بفرائضها بواجباتها بسننها بأدابها ثم بما يلحقها من التزام. يعني هل هذا مصلي الذي يصلي ويحرص ولكن لا يحرص على حقوق العباد، لا يحرص على صلة الرحم، لا يحرص على نفع الناس، هو يؤدي الصلوات كاملة ولكن لا يحرص على منافع الخلق، مثل هذا قطعا قطعا عنده خلل. فليس هذا المراد إنه والله بس مجرد الخشوع في صلاة، الخشوع وما يتبعها من التزام بكامل الشريعة. طيب قضية الرخصة يا الكرام والواسطة فيها، والله يعني هذا إشكال. الأصل في الإنسان أن ينجح باستحقاق، سواء الرخصة واللي غير الرخصة من الاختبارات ممنوع حد التدخل، ممنوع لما يكون في مقابلة والله دير بالك على فلان، كل هذا ما بصح. يعني اللي عنده واسطة يوصي واللي ما عنده واسطة يضيع. خلي الناس يعني يجتهدون في طلب مثل هذه الوظائف، وكل منهم يقدم يعني اجتهاده في هذا. أحد الأخوة كتب إنه بعض الناس يتشائم في بيته. الناس بتربط ما بين ما يحصل من نكبات في الحياة وما بين بيتهم، هذا الربط خطأ. كمن يربط ما بين قلت لكم من فترة كلمني شاب إنه خطب فتاة، من يوم ما خطبها وهكذا يقول من يوم ما خطبها تعثر ومرض وسيارته خربت. نقول له صحيح، لكن أعطيني الرابط الحق، كيف ربط ما حصل معك من هذه البنت ولا بس من نضحك على عباد الله؟ الربط غلط، إنما هذا من أحداث ما يجري، هذا ربط غير مفتعل وغير صحيح. أخي عمر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور، الله يعطيك
0: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: دكتور بدي أسألك سؤالين بعد إذنك.
0: تفضل.
1: السؤال الأول بدي أسألك عن التمني. إذا الواحد يعني أطلق العنان لنفسه بأنه يتمنى وحاب يصير على وضع اجتماعي معين ووضع مالي معين، واجته بعد بعض الأفكار اللي ممكن يوصل فيها للي بده إياه، ولكن بحكي لك أنه أنا لو خالفت الشرع الآن بكرة بس يصير معي مصاري ببري ذمتي
0: وأصحاب
1: الحقوق أنا برجع لهم فلوس المستقبل.
0: لا لا لا ما بصح. أولا كلمة تمني خطأ، قصدك الرجاء. التمني تكون للمستحيل، الرجاء للمعقول الممكن. قصدك انه الان بده يحقق غاية من الرجاء بطريقة غير شرعية وبعدين يتوب الى الله ويصحح الوضع. هذا شر مصنوع. قال الله عن اهل الكتاب لبئس ما كانوا يصنعون، هذا صناعة شر. واذا قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات ابدا،
1: نعم
0: هذاك الجهالة تختلف، هذا ما بصح، هذا راسم طريق شر، هذا في استخفاف بالشريعة.
1: حتى لو كان الموضوع انه انا لو بدي اظلم مبدئيا او واخذ احد الورثة وبرجع باخذ،
0: حرام يا حبيبي حرام. بدي اسالك سؤال، هل هذا الانسان اللي عمل مخطط شرير وبعدين بده يتوب، الم يقل اخوة يوسف ذلك؟ اقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا يخلو وبعدين تكونوا من بعد قوم صالحين. طب هل يوفق هذا الانسان؟ هل يضمن ان يوفق الى ارجاع الحقوق والتوبة الى الله؟ هل يضمن؟
1: لا يضمن، لا
0: اذا هذا حرام. لا. حرام.
1: طب نعم الله يجزيك خير يا دكتور. تسمح لي بالسؤال الثاني بعد؟
0: تفضل.
1: لما يأذن الاذان كثير ناس بنتقد ناس ثانيين، بقول له انه انت ما بصير لا تاكل ولا تشرب.
0: كيف؟
1: ولا تتكلم، واذا كنت تتكلم بدك تسكت، اذا كنت تاكل بدك توقف الاكل لحين تمام الاذان.
0: لا غير صحيح،
1: تعظيم شعائر الله.
0: لا لا لا غير صحيح. له ان ياكل، له ان يشرب، له ان يتكلم، انما اذا كف عن الكلام استجابة للأذان والدعاء ما بكون ممتاز، أما الطعام والشراب لا ما فيها شيء. هذا
1: طعام شراب ما فيه،
0: لا لا ما فيها شيء. بارك الله
1: فيك،
0: أشكرك يا عمر، أشكرك. يعني ما بعرف، أكيد الأخوة لا يقصد نفسه، إنما يقصد إنه ممكن إنسان يرجو، يعني بده يفتح مشروع وعنده أموال، بقول بأخذ الأموال وبعمل مشروع بعدين برجع الفلوس. هاي صناعة، هذا ما بيصح الصراحة. وذلك في القرآن في سورة النساء قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بس هذا مش تخطيط، أما بالتخطيط ما بيصح. لا، كم عدد ركعات صلاة الظهر؟ كم عدد ركعات صلاة الظهر؟ شو رأيك؟ 4 بالإجماع. أيهما أصح، ركعتين سنة قبلية ولا 4 فرض ثم تنتين بعدين؟ على كل حال السؤال شوي فيه لخبطة. الفرض 4 ركعات وجوبا وإجماع. الآن في خلاف في السنن، وكله صحيح، ركعتين سنة قبلية، ركعتين سنة بعدين الظهر، أو 4 قبلية وتنتين بعدية، هيك سليم 100%. تخيل يا جماعة لماذا عدم التفقه خطير؟ لأن راح تيجي فيديوهات من ناس أفاكين يثير شبهات. يعني بعثوا لي فيديو وأنا حذرت منه، قضية أن الوضوء، يزعم واحد من الناس أن وضوءنا خطأ. ليه؟ لأنه حضرته قرأ: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هو عطف أرجلكم على مسح الرأس، ومن عنده ليس مما قال الفقهاء والمفسرون، من عنده قال أنه الأرجل فقط مسح، هكذا زعم. وهذا الفيديو انتشر والناس بتساءلون. بعت لي واحد امبارح: يا رجل متعلم، قل لي معقول هذا الكلام؟ أننا مخطئون. قلت له: سامحك الله، بتخلي واحد أفاك مثل هذا يعني يضحك عليك؟ الله يفقنا لكم في الدين، في العلم النافع. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: في زمن اصبح فيه التميز ضروره، تاتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئه تعليميه امنه ومبدعه باشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليميه متطوره، انجازات مشرفه وجوائز محليه ودوليه ومراتب متقدمه على مستوى المملكه في الثانويه العامه، خصومات تشجيعيه، منح مجزيه للمتفوقين وحفاظ القران الكريم. 079 13 69 192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الجيش يعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وتحييد 5 مسيرات. حملة أمنية كبيرة تطيح بأكبر سارق للمياه في العقبة. 10 شهداء و42 مصابا خلال 24 ساعة في قطاع غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم في زيارة إلى المملكة المتحدة، ويجتمع جلالة الملك خلال الزيارة برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. هذا وكان صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن القوات المسلحة تعاملت ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. وأوضح المصدر أنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم مستشفى الرمثة الحكومي، ووجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. كما وجه حسان بالبدء بإجراءات الدراسات الفنية اللازمة لإمكانيات إنشاء طابق إضافي لغرف العمليات والعناية الحثيثة في المستشفى. ويخدم مستشفى الرمثة الحكومي أكثر من 250,000 مواطن، ويوفر التدريب لطلبة كليات الطب والتمريض في عدد من الجامعات. أعلنت وزارة المياه والري اليوم عن تنفيذ حملة أمنية كبيرة في محافظة العقبة أطاحت بأكبر سارق للمياه في العقبة، كان يسحب 3,500 متر مكعب يوميا لبيع المياه لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل. وقالت الوزارة في بيان إن الكوادر نفذت أمس حملة أمنية كبيرة في العقبة بناء على أيام من التحري والتقصي والمتابعة بعد تأثر كميات المياه لمناطق في العقبة وعدم انتظام وصولها للمواطنين، خاصة في مناطق المحدود والمنطقة السادسة، حيث تم ضبط 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية بأقطار 8 و16 إنش، وسحب خطوط لمسافات كبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية في العقبة بنحو 3,500 متر مكعب يومياً. بلغ عدد تصاريح العمل سارية المفعول في مختلف القطاعات أكثر من 321,000 تصريح، تركزت غالبيتها في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والإنشاءات وفق الناطق باسم وزارة العمل محمد زيود. وقال زيود في تصريحات إن الإقبال على توفيق وقوننة أوضاع العمالة المخالفة خلال المهلة التي حددها قرار مجلس الوزراء لا يزال عند مستوى متوسط مع تبقي أكثر من 2 شهر على انتهاء المهلة. وأوضح أنه لا توجد نية لتمديد فترة توفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن المدة الممنوحة كافية لتمكين أصحاب العمل وأصحاب المنازل من تصويب أوضاع العمالة المخالفة والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة. أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب الإقضاء التزام الأردن المطلق بتعميق الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، داعيا كبرى الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها البيئة الاستثمارية في الأردن والاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة الإقضاء في جلسة حوارية موسعة استضافتها الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية في العاصمة واشنطن لبحث سبل ترسيخ العلاقات التجارية الثنائية وجذب استثمارات أمريكية جديدة إلى المملكة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على 17 تاجرا ومروجا للمواد المخدرة خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية خلال الأيام الماضية. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 8 قضايا نوعية في مختلف محافظات المملكة، ألقوا القبض خلالها على 17 تاجرا ومروجا للمخدرات، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة. وإلى الشأن الفلسطيني، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم أنه وصل لمستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء و42 إصابة. المزيد معنا مراسل حياة FM من غزة عبدالله الشربجي. عبدالله، بعد التحية، تصعيد من قبل قوات الاحتلال وارتفاع في أعداد الشهداء والمصابين، التفاصيل.
1: فعل محمد، حصيلة الشهداء لا تتوقف وبازدياد متصاعد وخطير. قبل قليل وقبل الخروج على هذه النشرة كان هناك استهداف جديد في المنطقة الوسطى من قطاع غزة من قبل الطائرات المسيرة لإحدى المركبات المدنية. حقيقة تفاصيل هذا الحدث حتى الآن لم تعرف، لأن الحدث لا يزال مستمرا نظرا لحصول الاستهداف قبل دقائق قليلة. لكن بالمجمل الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية وصل حتى هذه اللحظة إلى 15 شهيدا ونحو ما يزيد عن 20 إصابة في استهدافات متفرقة وطرقات متواصلة، كان أبرزها مجزرة حق عائلة المصري حدثت في وسط مدينة غزة. ارتفع على إثر هذه المجزرة بعد قيام الطائرات باستهداف شقتهم السكنية فجر هذا اليوم إلى ارتقاء العائلة بأكملها، حيث مسحت من السجل المدني الأب والأم وأربعة من أطفالهم، كان أكبرهم يبلغ من العمر 15 عاما وأصغرهم يبلغ من العمر 16 عاما. هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وخاصة خلال الأيام الماضية في ظل تصاعد وتيرة الاستهدافات والطرقات بشكل كبير. أيضا حصل هناك كان يعني استهداف لعدد أو مركبة مدنية تعمل على يعني تأمين شحنات المساعدات التي تدخل، حصل هذا الاستهداف في المناطق الجنوبية من معاصي مدينة ظهر أمس، مما أدى إلى ارتقاء 3 من عناصر التأمين التابعة لإحدى الشركات الخاصة. بالمجمل محمد، تصعيد خطير يرافقه تصعيد فيما يتعلق بتقليص المساعدات وتقنينها التي تدخل عبر المعابر الفاصلة أو التي يعني يتحكم بها الاحتلال الإسرائيلي. هذا يتزامن محمد أخيرا مع عمليات نسف ضخمة تحدث في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي يصنع صداها في كافة أرجاء مدينة أو مدن قطاع غزة.
0: شكرا لك عبدالله الشربجي، مراسل حياة FM من غزة. من غزة إلى الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 فلسطينيين من قرية مادما جنوب نابلس وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية ودهمت منازل فيها وفتشتها واعتقلت منها 5 فلسطينيين وهم فادي حكمة وعبد الكريم عماد وقصي حازم وهادي مازن ومحمد رمزي. وأضافت المصادر أن الاحتلال اقتحم بلدة سالم شرق نابلس ودهم منازل وفتشها دون أن يبلغ عن اعتقالات. وإلى لبنان، حيث بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوبي لبنان وفق ما أفاد به مصدر عسكري، تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. وقال المصدر إن الجيش بدأ الانتشار في زوطر الغربية، البلدة الواقعة في محافظة النبطية والتي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمركز في أطرافها ويمنع سكانها من العودة إليها. وجاء ذلك غداة إعلان الخارجية الأمريكية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في 3 بلدات في جنوب البلاد. نقل موقع أكسيوس اليوم عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مقترح الوسطاء، وأنها حثت إسرائيل على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها إغلاق هذه النافذة الدبلوماسية. وفي الوقت ذاته تستعد واشنطن لاحتمال فشل هذه المحادثات، فقد أرسل الجيش الأمريكي 10 من الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية ضمن جهود حشده للقوات اللازمة إذا استمر التصعيد العسكري مع طهران. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: شنطة مدرسة.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. يقول الرئيس الإيراني إن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع العمليات العسكرية لتصبح أكثر كثافة وشمولا. إيران تحكي لشعبها لحثه على قبول ما وصفته بالتداعيات الطبيعية للمقاومة، لكن في وسط هذا المشهد الملتبس أو المتلبس تعريفيا ينعكس الحديث على جهود وساطة بين الطرفين على مؤشرات الأسواق ولو بشكل لا يبعث على توقع لاحق ثابت. والسؤال، هل ستكون حربا أم تسوية؟ تتقاطع آراء أو آراء تقول إن ما يجري لا يرتقي لحرب، إنما تفاوض بالنار، إذ يسعى الطرفان لتحقيق مكتسبات حين العودة للطاولة. وعلى النقيض تعتبر آراء أخرى أن الاشتباك الجاري يمهد لحرب مفتوحة. ووسط التكهنات السياسية تلوح الأسئلة، ماذا يخبئ الصراع للمنطقة؟ وما الفرق بين الحرب والتفاوض؟ وكيف ستنعكس نتائجهما على دول الميدان؟ وأين تقف إسرائيل؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا بالصوت والصورة معنا عبر تلفزيون حياة، المحلل السياسي حسن أبو هنية. مرحبا بك معنا سيد حسن. هل تعتقد بداية أن إعلان الرئيس الإيراني بأن إيران في حرب شاملة يمثل تحولا رسميا في العقيدة السياسية الإيرانية والعسكرية، أم أنه رسالة ردع بالفعل موجهة لواشنطن؟
1: نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين والمستمعين. نعتقد بأنه هذا في إطار هذا الصراع الذي من الواضح بأنه رغم وجود هذا التصعيد لكنه لا يزال هناك قدرة على السيطرة على سلم التصعيد، لكن ثمة خشية هي فعلا يعني بزشكيان ما يقول الرئيس الإيراني بأنه قد لا يمكن في المستقبل السيطرة على التصعيد، وبالتالي تنزلق الأمور إلى حرب شاملة. كما ذكرت فعلا الجميع، هناك عملية تفاوض بالنار. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم، من الواضح في فرساي أنها كانت مذكرة مكونة من 14 نقطة، كانت أشبه بتوقيع وثيقة استسلام. وبالتالي نعلم أن قضية مضيق هرمز والسيطرة على هرمز كانت هي التي فجرت مرة أخرى هذا الصراع. من الواضح كان منذ توقيع مذكرة تفاهم أنها مذكرة سوء تفاهم، لم يكن من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ مثل هذه المذكرة التي فعلا هي في مضمونها تعتبر استسلام للشروط الإيرانية. ولذلك شاهدنا منذ اليوم الثاني بدأت الولايات المتحدة الأمريكية التحايل أو محاولة التخلص من المذكرة، سواء من خلال فصل الجبهات، من خلال لبنان وفتح مسار مع الحكومة اللبنانية، أو من خلال المادة الخامسة المتعلقة بهرمز، وبالتالي إيجاد يعني ممرات بديلة للممر الشمالي، الممر التي حددته إيران والتي المذكرة أعطت خلال 60 يوم لإيران حق إدارة المضيق وفق الترتيبات الإيرانية. ولكن من الواضح كان ترامب وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن من الواضح أنها تريد أن تلتزم بهذه المذكرة، وإنما كانت فقط هي نوع من كسب الوقت ثم العودة إلى جولة أخرى ربما لتحسين التفاوض. وأعتقد أنه الآن
0: هنا السؤال سيد حسن عالقة. نعم، يعني لماذا يتصاعد اليوم الخطاب العسكري الإيراني والأمريكي إذا كانت الاتصالات الدبلوماسية، أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة؟
1: من الواضح بأنه كما تعلم لا يوجد هناك يعني كان هناك تحفظات حتى لدى إيران، لدى المرشد حول هذه النقاط، بمعنى لم تحقق ما تريد. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد أنها لم تحقق أي من أهداف هذه الحرب التي تم شنها بشكل غير قانوني ومخالف للقانون الدولي مع الكيان الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، حرب الأربعين يوم، ورغم شن أكثر من 15,000 طلعة جوية، ومع ذلك لم تتمكن من فرض أي استسلام على إيران. نعلم كانت الأهداف مشوشة قليلا ومبالغ فيها، كان الهدف هو إسقاط النظام أو تغيير النظام أو تعديل سلوكه، وبالتالي يعني لم يحدث كل هذا، وبالتالي نحن الآن بعد فشل نعلم أنه الوسطاء وخصوصا الباكستاني وكذلك يعني لاحقا القطري وكذلك وسطات أخرى، ولكن يعني في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم كذا هو شأن يعني كإسرائيل تماما، وبالتالي هي تحاول الآن أن تحسن شروط التفاوض. لا شك أن هناك قنوات خلفية، يعني حتى الآن لا يوجد هناك شيء رسمي عن عودة الوسطاء بشكل واضح، يعني بمعنى سواء في إسلام أباد أو في أي مكان آخر لا يوجد هناك فعلا حوار مباشر، لكن هناك بالتأكيد وسطات خصوصا إسلام أباد الباكستانيين والقطريين، ولكن لا يبدو أن هناك أي شيء حتى الآن بالأفق، وبالتالي نتوقع تصعيد. أعتقد كما كان ترامب ربما يتوقع خلال أسبوعين يعني نهاية الشهر ربما سنشهد إما تصعيد كبير أو العودة إلى طاولة التفاوض، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بشكل واضح وصريح أن الهدف من هذه الضرافة إضعاف يعني قدرة أو سيطرة إيران على هرمز، وبالتالي تحسين شروط التفاوض وإعادة إيران إلى طاولة التفاوض، بمعنى هي لا تتحدث عن تصعيد شامل، وبالتالي أعتقد بأنه جميع الأطراف تدرك خطورة الانزلاق إلى هذا، لكن للأسف الشديد أعتقد أن الأمور هي تنزلق شيئا فشيئا. شاهدنا ما حدث مع الحوثيين مثلا والتهديد يعني فرض حصار على السعودية وخصوصا في البحر الأحمر.
0: نعم، طيب الآن من الناحية العملية سيد حسن، ما الفرق بين الحرب بالمعنى الحقيقي و يعني التفاوض بالنار أو تحت النار، وأيضا ماذا عن نتائج كل جهة من هذه إذا كانت حرب حقيقية أو حرب للتفاوض فقط على دول المنطقة المتضررة أيضا من جميع النواحي عسكريا واقتصاديا؟
1: طبعا أكيد أنه هناك عندما نتحدث عن نوع من التصعيد ولكن دون انزلاق إلى حرب شاملة، هذه حرب بالتأكيد لكنها يعني حرب لها أهداف محددة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم تقريبا بالخط الساحل الخليج العربي أو الفارسي، وبالتالي لا تتعمق في أهداف أكثر في داخل إيران، استهداف طهران نفسها أو بقية المدن، وكذلك أيضا طبيعة هذه الأهداف بمعنى هي تتجنب قدر الإمكان الانزلاق إلى مثلا ضرب كما كان يهدد ترامب دوما في البنية التحتية المدنية وكذلك محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه وغيرها، وهذا أيضا تلتزم في إيران حتى الآن، بمعنى هي تهاجم ما تقول هو أنه القواعد الأمريكية في المنطقة ومحاولة إضعاف يعني ما يسمى الإنذار المبكر أو أي محاولة لوجستيات لدعم حرب شامل في المستقبل، وبالتالي أعتقد أنه هذا نوع من التصعيد يعني هو مرتفع الشدة لكن لا ينزلق إلى حرب شامل. إذا تحدثنا عن حرب شاملة وإذا انزلقنا هذا يعني بأن هناك الخطوط، كل هذه الخطوط الحمراء تصبح يعني خارج التغطية، بمعنى أن سنتوقع إذا كانت قامت الولايات المتحدة الأمريكية لقصف البنية التحتية وكذلك محطات الطاقة و تحلية المياه، ستقوم إيران برد مماثل على كل دول المنطقة بشكل واضح، وقد تتسع أيضا إسرائيل. نعلم أن إسرائيل حتى الآن هي ملتزمة كما هو واضح بعدم التدخل في هذا الصراع، لأنها أدركت منذ حرب 40 يوم أن العودة ستكون أكبر ضررا وأن التدخل يعني يفسد حتى على الولايات المتحدة الأمريكية الدخول، وشهدنا أن هناك الخلافات بدأت تتضح والأجندة تتضح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتحديدا بين ترامب ونتنياهو، ولذلك أعتقد أن الأمور يعني هناك بدأ أن هناك إدراك، يعني التقييمات الأولية للولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت بإغراءات إسرائيلية بأن النظام الإيراني هش وضعيف جدا وأنه سينهار بمجرد عملية قطع رؤوس وضرب بعض البنى التحتية، ثم تدخل قوة من المعارضة سواء الداخلية والخارجية وبالتالي يتم السيطرة على إيران بسهولة. هذا السيناريو أصبح أعتقد من الماضي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مثل هذا السيناريو، ولكن مع ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كدولة كبرى وعظمى من الصعب أن تقبل مثل هذا الإذلال أو الإهانة، لأنه أعتقد أن الرئيس ترامب شخصيا كشخص نرجسي هو يعني أصبح في موضع ذل وإهانة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت فعلا كقوة، أقوى قوة في التاريخ، بحرية وجوية، لا تستطيع أن تفرض سيطرتها على مضيق صغير كمضيق هرمز، وبالتالي أصبح الإقرار بوضعه تحت السيطرة الإيرانية أمر صعب قبول. وبالتالي أعتقد أن مع الوسطاء ربما البحث عن نوع من يعني التوصل إلى اتفاق، من الواضح أن مذكرة التفاهم أعطت إيران مثل هذا الحق، ولكن ترامب لا يرى أنه يمكن تحسين هذه الشروط بمزيد من الضربات وإضعاف النظام.
0: نعم، بالتالي هل يمكن القول بالفعل بأن اليوم أصبح الصراع أبعد بكثير من مسألة السلاح النووي الإيراني، وأصبح يتركز حول نقطة النفوذ في المنطقة؟ بالتالي ما هو المخرج إذا كان هذا الكلام صحيحا؟
1: أعتقد بأنه لابد يعني هناك من يعني إظهار نوع من صورة ليس معادلة صفرية، بمعنى رابح، لا تكون هناك المعادلة، لأنه اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الجماعي عموما في التعامل مع دول الجنوب بشكل عام على معادلة صفرية، يعني رابح خاسر، بينما هذه النهج لا ينجح الآن في إيران، وبالتالي لابد التوصل إلى معادلة تكون رابح، يعني بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بأنها قد حققت بعض الأهداف في إيران. طبعا نعلم أن مذكرة التفاهم لا تحدث، لأن هناك تركيز الولايات المتحدة الأمريكية يعني ذهبت سردية تغيير وتبديل النظام، وأصبحت يعني ذهبت إلى القضايا المسائل الجوهرية التي كانت السياسة الأمريكية التقليد تتحدث عنها، وهي مسألة أنه مذكرة التفاهم حلت له بعد 60 يوم، ستبدأ يعني النقاشات الفنية حول قضية يعني الأسلحة النووية، وبالتالي يمكن أن توصل إلى مثل حل. ربما يريد ترامب كما نعلم أن يكون هذا الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي هو أفضل من اتفاق الخطة الشاملة المشتركة التي وقعت مع أوباما على 2015، وانسحب منها ترامب 2018، يعني هذا هو أقل ما يقال. ثم ربما في مضيق هرمز، ربما يعني لا يعترف بالسيادة المطلقة، لأنه في المذكرة التفاهم اعترف بأن إيران بالإضافة لعمان وبالتنسيق مع دول المنطقة، بمعنى هناك أي ذكر لدور الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز. وبالتالي أعتقد أنه يمكن بالتركيز بالعودة على التركيز على القضايا الجوهرية والأساسية المتعلقة بالبرنامج النووي التوصل إلى حل، لكن نعلم أن الإيرانيين أصبحت لديهم أيضا أهداف أخرى، لأن هذه الحرب كشفت بشكل كبير أيضا نقاط الضعف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي شاهدنا مع حديث بشكيان عن حرب شاملة وكذلك الحرس الثوري أن هناك رغبة إيرانية ليس فقط بإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من مضيق هرمز، بل من المنطقة، بمعنى إعادة بناء ما يسمى الردع الاستراتيجي الموسع وإعادة ضبط الساحات. نحن نرى أن إيران فعلا الآن تعيد هذه العلاقة، شاهدنا سواء مع حزب الله وتحديدا مع الحوثيين في اليمن، هناك عودة لربط هذه الساحات التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تفريقها عبر فرق تسد والفصل بين الجبهات وأيضا السيطرة، وبالتالي إيران تريد أن تفرض نوع من الردع الاستراتيجي الموسع، وبالتالي هدفها البعيد أصبح إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة بالكامل.
0: نعم، على الطرف الآخر ماذا عن موقف إسرائيل؟ أين تقف إسرائيل في هذه المرحلة من هذا التصعيد؟
1: أعتقد أن إسرائيل أثبتت، يعني هنا نعلم أن هناك خلافات أصبحت كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ونعلم الانقسامات التي حدثت داخل، ليس فقط بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولكن حتى في داخل الحزب الجمهوري، بل في داخل حركة ماجا لدى الرئيس ترامب، أصبحت انقسامات بين من يقود السياسة الخارجية الأمريكية، هل هي أمريكا أولا أم إسرائيل أولا؟ نعلم أن تيار كبير يقوده كثيرون أمثال تاكر كارلسون يتحدثوا أن هذه الحرب هي كانت بفعل ضغط الولايات إسرائيل على ترامب، وبالتالي لم تكن حربا لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أصبحت دولة صغيرة في الشرق الأوسط تسمى إسرائيل هي اللي تدير السياسة الخارجية الأمريكية وتحدد أولوياتها، وبالتالي الانقسام أصبح واضحا وكبيرا. ثم أنه كما حدث كما نقلت نيويورك تايمز من اجتماع 11 من فبراير عندما شارك نتنياهو في غرفة العمليات، أغرى ترامب وقدم له معلومات مضللة حول ضعف وهشاشة النظام الإيراني وأنه يمكن أن ينهار خلال 3 أو 4 أيام على أبعد تقدير. وكما كشف عراق جي بالأمس بأن هناك كانت تقديرات الولايات المتحدة الأمريكية أن على دول المنطقة أن تصبر على أقصى تقدير ل3 أو 4 أسابيع حتى ينهار النظام. وهذه السردية للأسف الشديد حتى بعض الدول في المنطقة كانت قد صدقت هذه السردية الإسرائيلية، ولكن كل هذا تكشف. وبالتالي أعتقد أنه الآن إسرائيل متقيدة بما يقول ترامب، بمعنى ترامب يقول لا تتدخلوا على الإطلاق الآن في أي تصعيد. وأعتقد أنه إسرائيل شاهدنا كان هناك زيارة مرتقبة وهناك أيضا ذهاب لنتنياهو لواشنطن، لكنه يحاول أن يحصل على مقابلة مع ترامب والبيت الأبيض، ولكن هناك رفض حتى الآن. هذا يوضح مدى سوء العلاقة الآن بين ترامب ونتنياهو شخصيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وبالتالي أعتقد أن إسرائيل مقيد، تحاول تركز الآن على جوارها القريب، بمعنى تركز في لبنان حول نزع سلاح حزب الله، وتركز على جبهة غزة والضفة الغربية. بمعنى الطموحات، نحن إذا لاحظت خلال الفترة الأخيرة لم هناك تصريحات كبيرة لنتنياهو، تهديدات بإسرائيل الكبرى ومواجهة ليس فقط إيران بل تركيا، والحديث عن يعني فرض السلام بالقوة وكل هذه الأحاديث. شاهدنا هناك تراجع كبير وهناك انقسام، وشاهدنا هناك تراجع في شعبية يعني نتنياهو الآن في داخل الكويت، انقسامات. إذن الكويت الآن يتفوق من ناحية استطلاعات الرأي على يعني نتنياهو. وبالتالي أعتقد وضع إسرائيل مشاهدنا هناك انقسامات، الحريدية من انقسامات، كل هذه الآن أصبحت يعني في مأزق كبير. لو هناك حلول في غزة، نعلم أن حماس بالأمس رسخت وجودها وهيكليتها بإعادة انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي حركة حماس. وبالتالي أعتقد أن الأمور ستتعقد في وجه إسرائيل، ولا تستطيع إسرائيل الآن أن تتدخل في يعني الصراع وما يحدث في هرمز بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي الآن تقف متفرجة، بل أصبحوا يتحدثوا أنه ليس مصلحتهم الآن التدخل في هذا الصراع. بعتقد أن هذه الحرب أثبتت بأن كل ما كانت تتحدث به إسرائيل حول هشاشة وضعف إيران بدأ يعني غير صائب. وأعتقد أن حجم الخسائر التي تلقاها إسرائيل خلال الحرب 40 يوم كبيرة، رغم أن نعلم أن هذا النهج من التعتيم الكبير حول الخسائر، لكن الواضح أن هذه الخسائر كبيرة. وشاهدنا في الفترة الأخيرة أن كل أجهزة الإنذار المبكر في المنطقة أصبحت ضعيفة إن لم تكن غائبة تماما، وبالتالي أصبحت هناك خبرة استراتيجية أكبر لدى إيران وقدرة على تدميرية أعلى ودقة في إصابة الأهداف. وبالتالي أعتقد أن الأمور الآن أصبحت أكثر واقعية، ولكن لا نعلم فعلا.
0: طيب مع هذه الواقعية سيد حسن، وفي سؤال أخير وسريعا لو تكرمت، هل ستتوقف الحرب، تعود التهدئة للمنطقة، أم نحن أمام توسع للحرب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة؟
1: للأسف الشديد أعتقد بأنه نحن ذاهبون لمواجهة أكبر وأشمل ستضطر منها المنطقة. أعتقد ما لم تقم دول المنطقة التي هي يبدو أنها لم تستشر في هذه الحرب ولا في أي أمر ولا في حتى أمر المذكرة هي التي تدفع الثمن. وأعتقد أن على دول المنطقة تحديدا أن تضغط على ترامب والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر للتوصل إلى حل. لا تبدو مثل هذه الضغوطات، ربما تكون في السر لكنه لا يوجد هناك ضغوطات كبيرة. أعتقد الأمور إذا انزلقت إلى حرب شاملة ستكون كارثة على دول الخليج تحديدا وعلى المنطقة. وبالتالي لا يمكن أن نتنبأ بهذا حجم الكارثة. إذا تم ضرب محطات التحلية ومحطات الوقود ستصبح دول الخليج مهجورة بالكامل.
0: نعم، كل الشكر لك المحلل السياسي حسن أبو هنية، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمر بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.
3: موجز الأخبار من حياتف أم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين تصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للسعودية بحصار الشعب اليمني وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. الجيش يعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وتحييد 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد مستشفى الرمث الحكومي ويوجه بصيانة مرافقه وأقسامه. وزارة المياه والري تعلن الإطاحة بأكبر سارق للمياه في العقبة، كان يسحب 3500 متر مكعب يوميا. استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 42 آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة. موقع أكسيوس ينقل عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن الوسطاء قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. حياة أف أم للوطن حياة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا اللقاء الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحياك الله بشمهندس نضال.
2: كرمك الله دكتور،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. وسبحان الله، هكذا هي الأيام تمر بنا ونتحدث وما زلنا نتحدث عن الفتن، فتن آخر الزمان. وكأني بسؤال أضعه بين يديك في بداية هذا اللقاء، لماذا؟ لنتحدث عن فتن آخر الزمان، والأصل الإنسان خلاص يلتزم المنهج الصحيح ويمشي حياته، شو ما ربنا يكتب له خير إن شاء الله، فما رأيك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث أصحابه عن الفتن، فهو عليه الصلاة والسلام يحدث عدي بن حاتم الطائي، قال: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تسير من صنعاء إلى بيت الله الحرام لا تخشى على نفسها إلا الله. فقال: يا رسول الله، وغير ذلك؟ قال له: لأن طالت بك حياة لترين كنوز كسرى. قال له: كسرى هرمز يا رسول الله؟ قال له: كسرى هرمز. قال: بعدين عصيبة من أصحابي يفتحون البيت الأبيض. قال له: بيت كسرى هرمز يا رسول الله؟ قال: نعم، بيت كسرى هرمز، عصيبة، دلالة على التصغير. فكان عليه الصلاة والسلام يجعل من من من هذه الأمور المفصلية في حياة هذه الأمة استبشارات واستشرافات ومنهج طريق لمن يكونون في ذلك الوقت. فعدي بن حاتم قال: وإني لأدركت ذلك،
1: يا الله،
2: وإني لأدركت ذلك. وما كان أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم: لئن طالت بك حياة لترين الرجل يذهب بماله لا يجد أحدا يعطيه إياه. قال: فوجدت ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه، عثمان، كما تحدثنا في حلقات سابقة. وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفتن، دكتورنا الحبيب والإخوة المشاهدين، بعض الفتن ينصح الأمة أن يخوضوا تلك الغمار والمعارك والملاحم، وبعض الفتن يأمرهم أن يبتعدوا عنها، كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن ينحسر الفرات على جبل من ذهب. قال له: يا رسول الله، ماذا أفعل؟ الراوي قال له: لا تقاتل في ذلك الزمان إن أدركت. قال: يخرج من كل 199 يقتلون ويرجع واحد.
1: يا الله.
2: فقال له: أخرج معهم؟ قال له: لا تخرج معهم. ففيها وصايا، فيها مبشرات، فيها معالم على الطريق لهذه الأمة، فيها استبشارات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر، قال: أول القبائل فناء قريش. طيب متى ستفنى قريش؟ النبي يقول: أول القبائل العربية فناء قريش. طب متى ستفنى قريش؟ حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن كنا قد أصلنا أننا كان لزاما علينا أن نأخذ الأحاديث كلها مع بعض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يكون فيكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة وكلهم من قريش. طيب علماءنا فصلوا مين هم 12 خليفة في أول وفي آخر الزمان على أضعف ما قيل. طيب هؤلاء من قريش، معناته قريش ستبقى إلى آخر الزمان، معناته يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل العرب كلها ستبقى. وبعدين سيدنا النبي يقول: لا يزال هذا الأمر فيكم قائما،
1: اللي هو
2: الدين.
1: إذا
2: ما حيمر على الأمة يوم من الأيام إنه الدين ما يقام.
1: طب وين آخر الزمان لما يعني بصير الإنسان يقول الله، إنه سمعنا أقواما يقولون الله؟
2: هذا بعد نزول المسيح عليه السلام. بعد نزول المسيح، المسيح يحكم بأمر الله في الأرض 40 سنة، وبعد ذلك سبحان الله قال: يرسل الله ريحا طيبة فتستل أرواح المؤمنين. ما قال المسلمين،
1: يا الله،
2: حديث دقيق. فتستل أرواح المؤمنين، طبعا حديث أنه ينزع القرآن ولا يبقى إلا اسمه وينزع رسمه مش صحيح، ولا يبقى إلا أرقام الآيات،
1: بيفتحوا المصاحف،
2: حديث مش صحيح أبدا، هذا كلام مش دقيق.
1: طيب
2: تفضل.
1: يعني عندما وقفنا في اللقاء الماضي أو اللقاءات الماضية، اليوم نكمل الحديث، الحديث حديث ابن عمر
2: رضي الله عنه
1: وأرضاه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، عن الفتن، فتنة الأحلاس،
2: نعم،
1: فتنة السراء، فتنة الدهيماء، ثم المسيح الدجال، نعم، بين يديك.
2: هو في
1: مرينا بحقب، مرينا بفترة، نعم، عثمان بن عفان رضي الله عنه،
2: نعم،
1: عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم معاوية،
2: نعم، نعم، رضي الله عنهم جميعا. هو بداية الحديث يقول حدثنا رسول الله عن الفتن فأكثر منها،
1: نعم،
2: الحديث طويل، فشاف الصحابة كأني به عليه الصلاة والسلام، بدأ لخص كل موضوع، قال ثم ذكر منها،
1: نعم،
2: ذكر منها فتنة الأحلاس وكنا قد تحدثنا عنها طويلا، وذكر فتنة السراء. وصف فتنة الأحلاس قال فتنة هرب وحرب. طب فتنة السراء وصفها بعدة أوصاف، يعني يؤطر عليه الصلاة والسلام هذا الوصف. قال فتنة السراء أول شيء دخنها رجل يدعي أنه من نسبه وليس من نسبي، إن أوليائي إلا المتقون. يعني بداية هذه الفتنة فتنة السراء. طبعا لماذا سميت السراء؟ قال يكثر فيها المال في هذه الحقبة من التاريخ، يكثر فيها المال، يعني يستفيض المال بين يدي الناس. قال دخنها رجل يدعي أنه من نسبي وليس من نسبي، إن أوليائي إلا المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. الورك اللي هو الفخذ، عظم الفخذ، عضل الفخذ، تقول أكلت ورك الدجاج مثلا أو كذا، كورك على ضلع، أقوى عظمة وعضلة في جسم الإنسان عظمة الفخذ وعضلة الفخذ،
1: نعم،
2: وأضعف عظمة عظمة الضلع،
1: صحيح.
2: فتخيل واحد بأقوى عظمة جاي يكتم على أضعف عظمة. وهذه الفتنة فتنة ينتهي فيها الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتقل الحكم فيها من الحكم العاض إلى الحكم الجبري،
1: يعني من الخلافة إلى غيرها.
2: نعم، فتنة الأحلاس هي فتنة نقض فيها بعض عرى الإسلام. قال أول ما ينقض من عرى الإسلام الحكم، فينقض فيها نظام الحكم اللي هو على منهاج النبوة. كان الرجل يصل إلى خليفة رسول الله لا يمنعه عن وصوله شيء، يجي عند عمر، عمر فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كان طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا مبعوث كسرى، عدلت لما أقمت الحق بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. كان يصل إلى الخليفة، كان يصل إلى أبي بكر، كان رجل يأتي إلى أبي بكر الصديق، يا أبا بكر اعدل، فيمسك بخطام ناقته. قال عمر يا أمير يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتينك الناس فأذن لهم، حتى خلاه قاضي رضي الله عنهم جميعا. وكان يصل الناس إلى عثمان، وصل إليه الخوارج، وكان يصلون إلى علي، ووصل إليه عدو الرحمن بن ملجم كما قتله كما ذكرنا ذلك آنفا. ولكن فتنة السراء هي فتنة طبعا حكم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله. مثلا الدولة الأموية سوادها الأعظم خير، العباسية فيها سواد أعظم خير. كان يحكم مثلا في عهد كبير من الدولة العثمانية أيضا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال فتنة السراء، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، دخنها رجل يدعي أنه من نسبي وليس من نسبي، أن أوليائي إلا المتقون. وقال في وصفها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر موازن كنا قد ذكرناه، قال فتنة تستباح فيها الدماء،
1: نعم،
2: وتستباح فيها الأعراض، عفوا، تستباح فيها الدماء والأموال.
1: إحنا قلنا فتنة تستباح فيها الدماء، وفتنة تستباح فيها الدماء والأموال، وفتنة تستباح فيها الدماء والأموال والأعراض.
2: نعم، فهذه فتنة تستباح فيها الدماء والأموال،
1: نعم،
2: هذه فتنة السراء. قال ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم في حديث موازن له قال يخرج من هذه من نجد قرن الشيطان بنفس صفات ذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. فهذه فتنة السراء. ثم بعد ذلك
1: طب إذا أذنت لي بين الفتنة والفتنة في فترة زمنية طويلة،
2: نعم،
1: يعني مثلا احنا كنا نحكي عن الاحلاس استمرت فتره طويله ما بين يعني بعد الخلافه الامويه العباسيه الفاطميه الدوله العثمانيه. نعم. يعني
2: هي الفتره مرحله انتقاليه، يعني عندنا النبوه والخلافه الراشده مرحله،
1: نعم،
2: بعد ذلك فتنه الاحلاس،
1: نعم،
2: ان رجحنا بعض قول اهل العلم،
1: نعم،
2: قلنا بعضهم من قال انه كلها في اخر الزمان،
1: نعم،
2: بعد ذلك تاتي مرحله من العصر الاسلامي
1: اللي سميناها الحكم
2: الدوله الحكم العاض
1: الملك العاض،
2: نعم،
1: انه الملك يورث ابنه
2: في
1: او اخوه.
2: قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وأول عرى الإسلام نقوضا نظام الحكم، وآخر عرى الإسلام انتقاضا الصلاة.
1: يا الله، صلاة
2: فآخر شيء الصلاة، فلذلك هذا أول انتقاض من نواقض عرى الإسلام. بعد ذلك ينتقل الملك من الملك العاض اللي فيه طريقة توريث الحكم لا يرضاها الله عز وجل أو ليست على منهاج النبوة، إلى طريقة الحكم الجبري. هو فكرة الحكم كله ليس يرضي الله عز وجل، هذا الحكم الجبري الذي هو مرحلة بين مرحلة السراء، فتنة السراء، ما قبلها حكم عاض وما بعدها حكم جبري. والحكم الجبري ينتهي بفتنة الدهيماء، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف عجيبة، قال فتنة لا تدع مؤمنا إلا لطمته لطمة.
1: يا الله.
2: في حديث آخر دهيماء قالت، والآن سأفصل بين الحديثين، قال لا تدع بيتا إلا دخلته، لكن خلينا في حديث ابن عمر لا تترك ولا تدع مؤمنا إلا لطمته لطمة. علماءنا هنا أجوا فصلوا، قالوا أهي لطمة؟ طبعا أحاديث الفتن كلها فيها هي أحاديث رمزية،
1: نعم،
2: فيها رموز،
1: نعم،
2: فلا يعرف أصلا فلسفة هذه الفتنة وهذا الحديث إلا بعد انقضائها.
1: سبحان الله.
2: يعني مثلا عمار تقتله الفئة الباغية، متى عرفنا ذلك؟
1: بعد أن قتل عمار.
2: بعد أن قتل عمار. طب هو أصلا كان في جبهة علي رضي الله عنه، طب ليش معاوية ما عارف أنه عمار مع طب ليش؟ ما هو بجوز يصير معاي بعدين. طب بجوز ما يقتلش، هو خاض معارك كثير، بجوز ما يقتل في هذه المعركة، بجوز يقتل في معركة أخرى.
1: سبحان الله.
2: وصلت؟
1: نعم.
2: فالفكرة أنه لا، هو بعد انقضاء الفتنة أو حال وجود الفتنة
1: نعرف فيها.
2: أنت بتعرف. مشان هيك وصف القرآن للفتنة وللنظام السياسي وللمرحلة الانتقالية هو وصف الأمن والخوف.
1: أوضح، الله يبارك لك.
2: توصيف القرآن لمرحلة الفتنة ومرحلة الاستقرار، في القرآن الكريم مصطلح الأمن والخوف، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
1: لعلمه الذين يستنبطونه
2: منهم. اللام هنا هي لام التوكيد، لام التأكيد لما بعدها، يعني الله تبارك وتعالى يلزم نفسه في كتابه أن هناك نفرا من هذه الأمة في تلك الفتن مرحلة الأمن والخوف، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول حال وجوده وهو منهجه حال غيابه، وإلى أولي الأمر منهم أصحاب العلم الذين يستنبطون أمر الله وأمر رسوله من المصدر الصحيح. لعلمه، هنا اللام لام توكيد، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأولئك النفر الذين جعلهم الله مستقرا لكل زمان ومكان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المنظومة القرآنية إما أن تتبع الشيطان وإما أن تتبع منهج الرحمن،
1: ما في خيار،
2: لا خيار ثالث أبدا.
1: نعم.
2: ذلك تجد في هذه السورة مكرور، هذا سورة النساء مكرور هذا الأمر، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ففكرة إما أن تكون مع طريق الرحمن أو تكون مع طريق الشيطان هي أصل من أصول الفتن. ففتنة الدهيماء قال لا تدعوا لا تتركوا مؤمنا إلا لطمته لطمة، هي على الحقيقة الحقيقة أم على المجاز؟ فصل علماؤنا فيها، قال بعضهم قد تلطمه لطمة من ناحية الذل والهوان لما يرى ويسمع من أحداث الأمة ولا يلوي على شيء، لا يستطيع. ترى أخوانك في غزة صباحا مساء يموتون جوعا قهرا ظلما ولا تلوي على شيء، ترى إخوانك في الشام 14-15 سنة كذلك الأمر، حرب عالمية، ترى الإسلام أينما اتجهت إليه في مثل هذا الحال. لا تدع بيتا إلا لطمته لطمة، أول صفة من صفاته. لا تدع مسلما إلا لطمته لطمة. في حديث آخر لا تدع بيتا إلا دخلت.
1: نعم.
2: وحديث ابن عمر قال كلما قيل خبت اشتعلت، يعني كل ما يقول والله هديت لا بتشتعل في مكان ثاني
1: يا رب سلام.
2: أو بتشتعل في وقت ثاني، أو يعني في ناس بيأججوا هاي الحرب. ثم تنتهي هذه الحقبة من الزمن بانتهاء الحكم الجبري. طب بعد ذلك يا رسول الله، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.
1: طب هنا قد يسأل سائل، يعني كيف تأتي نهايات هذه الفترات؟ يعني إحنا بنعرف مثلا نهاية فترة الخلافة الإسلامية مثلا كان في واقعة معينة أو حدث معين، نهاية فترة الحكم الجبري كيف سيكون المشهد؟ يعني تفضل.
2: نهاية فترة الحكم الجبري سيكون بحرب مع الروم وحرب مع بني إسرائيل، وسنأتي إن شاء الله
1: حرب آخر الزمان
2: في حديثنا. ما احنا ما كيف بدها تكون خلافة على منهاج النبوة بدون حرب مع بني إسرائيل؟ ما احنا بدنا نأخذ خارطة الأحاديث بشكل أفقي ثم نبدأ نوزع هذه.
1: إذن لنتوقف هنا حتى نستكمل تفاصيل هذا الحديث، لكن بعد هذا الفاصل، فتكرما ابقوا بالقرب من حياة

0: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
0: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة. قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
6: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار حلقتنا اليوم من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كرمك الله.
0: أحيانا بعض التفاصيل بدنا نوضح فيها شوي بعينك الله.
1: بأمرك.
0: أنا بسأل ليه؟ لأنه بعض الناس بقولك طب إحنا ننام نصحى الصبح ونلاقي الدنيا تغيرت، ولا في علامات لهذه التغييرات؟ تفضل سيدي.
1: هذه الفتن تبدأ بمنحنى الزمن فتن أصغر، ثم تكبر هذه الفتن، ثم فتنة الدهيماء تكبر، فتنة الأحلاس مجموعة صغيرة من الناس أحلاس، فتنة السراء بدأنا بأكبر انتقال من حكم بكتاب الله إلى حكم بغير كتاب الله.
0: نعم.
1: فتنة الدهيماء هو انتقال من حكم ومنظومة عالمية لا تحكم بمنهج الله إلى انتقال حكم يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، وهذا الحكم في آخر الزمان، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. ما سمات هذه المرحلة؟ سمات هذه المرحلة صراع كبير مع بني إسرائيل، صراع كبير مع بني إسرائيل، لأن الاستخلاف في الأرض استحقاقي لهذه الأمة في تلك المرحلة. الاستخلاف في الأرض كان لمن يسيطر على بيت المقدس، حقق القرآن ذلك في بداية العهد المكي حينما أنزلت سورة الروم، قال غلبت الروم. الغلبة هنا كانت الفرس قد سيطرت على بيت المقدس، فدفت الحكم في الأرض والسيطرة في الأرض على من يسيطر على هذا المسجد. قال في حق الروم الله تبارك وتعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لم يحدثنا القرآن عن 700 عن 900 عام دارت في صراع بين الفرس والروم، ولكنه حدثنا عن نقطة مفصلية في بيت المقدس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. كان لزاما لهذا النظام العالمي أن ينقشع، ولهذه المنظومة الفكرية التي جثت على قلوب البشرية قبل المسلمين أن تنتهي، فتعود خلافة على منهاج النبوة. ومنهج الاستخلاف في كتاب الله في حق هذه الأمة ومنهج مرتبط بالسيطرة على المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فكان لزاما في هذه المرحلة أن يستعيد المسلمون السيطرة على بيت المقدس، المسجد الأقصى، ولا بد أن يكون هذا بحرب كبيرة استكملت أركانها سورة الإسراء، حدثتنا في عنها وفيها وفي ثناياها سورة الإسراء في هذه الحقبة. إذن أول سمة من سماتها، أول مرحلة من مراحلها، أن الحكم الجبري بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سينتهي، ويؤول الحكم إلى كتاب الله بانقضاء وانتهاء نظام عالمي ومنظومة عالمية، وهي التي نعيشها على أغلب
0: هذا سؤالي. الآن أنت حكيت لي بين كل فترة وفترة في فواصل، في ملحمة.
1: نعم.
0: بين كل يعني فتنة وفتنة في ملحمة، ذكرنا الأحلاس، ثم كانت أي ملحمة؟ ملحمة عثمان أو ملحمة
1: الأحلاس هي الفتنة الكائنة حين قتل عمر رضي الله عنه إلى أن تولى معاوية رضي الله عنها، هذه الفتنة كلها الأحلاس. فتنة الأحلاس.
0: إيش الملحمة اللي صارت بعدها حتى يأتي المرحلة اللي بعديها؟
1: الآن عندنا فتنة السراء، هي انقضاء الحكم بكتاب الله.
0: ما بين كل فتنة وفتنة في، حكيت لي في ملحمة،
1: في مرحلة.
0: مرحلة.
1: مرحلة.
0: نعم.
1: من مراحل التاريخ عندنا الدولة الأموية.
0: نعم.
1: تحكم بكتاب الله، ولكن عرى الإسلام انتقضت في باب الحكم.
0: نعم.
1: الدولة العباسية أقل شأنا، ولكن المنظور العام كان يحكم في كتاب الله، وكذلك.
0: نعم.
1: يعني ما خلف. نعم. هذه
0: بعد السراء دخلنا في الدهيماء،
1: فتنة الدهيماء.
0: بين السراء والدهيماء كان في واقعة، كان في
1: الحكم الجبري الحكم الجبري الذي نقض فيه حكم كتاب الله وحكم رسول الله، واتبع فيه حكم الهوى.
0: نعم.
1: هذه المرحلة كلها حكم الجبري.
0: نعم.
1: الحكم الجبري يختلف عن الملك العام، الملك الجبري. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يسأل، احنا بدنا نجيب الأحاديث كلها. نعم. يا رسول الله، كان يسأل علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تنزع، ثم يكون ملك ورحمة، خلافة ورحمة ما شاء الله أن تكون. إذن ملك ورحمة ما شاء الله أن يكون، خلافة ورحمة ما شاء الله أن يكون، ثم ملك ورحمة ما شاء الله أن يكون. حدثنا عن الخلافة الراشدة، حدثنا عن الملك العاض، سماه ملك ورحمة. قال في بعد ذلك الملك الجبري قال ثم ملك يتكادمون عليه تكادم الحمر. بقتل الرجل أبوه وأخوه.
0: يا الله.
1: وهي المرحلة
0: شهدنا.
1: في التاريخ الإسلامي لعلنا شهدناها أو قبل ذلك يعني مرحلة طويلة جدا.
0: نعم.
1: الملك الجبري.
0: نعم.
1: ينتزع فيه الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكون فتنة الدهيماء. نهاية هاي المرحلة فتنة الدهيماء. تتمخض مخرجات فتنة الدهيماء هي خلافة على منهاج النبوة. وكلمة خلافة بالضرورة أن يكون بيت المقدس بأيدينا.
0: يا الله.
1: بالضرورة هذه الحقبة من الزمن أن يكون بيت المقدس بأيدينا. فكان لزاما علينا في هذه المرحلة أن نجابه وأن نواجه يهود. وأن نجابه أو نواجه يهود هي حرب عالمية، ولكنها حرب أصغر مما نتوقع. أفصل.
0: أعلم دوك يلا في سيدنا عيسى ولسه.
1: لا لسه ما جاء سيدنا عيسى. سيدنا عيسى قبل سيدنا عيسى يحكمه المهدي. هون خلافة.
0: ما حكينا فيش مهدي.
1: تضحك عليه. هو في مهدي واحد ومهدي اثنين ومهدي ثلاث. نحن اتفقنا الرشيد الخلفاء الراشدين المهديين. الحقبة المهدي هذه هل هم ستة؟ احنا فصلنا في إذا تذكر في البداية. هم ستة ولا سبعة ولا ثمانية؟
0: نعم ثمانية
1: ولا اثناعش.
0: كلهم بعد. نعم.
1: كلهم بعد. فإحنا هاي مرحلة المهدي هي مرحلة مجموعة مهديين الأشخاص المهديين آخرها بنزل عيسى عليه السلام في آخر هاي المرحلة.
0: نعم.
1: فيحكم الأرض تحت سلطان ذلك الخليفة.
0: نعم.
1: يعني هو بكون تحته مش بكون والي عليه. وتحكم الأرض بعد قبض عيسى عليه السلام. قال يرسل الله ريحا طيبة فتستل أرواح المؤمنين. بعد ذلك بتكون علامات الساعة. قال خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. لعل الخسف الذي في جزيرة العرب وسابقة لحديثنا لكنها استطرادا، لعل الخسف الذي في جزيرة العرب هو ذلك الجيش الذي ذهب ليقاتل من بويع من هذه الأمة في أحد الخلفاء المهديين يبايع في هذه الأمة يبايع في الكعبة. أحد الخلفاء يبايع في آخر الزمان واحد من المهديين. فيرسل إليه جيش
0: من
1: العرب يحاربوه. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يخسف بأولهم وآخرهم.
0: يا الله.
1: علمانا بيقولوا خسف جزيرة العرب هو ذلك الجيش الذي ذهب يقاتل ذلك المهدي.
0: سبحان الله.
1: قال يخسف بأولهم وآخرهم. سألوا الصحابة كيف يبعثون يا رسول الله؟ قال يبعث كل منهم على نيته. في واحد طالع مكره، والحديث سناتي إلى تفصيله، في واحد طالع مضلل.
0: نعم.
1: في واحد طالع فعلا يقاتل. فكل واحد ربنا بيبعثه على نيته.
0: سبحان الله.
1: فالمقصود أنه المسيح عيسى عليه السلام في آخر الزمان قبل ذلك يكون قد يكون المسيح الدجال، بعد ذلك يأجوج ومأجوج. ترتيب أول سبع علامة من علامات الساعة الكبرى ترتيبها مختلف فيه. مين الأول؟ خسف بالمشرق. نعم. خسف بجزيرة العرب. لكن المتفق عليه أن الثلاثة التي تبدأ بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونار تحشر الناس من اليمن إلى أرض محشرهم، هذه الثلاثة التي لا يقبل فيها أعمال.
0: آخر شيء.
1: ولكن السبعة مختلف أولها. جميل. من أول من آخر؟ طيب. يأجوج ومأجوج عيسى عليه السلام.
0: في ظل الدهيمة اللي ذكرت فيها تدخل كل بيت، إذا قال الناس خبت اشتعلت. لا تدعوا مسلما إلا لطمت، أو يعني إنسان إلا لطمت. إيش حال المؤمن؟ يعني إحنا الآن بدنا نأخذ من هذا الموضوع وصايا. شو أساوي أنا لا قدر الله شهدت هاي الدهيمة؟ أو هل إحنا في الدهيمة ولا إحنا لسه في السراء ولا وين إحنا؟
1: لا يستطيع إنسان أن يحكم على فتنة إلا حال انقضائها أو حال وجوده إن كان من أهل العلم في تلك الفتنة. يعني فتنة الأحلاس
0: لما انتهت
1: لما قال عرفنا. فتنة السراء معرفوها بس انقضت لمن قال أنه انقضت بانتهاء الخلافة الإسلامية. طيب فتنة الدهيماء لا تعرفها إلا حال وجودها. يعني من الناس من يؤول تأويلات لا تقبل.
0: اتفقنا بأول حلقة
1: بالزبط.
0: كنا مش لأي حدا بيطلع لي أول
1: بالزبط.
0: ليش بسأل
1: بالزبط.
0: بسأل عشان واحد يعرف شو حاله شو يساوي شو مطلوب منه.
1: ماذا نفعل في فتنة الدهيماء؟ نعم. أول شيء في فتنة الدهيماء هي هي مرحلة انتقالية بين أن أكون أنا أمة مستضعفة إلى أمة مستخلفة. أين المنهج؟ المنهج في سورة الإسراء وسورة الروم وسورة قريش. رسائل المسلم
0: نعم.
1: حال الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف هي رسائل هذه السور الثلاث. وفي عندنا سور داعمة لهذه السور من المراحل الانتقالية. علماء أنا بيقولوا مثلا سورة الشعراء مثلا ولا تطيعوا أمر المسرفين منهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا تطيع أمرهم هذول
0: نعم.
1: لا ترد عليهم. ففي منهج قوانين
0: نعم.
1: هناك سنن، ومثلا السنة الأبرز سنة سورة الإسراء. ماذا أفعل؟ كان لزاما علي أن أنتقل من حالة الإنسان إلى حالة العبودية لله، هاي أول نقطة. رقم اثنين، كان لزاما علي أن أطبق بنود القرآن، لأن القرآن اللي تفاعلات مع من تفاعلاتي مع القرآن أنه يهدي ويبشر. هنا بده يكون القرآن هو هدايتي. ليش؟ لأنه في هاي المرحلة ما حيكون خليفة. مشان هيك الله عز وجل بيقول لي في هذه السورة، بيقول لي إنه كل
0: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
1: بالضبط
0: لشخص كتابا يلقاه منشورا.
1: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. لذلك وبعدين الله عز وجل قالنا عن الأئمة إنه بس جعل الإمامة في سورة الإسراء للقرآن الكريم، لأن الإمامة المتركزة في الشخص تنتهي، والله تبارك وتعالى أعلم. فسورة الإسراء تشخص لنا المعركة، تشخص لنا بنودنا مع القرآن الكريم، تشخص لنا حالتنا في الإيمان بالغيبيات.
0: يوم ندعو كل أناس
1: بإمامهم. أحسنت ما شاء الله عليك. شوف الآية الآن، السورة تقول لي لن يكون هناك لك إنسان إمام. طيب ما هو الإمام الذي سيكون لي؟ قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم
0: مباشرة.
1: انتقل فمن
0: أوتي
1: كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. بعدين قال لك ومن كان في هذه أعمى
0: يا الله.
1: فهو في الآخرة أعمى. أي آخرة؟ أهو وعد الآخرة
0: أم آخرة الزمان؟
1: بوثهما
0: لا
1: قد يكون، والجمع بينهما أولى.
0: إذن يعني إحنا بدي بس الوصية حتى يعني نطلع لفاصل. قبل الفاصل تأذن لي بس بالوصية في هذه الحقبة،
1: في هذه الحقبة
0: أن نلتزم بالمنهج،
1: بدنا نلتزم بمنهج السور
0: حتى ولا لم يكون خليفة.
1: ما في، ما فيش خليفة،
0: ما في خليفة،
1: حكم جبري، ما في خليفة.
0: ونلتزم بالمنهج كما أنزله الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره. والآية اللي تفضلت فيها حضرتك إنه الإمامة ستكون للمنهج وليس للأشخاص.
0: نعم. بارك الله فيك. إذا أذنت لي بفاصل بعده نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
3: صوت الصوت.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
1: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في الجزء المتبقي معنا من لقائنا لهذا اليوم في برنامج من الظلمات إلى النور بفتنة الدهيمة.
1: نعم،
0: فتنة تصيب كل العالم.
1: نعم،
0: لا تترك بيت،
1: لا تدع مؤمنا إلا لطمته لطمة. نعم،
0: كلما قال الناس خبت
1: اشتعلت.
0: بعض الناس قالوا إنها الإنترنت،
1: يعني أنا لهم بهذا أو الجوالات
0: أو الموبايل
1: يعني
0: أو الستلايت قبل هيك، لكن الدهيماء بالنسبة
1: لا هي فتنة ستكون. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن فتنة الدهيماء يعقبها خلافة على منهاج النبوة. ماذا أفعل أنا كمؤمن؟ كان لزاما علي أن أكون معول بناء في هرم هذه الأمة، في بناء هذه الأمة، في جسد هذه الأمة، وأن لا أكون معول هدم. معول البناء يعني يستدعي أن أوسع دوائر الحق وأن أضيق دوائر الباطل. معول البناء يعني أن أستحضر منهج القرآن واقعا مستنزلا في حياتي. معول بناء يعني أن أجعل من القرآن جزءا من حربي ومعركتي مع هذا العدو. فهذا العدو يمتلك مقومات الرؤية ويمتلك مقومات الغلبة، ولكني بهذا القرآن لن يرى تخطيطي لأمر أمتي. لذلك الله عز وجل يقول لي: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كان لزاما علي أن أنظر إلى حربي مع الشيطان. هذا الشيطان سيكون عنده جيش كبير إعلاميا، جيش كبير من فئة الضالين، جيش كبير من عنده جند، عنده راجلة. لذلك
0: استفز من استطعت منهم
1: بصوتك
0: وأجلب عليهم أجهزة إعلام
1: خيرك ورجلك وشاركهم في الأموال
0: والأولاد
1: وعدهم.
0: يا الله،
1: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يطمئنك الله عز وجل، قل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فتجد أن المعركة جسدتها سورة الإسراء في هذه المرحلة، تجد أن الطرف الآخر على في الأرض علوا كبيرا. فكرة العلو الكبير، فكرة المنظومات الكبرى،
0: ما زال يعلو. والله ما زال
1: نعم
0: يعلو.
1: نعم نعم نعم،
0: يعني كل ما نقول خلصت، إذا بكأس العالم بتدخلوا يخرب بيتهم
1: في كل شيء.
0: يعني قصدي كمية العلو اللي عم بيوصلوا له لمراحل لا يتخيل أو لا تتخيل. عفوا،
1: لو أن القرآن لم يخبرنا لوقفنا مذهولين. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن بعض ما سيجري في آخر الزمان لوقفنا مجدوهين. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الانتقالية في حديث علي رضي الله عنه الذي افتتحناه في بداية الحلقة، قال: تكون نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك تكادمون عليه تكادم الحمر. سيدنا الإمام علي بسأل: ماذا نفعل يا رسول الله؟ بيقول له: فعليكم بالجهاد. واضح الرؤية في فتنة الدهيماء،
0: يا الله
1: ممنوع تقعد. فعليكم بالجهاد. شوف فتنة الأحلاس، لزموا بيوتهم وبدأنا نناقش الأمور الفقهية. واجب الأمة حماية الخليفة ولا مش حماية الخليفة؟ هل يأثمون أم لا يأثم الصحابة بمجموعهم؟ نوقش ذلك في مكانه. ولكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بسأل سيدنا علي: ماذا نفعل؟ فبيقول له: عليكم بالجهاد. طب كأني بعلي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أنا لي بالجهاد والفتنة حالها الذي ذكرت. قال: وخير جهادكم الرباط. الرباط أعلى مرحلة من الجهاد. الجهاد هو الالتحام الفعلي، والرباط هو الالتحام المحوري. والالتحام المحوري في بنود شتى. المواجهة العسكرية لون، والرباط ألوان.
0: يا سلام.
1: فعليكم بالجهاد، وخير جهادكم الرباط. أسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، وخير جهادكم الرباط. وأعطانا نموذجا، هو بوابة بيت المقدس. قال: وخير جهادكم وخير رباطكم رباط عسقلان. عسقلان هذه عبر التاريخ هي بوابة تحرير المسجد الأقصى، وقد ذكرنا ذلك في بداية الفتن. في فتنة الدهيماء لابد أن أكون مرابطا، لابد أن أكون مجاهدا إن استطعت، لابد أن أكون مع المنهج. نحن اليوم نحتاج إلى المنهج. والله يا دكتور محمد، يسألنا الناس كثيرا عن المنهج. تجد أن اليوم التربويين يسألون عن فتن الشيطان مثلا وإضلاله لابن آدم. لابد أن يكون جوابنا من القرآن. خطوات الشيطان ما هي؟ كيف يضل الشيطان أبناءنا؟ كيف يضل بناتنا؟ كيف يضل أزواجنا؟ كيف يضلنا الشيطان؟ الشيطان له خطوات، إن لم نفسر هذه الخطوات
0: سنقع فيه،
1: سنقع، وإن لم تكون واقعنا مقيما ومقوما سنقع لا محالة. يأتي القرآن يفصل، يقول لي هذا الشيطان بالبداية يضلك عن المنهج، تجي سورة الإسراء بتقول لي لا بدي أرجعك للمنهج، ما هو الشيطان حدد بنود وقال لا أضلنهم، بعدين قال ولا أمنينهم. حينما يضلك عن المنهج يمنيك بمناهج أخرى، العلمانية، الليبرالية، التقدمية، الفكرية، الرد، ولا أمنينهم. بعدين بنتقل لمرحلة أعلى، بصير له سلطة عليك بأمرك، ولا أمرنهم. بعدين بصير له سلطة عليك أعلى منها في آية أخرى، قال استحوذ عليهم الشيطان. بعدين بتصير أنت جزء من حزبه تدعو إلى أمره، قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ذكر الله هنا منهجه فيما أظن وأعتقد، وقرآنه، لأن مجموع الآيات مع الشيطان يؤيد ذلك. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. فالبنود واضحة، المعركة واضحة، أنت أين ستكون في فتنة الدهيماء؟ يأتي النبي عليه الصلاة والسلام حينما استقرأت الأحاديث بشكل أفقي وأطرت الفكرة وجمعت مجموعة الأحاديث الصحيحة، أعطاك هنا إشارة وأعطاك هنا فكرة، وقال في توصيفها عليه الصلاة والسلام في الحديث قال هي فتنة تستباح فيها الدماء والأموال والأموال الأعراض.
0: هذا كان سؤالي، وين يعني في فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه شفنا استباحة الدماء، بالفتن التالية شفنا استباحة الدماء والأموال، الآن والأعراض وين؟ هل ما يحصل أحيانا مع أهلنا بفلسطين؟ هل ما يحصل أحيانا في سجون بعض الدول كما كان يحصل مثلا في سوريا في كذا؟ هل هذا جزء من هذه الفتنة؟
1: الفتنة فيما أعتقد التي جرت مع إخواننا في الشام، أسأل الله أن يجعلها عقبة أمرهم خيرا ورشدا، هي بداية فتنة الدهيماء. لأنه ليست فتنة وقعت، الفتنة تختلف عن الملاحم. الملاحم هو التحام الضدين، التحام مؤمن بكافر، ولكن الفتنة قد تكون بين مؤمن ومؤمن، قد تكون بين مؤمن وشبيه مؤمن، يلتبس هذا مؤمن يصلي
0: أو يدعي
1: أنه مؤمن. فالملاحم تختلف عن الفتن. فلعل أبرز ما رأيناه في واقعنا، إن أردنا أن نسقط، ولا أحب أن أسقط، ولكن إن ولا أحب أن أسقط، لأن الفتن لا تظهر إلا في حال انقضائها أو يعرفها أولو العلم. إن أردنا أن نشخص في واقعنا أو أن نقرب، تجد أن فتنة الشام فتنة استبيحت فيها الدماء والأموال والأعراض.
0: نسأل الله السلام.
1: يعني
0: والله حتى ما يفعله العدو الصهيوني كذلك.
1: مش فتنة، هي ملاحم.
0: هي ملاحم.
1: بتروح ملاحم.
0: أوكي مش فتنة.
1: لا ما هو قلنا ملاحم ضدين.
0: وضحت تمام.
1: أنا والروم، أنا والفرس، أنا واليهود.
0: هذه ملحمة.
1: هاي ملاحم.
0: نعم.
1: لذلك تجد كتب السنن لا تخلو من الملاحم. ملحمتنا مع الروم. بيجي قال تصالحون الروم.
0: هذه نهاية الدهيماء.
1: الملحمة مع الروم.
0: نعم.
1: لا هذه تصالحون الروم صلحا طويلا، هذه في تكون في الخلافة الراشدة آخر الزمان. فيما أعتقد قد يكون خاطئ، ولكن سنفصل في ذلك الوقت. ولكن فتنة الدهيماء تتمخض عن خلافة على منهاج النبوة. خلافة على منهاج النبوة تكون أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يصلح آخر هذا الأمر
0: إلا بما صلح به
1: أوله. بماذا صلح أول هذا الأمر؟ صلح أول هذا الأمر ابتداء بمراحل استضعاف عاشها المسلمون في تطبيق أحكام القرآن الكريم واستنزالها على واقعهم، ثم بعدما استكملوا مراحل بنائية في تطبيق القرآن الكريم 85 سورة أذن لهم بالهجرة، فالإذن بالهجرة والاستخلاف كان أمرا من الله تبارك وتعالى. حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر قال يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، تقول عائشة فما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل أبي.
0: يا الله أبو بكر
1: بكى من قال الصحبة يا رسول الله. فإذا ابن القيم في زاد المعاد يحقق، قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ ثم أمر أن تكون الدعوة سرا في دار الأرقم، ثم أمر بالهجرة، ثم أمر بالكذا كذا، فكل

0: الأمر لعلنا فصلنا فيها في في في هذا هذه السلسلة المباركة في القرآن، يعني في سلسلة نعم التفسير.
1: نعم تفضل سيدي.
0: أمرك. خلافة على منهاج النبوة لا تكون يوما ولا تكون سنة ولا تكون، ولكنها يقول النبي عليه الصلاة والسلام تملأ الأرض
1: عدلا
0: بعد أن ملئت جورا وظلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدهيماء، قال فتنة من تشخيصاتها يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ثم يصير الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فواضحة، لأن الناس بيبدوا يتمايزوا، هنا إيمان، ناس بيتبعوا المنهج، هنا ناس بيتبعوا الهوى، ناس بيتبعوا المصالح، والحياة في مجملها صراع بين المبادئ والمصالح. بدأ الأمر في بادئ الزمان على هذا في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتهي الأمر على هذا، وأحاديث النبي محورها هذا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل حلهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا، صفهم. قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس، مش يصلحون. تصير صالح لحالك، لا تصير مصلح.
1: الله يكتب أجرك. الوصية،
0: الوصية أن لا نخوض في الفتن، يعني لا يخوض في هذه الفتن حقيقة إلا إنسان متخصص. ونحن في هذه اللقاءات ننقل أقوال أهل العلم، ولعلنا نميل إلى رأي قد نجانب فيه الصواب،
1: ولا نلتزم المنهج.
0: نعم
1: كرمك الله، جزاك الله كل خير، كتب الله أجركم ونفع بكم وبعلمكم، ووصلنا لنهاية هذا المشوار. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. دعواتنا بالخير لأهلنا في غزة وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يغادر أرض الوطن اليوم في زيارة إلى المملكة المتحدة. الأردن يدين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للسعودية بحصار الشعب اليمني وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. الجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وتحييد 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الرمث الحكومي ويوجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. وزارة المياه تعلن الإطاحة بأكبر سارق للمياه في العقبة، كان يسحب 3500 متر مكعب يوميا لبيع المياه لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل. وأخيرا استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. ختم الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. لستم مخطئين، الساعة الآن 4:06 وبرنامج بروح رياضية استثنائيا يأتيكم اليوم ابتداء من 4:06 وحتى 6 إن شاء الله. لكم التحية مستمعين الكرام، بينما عدنا إلى برنامج بروح رياضية الذي تتابعونه عبر أثير إذاعة حياة FM كل سبت وثلاثاء من 5 وحتى 6 مساء، بعد أن كنا معكم يوميا في برنامج أصداء المونديال والتغطية الخاصة بنهائيات كأس العالم النسخة 23 والتي أسدل الستار عليها. حياكم الله مستمعينا الكرام، لكم أجمل تحيات فريق العمل ولكم أطيب الأمنيات بقضاء وقت ممتع إن شاء الله في هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية والذي نستهله بأبرز العناوين. المدرسة المغربية تواصل المشوار مع منتخب النشامى وبادو الزاكي مدربا لمدة عام. منتخب النشامى يتراجع 10 مراكز في تصنيف الفيفا. ومنتخب إسبانيا يحكم قبضته على عرش كأس العالم، ولا عزاء للأرجنتين. إن شاء الله حلقتنا الموسعة اليوم ستكون حول كرتنا المحلية، والحدث الأبرز كان تعيين المدرب المغربي حارس المرمى الدولي السابق بادو الزاكي. من تابع مونديال 86 يعرف هذا الاسم كثيرا، الحارس المتألق في المنتخب المغربي والمدرب الحالي طبعا، مسيرة تدريبية سنتحدث عنها، هل هو الأنسب لقيادة منتخب النشامى؟ لماذا يصر اتحاد كرة القدم الأردني على استمرار المدربين المغاربة بعد تجربتين مع الحسين عمو موتا وجمال السلامي؟ الآن جاء الدور على بادو الزاكي الذي وقع لمدة عام. ما رأيكم مستمعينا الكرام بتعيين المدرب الكابتن بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى؟ بإمكانكم أن تشاركون آراءكم من خلال اتصالاتكم على أرقامنا 06-516-2020 و06-516-5020، أو من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM. وبعد الساعة 5 إن شاء الله سنتحدث عن نهائيات كأس العالم النسخة التي أسدل الستار عليها في الولايات المتحدة الأمريكية بتتويج المنتخب الإسباني بكل جدارة واستحقاق بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء. سنستمع إلى آرائكم أيضا بتتويج منتخب إسباني وبهذه النسخة من كأس العالم التي شهدت للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا، والحديث الآن يتم عن توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 64 في نهائيات كأس العالم 2030 والذي من المقرر إقامته في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

0: نبدأ مع الحدث الأبرز. جددت كرة القدم الأردنية ثقتها بالمدرسة المغربية، حيث تم اختيار بادو الزاكي ليكون المدير الفني الجديد لمنتخب النشامة خلال الفترة المقبلة في عقد يمتد لمدة عام واحد فقط. وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأردني، والذي أعلن أن مجلس الإدارة قرر إسناد مهمة قيادة منتخب النشامة إلى بادو الزاكي ليخلف مواطنه جمال السلامي. لأول مرة يعلن الاتحاد الأردني بوضوح أنه قرر الموافقة على استقالة جمال السلامي وكامل أعضاء جهازه التدريبي دون تحديد الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة. كان منتخب النشامة طبعا حقق أبرز إنجازاته في عهد المدربين المغربيين لحسين عموتة، الذي قاد المنتخب إلى المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 في الدوحة، وبعده تولى جمال السلامي الذي بلغ نهائي كأس العرب 2025، ثم قاد المنتخب إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، لكن ودع من الدور الأول. طبعا الأنظار الآن متابعينا مشاهدين الكرام ستتجه نحو نهائيات كأس آسيا المقررة في يناير كانون الثاني 2027، أول اختبار حقيقي للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن بادو الزاكي. طبعا هناك مباريات ودية وتوقفات دولية قبل ذلك خلال سبتمبر أيلول وخلال تشرين الأول أكتوبر من هذا العام. للحديث عن تعيين المدرب المغربي الكابتن بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامة، لماذا وما هي التقديرات للمسيرة القادمة لمنتخب النشامة بعد المشاركة المونديالية التاريخية، ينضم إلينا واحد من خيرة مدربين ومحللين الفنيين الكابتن أسامة قاسم. مساء الخير كابتن أسامة.
1: مساء الخير لك أستاذ أنس، ومساء الخير للسيدات والسادة المستمعين إذاعة حياة أفلام.
0: لك كل التحية. قبل أن أبدأ بالحديث عن الكابتن بادو الزاكي وقرار تعيينه مدربا لمنتخب النشامة، نحن نقول بأن الاعتماد على المدرسة المغربية، هل صحيح هذا التعبير كابتن؟ هل هناك مدرسة تدريبية مغربية أولا؟
1: أنا ما أعتقدش أنه في التسمية موجودة مدرسة مغربية بالذات، لأنه صحيح الكرة المغربية تطورت وتقدمت من خلال مشاركتها في كأس العالم 22 و 26، لكن بالتأكيد لسه ما نقدرش نقول وصلت زي ما نقول المدرسة الأوروبية أو المدرسة البرازيلية.
0: تمام.
1: لسه حتى مدرسة تأخذ صفة مدرسة، لا خلينا نقول بشكل عام.
0: تمام.
1: فهذا الجانب يعني مهم جدا يعني، لكن هو بتقدر تقول لانه احنا مثلا شفنا يعني خلينا نقول المدربين الكباتن اللي دربوا عنا في الاردن، سواء الكابتن حسين عموتة او الكابتن جمال السلامي، لهم نمط معين في التدريب في الشغل في التكتيكات، لكن نفسهم في مدربين مغاربه اخرى في اماكن اخرى شاهدناهم او مع منتخبات الاولمبيه او منتخبات الشباب المغربي، التكتيكات في الملعب تختلف، فنمط المدرسه المغربيه مش متوفر بنفس الصفات في المدربين المغاربه خلينا نقول.
0: الكابتن بادو الزاكي نجم كبير لا شك في سماء كرة القدم الإفريقية والمغربية، كان حارس مرمى متميزا للمنتخب المغربي. أما على المستوى التدريبي، هو قاد المنتخب المغربي إلى نهائي كأس إفريقيا عام 2004 أمام تونس، ثم أشرف على تدريب عدة أندية هي الوداد الرياضي، الدفاع الحسني الجديد، اتحاد طنجة، شباب لوزداد الجزائري، مولودية وهران الجزائري، وآخر محطاته هو كان مدربا لمنتخب النيجر. هل هذا سي في لمدرب بحجم التحديات القادمة لمنتخب النشامة برأيك؟
1: أستاذ أنس، حقيقة يعني هو تعيين الكابتن بادو الزاكي مفاجئ وللأسباب، يعني أولا يعني خلنا نقول الجمهور الأردني والشعب الرياضي الأردني والرياضيين الأردنيين بشكل عام كمدربين وكناس خلنا نقول لهم قراءة وبالفترة الأخيرة متابعين للمنتخب الوطني الأردني، التوقعات كانت تختلف. يعني أنا بحكي المواجه، لكن الآن إحنا ما بدنا نقلل من قيمة المدرب، أول شيء هو كاسم لاعب، خلنا نقول لاعب قبل ما نقول مدرب، اسم كبير كلاعب، هو لاعب على المستويات وبحارس مرمى كان عظيم خلنا نقول بشكل عام، وله مع المنتخب المغربي يعني نتائج جيدة للوصول في نهائي كأس الأمم الأفريقية بال 2004 زي ما تفضلت، لكن هذا قبل 20 سنة وأكثر من 20 سنة بهذا.
0: صحيح.
1: الآن الجانب الآخر هو ما تواصل مع المنتخبات القوية والكبيرة خلنا نقول بشكل هذا الجانب. هلا أنا ما حديثي مش بدي أقلل إمكانياته وقدراته، لأنه هلا الآن العمل هو اللي بيثبت قدراته وإمكانياته. إحنا هو النمط إنه إحنا يعني بديش اقول مدرسه المغربيه، استمرينا في تفكير ناخذ من المغرب، لانه احنا لقينا كاردن لقينا نجاحات مع المدربين المغاربه اللي اشتغلوا بالفتره الماضيه، الكابتن عموته والكابتن السلام. لكن اذا جينا تبعنا خلينا نقول فنيا تكتيكيا، هو نفس النمط اللي كان يشتغل فيه السلامي، نفس النمط اللي كان يشتغل فيه عموته، يعني طريقه ثلاثه اللي هي ثلاث مدافعين، خمسه ثلاثه أربعة ثلاث، وبصير خمس مدافعين بالجانب الدفاعي، اثنين نفس النمط، وكانت حتى اثنين فيهم صفه يعني الكل بجزء انت خلينا نقول ابدا ملاحظته فيها او انتقدها، تبديلاتهم محدوده يعني حتى بالمباراه تبدلوش، يعني ما تبدل غير بالوقت الضائع او اذا لاعب انصاب بشكل عام. الامر الاخر شوي اللي كان سلبي عندهم اثنين انه ما في عندهم مرونه تكتيكيه في تغيير الطريقه في المباريات، يعني اذا كنت انا متقدم او متاخر اغير النمط ارجع لاربعه، ما ابدا ما بغيروش بهذا الجانب نهائيا. الآن إحنا نجحنا معهم بفترة معينة، لا ننكر هذا النجاح بالتأكيد، يعني حتى وصلنا لكأس العالم، لكن إحنا كشارع رياضي أردني كرياضيين ناش نقول، إحنا أول شيء خلنا نقول ما ننتقدش الزلمة السلبي، لكن إحنا كانت طموحاتنا أكبر، وأكيد أستاذ أناس الكل يعني كان متوقع أن ننتقل لمدرسة عالمية لحد ما، يعني نقول مدرسة الأوروبية بالذات، في مدربين خلنا نقول كبار اشتغلوا مع فرق كثير سواء عربية أو هناك ودربوا في كأس العالم، يعني شوي احنا كنا ننتقل هاي النوعية، وصعيب جزء الإمكانيات المالية بدأ أكثر، لكن احنا كنا معولين انه أجلنا يعني خلنا نقول رصيد جيد من شاركتنا بكأس العالم، ممكن بالفترة القادمة انه نستغله في مدرب كبير يبدأ يعمل استراتيجية شوي طويلة الأمد لمنتخبنا الوطني، يعني تكون من خلالها نمر على كأس آسيا القادمة أو حتى الاستعداد لتصفيات كأس العالم
0: هذا
1: القادمة.
0: شرح وافي وكافي فنيا كابتن أسامة ما شاء الله عليك، لكن السؤال الآن حتى تكون الإجابة مباشرة، بتعيين الكابتن بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامة، هل تقدمنا خطوة أم تراجعنا خطوة أم نحن نراوح في مكاننا؟
1: والله أبدك الحقيقة يعني أنا بديش أقول تراجعنا، ممكن يعني نعطيها بجزء سبب وسطي، نقول انه يعني روحنا في مكاننا، وتروح في مكانك انت الان استاذ انس بدك تعرف شغله انه لاحنا الان بنهايه كاس اسيا، مش كل مشاركتنا مش زي كل مره بتكون مشاركتنا انه نقدم اداء جيد نكون حصان اسود، لكن احنا الان طموح الشارع الرياضي الاردني، طموحنا كرياضيين انه فريق الاردن الان اصبح يكون منافس في قاره اسيا، لانه احنا حتى لاحظت وشاهدت في كاس العالم نلعب مع فرق عالميه ما كان عاجب يعني بعض الجماهير، لأنه يعني بدها طموحاتها بدها الفريق.
0: أربعة منتخبات آسيوية عربية لعبت في كأس العالم ومنها المنتخب الأردني، لكن المراوحة في المكان كابتن أسامة تعني التراجع بطبيعة الحال، لأن الآخرين يتقدمون أيضا.
1: طبعا بالتأكيد، وأنا ما حبش أعطيها صفة التراجع لأخذتها بمكانك، لكن الآخرين راح يتقدموا 100%، يعني الآن الفرق خاصة الخليجية العربية قطر والسعودية والعراق والإمارات خلنا نقول أكيد الآن هم بيشتغلوا من كأس آسيا الماضي على فريقهم وانتاجهم الجيدة خلنا نقول في كأس العالم، فبالتأكيد الطموح راح يتقدموا خاصة في مدربين في إمكانيات وقدرات، وإحنا بدناش نتراجع. إحنا قلت لك يا لو كانت الفكرة يعني طموح يعني دائما الإنسان يعني صاحب القرار في أي إدارة في أي مكان، أنت اعمل القرار الصح والنتائج تركها، انت لما تعمل قرار صح ما حد بلومك، يعني الان هسه اذا احنا ما توفقناش في كاس العالم وما قدمناش اداء جيد كل الملامه وكل الحديث راح يصير اتحاد كره القدم.
0: صحيح.
1: كل الحديث لما انما انت لو جبت مدرب بصفه عالميه بمدرسه كبيره عالميه ما حد يعني ما راح تكون كاتحاد كره القدم، انا عملت اللي علي، عملت اجتهدت حاولت اطور، لكن هذا بكره القدم بالنهايه توفيق وعدم توفيق، اما انا ما عملش المفترض اعمله هون اللي بصير عليه عدم استفهام. القرار بالنسبة لي يعني أستاذ أنس أنا مفاجئ، أنا بديش يعني الناس نقول إحنا طعم بالزلمة أو نقلل من قيمته وإمكانياته بجوز بشغله يكون كويس عمله، لكن هو مفاجئ بالنسبة لنا مش متوقع خلنا نقول بشكل.
0: لكن ألا نكون كابتن أسامة قد بالغنا في التوقعات عندما نتحدث عن استخدام مدرب عالمي من النخبة أو من الصف الثاني؟ هل يمتلك اتحادنا الأموال الكافية لتعاقد مع مدرب عالمي؟
1: هون المحور السهل، أنا بس قلت لك في البداية إنه كان فيه تقريبا اتحادنا له 10 ملايين من خلال مشاركة كأس العالم، هذا أمر. الأمر الآخر الآن في المستوى اللي وصلنا فيه خلينا نقول تصفية كأس عالم والتفاف خلينا نقول القيادة الهاشمية بشكل عام والشعب الأردني حول المنتخب، أم في دور كمان للحكومة بهذا الجانب، دور الحكومة أنها تدعم المنتخب أو تتولى خلينا نقول تولى رواتب ومصروفات الجهاز الفني خلينا نقول القادم، يعني الآن بدك تطور، أنا كيف بدي أتطور؟ بدي أقدم أمور مالية، الأمر مش منوط باتحاد كرة القدم نفسه، الأمر منوط بدولة خلنا نقول في حكومة أردنية إنها تساعد بهذا الجانب.
0: تمام، اسمح لي أن أتلقى اتصالا من الأخ عمر. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام كابتن أنس،
0: حياك الله أخ عمر.
2: رحتيك كابتن أسامة المدرب القدير.
0: الله يسلمك، لو سمحت تكون مداخلة مختصرة لأننا اقتربنا من موعد الأذان.
2: لا أنا مختصر إن شاء الله، بس أنا يعني غير متفائل بباتو الزاكي، أنا باحترامنا إلي يعني كحارس حاصرنا، لكن أنا يعني سؤالي بجزء كابتن قاسم جزء طرق الموضوع هذا، إنه إحنا يعني الأردن منتخبنا يعني بعد الأداء شفناه في كأس العالم الأداء المشرف الأداء، بس وإن يكون في مدرب على مستوى يستلم المنتخب. يعني الكابتن باد الزاكي ما شفنا له يعني شفنا سيرته ما في انجازات معاه يعني زي تكون مناسبه لمنتخبنا. هذا تعليق بس بعرف شو راي الكابتن قاسم.
0: تمام، شكرا جزيلا للاخ عمر ولكل من يشاركنا. ان شاء الله سنعود لمتابعه الحوار معكم على ارقامنا 0656 14 20 و50 20. والاخ وليد يقول مشكلتنا مش مدرب كابتن اسامه، هل تتفق؟
1: هي صحيح مشكلة عامة، لكن أنت الآن صرت في عندك جيل موجود، جيل جيد مميز، وشاهدناه في الفترة الحالية. الآن بده كمان مدرب، يعني على الأقل المرحلة خلنا نقولنا المرحلة الاستراتيجية القريبة، خلنا نقول إنه يقدر يرتب الأمور، ومنتخبنا قادر للأمانة في بعض التعديلات بعض الأمور. أنا بدي أقول لك يأخذ بالكأس، يعني قادر يكون حصان أسود وقادر ينافس في البطولة. لا، أنت الآن بالفترة هاي بحاجة لمدرب كبير خلنا نقول بشكل عام، لكن كمنظومة عامة كرة قدم أردنية أكيد في جوانب كثير أخرى بدها عمل وبدها شغل.
0: تمام، سأكمل الحوار معك لو سمحت لي كابتن أسامة أن تبقى معنا. الآن نتوقف مستمعينا الكرام لحين رفع أذان العصر، ولنا عودة إن شاء الله لاستكمال الحديث، وما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم عن تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامة. أرجو أن تبقوا معنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام، تقبل الله طاعتكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم اليوم استثناء ابتداء من الساعة الرابعة، لكن موعدنا المعتاد إن شاء الله من السبت القادم الساعة الخامسة مساء، برنامج بروح رياضية كل سبت وثلاثاء. وما زال حديثنا عن تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامة بعقد لمدة عام. الأخ عيسى العمري يقول: وحد الله يا جماعة، أرضية ملعب مش قادرين يعملوا، لنجيب مدرب عالمي مد الحافك على قد إجريك. بالحديث عن المدربين العالميين، لا شك يعني رواتب فلكية جدا للمدربين العالميين، ربما سأتحدث عنها بعد قليل، لكن أعود إلى ضيفي الكريم مدربنا الوطني ومحللنا الفني المتميز الكابتن أسامة قاسم. من جديد لك التحية كابتن أسامة.
1: تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي.
0: الله يسلمك. يعني هل باعتقادك كابتن أسامة أن منظومة كرة القدم الأردنية تعتمد أو تتجه لدائما الاهتمام بالمنتخب الأول، لكن هذا لا يمكن أن يقدم لك تطورا على مستوى منظومة كرة القدم إن لم يكن هناك اهتمام بالقواعد أيضا، فهل يكفي أن نعين مدربا ولو كان عالميا للمنتخب الأول؟
1: لا لا، بالتأكيد أستاذ أنس كلامك سليم 100%. إحنا حكينا بس استراتيجي لمرحلة قادمة، يعني خلنا نقول مستقبل قريب، لكن أنت بدك تعمل نهضة بكرة القدم الأردنية، لأنه إحنا حقيقة إحنا وصلنا المونديال، لكن في الأهم في هذا الأمر إحنا عندنا بس لاعبين مونديالين، فريق مونديالي، لكن باقي المنظومة لا. أول شيء أنت عندك بني تحتية للأسف صفر، عندك إدارات عندي تعاني، التشريعات الموجودة في مجالس الإدارات بحاجة لإعادة صياغتها، إعادة القوانين، لأنه عندي أنت يعني مش افتح موضوع الدوري، وانت عارف المشكلة الأساسية في البنية التحتية تاعت الأندية، سواء قدرات مالية أو حتى ملاعب. اثنين، الاهتمام بالقاعدة بالناشئين بالأندية، قول الأندية الكبيرة صفر تقريبا، يعني بتاخذش منها لاعبين للمنتخبات الوطنية. الآن أصبحت الأكاديميات معظم العصب لاعبي كرة القدم الأردنية من الأكاديميات بشكل عام. أنت بدك تعمل، بدك يعني خلينا نقول استراتيجيات طويلة الأمد تبدأ تعمل هذا العمل، لأنه أنتوا دائما أنا بقولها عندي مقولة ودائما بحكي فيها، قرار الإنجازات والبطولات مش في الملاعب فقط، وبنعمل في المكاتب أولا قبل الملاعب، بالمكاتب يعني بنعد بالمكاتب قبل الملاعب.
0: صحيح.
1: أنت بتقدر تأخذ البطولات، فإحنا هذا الحكي أكيد بده شغل كبير، وللأسف يعني أنت
0: يعني السؤال بصيغة أخرى يعني كابتن أسامة، هل تعتقد أن نجاحات المنتخب الوطني في السنوات القليلة الماضية ووصوله إلى كأس العالم قد أخفى الكثير من العيوب والعلل في كرة القدم الأردنية؟
1: 100% كلامات، أتفق معك تماما. نحن هو بس فقط يعني أكد أنه لاعبين عندنا جيل، يعني جانا فترة جيل جيد، جيل كويس تكون عندنا هذا الجيل. والأمر الآخر المهم، إحنا بشكل عام عندنا قاعدة اللاعبين كبيرة على مستوى المملكة، لأنه انتشار الأكاديميات ومراكز الواعدين منذ مركز الأمير على الواعدين، والآن ردوا إعادة.
0: أين تكمن العيوب والعلل التي نتحدث عنها كابتن؟
1: أنا بالنسبة لي العيوب، أول سبب بالنسبة لي هو التشريعات الموجودة سواء في مجالس إدارة الاتحاد أو الأندية. يعني أنا ما الآن مفترض أنت يعني أستاذ أنس، فرجيني الآن في حتى في اتحاد كرة القدم أو بالأندية الرياضية، فرجيني الآن في لاعب دولي قديم موجود مجالس الإدارات، حتى الشهادات العلمية مفتقرة، لازم تفرض الآن التشريعات تكون موجودة. يعني أنا لما باجي أقسم الأندية، أمين صندوق لازم يكون محاسب، شهادة محاسب معين، بنزل الانتخابات أمين صندوق محاسب. الآن الإدارات مثلا بده يكون أشترط لاعبين اثنين دوليين يكونوا مجلس الإدارة، اثنين العمر، إيش العمر الشباب عمر الكبير، هاي التشريعات بتغير بالمفاهيم، لأنه الآن يعني أي واحد يمتلك أعضاء بهيئة عامة هو بصير يقرر بغض النظر عن شو إمكانياته وقدراته، لأنه أنت في عندك جانب، في جانب قادر إنه خلنا نقول وفر المال وجيب المال، وفي جانب بده يدير، بده عمل استراتيجيات. يعني قبل فترة حكينا الآن في عندنا نهضة، أكيد ما حد ينكرها، نهضة نادر الحسين بالثلاث سنوات الماضية، وهي الموسم هذا القادم الفيصلي كمان بنفس الأمر، لكن هذول الأمرين أستاذ أنس مرتبطين بشخصين اثنين.
0: صحيح.
1: يعني مخطوط بالأستاذ عامر أبو عبيد ومربوط بالأستاذ محمود الحنيطي. الآن أي حد منهم مثلا صار عنده ظرف ابتعد شيء، بده يرجع الناديين لنفس المشاكل اللي بتعاني منها باقي الأندية. المفترض الآن تكون هي منظومة مؤسسة تعمل، فلما تبدأ ننظم هذا الأمر أهم شيء التشريعات، لأن التشريعات بتبدأ تغير بكثير بالمفاهيم.
0: صحيح.
1: الأمر الثاني اللي بدنا نغير فيه هو القدرات المالية. قدرات مالية الأندية يعني مش قادرة تدفع راتب شهر لا للاعبين ولا مدربين ولا في إمكانيات. الآن في المفترض يكون في دعم حكومي، بس دعم إيجابي، يعني مش دعم خذ مصاري وتصرف فيها. ما هي مشكلة خذ تصرف فيها، لأنك تصرف فيها تهدرها على الفاضي. يعني هسه الأندية مش عليها ديون، لو تم سد الديون قبل الحكومة على كل الأندية بعد شهر ترجع تلاقي عليها ديون. هذا الحكي مش حل. يعني الأندية الآن مثلا ممكن أنا كحكومة أعمل استثمارات لكل نادي، استثمارات زي ما تقول بقروض بدون فوائد. أنا بعمل بقروض بدون فوائد، بس يعني أتقاسم خلنا نقول الإيرادات بينه وبينه قبل ما ينتهي القرض. أنا بعمل له بقى، أنا كحكومة بعمل له، يعني بعمل له خلنا نقول بنية تحتية، بعمل استثمارات يستثمرها النادي، يصير دخل للنادي. هذا الدخل اللي بيجي الآن، أنا ببدأ أخذ من هذا القرض، قرض حسن نسميه بدون فوائد، عبين ما أسدد القرض كامل والباقي يقول المشاريع تقول للأندية. يعني هذا حل، جزء من الحل خلنا نقول بشكل عام.
0: تمام.
1: لأن الأندية بدون مصاري وبدون إدارة حكيمة قادرة مثقفة موجود فيها جميع الجوانب، الجانب العلمي، الجانب العملي، الجانب الخبرات، بصير النجاح عندنا في كرة القدم الأردنية.
0: صحيح. ربما الحديث يطول عن هذا الأمر، وإن شاء الله نستفيد دائما من خبراتك كابتن أسامة. شكرا جزيلا لك على كل حديثك الذي نستفيد منه دائما، ونلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة.
1: شكرا، شكرا لك أستاذ أنس، شكرا أستاذ المستمعين.
0: شكرا كابتن. هذا وقد تلقى منتخبنا الوطني ضربة معنوية قوية بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم، رغم الرضا من غالبية الجماهير على المستوى الذي قدمه في المونديال بعد تعيين بادو الزاكي، والذي انقسمت حوله الآراء بين مؤيدة ومعارضة. صدر تصنيف الفيفا وتراجع المنتخب الوطني الأردني في التصنيف 10 مراكز دفعة واحدة ليصبح في المركز 73. يعتبر المنتخب الأردني ثاني أكثر المنتخبات العربية تراجعا في البطولة أو في التصنيف الحالي، وذلك بعد المنتخب التونسي الذي تراجع 12 مركزاً.

وضع الحكم أدهم المخادمي التحكيم الأردني في أعلى درجات المجد العالمي حين فرض وجوده ضمن طاقم حكام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 بكل اقتدار، وحظي المخادمي بإشادات عالية المستوى على أعلى الدرجات، وكان يستحق الحضور في النهائي بمكانة أفضل لولا بعض التفاصيل الدقيقة التي جعلته يصبح حكما رابعا وزميله محمد البكار كحكم خامس. طاقم الحكام الأردني الذي قاده المخادمي ومعه محمد البكار وأحمد الرويلي قاد 4 مباريات في كأس العالم ليصبح أول طاقم حكام أردني في كأس العالم. 3 مباريات في الدور الأول ثم مباراة بلجيكا وأمريكا في دور 16، وبقي المخادمي حاضرا حتى المباراة النهائية. بالتوفيق إن شاء الله للكابتن أدهم، وشكرا لك على ما قدمته للتحكيم الرياضي الأردني، وشكرا للكابتن أدهم مخادمي على ما قدمه لسمعة كرة القدم الأردنية، ولو كان في سلك التحكيم لكن ذلك يعتبر إنجازا كبيرا في كرة القدم. نفخر بأدائك، بما قدمته في المونديال، بجهودك الكبيرة، بجودتك في التعامل مع تفاصيل المباراة النهائية، وقد شاهدنا فيها الكثير من حالات التوتر في دكتي البدلاء، وكنت بالفعل يعني حكيما ومحترفا في كل تدخلاتك وفي تعاملاتك. فشكرا للكابتن أدهم مخادمي الحكم الأردني الذي نعتز به، ولكل طاقم التحكيم الأردني الذي شرفنا في مونديال 2026. سنتابع الحديث إن شاء الله مستمعينا الكرام حول تعيين المدرب المغربي الكابتن بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامة بعد هذه المحطة الإعلانية، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية، وحديثنا في القسم الأول منه عن تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامة لمدة عام واحد فقط. ما رأيكم بهذا التعيين، إيجابي أم سلبي، خطوة للأمام أم خطوة للوراء؟ استمرار الاعتماد على المدربين المغربيين بعد الحسين عموتة وبعد جمال السلامي، الآن يأتي الدور على بادو الزاكي ليقود منتخب النشامة. طبعا بإمكانكم أن تشاركونا عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06-516-4020 و 06-516-5020 أو من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة على صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM.

الأخ عبد الكرد يقول مشكلتنا مش مدرب، هيك مستوى الكرة والعقلية العربية على مستوى آسيا ماشي، بس على مستوى كأس العالم ما بتقدر، هي الدول الخليج بتجيب أفضل المدربين ودعم مالي ضخم. بالفعل النجاح المونديالي له مواصفات عالمية معينة، لكن نحن ما زلنا نتحدث عن نجاحات عربية وآسيوية لتستمر مع المنتخب الوطني، وإن شاء الله تتحقق الإنجازات العالمية فيما بعد. لازلنا في الحديث عن هذا الموضوع، ولدينا الكثير من الأخبار المحلية الأخرى إن شاء الله التي سنتحدث عنها قبل نهاية الساعة الأولى من برنامج بروح رياضية. الآن أصبح جاهزا معنا الزميل خالد خطاطبي الإعلامي الرياضي، ربما بعد لحظات يكون جاهزا معنا. خلال ذلك نتحدث عن أبرز الأخبار المحلية المتعلقة بأنديتنا وكذلك بانتقالات لاعبينا. بهاء فيصل المهاجم السابق للمنتخب الوطني وفريق الوحدات تلقى عرضا للاحتراف في فريق الإمارات الإماراتي الذي يستعد لخوض دور الدرجة الأولى أملا بالصعود إلى دور المحترفين. طبعا عدة تقارير قالت إن بهاء فيصل وقع عقدا رسميا مع فريق الإمارات الإماراتي، وكان بهاء مرشحا للعودة إلى الوحدات عندما كان جمال محمود المدرب الوطني على رأس الإدارة الفنية قبل أن يستقيل لخوض تجربة تدريبية مع فريق الإمارات الإماراتي. بالتوفيق إن شاء الله للكابتن جمال وكذلك لمهاجمنا بهاء فيصل.

0: الآن ينضم إلينا الزميل الإعلامي خالد خطاطبي، رئيس القسم الرياضي في صحيفة الغد. مساء الخير كابتن خالد.
1: مساء الخير استاذ انس، مساء الخير لكل المشاهدين والمستمعين، ويعطيكم العافيه على برنامجكم المونديالي.
0: الله يسلمك، لك كل التحيه والتقدير كابتن خالد. وبعد نهايه المونديال الذي كان شاقا وممتعا في نفس الوقت، نعود الى تفاصيل كرتنا وتعيين الكابتن بادو الزاكي المدرب المغربي مدربا لمنتخب النشامه لمده عام. كيف تقرا هل هذا التعيين هل هي خطوه الى الامام ام خطوه الى الوراء برايك كابتن خالد؟
1: هو كالعادي يعني دائما اتحاد كرة القدم يفاجئنا بمدرب للمنتخب الوطني، يعني دائما أنا بحكيها مستحيل أنه إعلامي أو متابع يتوقع المدرب القادم للمنتخب الوطني، فبالتالي ما بتعرف الأسس اللي بتم عليها اختيار المدربين. الآن احنا على أعتاب مرحلة جديدة بقيادة الكابتن بادو الزاكي. أكيد بادو الزاكي بالنسبة لي هو يعني قامة رياضية كبيرة، أنا كنت أشجعه من 86 لما كان حارس مرمى المنتخب المغربي ومباراته الشهيرة أمام البرتغال.
0: صحيح.
1: فهو كان من أفضل حراس المرمى في العالم في هذه الفترة، لكن الآن
0: مارادونا كان أسطورة كرة القدم ومن أفشل المدربين كابتن خالد.
1: مش شرط اللاعب الناجح يكون مدرب ناجح، يعني شفنا مارادونا أفضل لاعب في العالم مدرب ما كان ناجح. الآن تجربة بادو الزاكي هذه يعني إنه نحكم عليها نقول إنه هذا مدرب راح يكون كويس أو لا، صعب يعني للأمانة صعب إنه نقول الاختيار كان موفق أو الاختيار كان فاشل، لأنه ما بنعرف إحنا كمدرب ما عليه الأضواء اللي نقدر نحكم عليه، يعني نحكي عن مدرب عالمي معروف ممكن نحكم على سيرته الذاتية على تجارب بادو الزاكي. يعني له تجارب نعم مع المنتخب المغربي ومع الأندية ومنتخب النيجر، لكن كأردنيين مو متابعين يعني هذه التفاصيل بالشكل الدقيق، فبالتالي صعب نحكم على السيرة الذاتية. لكن للوهلة الأولى وكقراءة للمشهد أعتقد أنه حتى اتحاد كرة القدم يعني ما عنده هذه الثقة الكبيرة بالكابتن بادو الزاكي، بدليل أنه العقد لمدة سنة، وعادة التعاقدات بتكون يعني لسنتين وثلاث وأربع، مش سنتين حتى أكثر من سنتين. كل المدرب المنتخبات اللي بتبني منتخب لمدة طويلة ولبطولات قادمة هي بتتعاقد ثلاث وأربع سنوات مع المدرب. صحيح. لكن صحيح. عقد الكابتن بادو الزاكي كان لمدة عام، وهذا يعني إن اتحاد كرة القدم لا يملك الثقة الكبيرة في هذا المدرب. هو راح يجربه في بطولة كأس آسيا 2027، وعلى ضوء هذه البطولة والنتائج راح يتم استمرار الكابتن بادو أو إبعاده. فبالتالي يعني أنا بعتقد أنه لسه يعني تعيين المدربين وقراراته ما تؤخذ بتفاصيل فنية، دائما هي قرارات إدارية، قرارات اتحاد كرة القدم الفنية هي بتتخذها يعني أشخاص إداريين، فبالتالي بتظل يعني بالعامية زي البطيخة، يا بتمشي الأمور يا تتعثر.
0: تمام، لو تسمح لي أن أشرك مستمعينا الكرام على أرقامنا 0656 40 20 و50 20. معنا الأخ خلدون. ألو، السلام عليكم.
2: الله العافية كابتن.
0: حياك الله أخي خلدون.
2: مرحبا لك ولضيف الكريم.
0: الله يسلمك يا رب، تفضل.
2: بس أنا عندي استفسار كابتن، يعني الأسس اللي اعتمدوا عليها اتحاد كرة القدم بتعيين بادو الزاكي، وبادو الزاكي معروف من أفضل حراس المرمى في العالم صدقا، ولكن في بالنسبه لمساله التدريب يعني ايش الخبرات اللي عنده، ايش البطولات اللي اخذها مع المنتخب مع الافريقه، والمفروض احنا لما بدنا نختار مدرب نختاره على انه درب منتخبات واخذ معها بطولات. فكنت بصراحه يعني لما قبل ما يعينوا المدرب بادو الزاكي كانوا معتمدين انه ممكن وليد الركراسي، فهذا مدرب كثير ممتاز وله صولات وجولات مع المنتخب المغربي، فما بعرف ليش المنتخب بطل يعني او الاتحاد بطل يتعاقد معه، يعني ايش هي الاسس اللي بحطوها؟ هذا سؤال ما بعرف مين بيقدر يجاوبني عليه.
0: تمام. طبعا يعني قبل خليل تحدثت عن سيفي الكابتن بادو الزاكي، بالفعل هو درب العديد من الأندية أغلبها إفريقية، ودرب منتخبي السودان والنيجر، لكن كل تدريباته كانت مع الأندية، حتى نسبة انتصاراته مع المنتخبات ليست نسبة كبيرة. كابتن خالد يسأل أخ خلدون، ما هي الأسس التي اعتمدها اتحاد الكرة لاختيار الكابتن بادو الزاكي مدربا للمنتخب؟
1: الأسس هي لا أسس بصريح العبارة، يعني ما في أسس في اتحاد كرة القدم لاختيار المدربين، بدليل انه احنا بنعتمد على الحظ، يعني ممكن مدرب المنتخب الاول ينجح وممكن يفشل، فهذه بتظل على الحظ. بدليل كمان انه منتخبات الوطنية للكاس العمرية كلها منتخبات متراجعة على المستوى الفني، فهذا دليل على انه ما في اسس لاختيار المدربين. دائما كنا نحكي عن المدربين الفئات العمرية كيف بتم اختيارهم، كيف بيحطوا الاتحاد اعلان وظيفة في مدرب شاغر في منتخب الأولمبيا ومنتخب 19 ومنتخب 17 وبطلبوا من الناس يقدموا، واللي برسي عليه العطاء هو مدرب المنتخب. فهذه يعني فعلا مسخرة يعني في اتحاد كرة القدم، انه انت تعلن طلب مدرب لمنتخب وطني. المنتخب الأول بتظل ما في أسس لاختيار المدرب، بتظل هي يعني اجتهادات من اتحاد كرة القدم، اجتهادات إدارية، ممكن تمشي الأمور وممكن ما تمشي. احنا المدربين المغربيين يعني امورهم كانت يعني ايجابيه مع المنتخب، حسين عموته يعني كان نتائجه ايجابيه، احنا بنحكم على النتائج.
0: وجمال السلامي كذلك نتائجه ايجابيه.
1: الكابتن جمال السلامي الظروف فيها، خليني احكي لك، الان احنا بنحكي عن منتخب وتطوير منتخبات وطنيه. أنا شخصياً بعد التأهل للمونديال ووصيف آسيا ووصيف كأس العرب كنت أتوقع إنه اتحاد كرة القدم راح يمشي للأمام خطوة من خلال اختيار مدرب يعني أقرب للعالمية، بعيداً عن التفاصيل المالية، لأنه الآن في وفر مادي في اتحاد كرة القدم.
0: هذه نقطة سأعود إليها كابتن خالد. نعم،
1: إذا أنت بدك تطور منتخب بدك تدفع. كابتن حسين عموتة، كابتن حسين عموتة وهو شخصية يعني عنيدة في كرة القدم وما بجامل، يعني اختلفنا معه أو اتفقنا في الآراء الفنية، لكن هو شخصية ما بجامل. لما غادر اتحاد كرة القدم حكى إنه اللي بده يطور كرة القدم لازم يصرف، لازم ينفق. اتحاد كرة القدم مش مؤسسة استثمارية ربحية بدك تربح، أنت بدك تصرف بدك تنفق. فلما بدك تنفق على المنتخبات وعلى الأندية وعلى المنتخب الأول وعلى الكرة الأردنية بشكل عام، أنت راح توصل ل النتائج. فبالتالي احنا بحاجة لمدربين يعني نمشي فيهم خطوة للأمام حتى لو كلفنا هذا مبالغ مالية كبيرة. فبالتالي يعني اختيار الكابتن بعد زكي اعتقد انه هو تجربة، يعني اتحاد كرة القدم هو عنده شك في هذا الموضوع ممكن ننجح او لا، فبالتالي بننتظر يعني المرحلة المقبلة وبننتظر الجهاز الفني اللي راح يكون مع الكابتن في المرحلة التالية.
0: لكن كابتن خالد، وأنت تعرف ظروف كرة القدم الأردنية وتعرف تماما ما يعني ينفق في كرة القدم الأردنية، أليس من المبالغة أن نطالب

0: الآن إحنا يعني نمر بمرحلة إيجابية ومرحلة تطوير، يعني تطوير كرة القدم. إحنا شفنا مكتسبات مشاركة المنتخب في المونديال، هذه المشاركة تعدت الفوائد اللي اكتسبناها من السفارات، تعدت المكتسبات اللي أخذناها من السياحة. يعني المكتسبات كانت كثير، روجنا سياحيا، روجنا ثقافيا، روجنا العادات والتقاليد، وهذه هي مش واجب المنتخب، هي واجب السفارات ووزارات. فبالتالي هذا يعني يحتم على الحكومة أنها تتدخل في هذا الموضوع، يعني لدعم الرياضة. بعد مشاركة المنتخب في المونديال لازم نظرة الحكومة للرياضة والشباب تكون مختلفة دائما. هذه أنا بقولها أو آخر أولويات الحكومات المتعاقبة هي الرياضة والشباب. الآن شفنا الرياضة والشباب وهو وصلت للأردن، كيف عرفت العالم بالأردن بعد المشاركة المونديالية. فيفترض أن يكون في ميزانيات خاصة لاتحاد كرة القدم، في نظرة أخرى لدعم الأندية، حتى نوصل لمرحلة متقدمة يصير وصولنا للمونديال شيء يعني روتيني، مع وجود 48 منتخب والآن تحكي عن 64 منتخب. فالمكتسبات اللي بنحققها من وجود منتخب في حدث عالمي زي كأس العالم هي تتعدى كرة القدم. فبالتالي لازم يكون في تضافر جهود، لازم يكون في دعم للكرة بشكل عام من الحكومة ومن المؤسسات ومن اتحاد كرة القدم. يعني كمان الاتحاد إذا أنت بدك تطور وبدك تبني منتخب لازم تدفع عليه. يعني ليش ما تجيب مدرب عالمي؟ مناش نقول زي ما تفضلت
1: ما زلنا نحلم بتقنية الفار كابتن خالد،
0: إلا يكون في مدربين يعني على مستوى عالي قادرين.
1: ما زلنا نحلم بتقنية الفار في ملعب.
0: بده بحث من الاتحاد، من اللجان الفنية في الاتحاد، تبحث عن مدرب يعني يقدر إنه يكون له بصمة واضحة على المنتخب الوطني بعيدا عن الإملاءات وبعيدا عن أي شيء آخر.
1: تمام، كنت أقول لك ما زلنا نحلم بتركيب تقنية الفار في ملاعبنا، ونتحدث بها منذ سنتين ربما ولم تركب حتى الآن. نتمنى الموسم الجديد إن شاء الله أن تكون موجودة. بكل أحوال شكرا.
0: هذا دليل على أنه يعني المنتخب الأول منفصل عن واقع الكرة الأردنية. منتخبنا في المونديال، اللي بيشوف المنتخب الأردني في المونديال راح يكون انطباع عنده أنه عندنا فار، عندنا ملاعب، عندنا بنية تحتية، عندنا رواتب، عندنا أندية، لكن هذا مش موجود للأسف. حتى منتخباتنا الوطنية للفئات هي منتخبات متهالكة، والأندية متهالكة، والبنية التحتية متهالكة. لغاية الآن ما في تقنية الفيديو، والعالم الآن مش صار عنده تقنية فيديو، صار يتطور مع الذكاء الاصطناعي. نعم. صار يتطور. فإحنا متى بدنا نلحق هذه المرحلة إذا ما كان في دعم وإرادة سياسية في دعم المنتخبات الوطنية خاصة منتخب كرة القدم؟
1: شكرا جزيلا لك الزميل الإعلامي خالد خطاط، بالصحفي والرئيس التحرير صحيفة الغد القسم الرياضي. نلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة. جزيل الشكر كابتن خالد.
0: شكرا كابتن.
1: حياكم. بعد موجز أخبار الخامسة سنعود إن شاء الله للحديث عن باقي أخبارنا المحلية، وكذلك عن نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين مع ضيفنا الكابتن عثمان الحسنات، فتفضلوا بالبقاء معنا.
2: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

الولايات المتحدة. الأردن يدين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للسعودية بحصار الشعب اليمني وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. الجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وتحييد 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الرمث الحكومي ويوجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. مجلس النواب يقر بأغلبية الأصوات مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 كما جاء من الحكومة. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأخيرا وزارة الخارجية الفرنسية تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني في باريس بعد احتجاز موظفين يعملان في سفارتها بإيران. ختام الموجز يا من الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية الذي يعود إليكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة، لكن استثناءنا اليوم ابتدأنا من الساعة الرابعة والحديث كان عن تعيين المدرب المغربي الكابتن بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامة. شكرا للأخ رأفت قاسم وعليك السلام. طبعا اتباع مدرسة كروية واحدة شيء يحسب للاتحاد، لكن أيضا يجب أن يكون هناك مساعدين من النخبة الأردنيين. الأخ يونس أبو صالح شكرا لك ولكلامك عن تغطية كأس العالم، وإن شاء الله سأتحدث مع الكابتن خالد لكن خارج يعني نطاق المباشر حول سؤالك عن سيارته. شكرا لك أخي يونس ولجميع المشاركين، يعني ما زال بإمكانكم أن تشاركونا حول رأيكم بتعيين الكابتن بادو الزاكي مدربا للمنتخب الوطني، وعن رأيكم أيضا بتتويج منتخب إسبانيا بطلا لكأس العالم. ما رأيكم إذن بالنجمة الثانية التي وضعتها إسبانيا على قميصها بطلة لكأس العالم بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون مقابل؟

0: نستقبل اتصالاتكم معنا. أبو معن، ألو، السلام عليكم. أبو معن معنا؟ طيب، قد يعود إلينا بعد قليل. في أبرز أخبارنا المحلية، يواصل فريق الحسين إربد تدريباته بقيادة أحمد هايل استعدادا للاستحقاقات المقبلة. تنتظره عدة مشاركات خارجية ومحلية بانتظار اكتمال تعاقداته. كان يفترض أن يبدأ معسكر الحسين خلال الأسبوع الحالي، لكن ظروفا عديدة قد تدفعه إلى تأخير موعده لضمان مشاركة العدد الأكبر من اللاعبين. طبعا فريق الحسين لديه مباراة مصيرية ومرتقبة مع بختكور في أوزبكستان، ستقام يوم 11 من أغسطس آب المقبل ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة. وما زال نادي الحسين يدفع ثمن مشاركة عدد من نجومه في كأس العالم 2026. يسعى إلى معرفة مصير مدافعه عبدالله نصيب الذي يرتبط بعقد معه، لكن الأخير يمتلك بندا يتيح له الاحتراف ودفع الشرط الجزائي. ويغيب عن صفوف فريق الحسين إربد لأسباب أو ظروف خاصة عدد من اللاعبين، فيما لم يحسم إحسان حداد الظهير الأيمن وجهته رغم الرغبة بتجديد عقده. معنا اتصال من أبو عمر، ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أنا كابتن أنس، الله يعطيك العافية.
0: حياك الله أبو عمر.
1: الله يسعدك يا رب. أنا كابتن أنس، والله أنا بصراحة ضد إنه هم، أنا مش عارف، خلاص مسكوا في المغرب، ومغرب يعني خلاص ما في كباتن غير المغرب.
0: لكن كان وجههم حلو على الكرة الأردنية أخي أبو عمر.
1: تمام، والله أنا برأيي يعني بصراحة مش شايف إنه يعني أوكي الكباتن الله يعطيهم العافية، بس أنا شايف لا، إنه إحنا عندنا نجوم لمعت يعني بصراحة تزامنا مع وجود هاي الكباتن.
0: أكيد صحيح صحيح.
1: يعني بصراحة يعني موسى التعملي، عندنا يزن النعيمات، عندنا علي علواني، يعني عندنا كثير أسماء يعني ظهرت بهذا الوقت. يعني هو الموضوع أجت أنا برأيي مصادفة. يعني أنا بصراحة يعني شايف إنه لا، مدرب محلي أنا بالنسبة لي أفضل، لأنه يعني فاهم، يعني بتحسهم فاهمين شو الأردن وشو بيلعبوا وشو. والشغلة الثانية اللي أنا بصراحة يعني بستغرب منها، إنه ليش المحللين الرياضيين يعني ما يعطوا خبرتهم مثل حضرتك مثلا، انه يشترك شوي مع المدرب، يعني يورجيه شو نقاط الضعف، يحكوا له شو نقاط القوه في عنا. يعني احنا بصراحه رحنا كاس العالم ما عندنا مهاجم صريح 100%، يعني عنده، يعني حسيت انه شوي يعني الموضوع.
0: احنا حكينا اخي ابو عمر وحكى كل الزملاء الاعلاميين، لكن يعني الكابتن جمال سلامي كان مصر على موقفه ولم يستمع
1: يعني
0: لاحد.
1: هذا اللي انا بحكيه، عشان هيك انا بحكي دائما المدرب اللي بيكون مش محلي ما بيسمع، عنده تعصب برأيه وخلص، هو جاي هو اللي بده يعمل اللي براسه، وما بيسمع ولا رأي أي بني آدم في الدنيا، خلص هو بده يعمل. أما المدرب المحلي لا، بأخذ وبعطي، بسمع، بكون يعني أنت فاهم عليك، يعني بكون فليكسبل شوية أكثر منه.
0: صحيح، ربما هذا الدور الآن يعني مساعدي المدرب يجب أن يكونوا محليين حتى يوصلوا أفكار يعني خبراء الكرة في الأردن إلى المدرب بادو الزاكي حتى تنجح مهمته.
1: أنا بهذا القصد، ولازم لازم هاي كمان الشغلة الأخيرة، يعني أطلت عليك معلش، ولازم عندنا برضو كمان شوي الأسماء تحاول إنه تخفف من حالها شوي، يعني دي لعبوا لعب الفضل واللعب جماعي. أنا بصراحة يعني لعب اليابان بعشقه، وهو يعني بصراحة فش عندهم اسم، يعني فعليا تطلع بلعبوا جماعي، يعني هيك اللي لعبت كرة القدم اللي هي التيكي تاكا.
0: تمام.
1: يعني السيتي وبرشلونة لما أخذهم جوارديولا غير التيكي تاكا ما في لعب أصلا.
0: تمام.
1: صراحة هيك شايف أنا، والله يعطيكم العافية.
0: شكرا أخي أبو عمر، شكرا لك ولمشاركتك. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا كذلك عن نهائي كأس العالم. اللاعب محمد طه أبو غوش التحق بتدريبات ناديه شباب الأردن بعد إعارته وانتهاء إعارته لنادي الحسين، حيث توج معه بطلا للدوري وكأس الأردن بعدما كان قد انتقل إليه على سبيل الإعارة في مرحلة الإياب من الموسم الماضي. كان من المقرر أن ينتقل أبو غوش إلى الحسين بصفة نهائية، حيث تم تفعيل بند أحقية الشراء، وأبلغ نادي الحسين إدارة شباب الأردن استعداده لدفع قيمة تفعيل بند الشراء مقابل 250 ألف دولار باستثناء مستحقات اللاعب، لكن اللاعب أعلن رفضه القاطع الانتقال إلى الحسين وأبدى رغبته بالانتقال إلى النادي الفيصلي. وحاول نادي شباب الأردن إقناع اللاعب بتنفيذ بنود اتفاقية الإعارة وبند أحقية الشراء، لكن اللاعب جدد رفضه. الأخبار لاعبين أيضا، نادي وفاق الصيف الجزائري تعاقد مع مدافعنا هادي الحوراني لمدة موسمين قادما من فريق الفيصلي في تجربة جديدة للمدافع الدولي الذي مثل المنتخب الوطني في 9 مباريات دولية. للحديث عن نهائي كأس العالم والذي حسمته إسبانيا أداء ونتيجة بهدف فيران توريس في الوقت أو في الشوط الإضافي، ينضم إلينا الكابتن عثمان الحسنات مدربنا والخبير الفني والتحليلي. مساء الخير كابتن عثمان، افتقدناك خلال المونديال وكانت ما شاء الله عليك يعني إطلالات مميزة في تحليلاتك عبر قناة الجزيرة.
1: يسعد مساك استاذ انس، يعطيك الصحه والعافيه، وبالعكس انا اللي افتقدتك سيدي، ومشكور جدا على المقدمه، الله يبارك فيك.
0: الله يسلمك كابتن عثمان. اريد ان استمع الى رايك اولا باستمرار الاعتماد على المدربين المغربيين في كرتنا، وتحديدا الان بعد التعاقد مع الكابتن بادو الزاكي. لا شك ان الحكم على المدرب يكون بعد خوض التجربه، لكن كقراءه اوليه كيف تقرا المشهد كابتن عثمان؟
1: أنا بسمع كثير كلمة مدرسة مغربية، مدرسة روسية، مدرسة أرجنتينية، ترى ما في منه هذا الكلام. يعني في النهاية كل مدرب يمتلك أفكار مختلفة عن المدرب الآخر، كل مدرب يمتلك شخصية مختلفة عن الآخر، فبالتالي ما في شيء اسمه مدرسة. يعني مستحيل مثلا تلاقي كل المدربين الإيطاليين نفس المدربين، الإسبان نفس الحالة ونفس الشكل ونفس الشغل ونفس الشخصية، فالموضوع مختلف. فأنا بعتقد كان من باب أولى أنك تروح على موضوع الفني والموضوع الشخصية مع بعض، حسب أنت شو قرأت وشو حللت المدرب اللي بدك تجيبه. فأنا ما بعرف يعني ما بعرف، بس المفروض كنا نروح على مكان ثاني وعلى إشي أعلى وعلى مكان نقدر نفيد لعبتنا بشكل أوسع. بصراحة أنا اللي شايفه بصراحة قرار عادي جدا، وممكن لإسكات الشارع الأردني فقط لا غير.
0: تمام، بالتوفيق إن شاء الله لمنتخب النشامة وللكابتن بادو الزاكي. نهائي كأس العالم كابتن عثمان، إسبانيا تفوقت بالطول والعرض على الأرجنتين وفازت بهدف مقابل لا شيء بعد السيطرة شبه تامة، هل فاجأك سيناريو نهائي كأس العالم؟
1: لا والله أنا لم أتفاجأ، أنا يمكن بعرفش اللي كان يحضر تحليلي في القنوات، أنا بقيت مصر على المنتخب الإسباني، لأنه بصراحة المنتخب الإسباني اللي بتطلع على مسيرته هي فقط مباراة الرأس الأخضر تعادل فيها، ترى فقط لا غير.
0: تمام.
1: ومباراة الرأس الأخضر إذا منشوف الرأس الأخضر فيما بعد قديش صار فريق محترم مع الأوروغواي مع السعودية مع الأرجنتين، وبتشوف قيمة فريق الرأس الأخضر بتعرف إنه الإسبان كانوا ممتازين في مباراة الرأس الأخضر، لكن ما حلفهم التوفيق في التسجيل فقط لا غير، يعني ولا فرصة للرأس الأخضر في هالمباراة. بس أنت إذا بدك تسوق على القراءة الأعلى، فريق لما يغلب البرتغال ويغلب بلجيكا ولما يوصل فرنسا، فأنت غالب ثلاث فرق من الفرق الأوروبية العتيدة، يعني الفرق اللي كانت ممكن جاية على البطولة تنافس على اللقب، فأنت غلبت ثلاث فرق الأوروبية الكبيرة، فمش مفاجأة أنك تعمل هيك في الأرجنتين، خاصة أنه حتى يعني الكل كان متوقع مباراة فرنسا أنه فرنسا تكون أعلى وأقوى. لكن أنا بصراحة كنت برضو مصر على المنتخب الإسباني، لأنه الفريق الوحيد اللي يمتلك أسلوب ثابت من بداية البطولة لنهاية البطولة، والمتتبع للمنتخب الإسباني بشكل أكثر قبل البطولة إجا بأربع إصابات، منهم ميرينو، منهم ويليامز، منهم يامال، فبالتالي تم تجهيزهم في المنتخب الإسباني وتم إشراكهم بشكل يفيد المنتخب الإسباني، زائد بشكل يعني تدريجي وما كان في استعجال.
0: تمام.
1: حتى إذا نطلع على تطور مستواهم أكيد راح تشوف تطور مستواهم بشكل جيد، وإذا بتشوف التبديلات كيف بتتم في كل مباراة بتعرف قديش الأفكار كانت واضحة لدى اللاعبين ولدى المدرب.
0: هذا كلام جميل كابتن عثمان، بأنك لم تفاجأ بقوة المنتخب الإسباني بالنظر إلى التنظيم الجماعي الذي تحدثت عنه وعن التطور خلال مجريات البطولة، لكن لابد أنك تفاجأت بالأرجنتين حاملة اللقب والتي قدمت مباراة كبيرة جدا أمام إنجلترا.
1: يعني هي بصراحة أسماء كبيرة وكان أداء يعني متواضع، يعني إذا نقارن الأرجنتين وإسبانيا بموضوع الأسماء، يعني أنا مستعد أراهن قبل كأس العالم معظم العالم ما بيعرفوا ثلث أرباع لعيبة منتخب إسبانيا، ولعيبة الأرجنتين بنسبة كبيرة الكل بيعرفهم، يعني ممكن المتتبع شوي للمنتخب الأرجنتين في 22 على الأغلب تقريبا معظم اللاعبين كانوا متواجدين، يعني ميسي، دي بول، ماكاليستر، يعني باراديس، الفاريز، يعني مرتا شو اسمه
0: لوتارو مارتينيز،
1: التارو بالضبط، يعني عندك كمية لاعبين مرعبة في المنتخب الأرجنتيني كأسماء، لكن بالعمل بصراحة كان واضح إنه الموضوع واضح إنه متجه لعمل فردي، زائد منظومة شرسة جدا بالتعامل مع الفرق، منظومة بتعرف كيف تخرج الفرق من جو المباراة، منظومة بصراحة متفاعلة جدا اجتماعيا، يعني هذا اللي كان يعني واضح في المنتخب الأرجنتيني أكثر من قدم الحالة الفنية اللي بتعتمد على الموضوع الفردي بشكل كثير كبير، وتحديدا على ميسي. يعني أنت بتحكي 8 أهداف
2: ميسي وأربعة صناعة زائد الكرات الثابتة اللي هم أكثر منتخب سجلوا من كرات ثابتة في كأس العالم هو المنتخب الأرجنتيني. فبالتالي كانت الأمور على الأغلب واضحة بالنسبة أكيد للمدرب المنتخب الإسباني. لكن ليش أنا ما تفاجأت؟ أنا بحكي لك ليش. لأنه طبيعة اللعب مع المنتخب الإسباني سريعة التصرف، يعني موضوع الالتحامات والشراسة وإنك تقدر تخرب المباراة صعب جدا لأنه تصرفهم سريع، فهم جايين على عمل وموضوع ما راح يخليك تلتحم معاه بشكل كبير. زائد أنه اللاعبين الأسبان أصلا في الالتحامات قويين، يعني إذا بنحضر مباراة المنتخب الفرنسي منشوف معظم الثنائيات كانت للمنتخب الإسباني بشكل كبير.
0: تمام.
2: والمنطقة اللي فيها حروب في مباراة الأرجنتين وإسبانيا، أنا ما بدي أشرح لك بالتفصيل عشان الناس ما تقول لك بتفلسف، المنطقة اللي فيها المعركة هي وسط الملعب، لأنه صحيح. مدرب المنتخب الأرجنتين بيلعب بدون أطراف، يعني إنزو وديبول وماكاليستر وفرديس على الأغلب الأربعة مش لاعبين أطراف، حتى لما يلعب سيميوني هو مش لاعب طرف، فبالتالي معظمهم بيلعبوا في وسط الملعب وبكون ألفاريز أو ميسي كمان نازل على نص الملعب، فهو بيعمل المعركة في نص الملعب وشغله كله من العمق. وقوة المنتخب الإسباني كمان برضو في نص الملعب، يعني أولمو وفابيان ورودري، يعني يمكن أحسن ثلاثي كان في كأس العالم، بيجيك بدري وبيجيك ميرينو، فهذول كمان لاعبين مميزين دائما في الشوط الثاني. فأنت بتحكي بمنظومتين مختلفتين، حدا شراسة وحدا فطبل بشكل أكبر. فأنا بعتقد نجاح المنتخب الإسباني كان واضح في هالمباراة.
0: نعم. سعودي لي كابتن عثمان، اسمح لي أن أشرك الأخ أبو معن. ألو، السلام عليكم أبو معن.
3: كابتن أناس،
0: أسفين تأخرنا عليك أبو معن.
3: لا حبيبي حبيبي يا كابتن،
0: الله يسلمك، تفضل.
3: حي كابتن عثمان حزنات،
0: الله يسلمك،
2: الله يحفظك ويبارك فيك،
3: الله يسعد قلبك، الله أبدا بيعطي كل واحد على قديته.
0: أنت وحدات يا أبو معن صح؟
2: فيك يا أبو معن.
3: والله أنا بحبك بالله يا كابتن
0: أبو معن.
2: أحبك الله الذي أحبك يا سيدي، الله يبارك فيك.
0: ابو معنى انت من مشجعي الوحدات صح؟
3: كان يحبك تكون في نادينا العظيم، بس ما ضبط، يعني انت عارف ليش ما ضبط، في ناس كان اشخاص ضدك انت شخصيا، وحين انت فاهم شو قصدي، ما بنحكيك عن موضوعك على الهواء. بالنسبه للمنتخب الاسباني، منتخب الاسباني تيكا تاكا، يعني منتخب اسباني فرجة للعالم كله انه الارجنتين لا يسوى شيء في كره القدم، انه الارجنتين تاهل على النهائي بالذات مباراه مصر في أخطاء تحكيمية كارثية وأخطاء طبعا أسوأ كأس عالم مر علينا في تاريخ حياتنا. أنا بعطيك الصواب، أسوأ كأس عالم مر علينا في تاريخ حياتنا. وبالنسبة للمنتخب الوطني، بالنسبة لبادي الزكي، بادي الزكي الموضوع مش ببادي الزكي، الموضوع بالروح تبعت اللعيب اللي عندنا. بيجيبوا بادي الزكي، يجيبوني أنا أدربهم، راح ينجحوا. والباقي عندك حبيبي يا كابتن هذا، حبيبي يا كابتن عثمان.
0: طيب شكرا، شكرا أبو معن، يعني حكى 10 أفكار مع بعض أبو معن ما شاء الله، وشكرا جزيلا لمشاركتك. الأخ عبدالله العمارة يقول يعطيك العافية كابتن، حكيت لك إسبانيا راح تفوز، بالفعل توقعات كثيرة بفوز إسبانيا، وإسبانيا كانت الأجدر والأفضل والأجرأ بالفوز. السؤال الآن بعد نهاية المونديال كابتن عثمان، ولا أدري إن كانت لك أو لديك إجابة ستقنع جماهيرنا المتابعة أو مستمعينا، لماذا شعرنا في هذا المونديال بأن الأرجنتين خسرت أو خرجت من المونديال وأنهت المونديال وصيفة، لكنها يعني ولدت كرها كبيرا لدى الكثير من الجماهير حول العالم وليس فقط في المنطقة العربية، ما تفسيرك لذلك؟
2: شوف واضح التفسير، يعني ما يعني بالعكس أنا اللي بجاوبك على هذا السؤال. موضوع صار تدخلات سياسية ومن بالعربي الفصيح الصهاينة في العالم تدخلوا في الموضوع بشكل كثير كبير لجعل البوصلة تتجه إلى تشجيع المنتخب الأرجنتيني. زائد أنه نكون واضحين، ترامب كان معلن أنه في مقاطعة مع الإسبان بشكل عام والعلاقات مع إسبانيا، والعكس تماما، إسبانيا كانت معلنة الولاء والانتماء لفلسطين. فبالتالي هذا الموضوع الإنساني قبل أي شيء تحول لموضوع سياسي، تحول لموضوع تسويقي، يعني اتفقوا الصهاينة عليه انهم يكون الهدف الارجنتين بشكل كبير، والرئيس الارجنتيني كان معهم واقف، لكن الشعب الارجنتيني انا بعتقد العكس تماما. وبتعرف انت بتطلع الاشاعات انه فلان يهودي، فلان كذا، فلان كذا، فبالتالي بتولد كره عند العرب، واحنا عاطفيين، يعني احنا
0: حتى الكره يعني وصل الى الكره وصل الى حاله عدم انصاف ميسي كلاعب اسطوره كابتن عثمان
2: 100%. هو ما أنا بحكي لك، إحنا عاطفيين في النهاية، إحنا في مواضيع سياسية ودينية بتغلب علينا أكثر من كرة القدم، فبالتالي هذا سهل جدا انتقاله من مكان لمكان. يعني انا بحب ميسي، لكن لما اشوف انه ميسي مثلا رايح على مكان ثاني في العاطفه ضد اللي انا بحبه وقناعاتي، فبالتالي اكيد راح اكره هذا الشخص وهلم جره، يعني قس على ذلك. فانا بعتقد الموضوع واضح، ما بدوش علم، وبتعرف الفيديوهات اللي طلع فيها الصهاينه، يعني فيديوهات كثيره، هاي طبعا عملت كره كبير مش للعرب ترى، للعالم اجمع، للمنتخب الارجنتيني ومعظم العالم، يعني لدرجه انه المباركات صارت بشكل علني، انه والله منبارك للمنتخب الاسباني، منبارك لاخواننا الاسبان، فهذا الموضوع صار علنا. فانا بعتقد انه يعني كان في شويه مبالغه على ميسي، لكن في النهايه كره القدم اللي في النهايه بيكون في هذا السوق بده يتحمل الضغط، واكيد ميسي من اكثر الناس اللي بيقدروا يتحملوا الضغط العالمي.
0: تمام، شكرا جزيلا لك مدربنا القدير، وطبعا نبارك للنادي الفيصلي بوجودك فيه الآن كمشرف فني كابتن عثمان. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق في مهمتك الجديدة وعودة وإعادة النادي الفيصلي إلى الألقاب والبطولات التي اعتدنا عليها من زعيم كرة القدم الأردنية. بالتوفيق إن شاء الله كابتن عثمان.
2: بإذن رب العالمين. شكرا جزيلا، مشكور كابتن.
0: شكرا جزيلا، حياك الله. شكرا. شكرا للأخ حسان. أيضا يقول كما توقعت إسبانيا أخذت الكأس. بالفعل يعني توقعات كثيرة كانت عن أن إسبانيا لها الأفضلية في المباراة النهائية وهي التي توجت بكل استحقاق، لكن الظهور المخيب للمنتخب الأرجنتيني كان مفاجئا، يعني ولا تسديد على المرمى خلال 90 دقيقة، لا على المرمى ولا حتى خارج المرمى، ولا تسديد للمنتخب الإنجليزي للأرجنتيني، كان أمرا صادما لجماهير الأرجنتين. لكن قوة المنتخب الإسباني هي من فرضت هذه الحالة على الأرجنتينيين الذين كانوا عاجزين تماما. ربما المتألق الوحيد في منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية كان حارس المرمى إيميليانو مارتينيز الذي تصدى للكثير من الكرات الخطيرة الإسبانية. بعد الفاصل سنواصل الحديث إن شاء الله عن كأس العالم وأبرز الأرقام بعد ختام المونديال، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-36-41.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
4: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: منى في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية، وحديثنا الآن عن كأس العالم وختام هذه البطولة. الأخوة فيقول: سؤال، بما أن الأرجنتين مدعوم وتدخلت السياسة، لماذا إذن لم يتم العمل على تفويزه في النهائي؟ مبارك، إسبانيا أفرحت قلوبنا. ما لديه الإجابة على هذا السؤال؟ يجيبنا لماذا لم يتم تفويز الأرجنتين، إن صحت التسمية يعني، في نهائي كأس العالم. معنا اتصال من أبو جهاد. ألو، السلام عليكم.
1: الله وبركاته، الله يعطيك العافية.
0: حياك الله أبو جهاد، وأسفين على التأخير.
1: أخي الكريم، مع جواب على سؤالك، إنه التحكيم مش كان يخطئ، كان يتعمد الخطأ لصالح الأرجنتين، والدليل آخر المباراة لغى، خلينا نقول، هدفين، في هدف صحيح لإسبانيا، زائد إنه كان يغض الطرف عن الدفاشة الشديدة جدا للاعب وما يعطي انذارات، لكن اللاعب اللي انطرد ينفضح لأنه كان يعني يلعب بالدفاشة بشكل قوي جدا يعني، فما قدر إلا يعطيه على مرحلتين انذار ثم انذار ثاني، وكان مفروض يأخذ الأحمر من أول مرة. زائد إنه لعيبة إسبانيا ولله يعني كان فيهم ميزة، إنه الحارس والدفاع وخط الوسط والهجوم كانوا متألقين، وحتى لدرجة إنه ما يعطوا مجال للحكم إنه يمسك عليهم أخطاء في الملعب، فلعبهم المتكامل هو اللي ما فتح مجال للأرجنتين، ولا بدك أكثر منه إنه لغى هدف صحيح
0: يعني. هو كان يعني حسب ما فهمت منك أبو جهاد، كان الأمر المرتب أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم، لكن إسبانيا منعت هذه المؤامرة.
1: أخي الكريم، أنت لو في تحكيم عادل، الأردن التغالوا هدف على الأرجنتين، بلنتي، التغالوا بلنتي وأعطاهم فاول غير صحيح تبع أبو طاها،
0: نعم.
1: فديجو بس شال الكرة، ما ذاك هو عنده هذاك طريقة التمثيل أنه يعمل حاله وقع ووقع شديدة، وبعدين تتفاجأ أنه بقوم بدون علاج. يعني أنا ما بعرف الحكام، يعني التمثيل صار مكشوف، يعني اذا ما اذا اذا بس انه اخذ الفاول صار نشيط وصار فيه شيء، معناته هذا كان يمثل، كان المفروض ياخذ انذار. بس احنا الظلم في التحكيم واضح جدا لصالح الارجنتين، واللي الشيء اللي غاب الامه العربيه كلها انه تحيز ميسي لليهود واظهار هذا الشيء داخل الاقصى، انه يروح يصلي ويتعبد هناك، يعني هذا شيء يعني منفر من ناحيه دينيه، وحتى دعم نتنياهو له بشكل علني، يعني كلها صارت سياسه بسبب هاي المواقف.
0: تمام.
1: فيها فلسطين.
0: كل هذا ولد كراهية للأرجنتين ولمنتخب الأرجنتين.
1: للأسف هذا واقع في المربع الذهبي، ثلاث أفريقيا طلعوا بجدارة مع ذا الأرجنتين، لأنه طلع بظلم التحكيم، ما طلع بجدارته، يعني هو أصلا ما عنده شيء. بقول لك الأردن، تعرف شو سبب من أهم أسباب خسارة منتخبنا الأردني في تصفيات كأس العالم؟
0: تصفيات النهائيات.
1: في في في في لعبة نهائيات كأس العالم.
0: نعم.
1: طلعنا من الدور الأول.
0: نعم.
1: عدم قدرة اللاعب الاستحواذ على الكرة بفترة طويلة، بخسرها على السريع، بتخلى عنها بسرعة.
0: صحيح.
1: بيرجعها لورا بسرعة، لكن لو كان ظل يحافظ عليه، عنده مهارات امتلاك الكرة لدقيقتين وثلاث، كان ما صار علينا هجوم ضغط متواصل 75% ل 25%.
0: لكن تعرف هذا الأمر يعود إلى عدة عوامل أبو جهاد، منها يعني الرؤية التكتيكية للمدرب وقدرة اللاعبين على الاحتفاظ بالكرة. لاعبو إسبانيا مثلا مستعدون للحفاظ على الكرة 90 دقيقة، ما عندهم مشكلة.
1: لا، لازم نفس اللاعب يكون عنده قدرة أنه يحتفظ بالكرة أقل شيء 5 دقائق. كيف لو نكون فايزين مثلا زي مصر 2-0، ما قدروش يحافظ، إحنا ما قدرناش على الحافظ على الفوز 10 دقائق.
0: صحيح.
1: في خلال 10 دقائق الخسارة كانت في بعض اللعب، يعني هل يعقل إنه اللاعبين ما عندهم قدرة على ضبط أنفسهم 10 دقائق وحاسمة، غير عن المباراة كاملة أو شوط ونص تقريبا.
0: تمام.
1: بعدين إحنا بالنسبة للعيبة الأردن اللي بقول لك والله ما كانش عندنا هجوم، ما كانش عندنا هداف، يا أخي أنا بستغرب من التحليلات هاي. يا زلمة، عندك فريق طلع على كأس العالم لأول مرة، ما ترك ولا مباراة إلا حط فيها هدف، وتقول لي ما عندهم قدرة على التهديف؟ ما في مباراة ببعض أفريقيا ما قدرش يحط ولا جول.
0: ما الذي يعني المشاركة الأولى؟ الرأس الأخضر شاركت للمرة الأولى وتأهلت أبو جهاد.
1: فهي التحليلات اللي بتقول لك والله اللاعب الآخر حقه 200 مليون، ما ولا اللاعب الأردني لما يبرز مهارات، وهذا وهو المدرب مانعه منه الهجوم واستطاع يجيب في كل مباراة هدف، فكيف لو لعب بطريقة هجومية؟ كان حطينا هدفين وثلاث.
0: تمام. طيب أحترم آرائك، شكرا لك على كل ما تفضلت به، شكرا لاتصالك أبو جهاد، ومرحبا بكل مشاركاتكم مستمعينا الكرام. في ختام المونديال طبعا هناك تصنيف للمنتخبات العربية الثمانية، التمثيل الأضخم كان للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، لكن فشل الكثير من المنتخبات، ثلاثة منتخبات فقط تأهلت من مرحلة المجموعات هي المغرب ومصر والجزائر، بينما ودعت الأردن وتونس وقطر والعراق والسعودية من الدور الأول. الاتحاد الدولي نشر الترتيب النهائي للمنتخبات بعد نهاية المنافسات، والمنتخب العربي الأول كان المنتخب المغربي، ثم في المركز الثاني كان المنتخب المصري، في المركز الخامس عشر عالميا الجزائر، الثالثة عربيا، الثلاثون عالميا السعودية، الرابعة عربيا، الثامنة والثلاثون عالميا قطر، الخامس عربيا، الحادية والأربعون عالميا الأردن، السادس عربيا والرابعة والأربعون في المونديال، تونس والعراق في المركزين الأخيرين للمونديال، في المركزين السابع والأربعين والثامن والأربعين، ضمن ترتيب المنتخبات طبعا الذي تصدرته إسبانيا بكل جدارة.

بطولة كأس العالم 2026 طبعا مستمعينا مشاهدينا الكرام سجلت أرقاما قياسية على مختلف المستويات، شهدت مشاركة 48 منتخبا، أعلى حضور جماهيري في تاريخ البطولة، إلى جانب قفزة كبيرة في نسب المشاهدة التلفزيونية والعوائد التجارية. شاهدنا فوز إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد الأول عام 2010، وأكد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أن مونديال 2026 تجاوز جميع التوقعات، مشيرا لأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة أسهم في تحويل البطولة إلى الأكبر في تاريخ كأس العالم، سواء من حيث عدد المباريات أو حجم الجماهير والمتابعين من مختلف القارات. قبل ختام البطولة تجاوز عدد الحضور الرسمي في ملاعب أمريكا وكندا والمكسيك 6,600,000 متفرج، فيما قدرت وسائل الإعلام إجمالي الحضور بعد المباراة النهائية ب6,810,000 متفرج عبر 104 مباريات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المونديال.

0: طبعا الرابح الأكبر في هذا المونديال على المستوى المالي ليست المنتخبات بكل تأكيد، يعني منتخب إسبانيا فاز بكأس العالم وحصل على جائزة قدرها 50 مليون دولار، باقي المنتخبات حصلت على مكافآت حسب ترتيبها، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حصل على 8 مليارات دولار كأرباح من تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ويقول اتحاد كرة القدم بأن هذه المبالغ التي يكسبها من البطولات الكبرى تحديدا من بطولة كأس العالم ستوزع على الاتحادات الوطنية في كل أنحاء العالم لتطوير كرة القدم. الأخ سيد المصري يقول برنامجك جميل لكن بعض المتصلين يحترموا عقولنا شوي بالنسبة للأرجنتين. لكل منا رأيه أخي سعيد، ولكل منا يعني وجهة نظره فيما يحدث في كرة القدم. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية أبدا، إن كان له علاقة بالأرجنتين أو بكرتنا المحلية أو بأي موضوع متعلق بالرياضة. إن شاء الله في حلقة السبت المقبل ستكون مخصصة للحديث عن المشاركة العربية في المونديال كيف كانت وكل منتخب ومكاسب منتخب النشامة من هذه المشاركة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية التي بدأت الساعة الرابعة، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله يوم السبت المقبل عند الساعة الخامسة مع رحلة جديدة بروح رياضية. لكم أطيب تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله،
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
1: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: ورونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يدين التصريحات الصادرة عن جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للسعودية وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. الجيش يعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وتحييد 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. 11 شهيدا بينهم 4 أطفال في قطاع غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. إلى التفاصيل، حياكم الله. غادر جلالة الملك أرض الوطن اليوم في زيارة إلى المملكة المتحدة، ويجتمع جلالة الملك خلال زيارة برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطانية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. وأشار المصدر

0: لأن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. أدانت وزارة الخارجية التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة رفض المملكة واستنكارها الشديد هذه التصريحات، مؤكدا تضامن الأردن مع السعودية ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 كما جاء من الحكومة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب. وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أنه لن يتم المساس بأي حق من حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث سيتم تشكيل لجنة وزارية تضمن عدم المساس بأي حق من حقوق الموظفين والعاملين فيها، مشيرا إلى أن هذا تعهد حكومي وبموجب أحكام القانون، وقد تم تسجيل ذلك في محاضر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على 17 تاجرا ومروجا للمواد المخدرة خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية خلال الأيام الماضية. نفذت كوادر وزارة المياه صباح اليوم حملة أمنية كبيرة في العقبة، ضبطت 19 اعتداء كبيرا على خطوط الناقلة الرئيسية وسحب خطوط لمسافات كبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية في العقبة بنحو 3500 متر مكعب يوميا. وتم ضبط وتوقيف أحد الأشخاص المتورطين في تنفيذ هذه الاعتداءات أثناء مداهمة الشركة العائدة للمعتدين، وضبط المستندات المالية التي تنظم عمليات بيع المياه المخالفة والبدء بعمليات فصل الخطوط المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات وإعادة تصويب الأوضاع. وما زالت الكوادر الفنية والصيانة تعمل لإعادة إصلاح الاعتداءات بالحملة وضمان وصول كميات المياه للمناطق في العقبة والتي تأثرت خلال الأسابيع الأخيرة بنقص في كميات المياه الواصلة للمواطنين. استشهد 11 فلسطينيا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون منذ فجر اليوم في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 11 فلسطينيا جراء الغارات التي استهدفت القطاع منذ ساعات الفجر. هذا وقالت صحة غزة إن 10 شهداء و42 إصابة وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 162، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4066، أسعار الفضة الحالية للأونصة 58، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 84، أسعار النفط برنت 91.
1: الأسواق المالية العالمية. الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن التوقيع الإداري الكامل، واليوم بنحكي عن الخطوة اللي لازم تسبق التوقيع واللي كثير من الموظفين بتجاوزوها بثانية وبتندم عليها سنين. لا توقع على أي عقد أو اتفاقية أو وثيقة قبل ما تقرأها وتفهمها. بدي أبدأ معك بحقيقة قانونية بسيطة. توقيعك إقرار بإنك قرأت كل شيء وفهمته ووافقت عليه. يعني بعد ما توقع القانون بيفترض إنك قرأت كل كلمة مكتوبة حتى لو ما قرأت ولا سطر، وجملة أنا ما قرأت ما بتنفعك أبداً أمام ورقة فيها توقيعك. التوقيع مش شكليات، التوقيع التزام، والالتزام بدون قراءة مغامرة. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ تبدأ بالضغط والاستعجال، وقع وخلصنا، إجراء روتيني ما تقلق عليها، كله تمام، أنا ضامن لك. وهون الموظف العادي بيوقع عشان يتخلص من الموقف أو عشان ما ينحرج، وبيكتشف الشروط اللي لما يصير فيها فوات الأوان. الموظف المثالي ما بيوقع ولا ورقة قبل ما يقرأها كاملة ويفهمها مهما كان الضغط أو الاستعجال أو مين اللي أمامه. مرة جاني موظف منزعج إنه انخصم من راتبه مبلغ مالي، وكان موقع على نموذج بيحكي إذا أنت خلفت هاي الأمور رح ينخصم منك من الراتب مباشرة. فأنا سألته أنت قرأت النموذج اللي وقعت عليه قبل شهر؟ حكالي بصراحة وقعت بس ما قرأتوش كله، حكولي إنه إجراء عادي. وهون أنا ما قدرت أعمل له أي شيء لأنه توقيعه موجود وبلزمه وضل مثبت عليه الخصم. ومن جهة ثانية أنا شخصيا كثير مرات إن عطيت وثائق وقع بسرعة محمد يلا بدنا نمشي روتين. كنت أحكي بكل هدوء والموظف المثالي بيحكي مثلي ولا يهمك خليني أقرأها وبوقع. وأكثر من مرة وجدت بنود لو وقعت عليها بدون قراءة كان حملتني مسؤولية أنا ومؤسستي بشي ما بنقدر عليه. المبدأ واضح، القلم ما بنزل على الورقة قبل ما العين تخلص القراءة. طب كيف تطبق هاي القاعدة؟ اقرأ الوثيقة كاملة قبل التوقيع من أول سطر لآخر سطر، خصوصاً البنود الصغيرة اللي ما حدا بيقرأها. افهم التزاماتك بالضبط، شو بتلتزم فيها، شو بتتنازل عنه، شو المبالغ والمدد والشروط والجزاءات. لو في شيء مش واضح اسأل، اطلب توضيح وما تستحي. السؤال قبل التوقيع قوة والصمت بعده ندم. لا تستسلم لضغط الاستعجال. بدي أقرأها وبرجع لك، جملة مهنية ومحترمة مش ضعف. بالوثائق متعددة الصفحات وقع على كل صفحة. لو الوثيقة أكثر من صفحة زي عقد العمل لازم يكون في توقيع على كل صفحة منه ومن الطرف الثاني مش بس منك أنت. ليش؟ عشان ما حدا يقدر يبدل صفحة أو يشيل صفحة أو يضيف صفحة بعد التوقيع. كل صفحة موقعة من الطرفين هي صفحة مقفولة ومحمية ما حدا بيقدر يعدل عليها. ما توقع على بياض ولا على وثيقة ناقصة، وخذ نسخة موقعة إلك من كل شيء وقعته. ونقطة مهمة، القراءة قبل التوقيع مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي مسؤولية اتجاه نفسك حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات. الورقة بتضل ورقة وبتعيش أطول من أي كلام شفهي حلو. الخلاصة، أي عقد، أي اتفاقية، أي وثيقة، أي إقرار، اقرأه كاملا، افهمه، اسأل عن اللي مش واضح، ووقع على كل صفحاته وبعدين سلمه. لأنه التوقيع لحظة بس نتائجه ممكن تلاحقك سنين. والموظف المثالي بيعرف أنه أقوى كلمة بيحكيها قبل التوقيع خليني أقرأها أول. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع بتحطه بعد قراءة واعية هو قرار محسوب بيحمي هالشركة مش مخاطرة بتهزها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل من يسمعنا ويرانا على إذاعة حياة إف إم من الشمال حتى الجنوب في كل المحافظات، ومن يرانا ويسمعنا على تلفزيون حياة في البث المباشر على الهواء، زائد أكيد صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك. أهلا وسهلا، مساء الخير وصباح الخير ونهاركم سعيد وأيامكم طيبة في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير اللي قضايا بتطلع منكم وإليكم، معي أنا الدكتورة دلال قطشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية، أو زي ما بتحكوا لي الله يبارك فيكم النشمية. بسألهم ليه؟ بحكوا لي دكتورة لأنك ما تتحدثي به من واقعنا، لا بتجيبي لنا كلام كتب ولا بالمقابل بتبالغي ما بين الرجل والمرأة، إنما تكون المصلحة هي الأولاد حتى يبقى أولادنا بخير. والله يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من مثلث العلاقات الأسرية. خلص يا جماعة حفظناها. في مثلث العلاقات الأسرية في برنامج أولادنا بخير أزواج آباء وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، التكرار والحوار. واليوم بدي أزيد لكم الحوار والتكرار والصبر ثم الصبر ثم الصبر إلى ما لا نهاية. فمثلث العلاقات الأسرية إذا مشينا فيه صح، زوج يحب زوجته، وزوجة تقدر زوجها، وأولاد يحتاجوا منا إلى مجهود التربية والقدوة. كونوا على ثقة، ستصبح دائما وأولادنا أولادنا بخير، وبالتالي إن شاء الله أسرنا ومجتمعنا الأردني بإذن الله تعالى بخير. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وكالعادة لازم تكون الحلقة ذات موضوع بهمنا من أرض الواقع، وهو الكذب ما بين الأزواج. الكذب ما بين الأزواج، مش على الأزواج، الكذب ما بين الأزواج. يا ترى هل ترى من خلال خبرتك في الحياة أن الكذب على الزوجة مرات بيجيب معها؟ وأنت يا سيدتي هل بتشوفي أنه الكذب على الرجل في بعض الأحيان بيحسن العلاقة معه؟ دكتورة مش فاهمين شو بدك؟ أنا أتحدث عن الكذب الجائز الذي أجازه الإسلام، وذلك من باب تحسين العلاقة، رفع مستوى الحب ما بينهم، تقدير الزوج وإعطاء احترامه، كلمة طيبة ترفع المرأة حتى وإن لم تكن بها، وذلك حتى نحافظ على البيت. فهالناس الأطياب اللي دايما بيسمعونا وبيشاركونا وإلهم خبرة في الزواج 25 و20 سنة و30، يا ترى هل في يوم حكيت لزوجتك شيء طيب وحقيقة ما كانش أبدا صحيح، ولكن لما سمعت منك يا شو رفعتها للسماء؟ ترى أهلي ما بيحكوا عنك إلا بالخير، ترى دايما بحبوا طبخك، ترى أنا قديش باكل برا بس لا يمكن ألقى أسكى من طبخك، ترى كل النسوان بجهة وبعيوني بشوفك بجهة تانية، ترى ترى أو أنت يا زوجة يا سلام عليك لما تحكي له ترى هدول كل اللي بتشوفهم من برا والسوشيال ميديا والدنيا وكذا والله ما بيعبوا عيني، لأنك أنت في عيني أحسن الناس، لأنه اللي أعطيتني إياه وعوضتني من حب وحنان بعد أبوي وإخواني كون على ثقة لا أجد في أي مكان تاني. هل صارت معك وفعلا حسنت العلاقة؟ ومن يسمعنا من الشباب المقبلين على الزواج واللي لسه سنة أولى تانية زواج، اللي بيسمعونا ياخدوا هذا منهج في حياتهم ولا ما فيش داعي يدخلوا هذا الباب؟ هذا موضوعنا اليوم، وهو لتحسين العلاقة ما بين الزوجين، الكذب ما بين الأزواج لرفع قيمتها. وعشان تشاركونا يلا نذكركم بأرقام التليفونات 06516 50 20 06516 40 20 06516 60 20 60 06516 20 20 ونستنى مكالماتكم بي من خبرتكم، هل فعلا هذا شيء يقوي ويرفع العلاقة؟ وبالتالي يا رجل يا من لا يتحدث ولا يتكلم، لو عملت في هذا الإشي رح تكسب زوجتك. وأنت يا سيدتي اللي عندك عتب كتير على زوجك لأنه قد يكون مقصر، هل هاي الطريقة ممكن تجيب معه يرجع لبيته ويكون حنون طيب معك؟ هذا اللي حنسمعه من مشاركاتكم بإذن الله تعالى. 06516 50 20 06516 40 20 06516 20 20 و 06516 20 60 بانتظار مشاركاتكم. وأول مشاركة معنا أبو وائل. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية يا دكتورة.
1: الله يبارك فيك يا أبو وائل، كيف الحال؟
2: الله يرضى عليك،
1: أكرمكم الله.
2: دكتورة في عندي مشكلة بسيطة بخصوص بنتي.
1: بنتك؟
2: أنا عندي بنتين.
1: تمام.
2: واحدة الكبيرة تزوجت فطبعا زوجت خلال يعني الجمعة اللي فاتت. هلا احنا
1: بنعاني
2: من مشكلة اختها الثانية، كانت متعلقين ببعض بشكل شديد شديد، يعني اخوان وصحبة. هلا صرنا نعاني انه البنت بتعيط.
1: تمام.
2: الفرقة لاختها، فمش
1: نعم.
2: عارفين كيف نتعامل معها بهذا الموضوع.
1: اوكي.
2: بتقعد لحالها كثير
1: تمام.
2: وصارت حتى تسب على زوج اخوها انه هذا اخذ اختي مني، دخلنا في الحالة النفسية مع البنت.
1: طيب أبو وائل أنا بدي أجاوبك. بدي أجاوبك. طيب أول ماشي. أول إشي ما تشدوا كتير على تغيير السلوك، ما تكبروا الموضوع، لأنه التركيز على الشيء بخليه يكبر بزيادة. يا أمي اهدي، يا أبا خلاص، يا هذا بخلي الحالة تدخل فيها بزيادة. خليها تعيش المرحلة، بمعنى إحنا دائما مرحلة الحزن إلها مراحل يا أبو وائل. واحد الإنكار، المساومة، الغضب، دخول الاكتئاب، مرحلة طبيعية إحنا بندخل فيها. وإذا كانوا طول عمرهم قراب من بعض، صاحبات بعض بالجامعة، بعض بالمدرسة، وما بيتهم بنفس الغرفة، بتكون كتير صعبة عليها. فالنصيحة الأولى تشدوش كتير، مرات إهمال السلوك بخليني أطفيه. اتنين، هذا واقع بالنهاية رح تتقبله حتى لو تصرفت هاي التصرفات. فأنا أنصحكم تشدوش كتير وتشعروها إنها هي مشكلة عظيمة، والزمن كفيل ترجع تشتغل، تلتهي مع صاحبات كذا حتى تصل إلى استقرار. وبدي أغششكم إنه أبو وائل طبعا أنا صدمة هلأ أضحك أقسم بالله. هذا يا جماعة أنا لما أختي تزوجت كانت معي بالجامعة وصديقتي، ويمكن هلأ بتسمعني وكذا، فهي فعليا كانت روحي. فزي ما حكى أبو وائل بالضبط، لما تزوجت وتركتني أنا دخلت في حالة كتير صعبة، شهر اثنين أربعة عشر بعدين شو خلص واقع، والآن بناتها أحب الناس إلي. فعادي أبو وائل توكل على الله. شكرا لمشاركتك، وتكبروش الموضوع، عادي عادي عديها، تعطيهاش أهمية كتير. تمام، الزمن كفيل. طيب أم أسيد، مساء الخير.
3: اهلا فيك يا نور، كيف حالك
1: حبيبتي ام اسيد؟ كيف حالك؟
3: تعافي دكتوره.
1: الله يرضى عنك وبارك فيك، حي الله بالناس الطيبه.
3: الله يسعدك يا ربي.
1: ام اسيد، ما رايك بالكذب ما بين الازواج؟
3: الكذب بين الازواج هلا مثل ما قلتيها انت بطريقه ايجابيه.
1: طبعا.
3: يعني مثلا انا كان مثلا بالنسبه لي مثلا زوجي، انا والدي من يوم مسافر يعني من زمان مغترب وما عندي اخوه، فهو طريقه احتوائه كانت بحيث انه كان يعني الاب والاخ.
1: ما شاء الله.
3: فكان يعني اب اخ وصديق. هلا لا نختلف يعني اكيد في اختلافات بالمواضيع، واكيد انه يعني شخصيه اللي قدامك رح تكون عصبيه. يعني مثلا اول ما زوجنا مثلا كان انه انا من النوع اللي في كيف الرجل لما تتعاملي معه غير اما الانثى
1: طبعا،
3: فكان يقول لي ما بتعرف تتعاملي معي. يعني انا كان كيف احكي لك، يعني عايشه شخصيتي كانت جدا قويه، يعني ما في اب ما في اخ، فكنت انا يعني صاحبة قرار نفسي، فهو يعانى من هذا الاشي.
1: نعم.
3: يقول لي انت صاحبة القرار. فمرة على مرة انه يعني بلش يحتوي الموضوع، يقول لي لو انه مثلا اخوك كذا رح يقول لك هيك، لو انه ابوك موجود رح يقول لك هيك.
1: وبالتالي بدأت تخفي.
3: شوفي بعد يعني بعد سنوات تقريبا يعني بلشنا نحس.
1: الحمد لله، الحمد لله يا ام اسيد، الحمد لله. المهم انك هلا راضي عنه.
3: والله الله يرضى عنه ويرضيه الله يرضى
1: يا رب. آمين يا رب. بس عشان يعني الشباب والصبايا اللي بيسمعونا أم أسيد بس إشي واحد، هل أنت شخص كامل ما عندك عيوب؟
3: لا طبعا.
1: وأبو أسيد؟
3: طبعا أكيد.
1: إذن العلاقة الزوجية أستمتع بالحسنات، أحاول أغير وأحسن الأشياء السيئة، إن لم أستطع أتكيف معها.
3: طبعا أنا في عندي كثير من عائلتي عازفين عن الزواج، وفي عندي مثلا ابن عم مقرب إلي كثير بيكون يقول لي ما لقيتها مثل ما أنا بدي، ما لقيتها. أقول له
1: يا حرام،
3: مش راح تلاقي حدا كامل
1: أبدا،
3: ما راح تلاقي، راح تلاقي اللي أنت تحب اختلافه وتصير تتماشى مع اختلافه.
1: صحيح.
3: وهو راح يتماشى مع اختلافك.
1: نعم نعم صحيح 100%. يعني الله يكرمك يا أم أسيد.
3: مثلا زوجي من النوع اللي ضغط العمل عنده كثير كثير شديد، بتلاقيه دائما عصبي. فبواجه مشكلة إنه مع البنات بتلاقيه إنه ما بيحتوي، بس لكن طريقة حبه غير. بكون أقول لهم طريقة الحب عنده غير، طريقة الحب يجي يجيب لك وردة، يجي مثلا يحسسك على شعرك، يقول لك إنه والله إنك شطورة، يحافظ عليك، يخاف عليك، هاي هي طريقة الحب. أما يجي يقول لك مثلا أنا يعني الكلام الحلو هذا ما إله، هو
1: إن شاء الله عليك يا أم أسيد، ربي يبارك
3: يعني
1: فيكي.
3: لدرجة أول مبارح بيسأل سؤال، هو بيسألها بقولها مين بتحبي أكتر، ماما ولا بابا؟ هل تعلمي غمزت بنتي وقلت لها احكي إنه بابا مش أنا، عشان نكبره بالبيت يعني.
1: يا سلام عليك، الله يجبر خاطرك، ربي يبارك فيكي صراحة أم أسيد. يعني عن جد شكرا على مشاركتك، وإحنا دائما بنحكي لازم نسمع أصوات الذكور والإناث من هذا الباب. وعلى فكرة هي قصة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت يقال فيها ضعف، اللي هي فكرة لما وزع على زوجاته خاتم أو حبة تمرة، فسأل الرسول عليه السلام واحدة من زوجاته، سألت قال من أحب النساء لك يا رسول الله؟ فقال التي أعطيتها التمرة أو الخاتم. فكل النساء اعتقدت إنها هي. فرات التعامل بذكاء مع الزوج والزوجة، يا الله شو بحسن العلاقة بينهم. ولكن المواجهة والوضوح مرات بخرب العلاقة كتير، عشان هيك لازم نكون عارفين إنه الكلام الطيب المتزين كده يمكن في بعض الناس بسميه كذب، ولكن اليوم إحنا بدنا نحكي هو كلام مزين عطر إحنا كتير بحاجة إله. بعد الفاصل راجعين معكم في برنامجنا أولادنا بخير، استنونا.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: رجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير والكذب ما بين الزوجين. هل هذا الكذب اللي بيعلي العلاقة وبيحسنها بيخلي الزوج يحكي كلام حلو لزوجته رغم أنه مبالغ فيه، وبيخلي الزوج تحكي كلام فيه تقدير واهتمام للزوج رغم أنه فيه مبالغة فيه؟ هل هذا فعليا بيحسن العلاقة ولا خلاص ما هي خربانة لابد أن نعيد العلاقات إلى مكانها؟ رح نسمع منكم بإذن الله تعالى مشاركاتكم، هل هذا حدث معك؟ ولو فعليا أنت بتعتقد أنه لا والله يا دكتورة خلينا جديين طبيعيين بتخيل بيكون أفضل. وحتى نكمل موضوعنا لازم أجاوبكم على سؤال أجاني ضروري لأنه كتير ألحت السيدة أني أجاوبه، إن كان في مشاركات بتخبروني. شو بتحكي لي سيدة؟ سؤال مهم. صهر أدخل بيتي وأخلي السداح مداح واللي أخلي فيه حدود، ومقصود فيه هو زوج البنت، هل أخلي العلاقة مفتوحة دكتورة محترم ابن الناس كذا ولا أغلق العلاقة؟ هل أقربه ويصير الحبيب النايم عندنا صاحي ماكل شارب ولا أخلي فيه حدود؟ وهذا سؤال كتير إحنا لازم نعرف جوابه. أنا بشوف من خلال واقع الحياة في تجاربنا أن الصهر زوج البنت لازم يكون في حدود في دخوله على البيت. واحد، ما لازم يعرف عيوب بيتنا ولا يدخل في مشاكلنا. اثنين، ما ناخده ابننا إلى الحد المطلق لأنه بالنهاية هو مش ابننا، ولما نختلف رح يرجع هذا عمي وعمتي وأنا من ابن تاني. ثلاثة، لو صار خلاف ما بينه وبين زوجته واحتدم الموضوع أكيد رح توقف مع بنتك وبالتالي رح يصير في شرخ شئنا أما بينا. أربعة، أنا ضد ثم ضد ثم ضد هتك ستر البيوت ما بنفع. عندهم بنات، عندك بنات، عندك أولاد، ما بينفع هاي الطريقة يدخل من غير ما يستأذن. أنا العمة أسراره معي وأسراري معه، مش لهاي الدرجة. من خلال خبرتي هذا يسبب كتير من الخلافات فيما بعد، بيضلوا حبايب 5-6 سنين وقد تقع مشكلة تؤدي إلى أشياء إحنا ما منحبها. الصح تبقى حدود في كل العلاقات. تعال نقلبها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحمو الموت اللي هو السلف، وهو في حدود في الدخول، فما بالك بالصهر؟ نعم أنا مع الحدود، نعم أنا مع تحديد الزيارات والأوقات ويضل في حرمة للبيت. زكريا مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بالناس الطيبة.
1: الله يكرمك. يعني موضوع شيق وموضوع مهم كثير، العلاقة ما بين الزوج والزوجة وكيف احنا نديرها. بس نعم. انا بدي اعترض، يعني اليوم اذا رحنا باتجاه الفكرة اللي بتحكي فيها نكون مجاملين زيادة عن اللزوم، وصير هي كل حياة الزوج والزوجة مجاملات وفيها كذب الحلال خلينا نسميه،
0: نعم،
1: وانا راح نصير في عنا جزء من الحقيقة مفقودة للزوج أو للزوجة.
0: نعم صحيح.
1: تصير عندنا مشكلة ما بتقدر نتداركها بكرة.
0: الله يزكي.
1: وخاصة إذا كان، وإذا خاصة إذا كانت هاي بتخص الأولاد.
0: نعم.
1: يعني لازم يكون في مكاشفة بين الزوج والزوجة بأمور كثيرة، وما يكون نصل للمجاملات اللي تزيد عن حدها.
0: صحيح.
1: بهذا الموضوع. هسه نتطرق لنقطة ثانية. هاي كثير مهمة، واليوم هاي عم تزداد بعصرنا وبتصير يعني بجيلنا احنا. الايام ما كانت موجودة جيل الخمسينات، بس اليوم عم تكثر بالجيل الجديد، انه اصبحت المرأة تسعى تكون هي قائد.
0: نعم نعم نعم.
1: وهذا منافي للدين ومنافي للعرف. نعم. وكل شيء. واليوم انت بتحسي بعض ازواج ما لهم قيمه في بيتهم والمراه لها الكلمه هذا مو صحيح.
0: صح.
1: يعني انا ما بحب، انا بالعكس، انا لما يكون في عندي مراه عاقله وتقدر تقود ما عندي مشكله اذا انا كان ما عندي قدره على القياده. ولكن مش انه انا اليوم بس لانه انا شفت صاحبتي ولا شفت اختي ولا شفت كفلانه اليوم هي اللي بتدير الدنيا وهي اللي كلمتها الماشو، اني لازم انا اكون
0: نعم
1: بهذا الاتجاه.
0: نعم نعم نعم.
1: وكثير من النساء بيدمروا حياتهم مقابل مقارنة بشخص أو بعائلة أو بصاحبيته.
0: الله يبارك فيك. صحيح صحيح. الله يبارك فيك.
1: نعم. وللأسف يعني أنا بنعيش اليوم مع ناس تشوفهم يعني بكون تناقش بالزوج في مشكلة مع يعني تحل مشكلة يعني بقول في الأخير تقول لها خلاص قوم أنت نادي الزوج دخلينا حل محل المحل مش عندك.
0: آها طيب أستاذي
1: يعني أنا اللي بغلطه اليوم إحنا تمادينا.
0: نعم.
1: تعاليم ربنا.
0: صحيح.
1: وبعدنا ربنا ما أعطى القوام للرجل هباء منثورا.
0: نعم.
1: ما أعطى هيك يا سدرة.
0: نعم.
1: طيب.
0: شو رأيك؟ صحيح. خليني بس على الجزئية. الله يجزيك الخير يا زكريا. شو رأيك أأكد على جزئيتك؟ نعم ثم نعم ثم نعم، لا للمبالغة، ولكن إحنا اليوم في عنا جفاف. إحنا اليوم عنا رجل ماسك التليفون ما بيشيله من إيده. إحنا عنا اليوم رجل بهرب على المقهى ساعات طويلة. إحنا عنا اليوم رجل بيعتبر إنه أنا دخلت أنا اشتغلت أنا جبت مصاري بدخل غرفة النوم اللي بأولادي، وبالتالي المرأة تموت قهرا في رجل جسد موجود لا روح ولا عقل. إحنا هذا ما نريده، رجل يعطي الزوجة كلام طيب يقدرها. المبالغة في الكلمة ولكن الفعل موجود، هي تستحق منه. الله يعطيك العافية، بعرف الأولاد بغلبوا، والله ما في زيك يا أم فلانة. أنا هذا ما أقصده. الجزء الثاني بالنسبة للرجل كذلك، إحنا اليوم عندنا النساء في كتير منهم مشغولات بالتابع فلانة عملت وفلانة سوت وتطلع، وأنا آسفة بهاي الكلمة وبكره هاي الكلمة، بدها تأرجل وبدها استني استني استني. والجوز هذا اللي أنت مهمليته برضو نحتاج إلى أنك ترفع من قيمته وتعطيه القيمة الحقيقية. المبالغة في الشيء اللي بيطلع عن حده بصورة سلبية نحن ضده أستاذ زكريا 100%، ولكن والله أننا نعاني من جفاف. والله اسألني أنا كم من البيوت تحتاج إلى الكلمة الطيبة ما بين الزوجين. رح نحكي بس برضو عندي سؤال لازم أحكي لكم إياه. خلص طفح الكيل، كل الصبايا اللي بيشتغلوا في دول الخليج أزواجهم، كل المغتربات في كندا وأمريكا واواوا بمناسبة الصيف ونازلات على الأردن، السؤال الذي يتكرر لدي: دكتورة زوجي بعطيني صراف آلي ما ببخل علي بإشي، شو ما اشتريتي من المول ما بحكي، بس أخد 10 دراهم بإيدي ما بده، ما بده فلوس معه معي، بس مستعد لو أدفع 1000 ما بحكي إشي. احكي لهم شو نعمل. أنا بدي أحكي لكم. الله يجزيك الخير وبارك فيك، وأنا عارف إنك أنت لو شو ما دفعت وأكلت وشربت ما رح تحكي لها إشي، ولكن شعور وجود المادي بإيدها يا الله شو شعور جميل. فلا تحرم زوجتك من هذا الشيء. أدعو كل الشباب اللي بيعطوا فيز إيش اسمه فيزا لأولادهم وأنا لبناء لزوجاتهم، وأنا متأكدة إنه هو مش بخيل عليها. أنا من هذا المنبر بخبرك، المرأة تحب أن يكون بيدها كاش، فلوس فلوس، تحس شعوره. فضمن هذا الإشي أعطيها مصاري بإيدها، مرات بحاجة تدفع هي، زائد شعور النفسي وهي في فلوس والله مختلف. فأنا نعم ثم نعم لكل الصبايا اللي بيحكوا لي يا دكتورة بدنا مصاري. نعم، وإن كان أكيد بالاعتدال وحسب قدرة الزوج. كان لازم أرد على هدول السؤالين، السحر وحدود وجوده في البيت، لازم يكون في حدود وحرمة. نصيحة خدوا مني، أنا بشتغل بالاستشارات وبعرف شو بحكي لكم. والناحية الثانية يا شبابنا المغتربين بدول الخليج وكندا وأمريكا، أبصر شو والله هاي الفيزا حلوة، بس والله نسائكم بتحب المصاري تكون بإيدها، فلا تحرمها منها. يلا نحكي عن موضوعنا، وهو هل نكذب ما بين الأزواج حتى نسعد في الحياة؟ نعم ثم نعم، وهذا جائز في ديننا. كذب يلطف الجو، يقوي العلاقة دون مبالغة، لأن جونا اليوم الحمد لله في جفاف مش طبيعي. الرجل ملتهي بعالمه، إما دوام طويل طويل طويل بيروح تعبان على الكنباية أو بيضلوا على تليفونه أو مع الشباب، والمرأة ملهية إما بالأولاد والركض وراهم أو بالمقابل ممكن تكون ملهية بصاحباتها والمقارنات اللي بتصير. أنا اليوم بحكي لكم والكلمة الطيبة صدق، لما تيجي على زوجتك وتربت على كتفها وتحكي لها الله يعطيك العافية، الله يبارك فيكي، والله ما في زيك. اليوم بترن علي واحدة بتحكي لي دكتورة بحكي لزوجي يوم الخميس بتخلص بنتي امتحانات، فخلاص افراج. بتعرفوا هاي التوجيه السنتين اللي بيضلوا يماطلوا زنق ايام طويله، فبتحكي له خلاص انا والله طول الوقت وانا مجتهده واعمل علي، والله حطيت ابني بعيوني. لازم الصمت، ما حكاش ولا كلمه، ولا وعدها يوم الخميس نطلع نروح نيجي. فشعرت بخيبة الأمل، سكرت الخط وهي بتستنى. طب اكذب علي، احكي لي الله يعطيك العافية، وإن كانت عقولت أبوي الله يرحمه من ورا الجوزة، احكي لي شكرا، الله والله ما في زيك يا أم فلان. لكن هذا ما صار، فما رأيكم؟ هذا اللي بدنا نوصله، حتى لو أنت مو شاعر بهذا الإشي احكيه، لأن زادها هي الكلمة الطيبة منك. وكذلك أنت يا زوجة حامل الكياس والأغراض وطالع على الدرج وتعبان ودافع الكهرباء والنت والمية، وآخر إشي أنت شو عاملنا؟ أنت بس دابك تطلع على التلفزيون والمباريات. طب والشغل والفلوس اللي بيعملها وأقساط الأولاد؟ لذلك كذلك الرجل يحتاج إلى كلمة حلوة وتقدير طيب واهتمام، اللي هيك تطلع عليه يحكي لك مالك بتطلع علي، تحكي له والله بتطلع بعين الرضا لأنك أنت رجل، ما بعدك الرجال ما بيسوا أمام عيني قديش أنا بشوفك عظيم وكريم. دون مبالغات، ولكن أنزل الناس منازلهم. منزلة المرأة اليوم تكرم في بيتها، ومنزلة الرجل اليوم شأنه يرفع في بيته حتى تكون البيئة الصالحة للأولاد، وبالتالي يشوفوا نموذج طيب، فلما يطلعوا يكونوا بيوت يكونوا فعلا صالحين أزواج وزوجات.

تعرفوا كم الكلمة الطيبة تحدث فرقا في كل الدنيا وفي كل العالم؟ كم من طبيب راح على واحد ميؤوس من أمره فحكى له إيش مالك؟ إن شاء الله شفاء بإيد ربنا، ترى إن شاء الله التقارير مبشرة بالخير، أنت خلي همتك عالية واتكالك على الله. تعرفوا شو هاي الكلمة عملت فيه؟ شافته، لأنه نفسيا تعافى أولا. كم من زوجة لا مادة، وضع مادي قليل وظروف صعبة، ولكن في آخر الليل في زوج بربت على كتفها وبحكي لها والله قدها، وأنا بعرف أنك متحملة، بس تهني تذكر بعد 10 سنين لما يصير معنا مصاري ولما بصير تنبسط وتضحك وتقول له والله ربنا رح يعطينا، وبصير. فالكلمة الطيبة صدقة. كم من طالب مر على الصفوف وهم يحكوا له مش شاطر، أنت كسلان، أنت مشاغب، أنت، حتى جاء معلم أو معلمة فطلعت عليه بنظرة حنية وحكت له عارف انت رح يطلع منك بس لو اتغير شوي منك، وكمان 5 سنين بتبعت لي وبتحكي لي وين صرت بإذن الله تعالى. فيأتي هذا الشاب بعد فترة يحكي، يوقف قدامها وقدامه يقول له أستاذي زرعت في كلمة طيبة وأنا اليوم عمالي بحصد ثمارها. الكلمة الطيبة صدقة. فلا تحرموا أزواجكم وأولادكم وبناتكم من هذه الكلمة حتى يبقى الخير فينا إلى يوم القيامة.

0: في واحدة من الصبايا حاضرة ريل من أولادنا بخير، فبتعرفوا أنا بكتب الأسئلة اللي بتيجيني على الخاص، فبتحكي لي دكتورة والله إنه هالعطلة صارت كتير سداح مداح، وإنت حكيتينا إشي اسمه الإنفلات الأمني، فبحكي لها آه ماله إنفلات بس أمني، بتحكي لي يعني عادي تذكرينا فيه، بدي أذكركم فيه يا جماعة. بتعرفوا أولادنا إذا حافظوا على صلاتهم وكانوا ناس قريبين من أقاربهم، لما نروح رحلة جماعية ما يضلوا قاعدين على أجهزتهم ويروحوا معنا، وإذا في جماعات عائلة يروحوا معنا وهيك ويشتركوا معنا في أنشطتنا، فإحنا بخير وسلامة. حلو إنك تشاركهم بجمعيات، بحفظ قرآن، بتكواندو، رياضة وغيرها، ولكن إن كانوا ما بيميلوا لهذا الموضوع وبيحبوا العيلة والقعدة والدنيا والمشاوير وروحوا يناموا عند دار جدهم ويتجمعوا مدار إخوالهم وهكذا، أنا مع إنه نعطيهم هاي الفسحة. ترى والله بتعلموا كمان، يعني في كتير أشياء تربوية تعلموها من دار الجد، في كتير أشياء اجتماعية تنغرس فيهم، فلما يكبروا كونوا بيوت أكيد هم حيزرعوا هذا الشيء في أولادهم. فأنا مع هذا الانفلات ولكن يضل مضبوط، يعني أنا مين اللي بأنا التربوية بمون أولادي ناموا قبل اليوم قبل الوحدة والتنتين؟ أكيد لا، لكن والله عيني ما بتغفى، يعني بضلني أطلط الكذا، بس هم شو بيلعبوا مع بعض، بيلعبوا بلاي ستيشن وهكذا. فنعم باسم التربوية انفلات ولكن أكيد مضبوط ومراقب. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الصوت المسموع، الحمد لله، الحمد لله أننا أصحاب منابر يسمع منا الكلمة الطيبة. دايما بحكي لكم علينا السعي وعلى الله النتائج، ونحن في هذا المنبر الطيب في برنامج أولادنا بخير نسعى دائما إلى زوجين متحابين، رغم المشاكل بذبحوا بعض بس في خلاص أساسيات بنت بيننا ما بتنهز، وكذلك أولاد يعيشوا في راحة نفسية عارفين إنه الأب والأم بتطاوشوا بس بعد 10 دقائق أو ساعة زمن رح ترجع العلاقة طيبة، ما في سب وغلط، ما في مظاهر في البيوت أنا بستغرب منها، أرجيل الزلمة وأرجيل المرة والبنت بتذيب، إيش إيش إيش الوضع اللي إحنا فيه؟ نحن نحتاج إلى بيت دافئ في أولادنا بخير، على السعي على الآباء وعلى الله النتائج. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامجنا أولادنا بخير، السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: واجرني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقامي، 1.1 في السلطة والبلقامي، 6.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم، وما زلنا معكم في بعض القضايا لإيضاح العلاقة بين العقل والنقل، أي بين العقل وبين الدين وبين الوحي، والعلاقة لا تنفصل. هنالك فكرة المصالح في التشريع الإسلامي، هناك من كتب فيها، وكل من كتب في أصول الفقه كتب في أن الشريعة تعتبر المصلحة، وهذه المصالح تجلب وتدفع بالمقابل المفاسد. وهنالك من كتب الإمام القرافي والإمام العز بن عبد السلام إذا تنازعت المصلحة والمفسدة قالوا

درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، كلام كبير، مما يؤكد أنه منهج عقلي فريد. ثم ليس المصالح التي تجلب فحسب، ولا المفاسد التي تمنع، ولكن الطريق إلى المفاسد تمنع، بسموه سد الذرائع. يعني وعندما يأتون إلى هذه المصالح يقسمونها بحسب احتياج الإنسان. هناك مصالح ضرورية اللي هي الحفاظ على الدين والنفس والمال والعرض والنسب، وهنالك المصالح الحاجية التي بها رفع الحرج والمشقة عن الناس، والله في رخصة في السفر، في رخصة في الوضوء، بصير تيمم، في أشياء كثيرة. وهنالك التحسينيات، وهي كماليات الحياة ومكارم الأخلاق، مثل ستر العولة وزخرفة المساجد. إذن الفقهاء والذين يتعاطون مع العلم الشرعي الكرام ينظرون إلى المصالح، لكن بنظر دقيق، مش والله مصلحة متوهمة، لا، مصلحة حقيقية. إذن هنالك الضروريات والحاجيات والتحسينيات. أفضل من جل هذه النظرة الإمام الشاطبي في الموافقة، ولكن هي موجودة قبله، وجدتها في المستصفى للإمام الغزالي. المهم، هذا دليل يضاف إلى الأدلة التي أسلفناها في أن الإسلام منهج عقلي فريد. العقل يقول نعم، أنا أحتاج إلى الضروريات وأحتاج إلى الحاجيات وأحتاج إلى التحسينات، ولكن ليس على درجة واحدة، والله أعلم. طيب، من الأسئلة اللي حبيت نبدأ فيها التحذير من التخريف من بعض الناس ممن يتعاطون علم التفسير. طبعا يهجمون على التأويل لأنهم علموا أن القرآن لا يمكن أن ينال منهم نصه، مستحيل، لكن يتلاعبون بالتحريف. يعني التفسير واضربوهن، الوارد في قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يريد أن يثبت أنه إنساني، ويريد أن يثبت أنه يعني يحترم المرأة، فحرف اضربوهن إلى مثال أنه هو الابتعاد وهو الهجر، وهذا كلام غير صحيح. لا، هذا غير صحيح، لأنه هذا تلاعب. ثم يأتون بأدلة واهية، طبعا لمن عرف اللغة، الضرب عن غير ضربة، نعم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، هذا معنى الترك والتخلي أو الإهمال. أما الآن واضربهن، تغافلوا عن أن هذه منظومة العقوبة. طب ما في عالم، ما في أي منطقة في العالم ما في نظام عقوبة، نظام عقوبة للمجرم، للمعتدي، للمتمرد، نظام عقوبة للطالب الذي يتغيب عن جامعته ومدرسته. طب لماذا تستغرب؟ القرآن يتكلم هنا عن منهج وقائي للأسرة، واللاتي تخافون نشوزهن، عصيان، عدم انقياد، تمرد، سوء. الآن ما هي الحالات؟ ما هو الحل؟ الحل الأسرع الطلاق. طيب وماذا لو كان هناك إنجاب؟ أليس من الحكمة أن تعاقب هذه المرأة الناشز عقابا محدد المواصفات في الشريعة؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن. امرأة ناشز لم ينفعها الوعظ، لم ينفعها الهجران، ماذا تفعل لها؟ هناك مصلحة في إبقائها. هذا منهج حكيم يا جماعة. ذاك سورة النساء اللي فيها هذه الآية ذكرت هذا المثل لمن خاف من نشوز زوجته، وذكرت إنه المرأة إذا خافت من نشوز زوجها قالت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وذكرت الحالة الثالثة أن يكون النشوز منهما، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما. هذه سورة النساء ذكرت احتمالات أن يكون التخوف من فريق ضد فريق أو طرفين يعني غير راضين عن بعض. إنما هذا تفسير بصراحة خرافي غير صحيح إطلاقا. طيب، سأل حول مؤخر الصداق، هل واجب شرعا؟ طيب هلا لو قلنا لك غير واجب شرعا، لا يعني ذلك إنه والله ليس صحيحا، لا، الوجوب يعني أن الشريعة طلبته. ذاك أول أبجديات التفقه الكرام أن نعرف الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة اللي هي منها الواجب. الواجب هو الذي يأثم من يتركه. يعني لو قلنا ما حكم الصلوات؟ واجبة. ما حكم صلاة الجمعة؟ واجبة. من طلبت منه فلم يؤدها أثم، لكن
مؤخر الصداق، يعني أن يفصل المهر إلى قسمين مقدم ومؤخر، هذا ليس واجبا، وإلا ما هو حد الوجوب فيه؟ إنما هذا لنقل من الأمر الجائز، فرق بين الجواز كذلك حكم تكليفي، لكن يجوز فعله يجوز تركه فقط، ليس أكثر من ذلك. ومن هذا الباب، إنما أنا أدري الشباب لا يريدون أن يكتب عليهم مؤخر كبير، ونقول لك والله حقك هذا، ونقول للآباء اتقوا الله في الشباب المتقدمين إلى خطبة بناتكم، اتقوا الله في هذا وراعوا الشباب. إنما ولذلك لو أن امرأة تزوجت أصلا بدون صداق صح العقد، لكن عند التنازع تعطى مهرة مثيلاتها، وليس بالضرورة أن يكون مؤخر صداق، وحتى وليس بالضرورة أن يكون مقدم صداق، هذا من عادات الناس، هذا من الجائز. بعثوا لي فيديو لإنسان بيتكلم بطريقة بصراحة، مع أنه من المنتسبين لعلم الشريعة، ولكن عنده غرائب وشذوذ حول قضية اقتناء الكلاب. راح اعتمد على مذهب الإمام مالك في القول بعدم نجاسة الكلب. هذا ما انتبه هذا الإنسان أن هنالك فارقا بين مسألتين، هنا الجهة منفكة بين نجاسة الكلب واقتناء الكلب، هاي شيء وهاي شيء. يعني لو سألت ما حكم لبس الرجل للذهب لخاتم الذهب؟ حرام. لكن ما حكم صلاته إذا صلى وهو لابس الخاتم؟ صحيح صلاته، لأن الجهة منفكة بين المسألتين. إذا نجاست الكلب مسألة خلافية، اقتناء الكلب ما أحد من الفقهاء أجاز اقتناء كما يقتن الناس، اقتناء لمصلحة ممكن، صيد وحراسة وزرع فقط ليس أكثر من، وما يقاس عليه إن شاء الله تعالى، فالأمور سهلة بعون الله تعالى. طيب، كان في سؤال حول قضية أموال تركها ميت إلى رحمة الله ولكن عليه ديون، قل بما ننشغل، بسداد الديون ولا بقسمة المال؟ لا، الشريعة التي بينت. وذلك بعض الناس نصحح لهم وهما يريد أن يتصرف بالمال كما يشاء في حياته، قال لك أنا حر. لا، أنا أقول لك لست حرا، لأن الله تعالى قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طب سعد هل كان حرا أم لم يكن حرا عندما أراد أن يتبرع بكل ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، قال شطر المال؟ قال له لا، قال له الثلث؟ قال له الثلث ممكن والثلث كثير. يعني ما الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه أن يتنزل الوصية إلى أقل من الثلث، وكل ما نزلت أحسن. لماذا؟ لعدم الإضرار بالورثة. ومن هذا الباب قال الله تعالى في قسمة الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أول شيء منطلع الديون، ثم الوصايا، ثم إن بقي شيء يقسم المال. أما والله نقسم المال وبعدين تعالوا نتحاسب مين بده يسد دين الأب، أنا بعرف حالي من الحالات حقيقة إنه تم توزيع المال والآن في ديون وبعضهم بده يدفع وبعضهم ما بيدفع. لا، الشرع بيقول لك لا، من بعد وصية يوصي بها أو دين، ممنوع قسمة الميراث إلا بعد تنفيذ سداد الدين، حتى لو استهلك الدين كامل المبلغ ليكن وبرئت ذمة أبيهم. طيب، يسأل سائل: ما حكم شباب العقبة بإيلات مع الصهاينة؟ ما بصح العمل مع الصهاينة اطلاقا، هؤلاء أشرار الأرض، أعداء الرسالات، لا يتعامل معهم ولا يتعامل. طيب، هل نزول الدم من الأنف أثناء الصلاة يبطل الوضوء والصلاة ويجب الإعادة؟ لا طبعا لا، هي هاي القضية يعني مسألة خلافية قضية الدم، ولكن هذا هو الراجح. بل ثبت أن الصحابة كانوا يعني يصلون بجراحهم كما ورد، طبعا ما لم يكن هذا الخارج اللي هو الدم أن لا يكون خارج من السبيلين فقط، إنما وفي نزف أحيانا إن شاء الله ما في شيء. طيب، كان هنا في سؤال حول: هل يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمل فيديوهات متحركة كأنهم أشخاص؟ هل الفكرة واردة؟ يعني فكرة التصوير اللي كانت يعني في بدايات العصر الحديث في القرن العشرين مثلا، وأخذ الناس يتكلمون فيها ويتجادلون حولها، منهم من قبلها منهم من رفضها، إلى عهد قريب في التسعينات كان أناس يتحرجوا من التصوير يعتبرونه رجسا، وهذا كلام غير صحيح ضمن الضوابط. اليوم تقدمت التكنولوجيا وصار بالإمكان استحداث أشياء متحركة. طيب، هذا يجوز بس بعدة شروط: أن يكون المحتوى صحيحا،
أن تبتعد عن الرموز الدينية، لأن أحد الشباب الأفاضل بيشتغل بهذا بعث لي محتوى ديني في السيرة، قل جيد، لكن إياك وتصوير شخصية على أنها رسول الله وسلم، وإياك أن تصور شخصية من شخصيات الصحابة. فهو بذكر بعض الناس العادي بدون أسماء مين فلان بمشي، وعندها إذا بدك تذكر حديث قل قال رسول الله، يقول الراوي قال رسول الله، إذا استطعت أن تفعل ذلك ففعل، ولا الابتعاد أولى وأحسن. حتى بعثوا لي فيديو بس هذا كرتوني وليس صور يعني تشبه الطبيعة، يعني صور افتراضي كرتوني للأطفال، كأن القرآن بيتكلم والقلب ينبض وكيف يستقبل القلب القرآن. للأطفال الصغار ممكن، إنما أكثر من ذلك لا، لأن هؤلاء الشباب خلاص لما يبدأ يميز الطفل يعلم أن هذا كتاب الله وفي طريقة معينة للتعامل. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
6: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي في أمل برنامجكم في التأوى استكمال إجاباته، ونرحب بأسرتكم الهاتفية. حياكم الله تعالى. السائل يتساءل: أنا لا أدري الشباب كيف لا يعرفون أن الرشوة محرمة، يعني بده يستنقذ على كلامه أنه والله شهادة رخصة القيادة مقابل مبلغ ما بصح مهما كانت الظروف أبدا، يعني بشطارتك بيقول أليس حقا لي؟ طيب حق إذا نجحت، ولكن إفساد هذا الموظف، إفساد ذمة الموظف من يتحملها؟ ما بصح. موظف يجب أن يقوم بعمله خير قيام بدون انتظار شيء إلا راتبه الذي يأخذه. أما هو سنفسد ورح نسبب حديث من سن سنة سيئة في الإسلام، ما بده يكون هذه السنة. طيب الحلف الكثيرات، حلف بالطلاق إنه ما يتكلم معه فلان، والآن بده يتصالح، ما هو لازم تتصالح. حالة الغضب قال الله فيها: ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. إنسان إذا كان في حالة غضب كلماته مقاصده نوايا خطيرة، ينتبه على هذا الإنسان كفارة يمين، ويتق الله ويستغفر الله. أخي أبو عوني تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله علينا أبو عوني.
1: تفضل. صديق بيقول أنا أدفع زكاة والصدقة، طيب، ولكن أصدقائه اللي حواليه بضيقوا واسع، ليش اشتريت السيارة الفلانية؟ كنت تبرع بالباقي، اشتري سيارة عادية. ليش عملت حفلة لابنك مثلا زواج بهذا الفندق؟ كنت عمله بالبيت ووفر وابعت.
0: يعني الحمد لله، يعني هو بطلع الزكاة ويتصدق.
1: وهو يعني صار الشباب يضيقوا عليه، وهو شايف
0: ما بيطلعوا. لسيدي قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لا، إذا الإنسان وسع على نفسه واستمتع بالحلال ما علي بعد أداء الواجبات، ما علي شيء أولي أبدا.
1: الله يبارك فيك. تعليق بالنسبة للكلاب. كنا رايحين نستقبل الناس في المطار. نعم. واحدة جاي تستقبل وجاب معها كلب صغير، نط الكلب وفزع كل اللي في المطار.
0: صح.
1: يعني كلمة لو سمحت للي بيجيبوا كلاب.
0: والله للأسف صار منتشر كثير يا أبو عوني.
1: الله يبارك فيك.
0: طيب بارك الله فيك. شكرا. أنا أشكرك سيدي. أخي أبو يوسف تفضل. أبو يوسف إذا كنت معنا أهلا وسهلا فيك. تفضل.
2: إذا كرمت علينا تنويه صغير.
0: تفضل.
2: كل المصلين اللي بفوتوا مثلا على الصلاة نكون إحنا ساجدين، بستنى أنه نقوم من السجود. مش الأولى أنه يسجد معنا؟ أو في بعض الناس برضو كمان بستنى يعني يشوف أنه إذا الصلاة خلصت أو ما خلصت أو الركعة الأخيرة.
0: الله يحسنت. الأصل الدخول في الصلاة مباشرة مع الإمام، لو قبل السلام.
2: يعني لو بكتب سجدة
0: واحدة
2: يعني.
0: نعم، قال عيسى: فما أدركتم فصلوا، يعني هم ساجدون اسجدوا ولا تتردد، وهذا هذا الأصح.
2: الله يرضى عليك.
0: أنا بشكرك يا أبي يوسف، نتكلم عن ذلك. أخت نادية تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتور بدي أسأل، يعني هلأ كثير الواحد يعني القيامة بالأماكن المسيحية كثير، يعني
0: كيف
3: يعني بالأماكن المسيحية مثلا الكنيسة أو
0: يعني إنسان هذا عمله مثلا؟
3: لا يعني بده يعمل صيانه مثلا، يعني على نعتبر إنه دراي كلين برادي عندهم، بيصير هالحكي هذا أو مدارس؟
0: يعني قصدك يعني طلب، يعني هم من نقدم خدمة للكنيسة؟
3: لا مو خدمة، هم يعني بدهم بطلبوا يعني إنه ينعمل إلهم دراي كلينات أو إشي.
0: ما في شيء ما دام الأمر يعني هو بناء قائم، وإجي والله قال صلحوا لنا هالشبابيك، صح زي هيك
3: بالضبط.
0: ما في شيء ما دام بناء قائم ممكن الإفادة، ما في حرج.
3: شكرا.
0: بارك الله فيك، أشكرك. يعني احنا شركاء في الوطن طبعا، وما دام أنهم يعني لهم كنائسهم يعبدون الله تعالى ما في حرج. هلا في قضية اسمها التورع والاحتياط. إذا الإنسان صاحب قرار وقال أنا والله ما بعمل لأي إنسان، مش بس حتى غير مسلم، حتى المسلمين، لو إنسان طلب مني والله أعمل مثلا لصالة أفراح لمطعم لفندق ما بعمل، على اعتبار أنه قد يكون في مخالفات حقه. لو تجنب البنوك التجارية أن يعمل لها شيء حقه. لو تجنب الآن أنه يعمل للكنائس حقه. ولكن لو سألنا بتجرد هل يجوز ذلك، نقول له يجوز. احنا في فرق بين الجواز، لأن الجواز الكرام انت بتساعد بشيء انساني. دليلنا على ذلك الكرام انه الصحابة كانوا يتعاملون مع اليهود تحديدا اهل الكتاب في المدينة المنورة، كانت لهم سوقهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درع عند يهودي، كان النبي يزورهم يحسن إليهم. إذا هذا إنسانيا، إذا الإنسان ما في حرج. لأن بعد هذا الجواز من أحب أن يبتعد عن هذا ونقول له هذا تشكر عليه وهذا قرار لك، والله أعلم. طيب إذا موضوع الحلف هذا موضوع خطير يا جماعة، موضوع الحلف خطير وما بتحمل يعني قضية الحلف بالطلاق وبالحرام. أولا فيه مخالفة، وبعض الناس للأسف واحد سأل حول قضية أنه شبهها بأمه، هنا وقعت أخطر من اليمين، صار حكم الظهار. والظهار لما يتفاجأ بحكم الظهار بيصير يبحث، قال ساعدوني يا مشايخ. طب أنت اللي ضيقت على نفسك، أنت اللي ضيقت على نفسك. يعني الله تعالى يعني أباح لك زوجتك وختمهن بكلمة الله، فكيف تأتي وتجعل الحلال حراما؟ الشريعة بدها تعاقبك. وإذا هذا بذكرنا بالأول الكلام حول قضية العقوبة واضربوهن. إذا الإنسان هذا ما تعاقب كيف يتعلم حكم الشريعة؟ ومن هذا الباب عتق رقاب ما في صيام شهرين متتابعين للمظاهر من قبل أن يتماس، يعني ممنوع هو يتقدم، ممنوع هي تمكن من نفسها. فمن لم يستطع الآن بده يطعم 60 مسكينة من قبل أن يتماس، مش منصوص عليها، لكن هذا فهمه العلماء من توارد يعني هذه العقوبة على فعل واحد من قبل يتماس. كل هذه عقوبة، لكن عقوبة يعني مقصودة حتى يتعلم الإنسان تلك حدود الله، وحتى لا تتكلم. وقال ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الذي لا يولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر وزور. فمن هذا الباب يمسك الإنسان لسانه. ذلك الحقيقة أنه يعني إدارة القضاء لا تقصر، بس الناس عندهم تقصير. من فترة عجبني أنه أعلن في أحد المساجد أنه في دورة للمتقدمين إلى الزواج، عجبني ذلك. خليهم يتعلموا يتفقهوا في أحكام الأسرة والتعامل مع النساء ومع أهل المرأة والطلاق حتى لا يتجروا على حدود الله. أخي أحمد تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك على هذا البرنامج الطيب يا دكتور.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
4: بدي أسأل بالنسبة يا دكتور لعصر سيدنا موسى عليه السلام.
0: نعم.
4: ورد في سورة طه كأنها حية، كأنها حية تسعى، كأنها حية تسعى.
0: صحيح.
4: وفي سورة أخرى ورد كأنها تهتز كأنها جان.
0: جان. وفي ثعبان. أيوة. مبين. صحيح.
4: يعني ورد بهذا بهذا الشيء يعني على صورة جان أو أفعى. وفي أثناء السحرة ألقيت العصف كانت ثعبان.
0: صحيح.
4: إذن دور يعني الجان يعني مل يعني أرجو أن يعني توضحنا يعني.
0: طيب.
4: ما الفرق يعني ما الفرق بين هذين المفهومين إن شاء الله؟
0: إن شاء الله بعوني بعوني. بارك الله فيك.
4: بارك الله فيك.
0: عودا أكرمك الله إلى سؤال أخينا بعوني، إن يتمتع الإنسان بالحلال الطيب بعد إخراج الزكاة والصدقات ما حد يمنع من ذلك أبدا. كان سيدنا عثمان وبن عوف كانوا من أغنياء الصحابة، يفعلوا ما يشاءون وما حد نهاهم. مين اللي نهاهم من الصحابة رضي الله عنه؟ أبو ذر. وأبو ذر كان له منهج اقتصادي في هذا، حتى بعض الناس اللي كتبوا طبعا تعبير خاطئ اشتراكية أبو ذر على اعتبار أنه ليس لك إلا ما تأكل وتشرب والباقي بدك تعطيه للناس، وأراد أن يحمل الناس على هذا، فالخلفاء منعوه من هذا لأنه التصرف غير صحيح. النبي ما فعله ولا بكر ولا عمر وهو صواب. الموضوع اتخاذ الكلاب، وذكر أبو عوني أنه كانوا يستقبلوا ضيف وفي كلب وهذا في الطرق نفس الكلام. والشباب للأسف يعني مظهر الرجولة الخادع والتطرف والتطور الآن إن والله ما شاء الله بيدخن، أو إن والله حامل كلب وماشي والبنات خايفات والصغار خايفين، هذا ما بصح. وذلك هذا الكلب يقتنى لأغراض خاصة آمنة مع أهل الخبرة، غير هيك ما بصح، هذا حرام. سأل أبو يوسف سؤال مهم والله، إنه المصلي الكرام إذا دخل، تخيل إمام ساجد تدخل معه في السجود وهي غير محسوب الركعة، ولا تنتظر لما يقوم؟ لا، من نزل فسجد أحسن ممن وقف فانتظر. ومن دخل في جزء من الصلاة قبل سلام الإمام أفضل من أن ينشئ صلاة بعد سلام الإمام. لقوله السلام إذا أقيمت الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. والله أعلم. سأكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: آيات أفأم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي في برنامجكم في التهوى استكمال الجبهات. كان في سؤال قرآني حول عصا سيدنا موسى عليه السلام، حية ولا جان ولا ثعبان مبين؟ على كل حال، هذا اسم التصوير بالكلمة، أبدع فيها السيد في الظلال في التصوير الفني القرآن، وليس هو فحسب. ومحمد عبد الله ديراز في بعض كتبه، أستاذنا كي دكتور فضيل، أستاذ دكتور أحمد نوفل، كثير من الدارسين، بعض التفسير المحدث صار يتناول هذه القضايا بالتصوير الفني، وهو كذلك القرآن يصور المعاني والنفسيات بالكلمات، مثل ما ورد مثلا عن تصوير نفسية بني إسرائيل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسول. هل يقال عن النبي الكريم هلك؟ نعم، هذا تصوير لنفسياتهم العوجاء. ومن هذا الباب مقام سيدنا موسى بين يدي الله في حضرة الله شيء، ومقام سيدنا موسى وعصاه في حضرة فرعون والسحر شيء آخر. إذن في سياق التحدي الكبير فألقاها فإذا ثعبان مبين أمام فرعون وجنده، ثعبان مبين لأنها رح تلتقم وتلتهم تلك الحبال التي أوهم الناس أنها أفاعي. إذن هذه لإقامة الحجة. ولكن الحية هي هو عندما قال وما تلك بيمينك يا موسى المهم ألقها فإذا هي حية تسعى، حية من حيث إنها حية، ولكن جان لخفة الحركة، إذن هي حية. والثعبان والحية، أو لكن الثعبان هو الكبير، الحية هي تنفع على الصغير والكبير، إذن كل مقام نسب، إذن جان لخفة حركها واختفائها، لأنه ليس المقصود إخافة موسى، لكن المقصود تنبيهه إلى ما فيها من أسرار إلهية بهذا المعنى، والله أعلم. طيب، استثمار مالي مع ضمان الخسارة لا يجوز، حتى لو تم التراضي. اللي بده يستجلب مستثمرين احتمال أن يقول لهم ذلك، إنه أنت خلص أنت بتربح معي وما بتحمل خسارة، رح تحصل منازعات، وحصلت منازعات، وذلك لأنهم في فترة النزاع فسألوا عن هذا فقلت هذا قطع لا يجوز، ولذلك هذا شرط باطل. أي شرط باطل يخالف الإسلام فهو مرفوض، كل عمل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طيب، يقول شخص مطلوب منه تسليم أو استلام إيجار بيت في تاريخ 11 كاتب من كل شهر على أن يوصله إلى صاحب البيت في يوم 30 من كل شهر، لو استخدم هذا المال إذا كان محتاجا له، ولكن في وقت السداد. طيب، الآن بصراحة هذا الإنسان لو كان صاحب مال وعنده قدرة استلم هذا المبلغ وعنده وفر مالي، أنا أقول العبرة بالقيمة مش بهذا المال تحديدا، لكن أنت محتاج، فاحتمال أنك لا تستطيع الوفاء. إذا الآن إذا أنت عندك مال اتصرف لأنه مطلوب منك المبلغ، أما الآن إذا أنت محتاج يفضل تأخذ إذنه للتصرف حتى إذا صارت مشكلة تتحمل ذلك، والله أعلم. أخي أبو راشد، تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك سيدنا الشيخ؟
0: حياك الله يا سيدي. أهلا وسهلا، تفضل.
1: شيخ، امبارح أذن المغرب بس كنت بصراحة شوي مشغول، يعني كفل مني، تمام؟
0: طيب.
1: رحت على المسجد بصلي المغرب، قلت إن شاء الله بلحق، دخلت باب المسجد أذن العشاء، تمام؟
0: متأخر.
1: وصليت واستنيت صلاة العشاء، صليت العشاء بعدين صليت المغرب.
0: طب سؤال، ما دام انت وصلت وهم يؤذن العشاء صح؟
1: نعم، دخلت باب المسجد.
0: أحسن،
1: الله أكبر.
0: أحسن شيء تعمله انك تصلي المغرب مباشرة قضاء،
1: حتى لو أذن العشاء.
0: حتى لو أذن خلص، ما دام قال الله أكبر بدأ، كمان في عندك وقت انتظار 10 دقائق، بتصلي المغرب قضاء وتستغفر الله وتصلي العشاء أداء مع الإمام، وهكذا بكون قضيت اللي عليك ورتبت الصلوات. ترتيب الصلوات مهم وهو أفضلية. بارك الله فيك.
1: والله هي كفل مني والله يا شيخ،
0: يعني أنا تفقه منها للمرات، تفقه للمرات القادمة. ابدأ بالقضاء
1: منك يا شيخ، والله
0: ابدأ بالقضاء ثم صلي الأداء. جزاك الله خير، شكرا لك. الله يكرمك. تفضيل القضاء كان مأخوذ من فعله عليه السلام يوم الأحزاب، الشغل عن صلاة العصر، فقام بعد المغرب فصلى العصر ثم صلى المغرب وهكذا. إذا هذا العمل اللي أخذ الفلوس بده يؤديها، يفضل إذا لم يكن عندك وفر مالي موجود اللي تأدي المبلغ أن لا تفعل ذلك، لأنه ما بتضمن، وإلا إذا كان الأمر ميسور ليس مبلغا كبيرا ضروري. طيب، شحن التليفون في العمل يعني هذا من الأمور البسيطة، يعني أهم شيء ما يكون يستهلك الطاقة الكهربائية الكبيرة. وأنا أدري أن في المؤسسات ممنوع استخدام مثلا الأجهزة اللي بتأخذ طاقة كبيرة، تسخين ما تسخين، وهو كذلك من باب الحفاظ على المال العام، مال عام هذا، ومن حفاظ يعني عدم وقوع مثلا في مشاكل الحريق والكهرباء، وهذا كلام صحيح. إنما الأمور البسيطة أظنها سهلة وميسورة بعون الله. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة، وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمرو بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري

0: في طاعة الله.
1: الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

يعطيك الصحة والقوة والعافية، وسعيدين أنه التقينا فيكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي على المحك. بقولوا الله يعين دار أبو فلان، قال شو مالهم، قال عندهم طالب توجيهي، وبنا نعزم دار أبو فلان بس أكيد ما رح يحضروا لأنه عندهم طالب توجيهي، وأبو فلان مسوي جمعية لأنه عنده طالب توجيهي، وبجوز يأخذ قرض لأنه عنده طالب توجيهي. ليش صار معنا بالتوجيهي هيك، وشو تفاصيل هاي القصة، وليش الهالة الكبيرة على هذا الموضوع؟ أبنائنا في الثانوية العامة شو المعاناة الكبيرة اللي قاعدين بيعانوها، سواء من الجانب النفسي، من الجانب المالي، من جانب الضغط اللي بتعانوه الأمهات والآباء، اللي بجوز لو نسوي قراءة نشوف حالات وصلت للطلاق من الخلافات على الثانوية العامة. لا تبلش بالولد، لا ابلش بالولد، جيب له بطاقة، لا تجيب له بطاقة وضعنا بين المنصة وبين البطاقة وبين الأستاذ الخاص وبين المدرسة وبين وزارة التربية والتعليم وبين السنة الأولى والسنة الثانية، وشو الحق اللي مناسب لأطفالنا. أصبح الموضوع عن الحديث عن الثانوية العامة أكثر صعوبة من الثانوية العامة نفسها، وهاي الملاحظة اللي كثير قاعدين بنشوفها في بيوت الأردنيين اللي أصبحت تعاني ما تعانيه جراء الثانوية العامة. اللي بقول لك تعامل مع الموضوع بشكل بسيط، اعرف أنه ما عنده طالب توجيهي، لأنه لما ابنه يطلبه بده ينفذ، ولما ابنه يقول له البطاقة الفلانية بده يجيبها، وكأنه يريد أن يبرئ ذمته أمام الله وأمام ابنه ويوفر له كل شيء اللي بده إياه حتى لو كان خطأ وصح. والمسكين الطالب والله ما هو عارف الصح من الخطأ، فضعنا بين الحابل والنابل، وضعنا في هذه التفاصيل اللي مش عارفين كيف ندخل عليها وكيف نطلع منها بطريقة صح. اللي كان معانا بالسنة الأولى شفناه دخل بالحيط بالسنة الثانية، واللي بالسنة الثانية الآن مش عارف شو بده يسوي، واللي داخلين على السنة الأولى خايفين من تجربة اللي سبقوهم ومش عارفين شو راح يصير معاهم. وزارة التربية والتعليم قرأت الملف ولا ما قرأته؟ استطاعت أن تجابه هذه الملاحظات وتتعامل معها ولا لا؟ كل هذه التفاصيل وخصوصا بين قوسين المنصات، هل هي منصات تعليمية أم منصات تجارية؟ خلينا نشوف التفاصيل كلها. وضيفنا اليوم معنا في هذا المساء الدكتور عايش النوايس.

0: الخبير التربوي اللي له منا كل الاحترام والتقدير. وأكثر ما يعجبني في هذا الرجل أنه لا تأخذه بالحق لومة لائم. نقول ما نبرئنا أمام الله والباقي على رب العباد. دكتور يسعد مساك.
1: أسعد الله مساك مساء للسادة المشاهدين والمستمعين.
0: الله يعطيك القوة والعافية وشاكرين وقتك وظهور إعلامي مكثف خلال الفترة الماضية وحديث بكل تفاصيل الثانوية العامة. وأكيد بجوز برنامجنا يكون الحديث شوي مختلف لأنه من ندخل إلى تفاصيل شوي قد تكون مختلفة. الروح من بداية من الاحتجاج. الاحتجاج إذا جاء على لسان الجميع أو الأغلبية فهو احتجاج مقبول. قديش شفتوا في احتجاجات بعد امتحانات الثانوية العامة؟
1: اسمح لي بداية أشكرك على هذه الاستضافة.
0: تسلم يا دكتور.
1: ولا شك أنه موضوع الثانوية العامة هو موضوع جدلي كبير جدا في الأردن من ما اعتدنا بشكل مرحلة مفصلية عند حياة الطلاب وبالتالي بشكل مرحلة ضغط نفسي وكبير جدا. لكن إذا ما أتينا إلى امتحانات ما يتعرف عليه بجيل 2008 اللي تقدموا في الحقول التخصصية واللي تقدموا في العام السابق للمواد المشتركة الأربعة اللي صارت بشكل طبيعي واللي ما توفق راح وقدم في شهر 2 وعاد مواد ورفع معدله. لكن حقيقة لما وصلنا للامتحانات التخصصية بدأت مشكلة ومعاناة الطلبة كما رصدناها وكما وصلني من الآلاف من الرسائل من الطلبة والتي تحدثت وأشرت لمعاناتهم في كل اللقاءات اللي عرضت فيها وشاركت فيها وشاركتها مع المعنيين في وزارة التربية والتعليم. حقيقة الملاحظة الأولى وهي ملاحظة هامة جدا وكبيرة جدا واشتكى منها الطلبة وهي واقعية وحقيقية ونقر بها كتربويين هي حجم المنهاج كان كبير جدا جدا. البعض منه كان 10 وحدات دراسية، البعض 9 وحدات دراسية، وبالتالي كان في كثافة كبيرة جدا بالمنهاج، كثافة في المعلومات، كثافة في المعارف، وبالذات احنا نتحامل مع قطاع تخصصي. وهذه الكثافة رافقها انه الطالب في الاول ثانوي المواد اللي بيتطلب نجاح مدرسي وهي مواد تخصص اللي هي الكيمياء والفيزياء والاحياء وعلوم الارض والثقافه ما كان يعطيها الاهميه لانه هو كان يعطي يوازن، وهذه واحده من السلبيات اللي في النظام، كان يوازن مع المواد، يعطي وزن للمواد المشتركه اللي موجوده عندك اكثر او بطريقه ثانيه. النقطه الثانيه والملاحظه الثانيه وهي ملاحظه في مكانها لانه احنا اعتدنا انه اختبارات الثانويه العامه تكون من نمطين، يعني الورقة الامتحانية تكون من نمطين، نمط أسئلة مقالية اللي هي الأسئلة بتتطلب الحل بالذات في المواد العلمية، وأسئلة من اختيار من متعدد اللي يضع دائرة. في هذه المرة والأسئلة المقالية
0: سقطت كلها ضع دائرة.
1: الأسئلة المقالية عادة أنت بتحاسب الطالب على العلامات، بتحاسبه على الخطوات، وبالتالي يعني إذا أخطأ في الخطوة الأخيرة هو يحاسب على الخطوات، ما بضيع كل العلامات. الآن في الاختبار اللي قدموا لي الطلبة في بالذات في المواد العلمية 2008 هي ضع دائرة، وبعض الدوائر كانت تحتاج حل ل6 خطوات، وأحيانا ممكن الطالب يخطئ في الخطوة الأخيرة وبالتالي بروح عليه كل العلامات اللي موجودة، وهنا ظهرت المشكلة ومعاناة الطلاب لأنه يعني 6 خطوات 5 خطوات يعني بتعني 8 دقائق إلى 10 دقائق من الحل المتواصل، والبعض ممكن حسب قدرات الطلاب تأخذ منه 20، وبالتالي البعض كان عنده مشكلة إنه ما قدر يتوصل للنتيجة، البعض كان عنده ما قدر يحل الأسئلة إنه في فروق فردية بين الطلاب الموجودين الثاني.
0: توقعاتك دكتور، توقعاتك النتائج راح تكون مرضية لهذا العام؟
1: يعني هي راح تكون نتائج طبيعية قريبة من أي نتائج السنوات السابقة، ولا يعني ذلك أن الوزارة راح تتدخل لأنه إحنا كل سنة بنسمع يعني بجوز يكون فيه ردود فعل ومعاناة عند الطلاب، لكن أداء الطلاب عموما في الاختبارات دائما يميل إلى الوسط، وبالتالي إحنا بنعرف دائما نسبة الفروع العلمية اللي هي الصحي والهندسي والعلوم والتكنولوجيا كانت عادة يعني 63% و62%، والفروع الإنسانية 50 و52 و51%. أتوقع أنه يعني حسب المنحة والكيرف تكون قريبة في هذا الاتجاه اللي موجود عندنا.
0: تمام. فترة من الفترات دكتور في وزارة التربية والتعليم لما كانوا يقولوا النجاح التلقائي مشان إن خلينا نقول نغطي بعض الأخطاء الطلاب ينجحوا، ممكن تلجأ وزارة التربية والتعليم لهذا الموضوع هذا العام؟
1: في موضوع الثانوية العامة ما أعتقد أنه إحنا
0: مش نجاح تلقائي أنه نرفع شوي مستوى العلامات.
1: يعني أنا لست عنده في بجوز في طرق إحصائية وفي طرق معالجات إحصائية ممكن تستخدم، لكن لا يوجد لدي حقيقة أي معلومة أنه الطريقة اللي راح أو ممكن يستخدموها. لكن أنا باعتقادي لأنه الأسئلة من ضح دائرة وأسئلة من خيار متعدد، النتائج واضحة وبالتالي أمام الجميع. ما أعتقد أنه يعني
0: دبلوماسي دكتور،
1: ما أعتقد يعني لا علم لي لأنه بجزء
0: أنا قلت لك توقعاتك ما قلت لك علم معلومة.
1: لكن يعني اللي بنتكلم فيه أنه دائما الوزارة حريصة على أبنائنا الطلبة
0: شوف يعني إحنا من البداية إحنا لا نشك في وزارة التربية والتعليم، لها منا كل الاحترام والتقدير، مع الوزير الله يسعد مساء، مع أن أي خلاف مع أي جهة في وزارة التربية والتعليم إحنا قريب من قيم تجربة من ناحية إعلامية مع خبراء يعطونا يعني رأيهم في هذه التجربة.
1: بالتأكيد الوزارة على قلبها على أبنائها ولن تخذلهم بالتأكيد.
0: طيب
1: يعني كما عهدنا سابقا يعني.
0: طيب الآن روح أنا وياك على موضوع الحقول. بالله عليك قديش قعدت لما قدرت تفهم التفاصيل كاملة؟
1: والله أنا كتربوي بجوز أخذت مني يومين أو ثلاثة أيام، ودرست كل الوثائق اللي موجودة وبجوز في أشياء لست خبيرا بشكل كامل موجود فيها، لكن هي بالنسبة للطلاب يعني
0: بالضبط الطالب فاهم الموضوع.
1: بالنسبة للطلاب يعني الطلاب جوز إحنا شكل مشكلتنا الأردنيين، إحنا ما بنختار بناء على رغبتنا، إحنا بنختار بناء على رغبة ما يريد وما يخطط لنا من أولياء الأمور. يعني بصراحة إحنا الأردنيين عموما بنميل للجانب، بنعطي الأهمية الاجتماعية للتخصص أكثر من الأهمية القيمة الاقتصادية.
0: بدنا دكتور ومهندس،
1: بدنا طبيب، بدنا مهندس، بدنا كذا، ما بدنا في التخصصات الثانية مثلا في البيتك أو في التخصصات اللي موجودة عندك فيها. فلذلك الطالب عادة هو محكوم بالتوجهات اللي موجودة فيه ضمن محيطه الاجتماعي وضمن محيط الأسرة اللي موجودة عنده فيها. يعني هل الطالب عنده درجة عالية من الوعي أنه يعرف؟ أنا سمعت من مداخلات وطلبة أرسلوا لي أنه لم نكن نعلم أنه هذا التخصص راح يكون بهذه الصعوبة. طلبة تفاجئوا بحجم الصعوبة الموجودة في بعض التخصصات اللي موجودة، بحجم المعلومات، بحجم المهارات المطلوب منه إتقانها، وبالتالي اكتشف أنه قدراته يعني توجه نحو هذا التخصص هي غير مناسبة. طالبي حكت في أحد البرامج شاركت فيها، قالت أنا غيرت تقريبا يعني بجوز خلال أسبوع غيرت وبدلت أربعة تخصصات رحت عليهم وإلى آخره، ولما قدمت في الامتحان في التخصص الأخير أعتقد أنه أنا ما بنجح. وبالتالي يعني طالبنا مشوش تائه، يعني احيانا في متغيرات كثيره جدا بتشوشوا، المتغيرات المرتبطه اليوم بمواقع السوشيال ميديا وما يثار عليها وحجم الانتشار للمنصات التعليميه الكبير جدا على مواقع السوشيال ميديا، والكل يعني بيفتي بطريقه معينه في التخصص وفي الحقل، وبالتالي غياب الجانب اللي ممكن تقوم فيه وزاره التربيه والتعليم الجانب التعاوني مع العلم انه مدير الامتحانات اللي هو الاستاذ محمد شحاده زار جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، والتقى مع المشرفين التربويين، والتقى مع مدراء المدارس، والتقى مع بعض من المعلمين في بداية تطبيق النظام، وحاول يوصلوا الصورة ويشرحوها، وفي فيديوهات وكانت منشورة. وأنا لا أدافع عن الجانب الإعلامي في الوزارة، هو بحاجة إلى تقوية أكثر حتى نوصل الفكرة للطلاب عن التخصص وطبيعة ما هو موجود عندك.
0: طيب من 97 أجت وزارة التربية والتعليم قالوا بدنا نسوي الامتحان فصل واحد، بعدين رجعوا فصلين، بعدين السنة اللي بعديها ردوا قالوا لا من نرجع كذا، وبعديها السنة اللي بعديها والسنة اللي بعديها. يعني هل يعقل كل الفترة الزمنية هاي لغاية الآن مش لاقين طريقة لامتحان الثانوية العامة تكون عادلة للطالب، أدوات تقييم تكون دقيقة مرضية تتناسب مع قدرة أبنائنا الطلبة؟ ليش كل سنة قاعدين نطلع موال شكل؟
1: أشكرك أخي أحمد السؤال. ألا لماذا؟ لأنه إحنا لم نجد بديلا تقييميا عن امتحان الثانوية العامة، وعموما الأردنيين بالمناسبة يثقوا باختبار الثانوية العامة، إنه إحنا متعودين لو بدك تروح تدخل على مسجد بجوز تحكي مع واحد تقول بدك واسطة اللي موجود عندك.
0: صحيح.
1: يعني اعتدنا على هذا المفهوم الموجود عندك. الاختبار الثانوي العام هو الاختبار اللي بيعتمد على مقاييس للصدق والثبات والشروط القياس والتقييم وإجراءات تطبيقه عالية جدا، وبالتالي لاقي قبول عند الناس. يعني الناس ترى الأردنيين متفقين عموما إنه إحنا ما بدنا نلغي التوجيه، بس إحنا بدنا نطوره بطريقة ثانية وبطريقة أحسن بحيث يكون أسهل على طلابنا اللي موجودين عندنا. لماذا لم نجد بديل؟ لأنه إحنا كل النماذج اللي كنا نطبقها في سابقا، النماذج تعتمد على التحصيل المعرفي. اليوم في تغيرات كبيرة جدا في العالم في التطورات، اليوم احنا بنميل للتخصص، الان صار صار عندك التعليم جانبين، جانب أكاديمي اللي هو الحقول الأربعة، والجانب الثاني اللي عندنا هو المسار المهني البيتك اللي بيدرس فيه تقريبا 15,000 طالب حاليا، واللي بيخضعوا للمواد المشتركة فقط للتقييم، لأنه عنده 70% على التقييم العملي الموجود عنده. يعني أصبح عندنا ثقة في أنظمة تقييمية أخرى. الآن في النظام الجديد لوزارة التربية والتعليم، وهي في محطات يسموها المحطات التقويمية، هذه الوزارة اللي راح تبدأ في بداية، أتمنى أن احنا نلجأ إلى المحطات التقويمية بشكل أكبر حتى نخفف العبء عن الطلاب لما يصل للمرحلة الثانوية. المحطات التقويمية يعني يكون عندنا ملف إنجاز الطالب، وهذه تجارب مستخدمة في العالم، يكون عندنا معايير للتقييم الحقيقي، نقيم الطالب فعلا ضمن مواقف التعلم الحقيقي ونرصد هذه النتائج، ومن ثم في الثانوية العامة يكون في وزن للجانب التقييمي هذا، والجانب الثاني اللي بيتعلق بالاختبار نفسه، ونبحث عن طريقة ثانية، طريقة أسهل اللي هي بتتعلق اليوم. احنا ما نركز على الكم في المحتوى اللي بنختبر فيه، نركز على النوع، لأنه احنا اليوم من طالب الطلاب في تعليم مبني على المهارات، بدنا الطالب يتقن المهارات اللي موجودة عندك. فبالتالي اليوم في فارق ما بين اللي احنا بنقدمه في الكم الكبير جدا في المنهاج، العدد اللي عانى من الطلاب من المرة هذه، وما بين النوع اللي
0: عدد الوحدات وعدد الوحدات وكمية المعلومات اللي موجودة، الزخم اللي موجود فيها. نعم. فعلا بشكل تعرف عندي مجموعة من الرسائل بدي أجل قراءتها لأنها بتسم البدن.
1: والله أنا جاهز.
0: والله يعني بتسم البدن يا دكتور.
1: لي أسبوعين
0: أنت أنت كونك معك دكتوراه. قدمت توجيه أنت؟
1: نعم قدمت سنة 89.
0: قديش كلفت أهلك؟
1: والله ما أذكر، بجوز ما تجاوز الرسوم 20 دينار، واشترينا دوسية اسمها الكاش في اللغة العربية فترتها، وخدت حصص لغة إنجليزية بجوز في 10 دنانير فقط.
0: يعني أقل من 50 دينار؟
1: ما أتوقع، ما وصلنا. لا
0: طالب توجيه شو بكلف هسه؟
1: الآن ما بده فوق، يعني كان الله في عون أولياء الأمور. هذا اللي إحنا ما تكلمنا فيه في البداية، إنه يعني للأمانة الثانوية العام الآن أضافت عبء مالي ونفسي على أولياء الأمور كبير جدا.
0: خلينا على المالي بالله. تعرف دكتور أنت يعني ابن الشارع الأردني، ابن البيئة الأردنية، في ناس قاعد بأخذ جمعية،
1: في ناس بأخذ قرض،
0: بأخذ قرض عشان توجيه. صحيح. في بعض المراحل وصلت الثانوية العامة أكثر من الدراسة الجامعية. هل يعقل هذا الحديث؟
1: لا طبعا غير مقبول، لأنه الآن عندك دخل المتغير اللي تحدثنا عنه قبل شوي. الآن لا أنت لمين تدفع، معروف التعليم المدرسي هو تعليم مجاني في المدارس الحكومية الموجودة، والأردنيين بجوز القادر ماديا كان يودي بودي أولاده على المدارس الخاصة وبيدرسهم، لأنه يعني مقتدر أو عنده أسباب معينة يدرسهم. لكن اليوم أصبح ولي الأمر تحت ضغط النمط الثاني من التعليم اللي هو مسموه التعليم المساند، اللي هي اللي بتقدمه المفروض يكون تعليم مساند، لكن للأسف هي أخذت بديل تام
0: عن وزارة التربية
1: عن المدارس الموجودة فيها، وبالتالي أصبحت تروج لنمط تعليمي، لأنه ربطت التعليم بأسماء لمشاهير في تخصصات محددة، وبالتالي أصبح الجري حول هذا النمط من التعليم، وبالتالي أصبح ولي الأمر تحت ضغط وعبء مالي كبير جدا، بده يلبي متطلبات ابنه، بده يشتري آيباد بداية العام الدراسي، الآيباد بده خط الإنترنت بده البطاقات بدها ملخصات ومدوسيات ومكثفات وسلسلة طويلة جدا. فكان الله في عونهم، لا شك أنه هذا النظام زاد من العبء المالي مع التوغل اللي أحدثته المنصات والتغيير الكبير.
0: منصات راح يكون لها جانب كبير من لقائنا هذا اليوم. في عندي رسائل. تعرف شو بقول لي دكتور؟ بقول لي التوجيه صار فقط للأغنياء، الفقراء ما لهم نصيب بالتوجيه، لأنه مع أنه شوف في تجارب فردية تقول لا. يعني أنا أستذكر في أحد السنوات لما سوينا تقرير لإحدى الطالبات في منطقة عجلون، واللي كانت جايبة 99 بالعلمي، كانت لا تملك خط إنترنت ولا تملك هاتف ولا منصات ولا بطاقة، وجابت من الأوائل. هاي حالة فردية، لكن فعلا الآن أصبح الموضوع في عبء مالي كبير. دكتور بنعم أو بلا، وبعدين جاوبني بالتفاصيل زي ما بدك، مع السنتين ولا ضد فكرة السنتين؟
1: لا أنا أشوف أنا مع النظام لكن بشروط تحسيني.
0: أنت معي السنتين؟
1: أنا مع النظام لكن بشروط تحسيني، بس خلينا أوضح، لأنه
0: فضل خذ راحتك أبداً. أنا بدي إجابتك بعدين أوضح.
1: مع النظام أنا تحدثت في البداية أنه لازم يكون عندي أول شيء أنه أنا راعي المحتوى الدراسي، وبالتالي ما بعتني بموضوع الكم بقدر ما بعتني في النوع، وبالتالي أركز على المهارات. يعني المنهاج بحاجة إلى مراجعة، مثل ما راح نشهد المناهج 2009 و2010 راح تختلف اختلاف تماماً عن طلبة 2008. مع النظام بزيادة فاعلية التعليم المدرسي في وزارة التربية والتعليم، بالتركيز على التعليم الرقمي، بتفعيل المنصات التعليمية الموجودة فيها عندنا، بإقناع طالبنا داخل الغرفة الصفية بأن أنا عندي نمط من التعليم اللي بوازي المنصات وبتفوق عليه بشكل كبير جدا جدا. ليه؟ لأن هذا النظام مرن، بيتيح للطالب الحرية في اختيار الطريقة اللي يقدم فيها الاختبار. يعني أنا ممكن أقدم موادي في الأول ثانوي، ممكن أنقل المواد أقدم على سنتين، ممكن أقدم على سنة، مع العلم أنه راح يضيف لي في السنة العبء الأكبر الموجود عندي فيها أنا معه، لكن بشرط أنه إحنا نأخذ بالملاحظات اللي ظهرت في هذه الدورة بشكل كبير جدا، ونعالج الخلل اللي ظهر، ونفعل منظومة بنك الأسري اللي هي الفلسفة الأساسية اللي كان وجاء من بنك الأسري اللي هو الآن مناط بالمركز الوطني للمناهج والاختبارات، اللي كانت الفكرة منه أن إحنا نتيح الاختبارات للطلبة طول العام. يعني الطالب يقدم في السنة الأولى بحسب المرحلة في نهاية العام الدراسي، لكن أنا ما توفقت في اختبار الفيزياء لا سمح الله، وما بتأخر سنة كاملة أو فصل كامل أنتظر. يعني الفكرة كانت من بنك الأسري أنه أنا أذهب مباشرة بعد أسبوع أو 10 أيام وأتقدم للاختبار، مثل على غرار ما بنتقدمه اليوم في اختبارات فحص القيادة اللي بتقدمها مديرية الأمن العام. هذه كانت الفكرة، مع التحسينات الموجودة سيكون أريح، مع تخفيف الضغط والعبء النفسي اللي رافقوا على طلابنا بشكل كبير جدا.
0: نعم، سؤالنا التالي بس الإجابة راح تكون بعد الفاصل. هل يوجد تحدي حقيقي بين واضع الامتحان وبين الطالب؟ وهل يوجد مزاجية في وضع الأسئلة؟ بعد الفاصل راح نستمع إجابتك دكتور.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلان كونوانك.

0: من جديد الله يسعد مساكم يا رب، وسعيدين بوجودكم معنا. كل الأسئلة اللي طرحتوها يعني بجزء أنه قديم نأجل في قراءتها، لكن كلها راح تقرأ. إذا لم تقرأ بتفاصيلها راح يقرأ معناها ونناقشها سوا على الهواء. دكتور، توقفنا عند سؤال مهم، في تحدي بين وضع الامتحان وطالب الثانوية العامة ولا في مزاجية بهذا الموضوع؟
1: لا لا لا شك، يعني أنا لست مدافعا عن من يضع الاختبار، هو يضعه وفق أسس علمية مبنية على أسس القياس والتقويم. يعني هو بيبدأ بجدول مواصفات، خطوات عملية علمية، تحليل محتوى المنهاج المدرسي والكتاب، وبالتالي بيبدأ بالخطوة الثانية بينتقل لجدول المواصفات. جدول المواصفات معناته بوزع المستويات الأسئلة والمعارف والمهارات والتطبيقات إلى على مستوى الوحدات حسب وزنها وحجمها في الكتاب المدرسي.
0: مين هو اللي بحط السؤال؟
1: من يضع الأسئلة في الأغلب معلمين ومشرفين تربويين من وزارة التربية والتعليم الموجودين، أشخاص يعني.
0: كيف الآلية؟ أنت بتطلع عليها، كل واحد بيقدم أسئلة مقترحة بعدين بيجمعوها؟
1: لا لا، هم فريق فني يحدد على ما أعلم. أنا يعني بجزء تجربتي في 2004 كنا فريق فني، يعني فريق فني مكون من أربع خبراء بيجتمعوا مع بعض وبضعوا جدول المواصفات ونشوف الخطوات الموجودة. هو يعني يقدم أكثر من نموذج، لأنه الاختبار عادة بيكون في عندك نموذج أساسي ونموذج احتياطي.
0: مين بتطلع على الأسئلة؟
1: الوزير ما بتطلع عليها إلا واضعي الأسئلة فقط.
0: واضعي الأسئلة
1: بس، وفاضعي الأسئلة.
0: طب بركي وضعت السؤال وابن أحمد الفعوري صاحبك عنده امتحان
1: لا لا أبدا، يعني أشخاص على درجة عالية من الثقة واللي بيتم اختيارهم في حلف يمين، وفي عندك إجراءات قانونية بيتم التوقيف عليها وكفالة. نعم، ضامن. يعني أنا ما بدي أدافع عن الوزارة، لكن موضوع سرية وأمن الاختبار عند الوزارة هو يعني على درجة عالية جدا من السوية، ولا يمكن لنا أن نشكك لا في نزاهة إعداد الأسئلة ولا في، لأنه اللي بيكتبها هو نفسه اللي بيصورها، هو نفسه اللي بيغلف الأسئلة حتى تاريخ اليوم، ونفسه اللي يعني بشرف عليها. وبالتالي لا الوزير ولا الأمناء ولا مدير الامتحانات ولا أي حدا منهم بشاهد هذه الأسئلة إلا عندما تنتقل إلى قاعات الاختبار وتفتح، وبالتالي بعد ما ينتهي الاختبار تنشر ورقة الأسئلة الموجودة.
0: طب معنا الأستاذ مروان أبو دية أحد المعلمين الأعزاء اللي موجود معنا على الهواء. أستاذ مروان، يسعد مساك يا رب.
2: مساء الخير أستاذ أحمد.
0: يا مساء الورد أستاذ مروان، سعيدين جدا بوجودك معنا.
2: يعطيك العافية، بارك الله فيك، هذا البرنامج الرائع.
0: الله يخليك.
2: بحيي دكتورة عايشة النوايسي ضيفك الكريم.
0: تسلم.
2: أنا حابب أعمل مداخلة إيجابية، ويريت يعني الكل يستوعب الرسالة اللي أنا بدي أطرحها من خلال هذا البرنامج.
0: جاهزين.
2: الآن إحنا مشكلتنا في التوجيه إنه في عندنا نظام موازي لوزارة التربية والتعليم.
0: تمام.
2: هذا النظام الموازي هو المنصات التعليمية الخاصة.
0: تمام.
2: لأنها أسهمت بشكل مباشر التشويش على طالب التوجيه، بمعنى الآن هذه المنصات التعليمية الخاصة أوعدت الطالب بالعلامة الكاملة، وعدتهم بالنجاح، أبعدتهم عن الكتاب الوزاري. هذه المنصات قاعدة بتنزل نماذج وهمية طبعا باسم امتحان وطني. يعني أنا اليوم شفت منشور لواحدة من المنصات التعليمية حاطة طبعا مبنى وزارة التربية والتعليم، اسم الوزارة واضح، صورة الملك طبعا واضحة، وفي إعلان جاي تحت الصورة إذا حابب يا طالب تحصل على نماذج لامتحانات وطنية لمادة اللغة العربية بتقدر الآن تكتب تم توصلك هذه النماذج. احنا كنا بنسمع انه في أسئلة متوقعة، أسئلة مقترحة، ومكثفات ودوسية، طبعا كل هذه المسميات اللي احنا بنسمع فيها، ولكن لما تيجي منصة الآن تتجرأ وتقول أنا عندي امتحانات وطنية وتلمح إنه أنا معاي الأسئلة اللي تخليك تنجح، معناته الآن إحنا واقعين في مشكلة كبيرة.
0: صحيح.
2: هذه المشكلة تتلخص بالتشويش على الطالب. نعم، هذا تشويش واضح يا أستاذ أحمد. الآن الأدوات اللي يستخدموها هذه المنصات زي ما حكيت لك، إحنا بنوعدك بالعلامة الكاملة إذا بتدرس على هذه البطاقة، إذا بتدرس على هذه الجزئية. أبعدوا طالب الوزارة عن الكتاب الرسمي. الكتاب أستاذ أحمد فيه مجموعة من المهارات ما بتركز على موضوع الحفظ. الآن مناهجنا تطورت، صارت باتجاه التحليل. الآن المناهج بتركز على التحليل وحل
0: المشكلات. سيد مروان.
2: نعم.
0: هلا احنا اصلا اخر ربع ساعه عندنا الحديث عن المنصات، واللي راح نحكيه ترى اكثر من اللي حكيته. احنا بدنا نحكي كيف تحولت المنصات من جهة مساندة لوزارة التربية والتعليم الى جهة اعتقد انه بديش اقول 100% اجزم، لكن لا بدي اجزم انه موضوع المادي اصبح فيها اكثر اهمية واكثر قيمة من موضوع انها تكون جهة مساندة لابنائنا الطلبة وتعطيهم معلومة قيمة. الموضوع صار اهتمام بالامتحان ليس اهتمام بالتعليم من خلال المنصات. فاستاذ مروان راح يكون في حديث مطول حول هذا الموضوع، وانا شاكر والله غيرتك وشاكر مداخلتك معنا على الهواء، الله يعطيك القوه والعافيه، تقبل تحياتي. بدنا نروح على المنصات، بدنا نروح على المنصات. تجاره ولا تعليم؟
1: انا خلينا بدايه نعرف من هي المنصه. منصه حسب النظام هي الجهه اللي بتقدم خدمات تعليميه بناء على المنهاج المدرسي، وهي جهه في تتبع لجهه او شركه او مؤسسه بالقطاع الخاص، هذا اذا كانت مرخصه. احنا الاشكاليه الان اللي موجوده عندك انه في نمطين، عندك منصات مرخصه بتقدم محتوى وان كان هناك ملاحظات كبيره جدا عليه وعلى الطريقه اللي بيقدم فيها، وهناك كم هائل جدا من خلال وسائل المواقع التواصل الاجتماعي. وانا شاهدت بجوز خلال اليومين اللي فاتن من عمل يعني، وبالتالي يعني ظهر قدامي بالتعليقات الكبيره جدا، عنده عدد كبير جدا يعني، كل واحد عنده بيسمي نفسه وبيسمي منصه، وبالتالي انتشارها الان يعني هو كان على حساب جوده التعليم وبما يخالف الغايه الموجوده. الاغلب غير مرخص للاسف، وبالتالي بتقدم محتوى تعليمي بتجاوز على المحتوى التعليمي المفروض يقدم بطريقه ثانيه، بتشتت ذهن الطلاب، بتقدم تعليم سمعي بصري فقط. فبالتالي
0: اشرح لي يا بالله الدكتور، سمعي بصري.
1: السمع البصري الان عندنا في نمطين من التعليم، اللي هو التعليم في التعليم الالكتروني والتعليم متزامن وغير متزامن. يعني المتزامن شو هو؟ أنا بدخل على موقف تعليمي مع شخص بشكل مباشر، واحد بشرح في حصة رياضيات أنا بدخل معه وبسمع موجود عنده، وهذا بيسموه المنصات اللايفات أو البث المباشر، وهو يعني لا يرقى إلى موضوع المتزامن. الآن الموضوع الثاني الغير المتزامن اللي اعتماده عليه الطلاب اللي هي اللي بيسميه البطاقة. البطاقة شو هي؟ عبارة عن دروس مسجلة مسبقا من قبل معلمين بشرحوا الدروس بصورة بصوت وصورة وتباع إلى الطلاب، وبالتالي الطالب يشغلها على الآيباد
0: وبسمعها،
1: وبالتالي هو بركز على نمط تعليم واحد اللي هو بسمع ويشاهد فقط، وبالتالي
0: ما في تفاعل،
1: الحركة والأداء ما في، الطالب التفاعل يعني بغيب، طالب بده يسأل. أنا عندي إحنا بنعرف التعليم التفاعل الصفي، التعليم الصفي قائم على التفاعل بين معلم بين مرسل ومستقبل، المرسل ومعلم مستقبل الطالب.
0: تفضل. أنا بأذاني دائما وصية أبوي الله يرحمه لما كنت أروح على المدرسة وأنا صغير، يابا إذا ما فهمت إشي اسأل الأستاذ.
1: أيوة.
0: هاي الوصية اللي قضبونا إياها، هاي كيف بقدر أطبقها؟
1: أشكرك. الآن على المنصات على موضوع البطاقة يعني من الصاحب جزء إلا إذا كان في تواصل بين من خلال الشاتينج أو خالوة، هذه أنماط تعليم ما بتلبي رغبة الطالب بشكل كبير جدا، وبالتالي أوجدت هون، لذلك الطلاب أصبحوا يعتمدوا بشكل كبير جدا على هذا النمط من التعليم وعلى البطاقات، ولا يخلو بيت ثانوية عامة بجزء الأولياء الأمور والطلاب بيسمعوني من استخدام البطاقات. البعض بدافع عنها وبقول عنها أنه لا على العكس ساعدته، والبعض الثاني بيهاجمها، ولدينا من الرسائل كثيرة جدا جدا لدى الطلاب ما استخدموا المنصات وأداهم على الاختبارات كان عالي جدا، وبجوز تلفوني مليء بالرسائل من طلبة من عجلون وطلبة من عمان وطلبة من الكرك أنه إحنا ما استخدمنا اللي موجود. لذلك هذا النمط شكل مشكلة عند الطلاب. أنا خلص يعني، والطالب أحيانا بقعد لساعات طويلة جدا لساعتين أو ثلاثة وهو يشاهد ويسمع وما بيستخدم الأنماط. يعني أنت بتعرف المواد العلمية بحاجة أنه أنت تستخدم إيدك تحل، يعني ترجع للمثال الموجود. يرافق ذلك كله عدم استخدام الكتاب المدرسي وعدم استخدام الأدلة الأنشطة والدليل الطالب الموجود عنده، لأنه الأسئلة منين بتجي؟
0: طيب أنا
1: الأسئلة من الكتاب المدرسي أصلا.
0: أنا بدي أسأل وزارة التربية والتعليم، هي ليش بتغلب حالها وتطبع كتاب؟ كتابنا يستخدم. أنا تحدي لكل اللي بسمعوني من أولياء الأمور لطلبة الثانوية العامة، روح تفقد كتب ابنك المدرسية جديدة،
1: أغلبهم جديد.
0: جديد
1: الوزارة الوزارة بتعمل في الجانب التربوي، لأنه هي بتقدم برنامج مدرسي للطالب ضمن المدرسة. أنا عندي برنامج 35 حصة أو 30 حصة في الأسبوع ومقسم للرياضيات والكيمياء والفيزياء والإحياء، المفروض الطالب يدخل للمدرسة ويأخذ هذا الكتاب مثل ما درسنا إحنا ودرست أنا وأنت والطلاب اللي قدامنا. إحنا نتاج التعليم الحكومي، إحنا كنا نتاج تعليم الحكومة وليس نتاج تعليم المنصات أو اليوم ما يشاعله الموجود، وكنا نعتمد على الكتاب المدرسي. المدرسي اللي بيجن منه الأسئلة اللي موجودة على الأغلب الموجودة اليوم. غيب الكتاب المدرسي
0: غايب نهائيا غايب. والدليل نعم. انه جديد ومرمي مصفح وبجوز بعض الطلاب ما بعرف كتابه وين لانه خلص هو اعتمد على البطاقة وعلى المكان. تعاملت مع المنصات كخبير تربوي ولا تعاملت معهم كعميل؟ يعني كان أبنائك بالثانوية العامة تعاملت معهم عميل؟
1: أنا تعاملت معهم من خلال أبناء اثنين في الثانوية العامة وللأسف يعني أنا مجبر مثلي وأنا التربوي اللي بتحدث اليوم وببين السلبيات أنا مثل أي ولي أمر أردني مضطر تحت ضغط أبنائي أني أنا ألجأ لأي أسلوب وأي طريقة تساعدهم لأني ما بقدر أقول لأبني بقول له ما بدي أدرس.
0: تمام. بتحس في استدراج؟
1: طبعا هي طريقة استدراج طبعا
0: كيف؟ لأنه الوحدة الأولى مجانا
1: الآن بيبدأ عندك يعني الآن إذا بتشاهد السوشيال ميديا المواقع التواصل الاجتماعي شوف كم من الإعلان جيل 2010 يلا نبدأ بدأ يتصل بدأ كذا وفرناكم المادة مجانية في المكتب الفلاني راجعنا. وأنا أحد الفيديوهات شفت يعني واحد مربطة دي ودخني بتطلع والحل عنا اللي موجود عندك فيه هي عبارة عن استدراج لأنه بيبدأ عندك مجاني بعد ما تجيب الوحدة الأولى ابنك بده يتطلب منك أنه أنت ترجع وتشتري البطاقة
0: وبسوى عليها عروض في الباكيج
1: البطاقة لازم ما في بطاقة بدون دوسية بالمناسبة مستحيل
0: في مكثف بعدها كذا
1: لا في مكثف وفي الملخص وفي المنغص وفي عندك في عندك الأسئلة المتوقعة والأسئلة الطائرة وسلسلة طويلة وفي البث المباشر واللايف المباشر ويرافق كل ذلك إغراءات يعني تجارية للطلاب إنه هاي عنا بدأ في إعلان تجاري كان لإحدى المنصات ونحن أول 5000 بدخل عنا عليه خصم كذا وكذا وراح يربح معانا آيباد أو تليفون أو بلاي ستيشن أو رحلة عمره أو ما شابه ذلك من المغريات يعني طريقة تجارية. الطريقة التجارية الآن متى ما دخلت التجارة في التعليم هذا لا يمنع أنه إحنا نقدم محتوى لكن يجب أن نركز على جودة هذا المحتوى. وللأسف عندما راجعنا التعليمات الناظمة لترخيص المنصات التعليمية في الأردن لم أجد يعني من يراقب بجودة المحتوى الذي يقدم وللأسف
0: مسؤولية مين؟ مسؤولية وزارة التربية؟
1: طبعا مسؤولية الوزارة. الوزارة الآن عليها يا سيدي مطالبة أن تراجع التعليمات اللي قررتها في 2024
0: بخصوص المنصات.
1: نعم نعم.
0: طب ما هي مش مراجعة ما هي حاليا مش
1: المنصات الآن بتخالف
0: يا دكتور دكتور ما هي حاليا مش مراجعة المخالفات يعني قبل الهواء حكيت لي عن مخالفة صريحة اللي هو نقاش ورقة الأسئلة
1: صحيح
0: وفي نص يقول أنه لا يجوز للمنصة أن تناقش ورقة الأسئلة
1: سيدي في المادة 16 المادة أعتقد الخامسة والسادسة موجودة منها يمنع على المنصات التعليم المناسبة أن تتداول أو تتناول ورقة الاختبار الثانوي العام سواء بالعرض أو بالمناقشة أو إلى آخره. هذه المادة 16 من نظام
0: طب كل يوم نشوفها
1: ويمنع على المنصات استخدام المنصات للترويج والإعلانات والثنتين مخالفين فيها المنصات
0: طيب.
1: وأتحدى منصة في الأردن ما خالفت في هذا النظام.
0: طب ما بيقولوا لي في تواصل مباشر بينك وبين معالي الوزير
1: يا سيدي أنا نقلت المعلومات لمعالي الوزير وهو على صدر رحب سواء أول شيء نقلنا معاناته بالمناسبة نقلنا معاناة الطلبة وملاحظات جميع الطلبة على الرغم من الهجوم الكبير جدا علينا يعني لأنه إحنا يجتزأ الحديث اللي بنقدمه دائما وصلنا جميع المعلومات والملاحظات التي طرحت من قبل أبنائنا بشكل مباشر إلى معالي
0: عندك الوزير. عندك مدرسة خاصة
1: لا
0: أنت؟
1: لا أنا لا عندي
0: عندك منصة
1: ولا عندي لا منصة
0: طب من إيش خايف لعاد
1: ولا عندي شيء خاف عليه
0: بالضبط طالما شوف دكتور حتى لو نخطئ أنا بقول إنه مش كلامك منزل أو لص...
1: لا لسم... دبعاً
0: إحنا والله. قد نخطئ ولا يوجد شيء معصوم على الخطأ إلا كلام الله سبحانه وتعالى لكن طالما النية إنه نقدم معلومة من خاف الله فيها إحنا ما عندنا مشكلة
1: ما
0: حتى
1: مشكلة.
0: لو تم الهجوم علينا أنا لما قلت بكرة عندي حلقة عن التربية والتعليم تعرضت لهجوم ما عندي مشكلة بالعكس أصلا الهجوم هذا يجب أن يكون
1: إحنا موجودين مشان أبنائنا الطلاب
0: يجب أن يكون تمام الآن نقلت هذه المعلومات للوزارة
1: جميع الملاحظات تم نقلها جميع الملاحظات التي ثيرت من أولياء الأمور بعيدا عن أسلوب السوشيال ميديا والإثارة وأن تكلمنا وما تكلمنا نحن نعمل لمصلحة أبنائنا الطلبة بطريقتنا المنظمة والطريقة العلمية جميع الملاحظات التي أثيرت من قبل الطلبة وبجزء بيكون معالي الوزير بيسمحني الآن وهو من الأشخاص الموضوعيين والعلميين اللي عنده الاستعداد يستجيب لأي ملاحظة تصل من الميدان ويبحث فيها ويتأكد أنه إذا كانت صحيحة ويتخذ القرارات المناسبة الموجودة لأبنائنا الطلبة حسب ما وإن شاء الله أنه إحنا يعني نكون صادقين وأمينين في نقل جميع الملاحظات اللي بتصل لنا بطريقة علمية بعيدا عن أسلوب الشو ولا نبحث لا عن شهرة لا أنا نائب ولا أنا وزير ولا أبحث عنهم
0: دكتور الآن قلنا المنصات بتبلش بالوحدة المجانية ومن ثم شراء البطاقة ومن ثم سيل الإجراءات اللي أنت بتحكي فيها وبتبلش الأمور وكأنه أقرب إلى بلاش أحكي كلمة كثير. الآن 500 سؤال متوقع من المادة طالب كيف
1: هذا هذا تمويه على الطالب
0: وتشويش كيف تتعامل معه
1: تشويش للطلاب سيدي ما الآن إشكالية المنصات التعليمية أنها تعتقد أنها تقدم تعليم عالي جودة للطلاب وهي في حقيقة الحال تمارس كل مستويات التشويش على الطلاب. يا سيدي المنصات بتبدأ بتعليم كلي وبتختمه في جزئي. كيف كلي؟ بيبدأ مع الطلاب في الوحدات وهذه الطريقة العلمية الحقيقية الممكن. بشرح له الوحدة الأولى الوحدة الثانية الوحدة الثالثة قبل ما يقدم قبل ما يبدأ الامتحان بشهر وشهر ونص بيبلش يوصل الطلاب لمرحلة اللي هي بيحولوا للطريقة. أنا بدخل العانب والجانب التجاري في الموضوع اللي هو أنا ببدأ بعطيه الملخص ومكثب وكله بالمناسبة مدفوع كله مدفوع الثمن وهم بيسمعوا هذا الكلام الموجود وبعطيه الأسئلة المتوقعة. وأنا استغرب يعني قبل الامتحان بيوم أو بليلة أو بليلتين بيبدأوا في ما يسمى باللايف المباشر أن الطالب يعني أنا بدي الطالب يكون في خلال هذه الفترة مستقر نفسيا بيتعامل مع الكتاب المدرسي براجع وحل التمارين الموجودة في الكتاب والأسئلة وبجهز حاله نفسيا لأنه خلص له سنة كاملة. لكن ما بعرف الآلية اللي أنا بستفيد منها شو بالبث المباشر إلا أنه هذه تروج أنه عشان أنا أثبت أنه أنا كمنصة عندي معلمين وإحنا بتوقع ادرس على هذا ولا تدرس على هذا. وبالتالي هذه عملية تشويش على الطلاب بشكل كبير جدا وهي جزء من ما يجري داخل قاعة يتسبب بتشويش الطلاب لأن الطالب ضايع بالمناسبة بضيع الطالب بين البث المباشر بين الملخص بين الأسئلة المتوقعة بين اللي شافوا على المنصة نفسها واللي درسوا في الوحدات اللي ما تم تقديمه من شرح وشاهدوا سمعيا وبصريا الموجود عندك. طيب. شوف هذه الدوام كيف تركز الطالب. طيب. ضاع.
0: بدي أروح على فاصل صغير وبعدها في عنا سؤال على غاية كبيرة من الأهمية خليكم معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
2: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: يسعد مساك يا رب مرة أخرى، وسعيدين بوجود دكتور. الله يعطيك العافية يا رب.
2: الله يعافيك.
1: الله يرضى عليك. كنت بدي أسأل سؤال على غاية كبير من الأهمية. إحنا الوقت قاعد بدا همنا وننتبه في أكثر من نقطة من نحكي فيها. بعض المنصات أو خلينا نقول بعض المعلمين اللي موجودين، طبعا كل المعلمين اللي على المنصات لهم منا كل احترام والتقدير. إحنا ما في أي شيء شخصي بيننا وبينهم. نعم لهم، طالما إنه معلم. أنا شوف والله يا دكتور لغاية الآن يعني بدي أنقل تحية ل مديري في المدرسة بالتسعينات بجوز كان بالقادسية، مدرسة بمحافظة مادة، الدكتور الدكتور الأستاذ زايد كان مدير مدرستي. فهذيك اليوم لما شفته أول شغلة ضبيت السيجارة ومسكته وبست على إيده، هو ما بعرف مين أنا وروحت ترى ما تذكرني لغاية اليوم. فالمعلم له منه كل الاحترام
2: والتقدير. كل الاحترام والتقدير حتى لزملائنا سواء الحكومي أو الزملاء التربويين الموجودين على المنصات الحكومية. وهذا لا يقلل من علمهم ومعرفتهم وخبرتهم الموجودة، لكن نحن نتحدث في الإيجابيات والسلبيات اللي طغت للأسف على عمل المنصات بسبب تداخلات كثيرة جدا هم يعلمون. طيب. وهذا ليس مدحنا وطراء لهم، ولا نريد منهم شيء، لا ناقة ولا جمال.
1: لا ناقة ولا جمال. طيب. بطلع معلم على المنصة وبقول أتحدى وزارة التربية والتعليم إنهم يجيبوا مثل هذا السؤال. التحدي في خصام بين وزارة التربية والتعليم والمنصة، ولا التحدي راح يدفع ثمن الطالب؟ أنا لو إني بكتب السؤال راح أتحدى وراح أجيب سؤال.
2: حقيقة يعني إحنا بجوز تكلمنا أخي أحمد عن الممارسات السلبية اللي بتتم من خلال أعداد كبير، لأنه في عدد كبير جدا بالمناسبة من المنصات. أعتقد المرخص بجوز 5 منصات بجوز يفوق العدد 65 منصة
1: الموجودين
2: خير مرخصة، يعني بتقدم للطلاب محتوى تعليمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض بيسمي نفسه باسم المنصة اللي موجودة عندك فيها وبيقدم.
1: نرفع المايك والله شوية دكتور. بعد إذنك. أيوة يا سلام عليك. تمام.
2: فالبعض بيقدم محتوى بطريقة، وبالتالي بخرج بطريقة أتحدى الواضعي وسأل في وزارة أن يأتوا بمثل هذا السؤال. أتحدى، لا شك إحنا بنتعامل مع جانب بشري الموجود، وأنا هذا ما بجزم فيها إنه والله في زملائنا، لا، زملائنا في التربويين في وزارة التربية والتعليم يتعاطون مع الاختبارات بطريقة علمية مبنية على أسس القياس والتقويم الموجودة، لكن إحنا بنتعامل مع مثل ما تحدثت حضرتك، بنتعامل مع بشر، مع قطاع تربوي. هذا القطاع التربوي عنده خبرة كبيرة جدا فيها، ويجب أن لا يكون هذه الطريقة اللي نتعامل فيها، يجب أن تقول الطريقة تكاملية. يعني المنصات تقدم مثل ما هي مرخصة لتعليم مساند بطريقة علمية بتحترم حتى التعليمات اللي صادرة فيها. يعني ما بجي بعد الامتحان مباشرة واجب مسك ورقة الأسئلة اللي ممنوع أصلا عليك منصة تداولة وأقول هذا الامتحان فاشل ثم فاشل ثم فاشل، وأنا هذا شاهدته بعيني، أو هذا الامتحان لا كذا كذا إلى آخره. أقيم وأضع رأيي بطريقة كتربوي بطريقة علمية مبنية على أسس
1: منطقية،
2: ولا أضع نفسي. يعني وزارة التربية والتعليم هي وزارة الأردنيين اللي خرجت ملايين الأردنيين اللي اليوم موجودين، ونحن منهم اللي موجودين الأطباء.
1: لا إحنا كلنا نتاج وزارة التربية والتعليم
2: الحكومي.
1: دائما نقول وزارة التربية والتعليم
2: هي أحرص على أبناء الطلبة وعلى يقين تام. يعني
1: هذا موضوع مفروغ منه دكتور، متأكدين منه، متأكدين منه.
2: الطلاب عندها على الجميع.
1: طيب مين اللي بخربط الطالب أكثر، البطاقات ولا المراكز؟
2: والله شوف كلاهما له إيجابياته وله سلبياته، لكن يعني اليوم السيادة هي لموضوع البطاقات. يعني بجزء المراكز الخصوصية يعني بمارس نمط لأنه تدريس تفاعلي، قائم على تدريس تفاعلي، معلم، وأنا لا أروج لهذا النمط، معلم بيجتمع مع 5 طلاب على طاولة وبدرسهم، وبالتالي هذا تدريس تفاعلي مباشر، الطالب بتواصل مباشرة وممكن يسأل السؤال بالطريقة اللي بديها. المنصة احنا شرحنا يعني السلبيات الموجودة، انه تعليم قائم غير على تعليم غير تفاعلي، لانه يعني بيقوم على التسجيلات الصوتية اللي موجودة عندك او الصوت والصورة والشرح من قبل سين، واللي باستثناء بيلجوا احيانا الى البث المباشر لإعطاء درس معين قبل الامتحان. الامتحان او الاختبار لشرح فكره معينه موجوده عندك فيها. نعم. فالفرق ما بين النمطين التعليميين الموجودين عندك.
1: طيب بعض المعلمين اللي بيقتاد ابنائه من المدرسه الحكوميه للمركز الخاص اللي بيعطي فيه حصه،
2: طبعا يعني لا شك انه هذا اسلوب غير يعني غير اخلاقي موجود. ولا يجوز، لانه انا معلم معين من وزاره التربيه والتعليم. بالتاكيد هي ممارسات موجوده لا ننكرها، موجوده نعم يعني اي موجوده، وبالتالي لا يجوز يعني تحت مسميات الضغط المادي. ما دام انا قبلت اني اكون معلم في وزاره التربيه والتعليم وبدرس هذول الطلاب داخل المدرسه، ماذا يختلف تعليمي داخل المدرسه عن التعليم اللي راح اقدمه في المركز الثقافي؟ انا نفسي انا معلم الفيزياء، والفيزياء هي الفيزياء، والرياضيات هو الرياضيات، وبالتالي يجب علي ان اقدم تعليما بما يرضي ضميري. وهذا يعني بجوز بتطلب من وزاره التربيه والتعليم مستقبل الوزاره الجديده اللي نتمنى لها التوفيق إن شاء الله، إنه يكون في نظام للمسالة ونظام للمحاسبة داخل النظام التعليمي، اللي هو يعني هو اللي ممكن يقودنا إلى موضوع جودة التعليم، ليس فقط في الثانوية العامة وإنما جودة التعليم بشكل عام، من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي العام. يعني إنه أنا معلم مدرسي بعطي راتب خلال العام الدراسي، وبالتالي مفروض أطلب منه منتج أو مخرج نهاية العام الدراسي. يعني أنا بعطيك طالب صفه أول ابتدائي بدي إياه يتعلم الحروف، مفروض نهاية العام إذا بختبر هذا الطالب أن يكون متقن هذه النحو، إذا ما كان متقن معناته الخلل موجود وين في حمل. هذا نظام كل نظم التعليم العالمي اليوم عندها نظم للمساعدة والمحاسبة التربوية.
1: إحنا شوف يعني إحنا قاعدين أو بلشت أشك إنه إحنا نهتم بالرقابة، نهتم بالتقييم، ولا نهتم بالمخرج إلى شكل كبير. السؤال، إذا قلنا بدنا نحارب بدنا نتسلح تمام، طالبنا اللي بده يجابه امتحان الثانوية العامة متسلح بما يستطيع به مجابهة هذا الامتحان من الصف الأول للآن، طالب كورونا قادر على التعامل مع هذا الامتحان؟
2: لا شك طلابنا يعني وباعترافات ودراسات أجرتها وزارة التربية والتعليم، أولا طلاب كورونا اللي هو توقع له جيل 2008 يعني كان عندهم هذه، كشفت الدراسات أجرتها وزارة التربية والتعليم اللي كان عنده برنامجين الفاقد التعليمي وبرنامج التدخلات العلاجية اللي كشف عن ثغرة كبيرة جدا، وبالتالي الوزارة اعترفت مسبقا أن هناك خللا تعليمي، لذلك قدمت العام الدراسي لمدة 3 أسابيع والمفروض أنه يكون يعني الطلبة خضعوا، لكن حقيقة كان في تفاوت في حضور الطلاب، في إشكالية كان في الغياب المدرسة، وبالتالي انعكست على أداء الطلاب في فيما بعد. وشاهدنا اليوم بنشاهد محطات الضعف اللي موجودة عند الطلاب. اللغة الإنجليزية بالمناسبة من أكثر التخصصات اللي بيشعر الطلاب فيها بضعف كبير جدا، وما بالك اللغة الإنجليزية الأساسية، فما بالك اللي بيقدم اليوم بالمتقدم في الثانوية العامة، وبالتالي مع زخم منهاج كبير جدا بعشر وحدات دراسية اعطينا إياه مع ضعف عنده موجود، لذلك كانت هذه الشكوى الكبيرة جدا من الاختبار اللغة الإنجليزية بشكل خاص والمواد العلمية بشكل عام.
1: طيب تقتنع دكتور انه مادة التربية الإسلامية ومادة تاريخ الأردن ومادة الجغرافيا بحاجة لبطاقات؟
2: لا طبعا لا يمكن، يعني أنا ما يعني لا يمكن الترويج لها، لأنه إحنا المنصات ربوا الطلاب وعودوهم على الطلاب على هذا النمط من التعليم. يعني مادة التاريخ بدرس الطالب مع معلم المدرسة، إذا احتاج شيء بيسألوا، ممكن يساعد شيء. إحنا أولياء الأمور اليوم أغلبهم مثقفين ومتعلمين.
1: بتعرف أحلى تاريخ بالدنيا تاريخ الأردن، قصة تاريخ الأردن، قصة
2: واضح لنا
1: قصة واضح بتفاصيل، وقاعدين بنعيشه من نطلع العقبة ونشوف راية الثورة العربية الكبرى ونسأل عنها امتدادا ليومنا. يعني واضح
2: احنا درسنا التاريخ ودرسنا لطلابنا بطريقة مبسطة جدا وحققوا علامات عالية جدا. اليوم ما يجري
1: شو اللي بتقدموا
2: بالوقت على الوقت بالتاريخ. يعني أنا شفت واحدة من المنصات التعليمية أنها جاية بدها درس التاريخ بطريقة 3D والأموشن يعني كمان أنا بمتحن الطالب في النهاية على معلومات، مش كل الطلاب قادرين على أن يعيش في هذه الأجواء اللي موجودة عندك فيها، لأنه هذا في طالب بيعيش خياله بيبتعد عن الواقع اللي موجود عنده. في كتاب مدرسي بوجه الطالب اللي موجود عندي لدراسة هذا الكتاب المدرسي اللي بيجن منه الأسئلة، بخليه يحل أسئلة الوحدة، ببحث له عن طريقة طرق التدريس جزئي كلي، بجزئ بتعامل معه أنا كمدرس في المدرسة اللي موجودة عندك فيها، وبحل له الثقافة الإسلامية والجغرافية اللي موجودة.
1: هو بس يراجع
2: يعني رجح. أنا شو الضعف اللي عند الطالب في الجغرافيا
1: بدي هذا اللي أنا
2: ضعف في التربية الإسلامية مثلا يكون موجود عند طلابنا، إلا إذا كان ما بيعرف يقرأ لغة عربية ممكن يكون ضعيف جدا،
1: لا يروح يقرأ لغة عربية.
2: لكن الحقيقة من روج إلى هذا النمط هو النمط التجاري اللي استخدموه المنصات التعليمية الموجودة.
1: طيب السؤال الأكثر أهمية، يعني إحنا بالدقائق الأخيرة وهي جزء مهم جدا من حلقتنا لهذا اليوم، الأيام الأخيرة قبل الامتحان، الآن روح كخبير تربوي
2: 2009
1: شو نسوي مع طلابنا؟
2: يعني طلابنا بجزء 2009 ما راح نسمع لا شكوى، وانا متاكد من هذا.
1: تمام الكلام. يروحوا على اللايفات ولا ما يحضروا؟
2: لا لا لا طالبنا يعود.
1: اسمعوني يا اخوان اسمعوا،
2: رجاء ثم رسالتي لابنائنا الطلاب الطلبه جميعا، يعني الكتاب المدرسي هو المرجعيه الاساسيه اللي تكتب منها الاسئله الموجوده عندك. ابتعد ثم ابتعد عن كل المشتتات الذهنيه اللي انت يعني متعود عليها، وابتعد قبل الامتحانات عن اللايفات وعن الاشياء، وعد للكتاب المدرسي وعد للاسئله الوحدات في كتاب مو دليل الطالب والأنشطة إذا كان متوفر عندك وموجود عندك، مش موجود موجود على موقع المركز الوطني للمناهج متاح يعني PDF ممكن تنزله. حل الأسئلة، حاول تركيزك يكون على الكتاب المدرسي فقط خلال هذه الفترة وما خزنته من معلومات. ابتعد عن المكثف والملخص، وابتعد عن يعني أنك تركز بس في خلال أسبوع أو أسبوعين أنه والله بدي أدرس المادة في 20 ورقة أو في 30 ورقة. لا، الكتاب يعني الكتاب المدرسي هو المرجعية الأساسية اللي بيستخدمها واضع الأسئلة وبضع منها أسئلة. وبالتالي نصيحتي لأبنائنا الطلاب اللي أنا أتمنى لهم التوفيق، وأنا على يقين تام أنه راح يكون إن شاء الله
1: أمورهم
2: طيبة وفرحانين إن شاء الله بإذن الله، لأنه ثقتنا بوزارة التربية والتعليم أخذت بجميع الملاحظات، وبالتالي إن شاء الله يكونوا يعني خلال الأيام الجاية نسمع أخبار مفرحة من طلابنا، ولنا نستمع إلى حالة يعني ما كنا نحب نستمع هذا الكم الهائل من الشكوى والملاحظات اللي حتى إحنا يعني كتربويين محايدين خارج عانينا منها عندما طرحنا الفكرة والفكرة المضادة بهجوم من أولياء. وأنا لا ألوم ولي الأمر، يعني أنه بيعتب علينا كتربويين، هو حقه يعتب علينا ويعتب على وزارته ويعتب على الجميع أنه إحنا نوصل الرسالة، وإن شاء الله أنه نكون إحنا أوصلنا رسالتنا رسالتهم إلى وزارة التربية والتعليم وإلى معالي الوزير بقوة، وبالتالي ما كل جميع الملاحظات التي طرحت من قبلهم إن شاء الله سيتم الأخذ بها، وإن شاء الله في المستقبل نرى بنك الأسئلة وبالتالي يرتاح
1: له. شو راح يأثر علينا بنك الأسئلة؟
2: إن شاء الله أنه يعني يكون ضمن نظام متطور للثانوية العامة، وبالتالي يكون يعني متاح للطلبة يقدم للثانوية العامة خلال العام الدراسي بعد ما ينهي العام الأول العام الدراسي، حتى لو أخفق أو دعيد معدله ويرفع معدله يكون متاح له خلال العام الدراسي. ونتوقع أنه جيل 2010 أول جيل إن شاء الله راح يتقدمون وفق النمط هذا اللي هو البنك الأسئلة البنك الوطني، اللي هو يعني جزء من مشروع التحديث الاقتصادي من الرؤية الملكية لتطوير التعليم عندنا في الوطن.
1: تمام. سؤال أخير دكتور، باليوم الأخير قبل الامتحان موضوع الطلاب اللي أدمنوا على بديش أقول كلمة أدمنوا، اللي صاروا متعودين على موضوع الأسئلة المقترحة، قديش ممكن تشتتهم؟
2: يعني هي أنا بتوقع أنه يعني لا ضير أنه إحنا نستخدم هذا النمط، لكن بطريقة مقننة مع معلمينا في المدارس. والأسئلة المقترحة يعني عادة بجزء جيل 2008، لأنه ما في جيل سبقه يكون عنده نموذج، يعني الأجيال 2009 مثلا راح يكون أريح لأنه قدامه جيل قدم. هذا كان الأمانة كان مفروض يكون في امتحان تجريبي وندرب طلابنا الموجودين عليه بصورة ثانية، لكن يعني الأسئلة المقترحة يعود للكتاب المدرسي والدليل والأنشطة الطلبة
1: حتى
2: موجود. نعم. موجود اسئله على وهي جزء من الاسئله،
1: واتوقع الامتحان راح يكون مباشر
2: لانه اول ان شاء الله باذن الله راح تكون
1: راح يكون مباشر. بعدين يعني بجزء انا بدي اهمس باذن اولياء الامور ناقشوا ابنائكم بآلية التعامل مع الماسح الضوئي
2: بالتأكيد.
1: كمان
2: نعم.
1: لانه
2: نعم.
1: حتى لو كان عبقري اذا ضعنا
2: تأكد انه ابنك فاهم الاليه اللي بيستخدم فيها حتى ما يضيع وقته وما يضيع علاماته
1: بالضبط.
2: وجهده
1: له. الله يبارك فيك دكتور، شكرا
2: شكرا
1: على وقتك على معلومتك على حرصك على ابنائنا الطلبه، واحنا ما بنعتبرك ضيف، احنا بنعتبرك جزء من هذه القناه
2: وهي المنظومه الاعلاميه. شكرا لكم الساده المستمعين، وان شاء الله نكون وصلنا الرساله للجميع اولياء الامور وزاره التربيه والتعليم بطريقه منصفه. شكرا
1: كل الشكر دكتور. اذا احباء المتابعين سعيد جدا انه قدمنا لكم هذا الكم الكبير من المعلومات بالايام الاخيره قبل امتحان الثانويه العامه لابنائنا الطلبه، بنقول الله يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله انه كل شيء قدمناه يكون في مصلحه ابنائنا الطلبه. تقبلوا تحياتي انا احمد الفاعوري، وتحيات الزملاء فريق العمل اللي كان معنا في حلقتنا لهذا المساء. ألتقيكم الأسبوع القادم، في عندي موضوع كثير مميز، خليكم معنا الأسبوع القادم.

0: نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا اللقاء الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحياك الله باشمهندس نضال.
2: كرمك الله دكتور،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. وسبحان الله، هكذا هي الأيام تمر بنا ونتحدث وما زلنا نتحدث عن الفتن، فتن آخر الزمان. وكأني بسؤال أضعه بين يديك في بداية هذا اللقاء، لماذا؟ لنتحدث عن فتن آخر الزمان، والأصل الإنسان خلاص يلتزم المنهج الصحيح ويمشي حياته، وشو ربنا يكتب له خير إن شاء الله، فما رأيك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث أصحابه عن الفتن، فهو عليه الصلاة والسلام يحدث عدي بن حاتم الطائي، قال: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعين تسير من صنعاء إلى بيت الله الحرام لا تخشى على نفسها إلا الله. فقال: يا رسول الله، وغير ذلك؟ قال له: لأن طالت بك حياة لترين كنوز كسرى. قال له: كسرى هرمز يا رسول الله؟ قال له: كسرى هرمز. قال: بعدين عصيبة من أصحابي يفتحون البيت الأبيض. قال له: بيت كسرى هرمز يا رسول الله؟ قال: نعم، بيت كسرى هرمز، عصيبة، دلالة على التصغير. فكان عليه الصلاة والسلام يجعل من من من هذه الأمور المفصلية في حياة هذه الأمة استبشارات واستشرافات ومنهج طريق لمن يكونون في ذلك الوقت. فعدي بن حاتم قال: وإني لأدركت ذلك
1: يا الله،
2: وإني لأدركت ذلك. وما كان أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم: لئن طالت بك حياة لترين الرجل يذهب بماله لا يجد أحدا يعطيه إياه. قال: فوجدت ذلك في عهد عثمان رضي الله عن عثمان، كما تحدثنا في حلقات سابقة. وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفتن، دكتورنا الحبيب والإخوة المشاهدين، بعض الفتن ينصح الأمة أن يخوضوا تلك الغمار والمعارك والملاحم، وبعض الفتن يأمرهم أن يبتعدوا عنها، كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن ينحسر الفرات على جبل من ذهب. قال له: يا رسول الله، ماذا أفعل؟ الراوي قال له: لا تقاتل في ذلك الزمان إن أدركت. قال: يخرج من كل 199 يقتلون ويرجع واحد.
1: يا الله.
2: فقال له: أخرج معهم؟ قال له: لا تخرج معهم. ففيها وصايا، فيها مبشرات، فيها معالم على الطريق لهذه الأمة، فيها استبشارات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر، قال: أول القبائل فناء قريش. طيب متى ستفنى قريش؟ النبي يقول: أول القبائل العربية فناء قريش. طب متى ستفنى قريش؟ حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن كنا قد أصلنا أننا كان لزاما علينا أن نأخذ الأحاديث كلها مع بعض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يكون فيكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة وكلهم من قريش. طيب علمانا فصلوا مين هم الاثنى عشر خليفة في أول
1: زمان
2: وفي آخر الزمان على أضعف ما قيل. طيب هؤلاء من قريش، معناته قريش ستبقى إلى آخر الزمان، معناته يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل العرب كلها ستبقى. وبعدين سيدنا النبي يقول: لا يزال هذا الأمر فيكم قائما،
1: اللي هو
2: الدين.
1: إذن
2: ما حيمر على الأمة يوم من الأيام أن الدين ما يقام.
1: طب وين آخر الزمان لما يعني بصير الإنسان يقول الله أنه هذا سمعنا أقوى من يقولون الله؟
2: هذا بعد نزول المسيح عليه السلام. بعد نزول المسيح، المسيح يحكم بأمر الله في الأرض 40 سنة، وبعد ذلك سبحان الله قال: يرسل الله ريحا طيبة فتستل أرواح المؤمنين. ما قال المسلمين،
1: يا الله،
2: حديث دقيق. فتستل أرواح المؤمنين، طبعا حديث أنه ينزل

0: القرآن ولا يبقى إلا اسمه وينزع رسمه مش صحيح، لا يبقى إلا أرقام الآيات.
1: بيفتحوا المصاحف
0: فيش حديث مش صحيح أبدا، هذا كلام مش نعم. دقيق.
1: طيب
0: تفضل.
1: يعني عندما وقفنا في اللقاء الماضي أو اللقاءات الماضية، اليوم نكمل الحديث، الحديث حديث ابن عمر
0: رضي الله عنه
1: وأرضاه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، عن الفتن، فتنة الأحلاس،
0: نعم،
1: فتنة السراء، فتنة الدهيماء، ثم المسيح الدجال. نعم. بين يديك.
0: هو في
1: مرينا بحقب، مرينا بفترة عثمان بن عفان رضي الله عنه، نعم، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم معاوية،
0: نعم، رضي الله عنهم جميعا. هو بداية الحديث يقول حدثنا رسول الله عن الفتن فأكثر منها.
1: نعم.
0: حديث طويل، فشاف الصحابة كأني به عليه الصلاة والسلام، بدأ لخص لكم الموضوع، قال ثم ذكر منها.
1: نعم.
0: ذكر منها فتنة الأحلاس وكنا قد تحدثنا عنها طويلا، وذكر فتنة السراء. وصف فتنة الأحلاس قال فتنة هرب وحرب. طب فتنة السراء وصفها بعدة أوصاف، يعني يؤطر عليه الصلاة والسلام هذا الوصف. قال فتنة السراء أول شيء دخنوها بدايتها دخنوها رجل يدعي أنه من نسبه وليس من نسبي، إن أوليائي إلا المتقون. يعني بداية هذه الفتنة فتنة السراء. طبعا لماذا سميت السراء؟ قال يكثر فيها المال في هذه الحقبة من التاريخ، يكثر فيها المال، يعني يستفيض المال بين يدي الناس. قال دخنوها رجل يدعي أنه من نسبي وليس من نسبي، إن أوليائي إلا المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. الورك اللي هو الفخذ، عظم الفخذ، عضل الفخذ، تقول أكلت ورك الدجاج مثلا أو كذا، كورك على ضلع، أقوى عظمة وعضلة في جسم الإنسان عظمة الفخذ وعضلة الفخذ.
1: نعم.
0: وأضعف عظمة عظمة الضلع.
1: صحيح.
0: فتخيل واحد بأقوى عظمة جاي يكتم على أضعف عظمة. وهذه الفتنة فتنة ينتهي فيها الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتقل الحكم فيها من الحكم العاض إلى الحكم الجبري،
1: يعني من الخلافة إلى غيرها.
0: نعم. فتنة الأحلاس هي فتنة نقض فيها بعض عرى الإسلام. قال أول ما ينقض من عرى الإسلام الحكم، فينقض فيها نظام الحكم اللي هو على منهاج النبوة.
1: نعم.
0: كان الرجل يصل إلى خليفة رسول الله لا يمنعه عن وصوله شيء، يجي عند عمر فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كان طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا مبعوث كسرى.
1: نعم.
0: عدلت لما أقمت الحق بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. كان يصل إلى الخليفة، كان يصل إلى أبي بكر، كان رجل يأتي إلى أبي بكر الصديق، يا أبا بكر اعدل، فيمسك بخطام ناقته. قال عمر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتينك الناس فأذن لهم، حتى خلاه قاضي رضي الله عنهم جميعا. وكان يصل الناس إلى عثمان، وصل إليه الخوارج، وكان يصلون إلى علي، ووصل إليه عدو الرحمن بن ملجم كما قتله كما ذكرنا ذلك آنفا. ولكن فتنة السراء هي فتنة طبعا حكم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله. مثلا الدولة الأموية في سوادها الأعظم خير، العباسية فيها سواد أعظم خير. كان يحكم مثلا في عهد كبير من الدولة العثمانية أيضا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال فتنة السراء، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، دخنها رجل يدعي أنه من نسبي وليس من نسبي، أن أوليائي إلا المتقون. وقال في وصفها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر موازن كنا قد ذكرناه، قال فتنة تستباح فيها الدماء.
1: نعم.
0: وتستباح فيها الأعراض. تستباح فيها الدماء والأموال.
1: إحنا قلنا فتنة تستباح فيها الدماء، وفتنة تستباح فيها الدماء والأموال، وفتنة تستباح فيها الدماء والأموال والأعراض.
0: نعم. فهذه فتنة تستباح فيها الدماء والأموال.
1: نعم.
0: هذه فتنة السراء. قال ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم في حديث موازن له قال يخرج من هذه من نجد قرن الشيطان بنفس صفات ذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. فهذه هذه فتنة السراء. ثم بعد ذلك
1: طب إذا أذنت لي بين الفتنة والفتنة في فترة زمنية طويلة،
0: نعم،
1: يعني مثلا إحنا كنا نحكي عن الأحلاس استمرت فترة طويلة ما بين يعني بعد الخلافة الأموية العباسية الفاطمية الدولة العثمانية، نعم. يعني
0: هي الفتنة مرحلة انتقالية، يعني عندنا النبوة والخلافة الراشدة مرحلة،
1: نعم،
0: بعد ذلك فتنة الأحلاس،
1: نعم،
0: إن رجحنا بعض قول أهل العلم، نعم، قلنا بعضهم من قال أنه كلها في آخر الزمان، نعم. بعد ذلك تأتي مرحلة من العصر الإسلامي
1: اللي سميناها الحكم
0: الدولة الحكم العاض
1: الملك العاض،
0: نعم،
1: أنه الملك يورث ابنه
0: في أو أخوه. قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وأول عرى الإسلام نقوضا نظام الحكم، وآخر عرى الإسلام انتقاضا الصلاة.
1: يا الله صلاة
0: فآخر شيء الصلاة، فلذلك هذا أول انتقاض من نواقض عرى الإسلام. بعد ذلك ينتقل الملك من الملك العاض اللي في طريقة توريث الحكم لا يرضاها الله عز وجل أو ليست على منهاج النبوة، إلى طريقة الحكم الجبري. هو فكرة الحكم كله ليس يرضي الله عز وجل، هذا الحكم الجبري الذي هو مرحلة بين مرحلة السراء، فتنة السراء ما قبلها حكم عاض وما بعدها حكم جبري. والحكم الجبري ينتهي بفتنة الدهيماء، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف عجيبة، قال فتنة لا تدع مؤمنا إلا لطمته لطمة.
1: يا الله.
0: في حديث آخر دهيماء قالت، والآن سأفصل بين الحديثين، قال لا تدع بيتا إلا دخلته، لكن خلينا في حديث ابن عمر لا تترك ولا تدع مؤمنا إلا لطمته لطمة. علماءنا هنا أجوا فصلوا، قالوا أهي لطم، طبعا أحاديث الفتن كلها فيها هي أحاديث رمزية،
1: نعم،
0: فيها رموز،
1: نعم،
0: فلا يعرف أصلا فلسفة هذه الفتنة وهذا الحديث إلا بعد انقضائها.
1: سبحان الله.
0: يعني مثلا عمار تقتله الفئة الباغية، متى عرفنا ذلك؟
1: بعد أن قتل عمار.
0: بعد أن قتل عمار، طب هو أصلا كان في جبهة علي رضي الله عنه، طب ليش معاوية ما عارف انه عمار مع
1: صحيح.
0: مع طب ليش ما هو بجوز يصير معاي بعدين؟ طب بجوز ما يقتلش، هو خاض معارك كثير، بجوز ما يقتل في هاي المعركه، بجوز يقتل في معركه اخرى.
1: سبحان الله.
0: وصلت؟
1: نعم.
0: فالفكره انه لا، هو بعد انقضاء الفتنه او حال وجود الفتنه
1: بنعرف فيها.
0: انت بتعرف، مشان هيك وصف القرآن للفتنة وللنظام السياسي وللمرحلة الانتقالية هو وصف الأمن والخوف.
1: أوضح، الله يبارك لك.
0: التوصيف القرآن لمرحلة الفتنة ومرحلة الاستقرار في القرآن الكريم مصطلح الأمن والخوف، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اللام هنا هي لام التوكيد، لام التأكيد لما بعدها، يعني الله تبارك وتعالى يلزم نفسه في كتابه أن هناك نفرا من هذه الأمة في تلك الفتن مرحلة الأمن والخوف، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول حال وجوده وهو منهجه حال غيابه، وإلى أولي الأمر منهم أصحاب العلم الذين يستنبطون أمر الله وأمر رسوله من المصدر الصحيح. لعلمه، هنا اللام لام توكيد، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأولئك النفر الذين جعلهم الله مستقرا لكل زمان ومكان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المنظومة القرآنية إما أن تتبع الشيطان وإما أن تتبع منهج الرحمن،
1: ما في خيار،
0: لا خيار ثالث أبدا. ذلك تجد في هذه السورة مكرور، هذا سورة النساء مكرور هذا الأمر، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ففكرة إما أن تكون مع طريق الرحمن أو تكون مع طريق الشيطان هي أصل من أصول الفتن. ففتنة الدهيماء قال لا تدعوا لا تتركوا مؤمنا إلا لطمته لطمة، هي على الحقيقة الحقيقة أم على المجاز؟ فصل علماؤنا فيها، قال بعضهم قد تلطمه لطمة من ناحية الذل والهوان لما يرى ويسمع من أحداث الأمة ولا يلوي على شيء، لا يستطيع. ترى أخوانك في غزة صباح مساء يموتون جوعا قهرا ظلما ولا تلوي على شيء، ترى إخوانك في الشام 14-15 سنة كذلك الأمر، حرب عالمية، ترى الإسلام أينما اتجهت إليه في مثل هذا الحال. لا تدع بيتا إلا لطمته لطمة، أول صفة من صفاته. لا تدع مسلما إلا لطمته لطمة. في حديث آخر لا تدع بيتا إلا دخلت.
1: نعم.
0: وحديث ابن عمر قال كلما قيل خبت اشتعلت، يعني كل ما يقول والله هديت لا بتشتعل في مكان ثاني
1: يا رب سلم.
0: أو بتشتعل في وقت ثاني، أو يعني في ناس بيأججوا هاي الحرب. ثم تنتهي هذه الحقبة من الزمن بانتهاء الحكم الجبري. طب بعد ذلك يا رسول الله، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.
1: طب هنا قد يسأل سائل، يعني كيف تأتي نهايات هذه الفترات؟ يعني إحنا بنعرف مثلا نهاية فترة الخلافة الإسلامية مثلا كان في واقعة معينة أو حدث معين، نهاية فترة الحكم الجبري كيف سيكون المشهد؟ يعني تفضل.
0: نهاية فترة الحكم الجبري سيكون بحرب مع الروم وحرب مع بني إسرائيل، وسنأتي إن شاء الله
1: حرب آخر الزمان
0: في حديثنا. ما احنا كيف بدها تكون خلافة على منهاج النبوة بدون حرب مع بني إسرائيل؟ احنا بدنا نأخذ خارطة الأحاديث بشكل أفقي ثم نبدأ نوزع هذه.
1: إذن لنا توقف هنا حتى نستكمل تفاصيل هذا الحديث، لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

ضربان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشر عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار حلقتنا اليوم من برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كرمك الله.
0: احيانا بعض التفاصيل بدنا نوضح فيها شوي بعينك الله.
1: أمرك.
0: انا بسال ليه، لانه بعض الناس بيقول لك طب احنا ننام نصحى الصبح نلاقي الدنيا تغيرت، ولا في علامات لهذه التغييرات؟ تفضل سيدي.
1: هذه الفتن تبدأ بمنحنى الزمن، فتن أصغر ثم تكبر هذه الفتن، ثم فتنة الدهيماء تكبر، فتنة الأحلاس مجموعة صغيرة من الناس أحلاس، فتنة السراء بدأنا بأكبر انتقال من حكم بكتاب الله إلى حكم بغير كتاب الله. فتنة الدهيماء هو انتقال من حكم ومنظومة عالمية لا تحكم بمنهج الله إلى انتقال حكم يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، وهذا الحكم في آخر الزمان، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. ما سمات هذه المرحلة؟ سمات هذه المرحلة صراع كبير مع بني إسرائيل، صراع كبير مع بني إسرائيل، لأن الاستخلاف في الأرض استحقاقي لهذه الأمة في تلك المرحلة. الاستخلاف في الأرض كان لمن يسيطر على بيت المقدس، حقق القرآن ذلك في بداية العهد المكي حينما أنزلت سورة الروم، قال غلبت الروم. الغلبة هنا كانت الفرس قد سيطرت على بيت المقدس، فدفة الحكم في الأرض والسيطرة في الأرض على من يسيطر على هذا المسجد. قال في حق الروم الله تبارك وتعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لم يحدثنا القرآن عن 700 عن 900 عام دارت في صراع بين الفرس والروم، ولكنه حدثنا عن نقطة مفصلية في بيت المقدس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. كان لزاما لهذا النظام العالمي أن ينقشع، ولهذه المنظومة الفكرية التي جثت على قلوب البشرية قبل المسلمين أن تنتهي، فتعود خلافة على منهاج النبوة. ومنهج الاستخلاف في كتاب الله في حق هذه الأمة ومنهج مرتبط بالسيطرة على المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فكان لزاما في هذه المرحلة أن يستعيد المسلمون السيطرة على بيت المقدس، المسجد الأقصى، ولا بد أن يكون هذا بحرب كبيرة استكملت أركانها سورة الإسراء، حدثتنا في عنها وفيها وفي ثناياها سورة الإسراء في هذه الحقبة. إذن أول سمة من سماتها، أول مرحلة من مراحلها، أن الحكم الجبري بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سينتهي، ويؤول الحكم إلى كتاب الله بانقضاء وانتهاء نظام عالمي ومنظومة عالمية، وهي التي نعيشها على أغلب
0: هذا الظن. سؤالي الآن، أنت قلت حكيت لي بين كل فترة وفترة في فواصل، في ملحمة.
1: نعم.
0: بين كل يعني فتنة وفتنة في ملحمة، ذكرنا الأحلاس، ثم كانت أي ملحمة؟ ملحمة عثمان أو ملحمة
1: الأحلاس هي الفتنة الكائنة حين قتل عمر رضي الله عنه إلى أن تولى معاوية رضي الله عنها، هذه الفتنة كلها الأحلاس. فتنة الأحلاس.
0: إيش الملحمة اللي صارت بعدها حتى يأتي المرحلة اللي بعديها؟
1: الآن عندنا فتنة السراء، هي انقضاء الحكم بكتاب الله.
0: ما بين كل فتنة وفتنة في، حكيت لي في ملحمة،
1: في مرحلة
0: مرحلة
1: مرحلة.
0: نعم.
1: من مراحل التاريخ عندنا الدولة الأموية.
0: نعم.
1: تحكم بكتاب الله، ولكن عرى الإسلام انتقضت في باب الحكم.
0: نعم.
1: الدولة العباسية أقل شأنا، ولكن المنظور العام كان يحكم في كتاب الله، وكذلك.
0: نعم.
1: يعني ما خلف.
0: نعم.
1: هذه
0: بعد السراء دخلنا في الدهيماء،
1: فتنة الدهيماء.
0: بين السراء والدهيماء كان في واقعة، كان في
1: الحكم الجبري،
0: الحكم الجبري،
1: الحكم الجبري الذي نقض فيه حكم كتاب الله وحكم رسول الله، واتبع فيه حكم الهوى.
0: نعم.
1: هذه المرحلة كلها حكم الجبري.
0: نعم.
1: الحكم الجبري يختلف عن الملك العام، الملك الجبري. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يسأل، احنا بدنا نجيب الأحاديث كلها. يا رسول الله، كان يسأل علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تنزع، ثم يكون ملك ورحمة، خلافة ورحمة ما شاء الله أن تكون. إذن ملك ورحمة ما شاء الله أن يكون، خلافة ورحمة ما شاء الله أن يكون، ثم ملك ورحمة ما شاء الله أن يكون. حدثنا عن الخلافة الراشدة، حدثنا عن الملك العاض، سماه ملك ورحمة. قال في بعد ذلك الملك الجبري، قال ثم ملك يتكادمون عليه تكادم الحمر، بقتل الرجل أبوه وأخوه.
0: يا الله،
1: وهي المرحلة في التاريخ الإسلامي لعلنا شهدناها أو قبل ذلك، يعني مرحلة طويلة جدا. الملك الجبري ينتزع فيه الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكون فتنة الدهيماء، نهاية هاي المرحلة فتنة الدهيماء. تتمخض مخرجات فتنة الدهيماء، هي خلافة على منهاج النبوة. وكلمة خلافة بالضرورة أن يكون بيت المقدس بأيدينا.
0: يا الله.
1: بالضرورة هذه الحقبة من الزمن أن يكون بيت المقدس بأيدينا. فكان لزاما علينا في هذه المرحلة أن نجابه وأن نواجه يهود. وأن نجابه أو نواجه يهود هي حرب، هي حرب عالمية، ولكنها حرب أصغر مما نتوقع. أفصل.
0: أعلم دوكيلة في سيدنا عيسى ونون لسه.
1: لا لسه مجال سيدنا عيسى. لا لسه مجال سيدنا عيسى. سيدنا عيسى قبل سيدنا عيسى يحكمه المهدي. هون خلافة.
0: ما نحكي أنا فيش مهدي.
1: تضحك عليك. وفي مهدي واحد ومهدي اثنين ومهدي ثلاث. احنا اتفقنا الراشد الخلفاء الراشدين المهديين. الحقبة المهدي هذه هل هم ستة؟ احنا فصلنا في اذا بتذكر.
0: نعم.
1: في البداية هم ستة ولا سبعة ولا ثمانية.
0: نعم ثمانية
1: واربعة. واثناش.
0: كلهم بعد. نعم.
1: كلهم بعد. فاحنا هاي مرحلة المهدي هي مرحلة. مرحلة مجموعة مهديين، الأشخاص المهديين. آخرها بنزل عيسى عليه السلام. في آخر هاي المرحلة.
0: نعم.
1: فيحكم الأرض تحت سلطان ذلك الخليفة.
0: نعم.
1: يعني هو بكون تحته مش بكون والي عليه. وتحكم الأرض بعد قبض عيسى عليه السلام. قال يرسل الله ريحا طيبة فتستل أرواح المؤمنين. بعد ذلك بتكون علامات الساعة، قال خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. لعل الخسف الذي في جزيرة العرب وسابقة لحديثنا لكنها استطرادا، لعل الخسف الذي في جزيرة العرب هو ذلك الجيش الذي ذهب ليقاتل من بويع من هذه الأمة. في أحد الخلفاء المهديين يبايع في هذه الأمة، يبايع في الكعبة. أحد الخلفاء يبايع
0: في آخر الزمان،
1: في آخر الزمان واحد من المهديين. فيرسل إليه جيش
0: من
1: من العرب
0: يحاربوه.
1: فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يخسف بأولهم وآخرهم.
0: يا الله.
1: علمانا بيقولوا خسف جزيرة العرب هو ذلك الجيش الذي ذهب يقاتل ذلك المهدي.
0: سبحان الله.
1: قال يخسف بأولهم وآخرهم. سألوا الصحابة كيف يبعثون يا رسول الله؟ قال يبعث كل منهم على نيته. في واحد طالع مكره، والحديث سناتي إلى تفصيله. في واحد طالع مضلل.
0: نعم.
1: في واحد طالع فعلا يقاتل. فكل واحد ربنا بيبعثه على نيته.
0: سبحان الله.
1: فالمقصود أنه المسيح عيسى عليه السلام في آخر الزمان، قبل ذلك يكون قد يكون المسيح الدجال، بعد ذلك يأجوج ومأجوج. ترتيب أول سبع علامة من علامات الساعة الكبرى ترتيبها مختلف فيه. مين الأول؟ خسف بالمشرق. نعم. خسف بجزيرة العرب. لكن المتفق عليه أن الثلاثة التي تبدأ بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونار تحشر الناس من اليمن إلى أرض محشرهم، هذه الثلاثة التي لا يقبل فيها أعمال.
0: آخر شيء.
1: ولكن السبعة مختلف أولها. جميل. من أول من آخر؟ طيب. يأجوج ومأجوج، عيسى عليه السلام.
0: في ظل الدهيماء اللي ذكرت فيها تدخل كل بيت، إذا قال الناس خبت اشتعلت. لا تدعوا مسلما إلا لطمت، أو يعني إنسان إلا لطمت. إيش حال المؤمن؟ يعني إحنا الآن بدنا نأخذ من هذا الموضوع وصايا. شو أساوي أنا لا قدر الله شهدت هاي الدهيماء؟ أو هل إحنا في الدهيماء ولا إحنا لسه في السراء ولا وين إحنا؟
1: لا يستطيع إنسان أن يحكم على فتنة إلا حال انقضائها أو حال وجوده إن كان من أهل العلم في تلك الفتنة. يعني فتنة الأحلاس
0: لما انتهت
1: لما عرفنا. فتنة السراء معرفوها بس انقضت لمن قال أنه انقضت بانتهاء الخلافة الإسلامية. طيب فتنة الدهيماء لا تعرفها إلا حال وجودها. يعني من الناس من يؤول تأويلات لا تقبل.
0: اتفقنا بأول حلقة
1: بالضبط
0: قلنا مش لأي حدا بيطلع يؤول. ليش بسأل؟
1: بالضبط
0: بسأل عشان واحد يعرف شو حاله، شو يساوي، شو مطلوب منه.
1: ماذا نفعل في فتنة الدهيماء؟
0: نعم.
1: أول شيء في فتنة الدهيماء هي مرحلة انتقالية بين أن أكون أنا أمة مستضعفة إلى أمة مستخلفة. أين المنهج؟ المنهج في سورة الإسراء وسورة الروم وسورة قريش. رسائل المسلم حال الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف هي رسائل هذه السور الثلاث. وفي عندنا سور داعمة لهذه السور من المراحل الانتقالية. علماء أنا بيقولوا مثلا سورة الشعراء مثلا ولا تطيعوا أمر المسرفين، من هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا تطيع أمرهم هذول، لا ترد عليهم. ففي منهج قوانين، هناك سنن. ومثلا السنة الأبرز سنة سورة الإسراء، ماذا أفعل؟ كان لزاما علي أن أنتقل من حالة الإنسان إلى حالة العبودية لله، هاي أول نقطة. رقم اثنين، كان لزاما علي أن أطبق بنود القرآن، لأن القرآن لي تفاعلات معه، من تفاعلاتي مع القرآن أنه يهدي ويبشر. هنا بده يكون القرآن هو هدايتي. ليش؟ لأنه في هاي المرحلة ما حيكون خليفة. عشان هيك الله عز وجل بيقول لي في هذه السورة، بيقول لي انه
0: كل انسان الزمناه طائره في عنقه
1: بالضبط
0: لشخص كتابه يلقاه منشورا،
1: اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. لذلك وبعدين الله عز وجل قالنا عن الائمه انه بس جعل الامامه في سوره الاسراء للقران الكريم، لان الامامه المتركزه في الشخص تنتهي، والله تبارك وتعالى اعلم. فسوره الاسراء تشخص لنا المعركه، تشخص لنا بنودنا مع القران الكريم، تشخص لنا حالتنا في الايمان بالغيبيات.
0: يوم ندعو كل اناس بامامهم.
1: احسنت ما شاء الله. شوف الايه الان، السوره تقول لي لن يكون هناك لك انسان امام. طب ما هو الإمام الذي سيكون لي؟ قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم
0: مباشرة،
1: انتقل فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. بعدين قال لك ومن كان في هذه أعمى
0: يا الله
1: فهو في الآخرة أعمى. أي آخرة؟ أهو وعد الآخرة
0: أم آخرة الزمان؟
1: بوثهما قد يكون، والجمع بينهما أولى.
0: إذن يعني إحنا بدي بس الوصية حتى يعني نطلع لفاصل، قبل الفاصل تأذن لي بس بالوصية في هذه الحقبة،
1: في هذه الحقبة
0: أن نلتزم بالمنهج،
1: بدنا نلتزم بمنهج السور
0: حتى وإن لم يكن خليفة.
1: ما فيش خليفة حكم جبري، ما في خليفة.
0: ونلتزم بالمنهج كما أنزله الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره. والآية اللي تفضلت فيها حضرتك أنه الإمامة ستكون للمنهج وليس للأشخاص.
0: نعم. بارك الله فيك. إذا أذنت لي بفاصل بعده نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة اف ام.
2: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في الجزء المتبقي معنا من لقائنا لهذا اليوم في برنامج من الظلمات إلى النور. سبحان الله، فتن، أسأل الله أن يجنبنا الفتن، الله يجيرنا. هل يجوز أن أدعو أقول يا رب أجرنا من هذه الفتن، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ لكن بتذكر أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
1: ولكن منهج القرآن في هذه الفتن أن يفر الإنسان من الفتن، وأن يبادر بالأعمال، أن يفر. حتى في فتنة الدجال أمرنا الله تبارك وتعالى بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نفر إلى رؤوس الجبال. فأنت حينما مثلا تذكر فتنة الدجال أنت لا, لا, لا, لا تلاقي، أنت تفر إلى رؤوس الجبال. وقال يربط، قد تربط الرجل، يربط زوجته ويربط أبنائه لأنها ستتبعه، ولأن الأبناء سيفتنون. فقل لك تخيل اربطهم، ففيها تعليمات، فيها تعليمات نبوية.
0: ونحن الآن نتحدث بفتنة الدهيمة،
1: نعم،
0: فتنة تصيب كل العالم،
1: نعم،
0: لا تترك بيت،
1: لا تدع مؤمنا إلا لطمته لطمة،
0: نعم. كلما قال الناس خبت
1: اشتعلت.
0: بعض الناس قالوا إنها الإنترنت،
1: يعني أنا لهم بهذا أو الجوالات
0: أو الموبايل أو الستلايت قبل هيك. لكن الدهيماء بالنسبة
1: لا هي فتنة ستكون. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن فتنة الدهيماء يعقبها خلافة على منهاج النبوة. ماذا أفعل أنا كمؤمن؟ كان لزاما علي أن أكون معول بناء في هرم هذه الأمة، في بناء هذه الأمة، في جسد هذه الأمة، وأن لا أكون معول هدم. معول البناء يعني يستدعي أن أوسع دوائر الحق وأن أضيق دوائر الباطل. معول البناء يعني أن أستحضر منهج القرآن واقعا مستنزلا في حياتي. معول بناء يعني أن أجعل من القرآن جزءا من حربي ومعركتي مع هذا العدو. فهذا العدو يمتلك مقومات الرؤية، ويمتلك مقومات الغلبة، ولكني بهذا القرآن لن يرى تخطيطي لأمر أمتي. نعم. لذلك الله عز وجل يقول لي: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كان لزاما علي أن أنظر إلى حربي مع الشيطان. هذا الشيطان سيكون عنده جيش كبير إعلاميا، جيش كبير من فئة الضالين، جيش كبير من عنده جند، عنده راجلة. لذلك
0: استفزز من استطعت منهم
1: بصوتك
0: وأجلب عليهم
1: أجهزة إعلام بخيرك ورجلك، وشاركهم في الأموال
0: والأولاد،
1: وعدهم
0: يا الله،
1: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يطمنك الله عز وجل، قل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فتجد أن المعركة جسدتها سورة الإسراء في هذه المرحلة. تجد أن الطرف الآخر على في الأرض علوا كبيرة، فكرة العلو الكبير، فكرة المنظومات الكبرى.
0: ما زال يعلو، والله ما زال.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: يعني كل ما نقول خلصت، إذا بكأس العالم بتدخلوا يخرب بيتهم
1: في كل شيء.
0: يعني قصدي كمية العلو اللي عم بيوصلوا له لمراحل لا يتخيل أو لا تتخيل. عفوا،
1: لو أن القرآن لم يخبرنا لوقفنا مذهولين. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن بعض ما سيجري في آخر الزمان لوقفنا مجدوهين. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الانتقالية في حديث علي رضي الله عنه الذي افتتحناه في بداية الحلقة، قال: تكون نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك تكادمون عليه تكادم الحمر. سيدنا الإمام علي بسأل: ماذا نفعل يا رسول الله؟ بيقول له: فعليكم بالجهاد. واضح الرؤية في فتنة الدهيماء،
0: يا الله،
1: ممنوع تقعد. فعليكم بالجهاد. شوف فتنة الأحلاس، لزموا بيوتهم، وبدأنا نناقش الأمور الفقهية. واجب الأمة حماية الخليفة ولا مش حماية الخليفة؟ هل يأثمون أم لا يأثم الصحابة بمجموعهم؟ نوقش ذلك في في في في مكانه. ولكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل سيدنا علي: ماذا نفعل؟ فبيقول له: عليكم بالجهاد. طب كأني بعلي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أنا لي بالجهاد والفتنة حالها الذي ذكرت. قال: وخير جهادكم الرباط. الرباط أعلى مرحلة من الجهاد. الجهاد هو الالتحام الفعلي، والرباط هو الالتحام المحوري. والالتحام المحوري في بنود شتى. المواجهة العسكرية لون، والرباط ألوان.
0: يا سلام.
1: فعليكم بالجهاد، وخير جهادكم الرباط. أسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، وخير جهادكم الرباط، وأعطانا نموذجا.
0: عسقلان
1: هو بوابة بيت المقدس. قال وخير جهادكم وخير رباطكم رباط عسقلان. عسقلان هذه عبر التاريخ هي بوابة تحرير المسجد الأقصى، وقد ذكرنا ذلك في بداية الفتن. إذن في فتنة الدهيماء لابد أن أكون مرابطا، لابد أن أكون مجاهدا إن استطعت، لابد أن أكون مع المنهج. نحن اليوم نحتاج إلى المنهج. والله يا دكتور محمد يسألنا الناس كثيرا عن المنهج، تجد أن اليوم التربويين يسألون عن فتن الشيطان مثلا وإضلاله لابن آدم. لابد أن يكون جوابنا من القرآن. خطوات الشيطان ما هي؟ كيف يضل الشيطان أبناءنا؟ كيف يضل بناتنا؟ كيف يضل أزواجنا؟ كيف يضلنا الشيطان؟ الشيطان له خطوات، إن لم نفسر هذه الخطوات
0: سنقع فيه،
1: سنقع. وإن لم تكون واقعنا مقيما ومقوما سنقع لا محالة. يأتي القرآن يفصل يقول لي هذا الشيطان بالبداية يضلك عن المنهج، تجي سورة الإسراء بتقول لي لا بدي أرجعك للمنهج، ما هو الشيطان حدد بنود وقال لا أضلنهم، بعدين قال لا ولا أمنينهم. حينما يضلك عن المنهج يمنيك بمناهج أخرى، العلمانية الليبرالية التقدمية الفكرية الرد، ولا أمنينهم. بعدين بنتقل لمرحلة أعلى بصير له سلطة عليك بأمرك، ولا أمرنهم. بعدين بصير له سلطة عليك أعلى منها في آية أخرى قال استحوذ عليهم الشيطان. بعدين بتصير أنت جزء من حزبه تدعو إلى أمره، قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ذكر الله هنا منهجه فيما أظن وأعتقد، وقرآنه، لأن مجموع الآيات مع الشيطان يؤيد ذلك. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. فالبنود واضحة، المعركة واضحة. أنت أين ستكون في فتنة الدهيماء؟ يأتي النبي عليه الصلاة والسلام حينما استقرأت الأحاديث بشكل أفقي وأطرت الفكرة وجمعت مجموعة الأحاديث الصحيحة، أعطاك هنا إشارة وأعطاك هنا فكرة، وقال في توصيفها عليه الصلاة والسلام في الحديث قال هي فتنة تستباح فيها الدماء والأموال والأعراض.
0: هذا كان سؤالي، وين يعني في فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه شفنا استباحة الدماء، بالفتن التالية شفنا استباحة الدماء والأموال، الآن والأعراض وين؟ هل ما يحصل أحيانا مع أهلنا بفلسطين؟ هل ما يحصل أحيانا في سجون بعض الدول كما كان يحصل مثلا في سوريا في كذا؟ هل هذا جزء من هذه الفتنة؟
1: الفتنة فيما أعتقد التي جرت مع إخواننا في الشام، أسأل الله أن يجعلها عقبة أمرهم خيرا ورشدا، هي بداية فتنة الدهيماء. لأنه ليست فتنة وقعت، الفتنة تختلف عن الملاحم. الملاحم هو التحام الضدين، التحام مؤمن بكافر، ولكن الفتنة قد تكون بين مؤمن ومؤمن، قد تكون بين مؤمن وشبيه مؤمن، يلتبس هذا مؤمن يصلي
0: أو يدعي
1: أنه مؤمن. فالملاحم تختلف عن الفتن. فلعل أبرز ما رأيناه في واقعنا، إن أردنا أن نسقط، ولا أحب أن أسقط، ولكن
0: ولا
1: إن ولا أحب أن أسقط، لأن الفتن لا تظهر إلا في حال انقضائها أو يعرفها أولو العلم. إن أردنا أن نشخص في واقعنا أو أن نقرب، تجد أن فتنة الشام فتنة استبيحت فيها الدماء والأموال والأعراض.
0: نسأل الله السلامة.
1: يعني
0: والله حتى ما يفعله العدو الصهيوني كذلك.
1: مش فتنة، هي ملاحم.
0: هي ملاحم.
1: بتروح ملاحم.
0: أوكي مش فتنة.
1: لا ما هو قلنا ملاحم ضدين.
0: وضحت تمام.
1: أنا والروم، أنا والفرس، أنا واليهود.
0: هذه ملحمة.
1: هاي ملاحم. لذلك تجد كتب السنن لا تخلو من الملاحم. ملحمتنا مع الروم. بيجي قال تصالحون الروم.
0: هذه نهاية الدهيماء.
1: الملحمة مع الروم. لا هذه تصالحون الروم صلحا طويلا، هذه في تكون في الخلافة الراشدة آخر الزمان فيما أعتقد، قد يكون خاطئ، ولكن سنفصل في ذلك الوقت. ولكن فتنة الدهيماء تتمخض عن خلافة على منهاج النبوة. خلافة على منهاج النبوة تكون أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يصلح آخر هذا الأمر
0: إلا بما صلح به
1: أوله. بماذا صلح أول هذا الأمر؟ صلح أول هذا الأمر ابتداء بمراحل استضعاف عاشها المسلمون في تطبيق أحكام القرآن الكريم واستنزالها على واقعهم، ثم بعدما استكملوا مراحل بنائية في تطبيق القرآن الكريم 85 سورة أذن لهم بالهجرة، فالإذن بالهجرة والاستخلاف كان أمرا من الله تبارك وتعالى. حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر قال يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، تقول عائشة فما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل أبي.
0: يا الله أبو بكر
1: بكى قال الصحبة يا رسول الله. فإذن ابن القيم في زاد المعاد يحقق قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بإقراء ثم أمر أن تكون الدعوة سرا في دار الأرقم، ثم أمر بالهجرة ثم أمر ثم أمر ثم أمر بالكذا كذا، فكل بالجهر أمر أمر. طب متى يؤمر؟ بعد استكمال مراحل البناء في تطبيق منهج القرآن الكريم الشريعة الطريق، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، لعلنا فصلنا فيها في في في هذا هذه السلسلة المباركة في القرآن الآن يعني في سلسلة
0: نعم
1: التفسير.
0: نعم تفضل سيدي
1: بأمرك. خلافة على منهاج النبوة لا تكون يوما ولا تكون سنة ولا تكون، ولكنها يقول النبي عليه الصلاة والسلام تملأ الأرض
0: عدلا
1: عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدهيماء، قال فتنة من تشخيصاتها يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ثم يصير الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فواضحة لأن الناس بيبدوا يتمايزوا، هنا إيمان ناس بيتبعوا المنهج، هنا ناس بيتبعوا الهوى، ناس بيتبعوا المصالح، والحياة في مجملها صراع بين المبادئ والمصالح. بدأ الأمر في بادئ الزمان على هذا في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتهي الأمر على هذا، وأحاديث النبي محورها هذا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل حلهم لنا يا رسول الله صفهم لنا صفهم. قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس، مش يصلحون،
0: مش يصلحون.
1: لا تصير تصير صالح لحالك، لا تصير مصلح.
0: الله يكتب أجرك. الوصية،
1: الوصية أن لا نخوض في الفتن، يعني لا يخوض في هذه الفتن حقيقة إلا إنسان متخصص. ونحن في هذه اللقاءات ننقل أقوال أهل العلم، ولعلنا نميل إلى رأي قد نجانب فيه الصواب،
0: ولا نلتزم
1: المنهج. نعم
0: كرمك الله، جزاك الله كل خير، كتب الله أجركم ونفع بكم وبعلمكم ووصلنا لنهاية هذا المشوار. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما علمنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. دعواتنا بالخير لأهلنا في غزة وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برعاية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة،
0: أعلم بقصيده،
1: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: قوله وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران.

إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة.

0: المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمر بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن التوقيع الإداري الكامل، واليوم بنحكي عن الخطوة اللي لازم تسبق التوقيع واللي كثير من الموظفين بتجاوزوها بثانية وبتندم عليها سنين. لا توقع على أي عقد أو اتفاقية أو وثيقة قبل ما تقرأها وتفهمها. بدي أبدأ معك بحقيقة قانونية بسيطة. توقيعك إقرار بإنك قرأت كل شيء وفهمته ووافقت عليه. يعني بعد ما توقع القانون بيفترض إنك قرأت كل كلمة مكتوبة حتى لو ما قرأت ولا سطر. وجملة أنا ما قرأت ما بتنفعك أبداً أمام ورقة فيها توقيعك. التوقيع مش شكليات، التوقيع التزام، والالتزام بدون قراءة مغامرة. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ تبدأ بالضغط والاستعجال، وقع وخلصنا، إجراء روتيني ما تقلق عليها، كله تمام، أنا ضامن لك. وهون الموظف العادي بيوقع عشان يتخلص من الموقف أو عشان ما ينحرج، وبيكتشف الشروط اللي لما يصير فيها فوات الأوان. الموظف المثالي ما بيوقع ولا ورقة قبل ما يقرأها كاملة ويفهمها مهما كان الضغط أو الاستعجال أو مين اللي أمامه. مرة جاني موظف منزعج إنه انخصم من راتبه مبلغ مالي، وكان موقع على نموذج بيحكي إذا أنت خالفت هاي الأمور راح ينخصم منك من الراتب مباشرة. فأنا سألته أنت قرأت النموذج اللي وقعت عليه قبل شهر؟ حكالي بصراحة وقعت بس ما قرأتوش كله، حكولي إنه إجراء عادي. وهون أنا ما قدرت أعمل له أي شيء لأنه توقيعه موجود وبلزمه وضل مثبت عليه الخصم. ومن جهة ثانية أنا شخصياً كثير مرات إن عطيت وثائق وقع بسرعة محمد يلا بدنا نمشي روتين. كنت أحكي بكل هدوء والموظف المثالي بيحكي مثلي ولا يهمك خليني أقرأها وبوقع. وأكثر من مرة وجدت بنود لو وقعت عليها بدون قراءة كان حملتني مسؤولية أنا ومؤسستي بشي ما بنقدر عليه. المبدأ واضح، القلم ما بنزل على الورقة قبل ما العين تخلص القراءة. طب كيف تطبق هاي القاعدة؟ اقرأ الوثيقة كاملة قبل التوقيع من أول سطر لآخر سطر، خصوصاً البنود الصغيرة اللي ما حدا بيقرأها. افهم التزاماتك بالضبط، شو بتلتزم فيها، شو بتتنازل عنه، شو المبالغ والمدد والشروط والجزاءات. لو في شيء مش واضح اسأل، اطلب توضيح وما تستحي. السؤال قبل التوقيع قوة والصمت بعده ندم. لا تستسلم لضغط الاستعجال. بدي أقرأها وبرجع لك، جملة مهنية ومحترمة مش ضعف. بالوثائق متعددة الصفحات وقع على كل صفحة. لو الوثيقة أكثر من صفحة زي عقد العمل لازم يكون في توقيع على كل صفحة منه ومن الطرف الثاني مش بس منك أنت. ليش؟ عشان ما حدا يقدر يبدل صفحة أو يشيل صفحة أو يضيف صفحة بعد التوقيع. كل صفحة موقعة من الطرفين هي صفحة مقفولة ومحمية ما حدا بيقدر يعدل عليها. ما توقع على بياض ولا على وثيقة ناقصة، وخذ نسخة موقعة إلك من كل شيء وقعته. ونقطة مهمة، القراءة قبل التوقيع مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي مسؤولية اتجاه نفسك حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات. الورقة بتضل ورقة وبتعيش أطول من أي كلام شفهي حلو. الخلاصة، أي عقد، أي اتفاقية، أي وثيقة، أي إقرار، اقرأه كاملاً، افهمه، اسأل عن اللي مش واضح، ووقع على كل صفحاته وبعدين سلمه. لأنه التوقيع لحظة بس نتائجه ممكن تلاحقك سنين. والموظف المثالي بيعرف أنه أقوى كلمة بيحكيها قبل التوقيع خليني أقرأها أول. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع بتحطه بعد قراءة واعية هو قرار محسوب بيحمي هالشركة مش مخاطرة بتهزها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معاه في المسجد، تتجاملوا، مرحبا كيف الحال، من آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق. المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام. يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، مقاضي، ما إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره أنه يقضي لك، أنه اصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إن أخذهم جملة فهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود مع هذا الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو. لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالخطأ، الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسب الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله ممطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف. إذن للناس والحج، بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني ما البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابه، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح. جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة هود.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم مرة أن الشيطان يوسوس للإنسان أن يكفر، فإن رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، إن رآه على توحيد وسوس له أن يأتي ببدعة، إن رآه على سنة يوسوس له بأن يقترف كبيرة، إن رآه على طاعة يوسوس له باقتراف صغيرة، إن رآه على ورع. جميع المحاولات لم تنجح، بقي بيد الشيطان ورقتان رابحتان. الورقة الأولى أن يحرش بين المؤمنين، هدف واحد وإله واحد وكتاب واحد وقرآن واحد ونبي واحد وطريق واحد وآلام واحدة وأخطار واحدة، والمسلمون متفرقون، بأسهم بينهم، كل يدعي وصلا بليلة، كل يكيد للآخر. ما هذا الإسلام؟ أمم بينها حروب لا يعلمها إلا الله، اتحدت ينطق بلسانها إنسان واحد، وعشرات بل مئات من الدول الإسلامية، كل في واد وكل في رأي وكل في هوى. هذه مشكلة كبيرة أيها الإخوة. فلذلك الورقة قبل الأخيرة هي التحريش بين المؤمنين، الورقة الأخيرة المباحات. يشغل المؤمن بدنيا، فيستغرق انشغاله بدنيا كل وقته، لم يبق له وقت ليتعرف إلى الله، ليحضر درس علم، ليقرأ كتابا، ليستمع إلى شريط، ليحضر محاضرة، ليأمر بالمعروف، لينهى عن المنكر. عمله امتص كل وقته، أو هوايته امتصت كل وقته، والعمل الذي يأكل كل وقتك خسارة محققة أيها الإخوة. حتى الزواج إذا أخذ كل النشاط وكل الوقت فهذه مشكلة كبيرة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا. فحينما تشغل بمالك وأهلك وأولادك وهذا الشغل يمتص كل وقتك، فأنت في خسارة كبيرة، لأنك نسيت الهدف الكبير الذي خلقت من أجله. لذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يمشون هونا لا يسمحون لقضية في الدنيا أن تشغلهم عن هدفهم الكبير، لا يسمحون لخصومة دنيوية أن تصرفهم عن هدفهم الكبير، لا يسمحون لمصيبة ألمت بهم أن تنسيهم هدفهم الكبير، يمشون على الأرض هونا. أيها الإخوة الكرام، ومن العقبات أمام المؤمنين في طريقهم إلى الله عدم التوازن في العبادة، فقد ينجح نجاحا باهرا في بيته ويخفق إخفاقا صارخا خارج البيت، وقد ينجح في الدعوة على حساب تربية أولاده أو على حساب ضبط زوجته. فهذا الذي ينجح في جانب ويخفق في جانب ليس متوازنا، فعدم التوازن نقطة ضعف في حياة المؤمن، عدم التوازن سلبية في حياة المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ضيفك يعني، فأعطي كل ذي حق حقا. أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، آكل اللحم، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. أحيانا يعتني بالآخرين وينسى أهله، يعتني بأصدقائه وينسى أولاده، يعتني بمن يأخذ عنه العلم وينسى أمه التي ربته. عدم التوازن مشكلة كبيرة في حياة المؤمنين. شيء آخر أيها الإخوة، قد يقيمك الله في عمل، فإذا أتقنته ونصحت به المسلمين تتألق أيما تألق،
وترقى إلى الله أيما رقي، هناك من يطمح بعمل لا يملك وسائله، لا يملك أساسياته، فلا ينجح. ارضى بعمل تبتغي به وجه الله. الحقيقة الدقيقة أيها الإخوة أن كل عمل تبتغي به وجه الله هو طريق لك إلى الجنة، فالعبرة بدخول الجنة. فإذا دخل الناس الجنة لا قيمة للوسائل، فقد يدخل إنسان الجنة بالدعوة إلى الله، وهذا بخدمة الخلق، وهذا بتقديم حاجات جيدة بأسعار معتدلة ينفع بها المسلمين، وهذا في معالجة مرضى المسلمين، وهذا في بناء المساجد، وهذا في الجمعيات الخيرية، وهذا في تأليف الكتب، وهذا في تقرير المناهج. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أتقن العمل الذي أقامك الله فيه، أتقن العمل الذي تملك أسبابه وتملك مقوماته، فكل عمل تنفع به المسلمين وتبتغي به رضوان الله عز وجل هو طريق إلى الجنة. هذا المفهوم أيها الإخوة يوسع مفهوم العمل الصالح. هناك من يتوهم أنه لا بد من أن يؤلف كتابا، لا يملك المقومات، لا بد من أن يكون داعية، لا يملك المقومات. أقامك الله في الطب، أتقن هذه الحرفة وابتغي بها وجه الله. بل إن العلماء يقولون أي عمل ترتزق به إذا كان في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت به كفاية نفسك وأهلك ومن تعول، ولم يشغلك عن طاعة ولا عن واجب ولا عن فريضة، انقلب هذا العمل إلى عمل صالح، إلى عبادة. بل إن عادات المؤمن عبادات، وإن عبادات المنافق سيئات. فحينما توسع في نظر المسلمين مفهومات العمل الصالح، أي عمل تخدم به المسلمين تبتغي به وجه رب العالمين هو طريق إلى الله عز وجل. أردت من هذا الكلام ألا تقحم نفسك في عمل لا تملك وسائله ولا تملك مقوماته، فتسيء وتهمل العمل الذي أقامك الله به. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، وكان أصحاب النبي عليهم رضوان الله متباينين في الطاقات والقدرات، وكل أخذ بالعمل الذي يحسنه، وما رؤي أحد منهم عاطلا عن العمل. سيدنا خالد كان سيفا من سيوف الله، وكان أبي أقرأ الصحابة للقرآن، وكان معاذ أعلمهم بالحلال والحرام في اختصاصات. أبو ذر الغفاري من أكبر المؤثرين في الدعوة، أسلمت قبيلة غفار على يديه، ومع ذلك لا يصلح للأمارة. قالوا إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي. إذن في بالحياة كفاءات وقدرات واختصاصات. أتقن العمل الذي أقامك الله به، ابتغي به وجه الله، اخدم به المسلمين، أخلص، حسنه، طوره، وجهه للخير، ثم اجعل هذا العمل في خدمة المسلمين. بهذه الطريقة ترقى هذه الأمة. في مشكلة أيها الإخوة أن هناك طموحات كبيرة جداً، يعني يبدو أنها مستحيلة الآن. ففي مسلمين طموحاتهم كبيرة جدا، ولأنها مستحيلة لا يفعلون شيئا. الأعمال التي بإمكانك أن تفعلها لا يفعلها، الأعمال التي في قدرتك أن تفعلها لا يفعلها، الأعمال المستحيلة الخيالية التي لا يمكن أن تقع في المدى المنظور يطمح إليها. ولأنها مستحيلة ولأن الذي بإمكانه أن يفعله لا يفعله، في النهاية لم نفعل شيئا. كما أقول دائما بقينا ظاهرة صوتية. قال بعضهم يا بني أطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، فإنه من ترك ما لا يعنيه أدرك ما يعنيه. شيء آخر أيها الإخوة هو أن الطريق إلى الله طويل، وأن طريق الدعوة إلى الله طريق العمر. فهؤلاء الذين يستعجلون الثمار
قبل أوانها يقعون في إحباط شديد. قلت مرة إن الجهاد ليس عملا مرتجلا نواجه به خطرا داهما، الجهاد عمل يومي مستمر واعي ومخلص، يبدأ بجهاد النفس والهوى، ويعبر الجهاد الدعوي ثم الجهاد البنائي. فإذا صح جهاد النفس والهوى والجهاد الدعوي والجهاد البنائي، ينتظر أن ننجح في الجهاد القتالي. أيها الإخوة الكرام، السلف الصالح لهم مثل عليا في هذا الحقل. شيء آخر، حينما ينفصل المؤمن عن الأخيار، عن العاملين، عن المتألقين، عن المخلصين، ويعيش وحده، يصارع الشيطان ويصارع أهواءه، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تنفصل عن الجماعة، كن مع المجموع. قال تعالى وسارعوا، ليس هناك مسارعة فردية. قال تعالى وسابقوا، ليس هناك سباق فردي، لا بد من أن تكون مع الجماعة. فالجماعة رحمة، الجماعة تسدد لك خطاك، الجماعة تصحح لك مسارك. فهذا الذي ينزوي وحده ويتابع الأخبار ولا يفعل شيئا ويوزع التهم على الناس، هذا نمط مرفوض عند الله عز وجل. كن مع الجماعة. آلاف الأعمال بإمكانك أن تعملها، آلاف الأعمال بإمكانك أن تفعلها دون أن تسأل ودون أن تحاسب ودون أن تخشى شيئا. ما هو في قدرتك افعله، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. ما كلفك الله فوق ما تطيق. أمرك أن تقيم الإسلام في نفسك وفي بيتك وفي عملك، وينتهي كل عمل أنت مكلف به. يقول بعض العلماء ما بقي في الدنيا شيء إلا الصلاة جماعة واللقاء بالإخوة المؤمنين. يقول الحسن البصري لم يبق في العيش إلا ثلاث: أخ لك تصيب من عشرته خيرا، فإن زغت عن الطريق قومك، وكفاف من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة، وصلاة في جماعة تكفى سهوها وتستوجب أجرها. وقال الحسن البصري أيضا: المؤمن هو مرآة، إن رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه ووجهه وحاطه في السر والعلانية. وسيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح في دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. يعني الجماعة خير. وقال الشافعي: ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته وكبر في عيني واعتقدت مودته، ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني. وقد وصف الله أهل الزيغ بأنهم لا يحبون الناصحين. في الجماعة نصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، من يظن أن كائنا من كان في الأرض يستطيع أن يغلق باب الدعوة إلى الله وأن يغلق باب الهدى فقد أساء الظن بالله عز وجل. هناك من يردد: المسلمين انتهوا، الأقوياء سوف يتدخلون في مناهج دراستهم وفي مناهج دينهم. هذا كلام يقال، ولكن إنسانا كائنا في الأرض يستطيع أن يفسد على الله هدايته للخلق، هذا إنسان لا يمكن أن يكون. يتكلم كثيرا: لن ينالوكم إلا أذن. هذا الدين دين الله، ولو لم يكن دين الله لتلاشى من مئات السنين. لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا من جنوده. إن الله عز وجل
ينصر هذا الدين بأي إنسان. فلا تقل انتهينا، لا تقل تدخلوا في شؤوننا، تدخلوا في مناهج دراستنا، سيلغون المعاهد الشرعية. هذا كلام يردده الشياطين من أجل إضعاف همة المسلمين. ليس في الكون إلا الله، هذه حقيقة كبرى. كل شيء يقرب إلى الله، الله عز وجل ييسر له الأمر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أيها الإخوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. بربكم، لو واحد توجه إلى قرص الشمس ونفخ فيها نفخة من أجل إطفائها، بما يحكم على عقله؟ الشمس الشمس، لو توجه إلى الشمس ونفخ في وجه الشمس أو في قرص الشمس نفخة ليطفئها. هؤلاء الكفار من ضيق أفقهم ومن جهلهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أيها الإخوة الكرام، لا بد من حد أدنى من التفاؤل، لا بد من حد أدنى من الثقة بالله، لا بد من حد أدنى أن الله لن يتخلى عنا، لا بد من حد أدنى من التعاون، لا بد من حد أدنى من المشاورة، لا بد من حد أدنى أن تكون في جماعة. هذه بعض سلبيات من هو سائر في الطريق إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، من عظمة هذا الدين أنك إن رأيت الناس شردوا عن الله وابتعدوا عنه وغرقوا في معاصيهم، بإمكانك أن تكون مؤمناً ديناً متمسكاً دون أن تتأثر بالآخرين. إن لم تستطع أن تقنع الناس بهذا الدين فطبقه أنت، وانجو بنفسك، لأن الله عز وجل يقول: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هو نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام سياسي، ولكن إن انصرف الناس عنه هل تبقى بلا إيمان، بلا التزام، بلا طاعة للواحد الديان؟ لا. أنا أطبق أمر الله في بيتي، أطبقه على أولادي وبناتي وعلى زوجتي، أتحرى الحلال فيما أكسب من مال، أتحرى الوجه الشرعي في إنفاق المال، أنصح للمسلمين، آمر بالمعروف، أنهى عن المنكر. هذا الذي علي، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. لا تتأثر كثيرا بالجو العام، لا تتأثر كثيرا بالفساد العام، بالنفاق العام. كن صادقا. من يمنعك أن تكون صادقا؟ من يمنعك أن تكون أمينا؟ من يمنعك أن تكون عفيفا؟ من يمنعك أن تغض بصرك؟ من يمنعك أن تنطق بالحق؟ من يمنعك أن تربي أولادك؟ من يمنعك أن تأمرهم بالصلاة؟ السبل مفتوحة. وهذا الذي تطالب به لا يستطيع بشر كائنا من كان أن يمنعك منه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

0: احمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر يعني، أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه دينه قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا أي عن قتالكم فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام، قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه كبير بأثره، تفصيل يا بيمشي معاملتك أو بيرجعها وبيوفر عليك وقتك أو بيضيعه. تأكد من تعبئة جميع العناصر المطلوبة في أي نموذج عمل بشغلك. بصراحة النموذج وجد عشان ينظم العمل، مش عشان ورقة بتعبيها وبتخلص. النموذج هو وثيقة رسمية وكل خانة فيها موجودة لسبب، مش زينة ولا حشو. والقاعدة بسيطة، النموذج الناقص زي أكنه مش موجود، لأنه ببساطة الخانة الفاضية بترجع لك المعاملة من نقطة الصفر، بتأخر شغلك وشغل غيرك، بتفتح باب اللبس نسيت تعبيها ولا قصدك تتركها، وأحياناً بتخلق نزاع أو خطأ بالتنفيذ. تخيل نموذج طلب إجازة بدون تاريخ، أو نموذج تسليم عهدة بدون قائمة الأصناف، أو طلب صرف بدون مبلغ شو قيمته ولا إشي، بس ممكن يصير هو نفسه مصدر المشكلة. الموظف العادي بيعبي النموذج على السريع، بترك خانات فاضية وبيحكي هاي مش مهمة، وبعدها نموذج برجع له ناقص. الموظف المثالي بيعبي كل عنصر مطلوب، بيراجع النموذج قبل ما يسلمه وبيتأكد أنه كامل ودقيق، فبيمشي من أول مرة. الفرق الأول بعيد الشغل مرتين والتاني بيخلصه مرة واحدة صح. كيف تطبق هاي القاعدة؟ افهم الغاية من كل خانة، ما تعبي عشان تعبي، اعرف ليش أصلا هاي المعلومة مطلوبة. ما تترك أي خانة مطلوبة فاضية، ولو كانت خانة ما بتنطبق عليك اكتب لا ينطبق، مش تتركها حتى فاضية. الفراغ بيفتح لبس والكتابة بتسده. دقق بالمعلومات، التواريخ، الأرقام، الأسماء، المبالغ، أي رقم غلط بضيع النموذج كله. تأكد من التوقيعات والاعتمادات والمرفقات، لأنه كثير نماذج بترجع مش لأنها فاضية بل لأنها ناقصة توقيع أو مرفق. راجع النموذج كاملا قبل التسليم، نظرة أخيرة من فوق لتحت بتوفر عليك جولة كاملة من الرجوع والإعادة. ونقطة مهمة، تعبئة النموذج كامل مش تعقيد، هي احترام لوقتك ووقت غيرك، لأنه كل خانة بتعبيها صح اليوم بتوفر عليك سؤال أو مشكلة. وبالتأكيد كلياتنا اليوم كموظفين بنتعامل مع نماذج وأوراق كثيرة، فلازم نطبق هاي القاعدة. الخلاصة، أي نموذج عمل بمر بإيدك عبي كل عناصر المطلوبة، دقق فيه، راجعه وبعدين سلمه، عشان النموذج الكامل بيعكس الموظف المنظم والدقيق، والنموذج الناقص بيعكس استعجال وإهمال، والفرق بين الاثنين بيشوفه كل واحد بيستلم شغلك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وكل نموذج بتسلمه كامل ودقيق هو توقيع صامت على احترافيتك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: علينا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الصافات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة محمد وسورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.